0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو باك. تسمعوا في إذاعة الشباب وكي العادة بعد العشوية جينا من 6 حتى كشي لسبعة ونص. راديو باك اليوم باش نكونوا مع أساتذة اللي باش يحكي ولنا على مادة علوم علوم الأرض والحياة لسفيتي اللي عندي مديدة رجعت عامني وللحق الباك السيانس متاعي رجعت بالكدي سنة معايا مدام ريم مفتاح. مرحبا بيك مدام ريم. ومعنا سي منذر غبارو اللي الزوز. مرحبا بك سي منذر. الزوز أساتذة اللي باش يحكي ولنا كيفاش توا في أقل من 20 يوم يظهر لي شنو الحاجات اللي نجمو نعملوهم، وخاصة باش نعملو ان اكزرسيس باش يكون تفسير باش نحاولو نتطرقو لشنو الحاجات اللي نجمو نشوفوهم وشنو اللي نجمو. هذا الكل راو لازمنا نكونوا رايقين كيف ما يقولوا، وذاك علاش باش نسمعوا تو دو سويت بدنا نرو. يلا موسيقى.
4: لا

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال راديو باك.
2: تلامذتنا اللي باش يعديوا في أقل من 20 يوم الباك إن شاء الله يا ربي بنجاح، وإن شاء الله ثمرة التعب متاع عام كامل تكون مكلة كان بالخير. أساتذة من خيرة الأساتذة يكونوا معانا كيما كل عام في إذاعتكم إذاعة الشباب اللي تتلهي بجماعة الباك، خصيصا في المدة هذية سويعة ونص من زمان. اليوم خصصناها بالطبيعة المادة علوم الأرض والحياة اللي باش نحكي فيها مع مدام ريم مفتاح وسي منظر غبار، ومرحبا بكم مرة أخرى.
3: مرحبا هاش.
2: يا ستي أنا منيش مراجعة دروسي، قولوا لنا شنو اللي باش يجي في الباك؟ هذاك يظل السؤال، أكثر سؤال يتسأل من جماعة الباك. صحيح ولا ريم تعرف؟
4: والله السؤال هذا ما يتسألش وراه، خاطر توا اللي حضرته هو اللي باش تلقاه. انت باش تحضر دونك توا كل واحد ما لازمناش نخافوا يتقدم يخدم دي زيكزيرسيس دي باك. هذا اللي نجم ننصحوه به، يحاول كيفاش يتعلم يقسم وقته، يمكن توا اكثر يتعلم كيفاش يجري الوقت نتاعو.
2: اوكي،
4: يعطي الوقت اللازم للكي سي ام، يعطي الوقت اللازم للكراك نتاعو والبارتي اناليز. هذا هو، ما فهمش فمش حاجة شنية باش تجي، هذا شنية باش تجي الله أعلم.
2: الله أعلم.
3: ما يجي حاجة بركة تعرف شنية.
2: أيوة.
3: اللي خايف منه ذاك اللي باش يجي.
2: إذا في الأوف حكينا فيه اللي خايف منه ذاك اللي باش يجي. دونك ماذا بيك ما طيح حتى شيء. أكل السيستم خلي نطيح هذا ودرشون درشون، ماذا بيك لا تعمل مراجعتك على الكل. اللي فيش نتاعك تقراهم وتعاود، اللي ما عندوش فيه شي دبر دي فيه شي حاول يحل الكتاب. مي توا سيغتو يظهر لي دي سيغي اللي لازم واحد يركز عليهم، معناتها اكزيرسيس بارتي اناليز، شنو معناتها كيفاش يفيق باللي لاكون اللي نجم يكونوا موجودين عنده باش ايوا
3: تو ماش وقت باش يفيق باللي لاكون ديجا عام كامل عنده يخدم تو ميزو بوان. كيما قالت مدام ريم يخدم الباكيت يجي يعمل جيستيون دو تون بالوقت يولي فهمت، خاطر احنا مشكله تلامذه تو براتيك واحد حد ما يكمل دفورو
2: دكتور
3: تو الفور قصير ديما عندهم مشكله، ما عندهم جيستيون دو تون فهمت.
2: مي
3: كيما قال مدام ريم مثلا كوسيم يضيعوا في برشا وقت ساعات.
2: اوكي،
3: ودونك فما لازم يتعلم تو الوقت، هذا الحاجه الوحيده لازم يعملها
2: جيري لو تون.
3: جيري لو تون هذيك لازم يسنس بها روحه.
2: وجير لو ستريس تتهل
3: ستريس
2: تشوفوا في تلامذة ستريسي ولا شيء
3: صافا اي باس تلامذة ما كاو ذيك هي اخي باك
4: مش لعب
3: مش لعب
4: بس انا امبيش الكي سي ام زيد راهو لازم يعطي حظه كيما قاسم ما يطولش ياسر، اما زيد مش يبالفتو خاطر عنده قيمته راهو. ابخي تو سور 4 بوان في الباك سيونس سي 16 معناها 4 فوا 4 سي 16، ما لازموش يفلتهم، اما كيما قال سي منظر مش يعطيه زاد ساعتين ويقعد قاعد من بعد يكمل شيء.
2: فوالا اي ما لازم يحدد الوقت لكل بارتي. باهي شنو اللي حضرتوا لنا اليوم؟
3: والله حضرنا انا مدام ريم بارتي في الكور نتاع النوروفيزيولوجي هي لا ترانسدكسيون سنسوريال.
2: اوكي،
3: دونك كيفاش الميساج النيرفي يتعدى من ليتا نتاعو ميكانيك الاصلاني الكتريك والكوداج نتاعو. بون جماعه السيونس
2: يفهموا شنو اللي قاعدين نحكيو. هذايا لجماعه الشعاب العلميه الكل ولا سورتو جماعه السيونس؟
3: سورتو سيونس والسبور
2: سيونس
3: وشويه المات
2: وشويه
3: عندهم بارتي منها.
2: فما بارتي
3: فما بتي ديتاي ما يقراوش.
2: دونك التلامذه اللي باش يعديو الشعاب العلميه ينجموا يتبعونا ولازمهم يتبعونا يفهموا سيت بارتي لا باش نعملوا ان ريكابيتولاتيف هكا
3: نعمل ان بتي كور هكا صغير في ديزانيماسيون وكلك اكزرسيس اللي جاو في الباك في البارتي هذيا.
2: بارفي،
3: خليتهم باش ياخذوا فكره.
2: باهي دونك نبداو مع بعضنا. واش الكور نتاعك الكور اللي باش نقدموه؟
3: بون دونك هذا هي اكتيفيتي في الكتاب كيما مكتوبه غاديك. دونك باش ناخذ الفيزيو نورو مسكولير هو الريسبتور سنسوري اللي عندنا في الباك سيونس هذا وكيفاش باش يحول الاستيميلاسيون من اللي هي ميكانيك الى الكتريك. دونك هذه الديتاي اللي ان بو ديليكا شويه باش فهموه.
2: اوكي،
3: ومن بعد كيفاش الميساج باش احنا نقول الانتونسيتي نتاعو القوه نتاعو كيفاش تترجم في العصب نتاع الانسان ولا الحيوان كيف كيف
2: في الميوسكل مهما كان عند شكون الميوسكل
3: في النورو بعد
2: في النورو بعد يمشي الميوسكل باه
3: دونك تحب تقريم
4: زين
3: زين دونك الاكزرسيس هذا يعرفوه الكلام هذا كل دونك في الكتاب باج 184 قال لك اونيزون انفيزيون نورو مسكولير منو دو فيبر نيرفي سونسيتيف on introduit à différents endroits des électrodes réceptrices reliées à des oscilloscopes qui marquent le R1 ou le R2 ou le R3, ce sont les oscillos qui sont s'ajoutent les enregistrements.
2: Ok.
3: Donc, combat, on va faire des étirements, nous allons le faire, et on va faire un peu de temps, et on va faire un peu
2: de
3: Donc, tu as une idée de l'expérience?
2: Ben oui. نتبع معاكم انا بيدي الواحد اذا كان تلامذتنا معانا ويتبعوا ما تنساوش اللي على صفحه الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال تلقاو لا فيديو تلقاو الانيماسيون تلقاو التكست اللي قاعد سي منذر توا يقدم فيه دونك كونوا معانا وتابعونا ايوا
3: اوكي دونك هذه انيماسيون خدمها زميلنا امين كحلاوي في الكونتكست هذا دونك اون فايسي باش نعمل زيتيرمون حتى الفنام هو هو المتقبل الحسي نرجع كيما في النوفيم يعرفوها دونك انا اون فا ستيمولي لافينام بار دي زيتيرمون ميكانيك كيما نشوف ايتيرمون انتنسيتي اي ان دونك في السيليسكوب الاولي مربوط باللافينام ديريكتومون عندي اون ديبولاريزاسيون صغيره اون سو بروباجون فير ار 2 ار 3 تتنحم عشان نلقاو دونك لي نون بروباجابل هذيك نسميها بوتونسيال دو ريسبتور
2: اوكي
3: دونك تاو كي باش نقاوي تاو باش الخدمه كي باش نقاوي ستيميلاسيون شويه اخرى دونك باش نشوفو هوني لي تيرمون تاعنا اللي البوتونسيال دو ريسبتور كبر في لامبليتود الى تان لو سو احنا عندنا هذاك موان 50 لكن نا با ديكلونشي ان ميساج اون سو بروباجون فير لو سيلسكوب ثاني ار 2 فما امورتيسمون ديمينيسيون دامبليتود دونك معناتها اش بي ا اوتوماتيكمون اللي نون بروباجون في اتو ما لقيناش
2: بي
3: لكن هاو الحكايه اللي وين باش تبدا تو ابارتي من انتونسيتي اي 3 كيفاش تعمل سيميلاسيون تو هوني لو شونجمون اللي صار علاش في الار 1 مالغري كبر فات الكتري هذاك سو مون 50 اي نا با انكور ديكلونشي ان بي ا بار كونت في الار 2 والار 3 تاع لو بوتونسيال داكسيون لو بي ا هذاك لامبليتود 100 ملي فولت دونك هوني لازم التلميذ يعرف علاش هذه دونك موجوده في بوكو دو باك وفي حتى في الكور ركزوا عليها برشا
2: اوكي
3: دونك بالنسبه في الار 1 او نيفو دو لو سيلسكوب لو نيفو دو لاف ان ام اونيكا نورا جامي ام بي ا تو سامبلومون خاطر ما فماش ديك فولتاج هذاك اسمه ستانسيت ترانسدكتور معناها هو الرول نتاعو راه بيرجع له باش اي سيميلاسيون ميكانيك يحولها الكتريك
2: باهي
3: ما يهموش فيها لامبليتود قد ما تكون السيميلاسيون اقوى قد ما هو يكبر في الامبليتود نتاعو دونك من بعد اللي باش يقرر شكون باش يعطي با ولا هو الار 2 اللي هو تسمى لو سي جينيراتور هونيك اون فا ديكلونشي لو بي ا ولا اللي هو الميساج نيرفو اللي يمشي في بدننا يمشي من النير للعصب من الموالي بينير سونت نيرفو دونك هذاك الكورون اللي عندنا هذاك الميساج كيفاش يمشي
2: اوكي
3: دونك هوني دونك في الار 2 عنده احنا ام بري بوتونسييل هذاك الاوريجين اول مره من بعد ما نلقاو في الار 3 لكن لو بي ا يلقى توجو لي مام امبليتود هذيك الخاصيه نتاعو بعد اون فا كومباري في الاسئله خاطر باش نقول لكم فا كومباري لي بوتونسييل اللي عندنا هذوما الكتريك شنو البوتونسييل دو ريسبتور بي ا شنو الفرق بيناتهم شنو لي بون كومون واحد
2: بي
3: ومن بعد احنا تو كي باش نزيدو نقاويو نورمالمون لوجيكمون ستيميلاسيون اي 4 الفوق قاعد يكبر البوتونسيال دو ريسبتور لكن لي بوتونسيال داكسيون ما يكبروش لونجلوتيود النومبر نتاعهم قاعد يتزاد دونك هنا باش نزيد نقاو في ستيميلاسيون 5 وحتى ال 6 وال 7 كيما تحب قد ما تقوي ستيميلاسيون توجور لو بوتونسيال دو ريسبتور قاعد ياخذ في لونجلوتيود نتاعو يكبر بار كونتر لو بي ا عمره ما يكبر التايم نتاعو لكن سي لا فريكونس النومبر نتاعو يزيد فما خرجت اللوا دو توريان اللي هي الا بلوتو لو ميساج كودي موديلاسيون دو فريكونس باب باش نرجع حكايه اللوا توريان خاطر شي موجوده نحكي عليها من بعد
2: باهي
3: اوكي دونك هذه بارتي اللي ان بو ديليكات وفيها برشا معلومات تو تظهر صغيره
2: اي
3: ما نرجعوا لها دوار كامله
2: دونك لازم واحد يركز عليها هذيا خاصة لجماعة السيونس نتصور سيت اون بارتي اللي تري اكزاكتومون فيها بوكو دانفورماسيون لازم واحد يعاودها
4: باش. التلميذ ما يفهمش البارتي هذه ما ينجمش يكمل بعض النورور كله مربوط ببعض.
2: اوكي دونك البارتي الأولى هذه نتاع النورو ديزون الباز نتاعها اللي تنجم تفهمها باش تنجم تكمل تخدم.
4: خاطر في النورو كان ضيع هو كان ضيع التلميذ فقرة
2: اي
4: ضيع الدرس الكل.
2: داكور
4: كان ضيع درس الاولى باش يضيع درس ثاني. دونك لازم اذا كان واحد مضيعها يعاود يرجع
2: لازم يعاود يرجع.
4: داكور
2: لازم يركز عليها. باهي
4: دونك هوني يقول لنا في الـ في الـ في الكيستيون في ليكزيرسيس نتاعنا يقول ديجاجي ا بارتير تكتبه لهم غادي ولا
3: عندي
4: ديجاجي ا بارتير دو لاناليز دي زونريجسترومون لا كونديسيون اي لو ليو دو نيسانس دان بي ا او نيفو دان ريسبتور. دونك ليتيرمون اللي عملوا الاولاني نجم تحط لهم ديريكت التصويره تاعنا ان اتيرمون دو فيبل انتنسيتي كي عملنا E1 وبعد عملنا E2 عندنا اون ليجير ديبولاريزاسيون لوكال اللي عطاتنا بوتنسييل دو ريسبتور كيما قال سيموند à l'extrémité de la fibre qui augmente d'amplitude avec l'intensité du stimulus. Plus on augmente l'intensité de stimulation, plus l'amplitude du potentiel de récepteur augmente.
2: Mais
4: donc ce qu'on appelle une dépolarisation, c'est un potentiel de récepteur. Avec l'intensité I3 supérieure à I2, à I1 et à I1, on atteint le seuil moins 50 millivolts. Donc au niveau au niveau du récepteur radical, site le ouléni site transducteur on peut pas avoir qui m'a zemili un PA mais au niveau du premier nœud de ranvier li huma andhom R2 haka kima warliko donc fil R2 le premier nœud de ranvier ça va déclencher un PA la naissance de PA c'est le site générateur mais au niveau de O1 il ne déclenche pas qu'on a un PA quelle que soit l'intensité il s'agit d'un site transducteur donc site le oul juste yamel transduction donc min stimulation mécanique hawalha le message électrique li hna rineh potentiel du récepteur qui au sonne le deuxième site li huwa site générateur là on a déclenchement d'un potentiel d'action waqt li mba3d tzid enti fi l'intensité nchouf question thania dégager les caractéristiques des phénomènes enregistrés
2: mais
4: donc au niveau du FNM le PA ne prend naissance que si le potentiel de récepteur créé au niveau du site transducteur c'est extrémité de la dendrite atteinte le seuil du potentiel au niveau du site générateur il est le premier nœud de ranvier s'il atteint le seuil il déclenche un PA sinon il n'y a pas de PA ou on a une nageable comparaison mais bien le potentiel de récepteur ou le potentiel d'action le potentiel de récepteur chauffe il est le site fini طاحت لامبليتود نتاعو دونك الي نون بروباجابل غراديابل اون امبليتود خاطر وقت اللي زدت في الانتنسيتي زادت لامبليتود نتاعو نيكزيج با دو سوي
2: مي
4: باغ كونتر لو بوتونسييل داكسيون رينيه اذا كان جاي في البرومييي نو رينيه حتى كان تمشي الار 3 تلقاه يقعد افيك لا ميم امبليتود دونك الي بروباجابل Une fois on a atteint un seuil et on a déclenché un PA, حتى si on augmente l'intensité, on aura un deuxième PA. Sauf que le nombre de PA Z. Donc la loi en coule le potentiel d'action obéit à la loi du tout ou rien. Il y a un PA, il y a un tige.
2: B.
4: Ou exige un seuil. Quand quelqu'un mentionne le seuil, me fait mes PA.
3: Donc là je mets une parenthèse. Voilà. Qui est la loi du tout ou rien fait animation autre. Dans l'animation il y a même Salih Labidi, un ancien professeur d'informatique dans le collège Manam, tu parles de l'animation, les animations. Donc نوجه له تحية زادة سعلي دونك وليش معناها الواد التونية دونك وني باش نعاود ليكسبيريونس خذينا الفيبر نيرفوز نتاعنا اون فا انتردوير تروا سوليسكوب بعد على بعضهم بوي اون فا كري احنا لو ميساج افيك دي زونتيستي كوراسونت ونشوفو كيما قالت مدام ريم اش معناها وقتاش علاش وقتاش نوصل السوي وش يعطي السوي باش نفهمو هذاك الواد التونية اللي قلناه دونك هوني بور دي اون ستيميلاسيون 1 milliampère. Donc on est le R1 a une dépolarisation d'amplitude 10 millivolts. En se propageant vers R2, elle diminue d'amplitude, puis elle disparaît, qui m'a dit, elle est non propageable. Je vais vous dire, la stimulation de TI. L'air au niveau stimulateur, le ligne avec le Bahdé, le R1 est proche. Donc il stable l'amplitude akbar. En se propageant, on est à 20 millivolts, 15 millivolts. en se propageant vers R2, diminue d'amplitude, ou il n'a pas fait R3. Donc pour l'intensité telle, c'est-à-dire, on a dit qu'il a atteint le seuil. Le seuil est 20 millivolts, fait moins 50. Vous avez dit qu'il a atteint le repos, il a atteint le neuro qui a atteint le neuro qui a atteint moins 70 millivolts.
2: Okay.
3: هذاك الروبو نتاعنا مو صفر دونك نون يوقع عندنا الموان 70 يطلع حتى الموان 50 غادي ديكلونشي لو بي ا نتاعنا هذاك السو اللي حشنا به
2: okay.
3: على كيما عندنا السو في الموان 50 تو سو بلس 30 ويعاود يتمراج ما يفوتش بلس 30 زاد
2: اوكي
3: دونك في دو سو في الاصل بون عندنا السو المهم هو الموان 50 الاخر نعديوه ما نقولوش برشا ما استنسوا يتسمى زاد باهي هوني وين المشكل تاعو اسكو باش نزيد في الانتونسيتي ستيميلاسيون اسكو البي ا باش يكبر ولا دونك هوني ما يكبرش البي ا
2: Une fois خلط للسي يقعد هو بيدو ما يزيدش يعني
3: هذيك الميزة تاع التور يعني pour avoir un PA il faut une simulation efficace
2: voilà
3: ou quelle que soit l'intensité de simulation du rendu meilleur à PA même en plus d'une terre
2: بي
3: هذه الكوتي
2: هذه الفينومين اللي واحد لازم يفهمو
4: بي donc comment se fait le codage de l'intensité de stimulation قلنا lorsqu'on augmente l'intensité de stimulation Le nombre de PA au niveau du site générateur augmente. Je connais le site générateur. Au site, il y a le site qui n'a pas PA. Au site qui n'a pas PA. Voilà. Donc, on a augmenté le nombre de PA. Au niveau du site générateur, je suis allé à un train de PA en fin de compte. On dit que le message nerveux est codé en modulation de fréquence. Donc, qui m'a dit Simon, un tizet fait l'intensité. L'amplitude, mais je suis dit. Et mais la fréquence, c'est
2: le petit.
4: Fréquence, c'est la date. D'accord.
3: L'animation est là.
4: Donc, enfin, ma animation, donc la toile est plus
3: grande. Donc, je tourne la fréquence. Je suis allé au le nombre de paires est dit. Avec ce qu'on a codé en fréquence.
4: Voilà. Donc, maintenant, nous changeons le charjo. Le charjo définissait le terme de transduction. La transduction sensorielle est la conversion de l'énergie mécanique ou chimique ou thermique de la stimulation en énergie électrique. Celle du potentiel de récepteur. هذا هو معناتها من هوني شنو نجمو نخرجو ديفينيسيون هذا. دونك هوني خرجنا من البارتي هذه خرجنا لي بي ا كودي او موديلاسيون دو فريكونس، لو بي ا نيسيسيت ان سوي، لو بي ا بروباجابل، لو بوتونسييل دو ريسيبتور إلي نون بروباجابل، غراديوابل دونك كل ما تقوي انت في الانتنسيتي يقوى لامبليتود نتاعو. وخرجنا اللي سيت ترانسدكتور يعمل ترانسدكسيون او ديفينيسيون هذيك لازم يحفظها
2: لازم محفوظه فوالا
3: دونك ريت مدام الفا في قداش عندنا نخدموا توا
2: عندنا توا بريسك عملنا 20 مينوت اقل شويه
3: من المعلومات ما يعمل ان دوفوار في الطرف هذا معناها بالحق
2: في الدرايف هذا
3: بعد فيها برشا معلومات او كلاش تلاقي ساعات تقلقوا منها معناها في كل سطر معلومه جديده
2: فوالا هو دي تيرم كلهم لازم هو تفهم الفينومين صحيح. بعد تلزق عليه لي تيرم نورمالمون
3: هو الفينومين باش تلقاه في لي دوفوار كل اما بون انا قلت لك المشكل برشا معلومات في وقت قصير كله معلومات جديده اما هو ما تبدلش كيما فعلنا في الكور كيما في لي دوفوار عليه باش يتذكر ويحاول يخدم شويه
2: اللي خدم جيماجين خدم 2 3 4 اكزرسيس في نفس الهدايا جو بونس اللي مسلكها
3: مسلكها وسيرتو اللي حضر في كور زاد
2: حضر في كور اي بربي بربي جماعه اللي يسمعوا فينا اللي عنده ولده ولا بنته سيزيام سنه عام الجاي باك ياكد على البوان هذايا ويسمعنا ويسمع صغيرات وراه الفيديو هيك موجوده على راديو جون راديو جون تونيزي باج اوفيسيال دونك سمعوا صغيراتكم يقولوا راهو لي بروف الكل اللي يقراو الكل يقول راهو لازم تكون موجود اعز طريقه باش تحفظ الكور ديريكتومون تكون موجود في القسم تاخذوا فريشكا كيكه من عند وبعد تنجم تخدم لي زيكزيرسيس وتفهموا اوترومون بي احنا بعد شويه باش نكملوا الخدمه نتاعنا باش نكملوا مازالت لنا ساعه اخرى نقول لكم اللي توا نعملوا استراحه رابيدمون ومن بعد نشوفوا نكملوا دي زيكزيرسيس عنا موجودين ونزيدوا نحكيوا بعض النصائح للجماعه اللي باش يعديوا شنو انتم تنصحوهم كوميتون لور بروف دونك خليكم مع بابا وتي توا تو دو سويت يلا ونرجع لكم بعد موجز الاخبار للخمسه ونص

0: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: احنا دا نجمعكم كل يوم بيكم نكبر دوم. سوبر سيل، احنا المستقبل.
1: هذه لمة وضحكة من عند رحمة رياض ونصيف زيتون. تسمعوا فينا في ريميسيون سبيسيال من الستة، بدينا ونكملوا السبعة ونص، وما زلت لنا سويعة في راديو باك مادة علوم الأرض والحياة. ومعنا زوزة سادة، مدام ريم مفتاح وسي منذر غبار، واللي توا باش نقولوا لكم نصائح. عطيونا نصائح، شنو هو نجم ننصحوا وليداتنا اللي باش يعديوا بيانتو، واللي نتصور العائلة ستريسي واللي بارون ستريسي وما ستريس، يظهر لي الأولياء أكثر، تلقى أولياء ستريسي.
2: أنا ولدي باكس.
3: ولدي باكس.
1: سارة، شي حوالك سي منظر؟ لاباس نتصور. الحمد لله. دونك النصائح اللي باش اللي تعطيهم أنت نتصور لولدك ديجا.
2: كلمة مبارك، أنا ولدي مصيبته راحته باك. ما عادش عادي ما ننصحو، ما عادش عادي كان قرر روحو كان قعد الروح. باك ما مش تقول له تلميذ باك. ما تنجمش مش
1: ما عادش صغير، ما عادش سنة سادسة سنة تاسعة توا سنة.
2: وصل توا اللي يقرا كل ابتدائي ثانوي ما نبش يلخصوا في شهادة الباك.
1: إن شاء الله بالتوفيق.
2: كاو.
1: إن شاء الله.
2: عادي بنعمل.
1: كاو. وشنو النجمو صغيراتنا اللي نقولوا لهم ننصحهم؟ اسكو مثلا كل الريفيجن ديرنيير مينوت هذيك يقولوا خايبه، السهريات توا ماذا بينا يحبوا على السهريات، بالنسبه لهم قاعدين يقراوا في الليل وتهدى الدنيا ويحط كاس القهوه ويبدا يجيبها حتى للاربع نتاع الصباح ويقول لك والله ما رقدتش انا يا مدام وانا نخدم من البارح.
3: هو فما من وراء الحقيقه، حتى انت كي باش تقول له ليه ما تقراش في الليل برشا وكل تلقى اللي هو لازم، خاطر بوكو دو ماتيغ برشا، معناتها لي بروغرام سون اسي شارجي، الوقت ياسر مضبوط. دونك الحقيقه هو عنده حق. اي ما شنو انا ننصح انه ينظم وقته، يكون انسان منظم.
1: اوكي.
3: مش معناها يرقد عقاب الليل ويقوم ما نعرفش انا نص النهار، ليش النهار مشي بالطبيعه سي نورمال. لي قوم بكري اقرا، ما بيصيرش تسهر ال 10 ل 11 مقبوله، ما مش يسهر يصبح ومن بعد لي يقول كيفاش، ماهيش معقوله. دونك ينظم وقته شويه، يرقد منظم، يعطي وقت راحه، ما قلناش يقرا 24، احنا على 24، يحاول على كل بارتي يرجع لهم. فماش حاجه كما قال سيمون در بكري، خاطر حاجه اللي مش يرجع هذيك اللي مشات.
1: اي كي تخاف من الغولوجيك.
3: فوالا دونك لازم كل حاجه يرجع لها شويه. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل،
1: ان شاء الله
3: ينجح ولد سيمون در،
1: ان شاء الله يا ربي.
3: امين.
1: سي هكا باش تجينا باقلي وسكت على روحك.
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بنجاح المفيد، وان شاء الله في كل دار هكا زاد يدخل لنا نجاحك.
2: النصيحه اللي نصحتها لولدي ولا ولاد الناس الكل نقول لهم بالحق كما قالت مدام ريم، وفما حاجه اخرى زاد التركيز. لازمك تركز على الباك نتاعك، معناها مش وقت محواس، تو مش وقت تعبت ارقد.
1: فوالا
2: يا تقرا يا ترقد. قلت لهم الفتره هذه عطيت اكزامبل، انا لولدي في محمد علي كلاي
1: بوكسور،
2: قبل اي كومبا عندي اربع شهور وحده بكشي اكثر. انا يعمل لوفت مركز على الكومبا كامل، ما عنده كونتاكت مع حتى حد، اونترينمون ميك لينوم، اونترينمون ميك لينوم. معليش الماتش كل قال نعاوده في مخي اللي صار قبل كلهم، معناه اللي باش يصير في الكومبا كل يتصوروا.
1: فوالا
2: هذا الشيء لازم تركيز
1: كونديسيونمون تاع انسان،
2: لوفت مع القرايه مع كل شيء. هذه الفتره هذه لازم تكون هكاك.
1: اوكي.
2: هذا يقول لي تعبت ماشي عام في قهوه، نفهمك ترتاح شويه معك. مش وقت محواس، وقتها مش جبل ومش نو سي با سا، هذاك قبل.
1: فوالا
2: وسط العام مش مشكل. توا لا كونسونتراسيون سي تري، معناها بالحق يحاول يلم كل شيء للباك.
1: للباك.
3: وتعبت ترقد. كيما قال مش تعبت تمشي تزيد تدور بساقيك، باش تزيد تعب ساقيك تروح
2: خمخم.
1: دونك هذايا أكثر يظهر لي نصيحة توا لازمك تتبعها. ارقد مليح، ارتاح، كل مليح، اي كونسونتر توا. ارتاح مش أنك تخرج وتتفرهد، مي باغ كونتر كونسونتر توا، يجي من بعد تفرهد توا تشيخ فريد من بعد، كن ناجح بركة وإن شاء الله يا ربي بنجاح. الحاجات اللي لازم انسان يعملهم انه ديما يكون في معناتها كونسنتري باش ينجم يحط روحه اون كونديسيون دو باساج. بي شنو اللي نجمو نحكيو اخر الكلام زدنا تاع
3: الخوف؟ لا
1: بي
3: الخوف بينا، خاطر راهو صغيرات توا بزنك يعدينا الباك بلون معناتها فهمت ليه نغزر لها ترعش هكا عليه ترعش
2: مش حتى
3: تبكي آه. ترعش علاش تبكي علاش ترعش هذايا الباك بلون راهو باك تجريبي باش تعود روحك في كونديسيون تاع باك باش تعرف كيفاش الظروف كيفاش يحطوكم كيفاش كل شيء لا اكثر لا اقل من لا غدوه في الباك زاد كيف كيف راهو امتحان كيما امتحانات الكل واللي عديه الكل يقول لك النهار الاول ندخل هكا بعد يولي عادي بعد يولي عادي فهمت والستريس راهو يطيح برشا يطيح برشا المورال وواحد كي يدخل بعضه صايي مشي كل شيء دونك يركز وانت ماك حضرت أكلها قدرة ربي لبس
2: الباك ياسر من دورة وسط العام
3: والله ياسر
2: ديما ياسر علاش أنا وسط العام كيتو نجيبو على درس سنين معناها نجم نعطي ديتاي كل هذاك قانون اللعبة ومش فاهمينها تلاقي يقول لك شبيك مصعب مانيش بصعب نعطيك درس باش تحضر ولي في دوار ولا زوج ساعات الأكثر دروسهم
1: بي.
2: كيما عام كامل فما جا 14 درس ولا 16 قداش عام
1: دونك أغلبية الوقت فما هما هكا ولا هكا في أي إكزارسيس نتصور لي فما دي كيستيون جاتو
2: مش كادو هو الباك تو تعرف مدام ريم فما 14 بوان راهي ملوحة قلت لهم يا خوها أي
1: وقت
2: اخدم اللي تعرف تخدم وما تعرفوش نقز تلقى 14 12 بوان ما نقولش 14 بالحق تاع إنسان معناها مو يعلق
1: حذر في الليكور راجع شوية
2: صحيح
1: حاضر
2: يعرف هذاك قانون الباك احنا مانيش نعملوا في السيليكتيف موش باش نختاروا احنا
1: النخبة
2: من النخبة مش كيما السيزيام والنوفيام كونكور نو سي با سا هذاك السيليكتيف هذا استان باساج من الثاني والتعليم العالي
1: بي
2: ومشو كونكور عادي دونك زعما عادي مش بالحق
1: دونك ما فهميش علاش تخاف وحط في بالك اسكو لي كيستيون توا تقراهم الكل كل لي فورمول هذوكم تاع لي زيكزام تقراهم الكل اسكو كي تقرا تضيع الوقت تمشي للساهل تخدم اكزرسيس بار اكزرسيس شنو هي لا بون فورمول اللي تنصحوا بها التلامذه مدام سيمون مدام بريم يلا عندك الاجابه
3: والله هو يجي نقول لك انا الراء حاجتين ساعة بالنسبة تو مثلا احنا عنا في السيونس ديما فما كيوسيم بارتي كيوسيم كيما قال سيمون بكري مش نطول فيها برشا وعلاش يطول فيها التلميذ يبدا يقرا ليه ما نقراش هكاك نقرا لي تيم اللي يسأله لي
1: اي
3: ما نعرفش انا قال لي اون مير مالاد ان بير اتان اون مير اتان ان انفون كيفاش ينجم يكون نبدا انا نركز الساعة في مخي ونجربها ثم نلقاها من لي ريبونس بقد ربي نلقاهم ولا مثلا توا كيما كنا نحكيو البوتونسييل داكسيون نيسيسيت ان سي كي راه انا كلمه بوتونسييل داكسيون في لي تيم نولي نخمم شنو معناها بوتونسييل داكسيون فلاش صغير مش نقعد فيه برشا
1: okay.
3: نولي بقدره ربي نلقى لي ريبونس صحه
1: okay.
3: خاطر كي باش تقراها من شي كوسيم ساعات كلمات صغيرين كي يدخلوهم بعض
2: هو الكوسيم تصديق من قول هو في كتر تيم انا على كل سؤال في كتر بروبوزيسيون دو بروبوزيسيون نورمال يكونوا قراب شويه ولا كثريه زوز بعاد معناها انا كنقلبوا ريزون موش معناها نحي الغلط
1: فوالا
2: الغلط ظهر فما ديما كعبتين ظاهرين غلطين
1: غلطين
2: حطهم على جنب وخمم في الزوز اللي قاعدوا لك واللي عندك زوز ماش اربعه تخمم
1: فوالا
2: هذه الاستوديو زي ما قلت لمستي في اغلب الحين ديما عندنا دو ريبونس قراب وزوز بعاد
1: زوز بعاد دونك انت قاعد لك
3: تخمم باللوجيك يولي يمشي مريقل الكروك كيما قال سيمون كور الكروك علاش قالك بكليك 12 بوتون هذا الكروك كور محضر كورك فاهم كورك باش تلقى روحك
1: باش تلقى
3: انت والاخرين كانك مريقل طب قلت ربي لباس ما كانش تطنش منه ومنها توصل لهم 4 بونت وخمسة بونت على 12 بونت باش توصل فهمت وزيد حاجه اخرى الدفوار فيه بارتي اناليز بارتي اناليز يخافوا منها شنو هي اناليز ماهيش حاجه صعيبه هي اسهل حاجه اعرف انت تقرا الاكزرسيس شو فهمت منه وكهو
1: فوالا
3: تصعبش على روحك
1: تو تخدوي اوترومون لي دوني اللي عطاوهم لك وتحاول اذا كان عندك
3: بيع سولون دي كيستيون هو باش يعطيهم لك اما معناتها كي تخمم تخمم باللوجيك ما تبداش تخمم ياسر وتتفلسف ياسر اكثر من لازم خمم على قد اللي عطاك
1: اوكي قد الاجابه لو ساعات ينجم تلميذ يحاول هكا يجتهد وباش يعطي
3: دخلها في حيط
1: بالضبط يولي الريبونس نتاعو كلها غلطه
3: تو احنا عندنا في الايمونيتي يقولوا مثلا سامحني قصدت عليك كمال هيك سيمون
1: في
2: الليمينيتي تسألوا
3: مثلا على
2: الفاز دانجكسيون كيفاش يتعلم لا في اي بالحق تو خاطر اخر دوفار على الليمينيتي ما في اكزرسيس راه يحب يعطيك الزيد
1: يفسر لك اللي هو
2: قرأ. الباك مش هذاك احنا مش مانيش نتستيو في الباك في المخ شنو فيه عند الكمبيوتر انا حافظ ناس من ريقله قاري كوداتها قاري كوراتها الارم قد صرف على اولادهم اللي بارون احنا في الباك نعطيك سؤال لازمك تعرف شنو تختار من اللي في مخك وترجع تعطيهولي.
1: فوالا
2: اصعب حاجه هذيك.
1: معناتها في الاخر بكل الامتحانات حتى الباك مهما كانت شنو هي الماتيير رانا قاعدين نتستيو فيكم اسكو كي نعطيك كيستيون تعرف بالضبط شنو ترجع لي والا لا، مش اسكو عندك المعلومات الكل في مخك بالضبط
3: باش توظف معلومه اللي حاجتي بها.
1: هذه مهمه برشا،
2: صعيبه برشا زاد، مش مستانسين بها. اما يلزمهم تو باك ما مستانسوا بها، فهمت؟ قبل بكشي كنا بريمير دوزيام سيرتو دوزيام
1: شويه
2: اما ترازم باك لا.
1: فوالا
2: احنا بصفه عامه راه احنا الشعب التونسي رب اخت القرايه رامك مثل السؤال يجاوبك ديريكت على السؤال.
1: لازم يسالك ساعه
2: احنا حتى في تلامذنا نقول متبعتنا هذيك ما تسمع حاجه يعطيك ناقصه يا زايده يا ما حشيش بالك
1: يا اخ سوجي
2: هذاك نحكي شري
1: دونك ما لام بربي اللي باش ينوتي يعرف هو طبيعتنا التونسيه سايس
2: بريم
3: احنا
2: نوتيوبي
3: في كل بلاصه كيف كيف
2: واللي جاوب سايس نعمل له
1: ما نسال شيء نقول له يعطيك الصحه
3: تتي تلات ساعات مش مركز ساعات في كسيم نبدا نصلحه في البكالوريا تلقى تلميذ مصلح يحط لك تروا ريبونس اكزاكت هو الكيستيون قال لك اون او دو ريبونس
1: واحده ولا
3: قال لك اون او دو هو يحط في ثلاثه شمعناتها
1: معناتها
3: معناتها انسان مش مركز
1: لا والا يقول لك قعد وحده ماهوش ما عارفها هي ولا مش
3: هي ما بنتي كعبه صحيحه كعبه غلطه تاخذ صفر
1: لا فوالا هذيك الكيستيون اللي كنت باش نسالك كي انا نحط ثلاثه هما طالبين زوز ونحط ثلاثه نخسرهم
3: تاخذ صفر بيان سور
1: يا لطيف
3: خاطر انت من الناس لك حتى كعبتين كي تحط كعبه صحيحه وكعبه غلطه باش تاخذ
1: صفر
2: مو حاجه لازم يعرفها التلميذ راه عطاك حبل كتفو به في السؤال جاوب السؤال سلولك
3: فوالا
2: اكزام باك عن صعب نسول تافه على الاخر وتافه هكاك باش نبل لي بوان قول في شي يسال اش عاد دبر اي فاش نسال
1: والله بالضبط
2: باك اسال الجواب
1: انا عطيتك ان بوان هكاك من عندي تقول لي انت شبيك شبيك تسال فيها سي
2: سي فالوجي تبع السيستم تبع الباك تبع كل شيء
1: باهي بارفي باهي احنا نعملوا راحه خاطر من بعد باش نمشيو للزيكزيرسيس هكا ولا لا يلا راحه نتاع دو مينوت فيسع فيسع نتعبوا فيسع احنا نقعدوا نحضروا الباك
3: ما حاجه برك الوالدين راهم يركبوا ستريس
1: الوالدين الوالدين اي بربي معناتها للوالدين بالذات للوالدين بالذات سيبوا صغير راسكم سي كملنا توا اللي حج حج واللي عوق عوق وهذاك هو
3: مازال فما امل
1: المثال اللي احنا مش
3: نقولوا بعشرة فما امل باش تنجح حاجتي اما كيما قال سي منذر توا تبارك الله رجال وصبيه
1: 55 سنه
3: ما عادش معناها نتاع واحد يعرف مسؤوليته
1: وي
3: اما فما دي بارون راهو يحطوا على ولديهم عبء اكثر منهم يحبوا يجيب مونسيون تري بيان ويحبوا يجيب ميديسين ويحبوا يجيب تي خليه خليه كان جاب جاب كان ما جابش ما جابش
2: والله مش عطا لك باسكو
3: والله ما نعرفش كل حاجتنا بالكل
2: راه كل حاجه كريستيانو هكا كل واحد ونيو هذيك الدنيا كيك
1: دونك كوروا على قد ساقيكم يلا بلا لوم للوالدين هذوما بلا لوم عند اسمعين تمر ونرجع لكم بعد شويه

0: تاع دي ماميفير وغرونوي كالمار يقولون هنا باش ناخذوا فيبر افيك ميلين كما قالت مدام ريم فيها الجين دو ميلين خاطر باش يكون موفمون سالتاتوار اسرع لكن الديامتر مختلف
1: اوكي
0: نتاع دو فيبر واحده 10 واحده 20 نخليو نفس التمبيراتور نلقاو الفيتيس دوبل معناها من 120 متر في الثانيه ل 60 دونك هنا هذه بروبريتيز هذه يحفظ فيها حد شيء معناها الفيتيس نتاع الميساج نيرفو يكبر حسب
1: الديامتر فوالا باهي
0: هذه المعلومة نعرفها
1: باهي
0: المعلومة الثانية تو نجمو ناخذوا نفس ديامتر لكن واحد فيه الجان دو ميلي واحد ما فيهش الجان دو ميلي افيك لا ميم تمبيراتور لا تري بيان للفيتيس فرق كبير بين الجان دو ميلي توصل 30 متر سكوند الاخرى 2 غرو ماكس دونك هوني عندي بروبيتي يقول لك لا فيتيس ديبون دو لانتو دو لا فيبر دونك لي بلوز الفي بور لي فيبر مينيزي وديجا عندنا انيماسيون خلينا نشوفوها موجودة في الانترنت يا بابا كذي
1: هذي واحد نجم بها هي ما تنسيوش تلامذتنا راهو ترجعوا لصفحتنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال تنجم تلقاو لي فيديو تنجموا تلقاو لي شيما اللي نحكيو عليهم الكل بيان سور كيكا تنجموا تعاودوا ترجعوا للاكزرسيس إذا كان فما حاجة ما فهمتيش إذا كان فما حاجة تحب تروتشها تكون يكون عندك الاكزرسيس ميسيلوش كيفاش يقول هو هذا المباشر فوالا هذا المباشر اللقب ما قعدش هكاك جبد اللقب هذو ما ظروف المباشر اللي باش نكملو نحكي وتوا على الاكزرسيس اللي قاعدين نخدمو فيه
0: بون مش مشكل دونك ما
1: باش ماهيش مشكله
0: دونك البروبريتي الثالثه هو التمبيراتور قد ما السخانه تطلع قد الميساج يكون اسرع دونك هذوما تروح بروبريتي يعرفوهم التلامذه دونك
1: هذوما لي تخوا كونديسيون بالميلين والا بلاش الديامتر والتمبيراتور
0: هذوما لي فاكتور
1: تفضل سيريد كيفاش
0: يخليو الفيتيس اقوى ولا اضعف
1: باهي اوكي
0: بون هي البارتي هذيا ديجا كنا نحكي عليها في الدوار الباك جيت نتاع البروباغازيون دو ميساج هوني كيما قال لو بوتونسيال داكسيون نو سو ديبلاس با لو لون دو لا فيبر مي شاك بوتونسيال داكسيون ديكلونش ان اوتر بي ا par l'effet du chronoloco. Donc, il y a une énorme animation, c'est vrai, allez. Ça fait les exercices, t'as un thème, c'est-à-dire. Fait les devoirs, ça, t'es limite, il y a
1: il vaut mieux rendre ou yarjou les animations qui tapent de hack à des exercices les films hack des animations khir men taswira statique يظهر لي توضح تلقاها mémorisable khir
0: exactement donc on y a un نورون دونك فيها الكتله الحمراء يمثلوا لي بي ا 3 بي
1: ا اوكي
0: وعندنا الريبوليسيون ستيميال فيها بيفركاسيون عندنا دو بوتون نورمال كان جاي تلميذ يقول لو بي ا هو يتنقل عباره عبد يمشي دونك باش يوصل لهنا احنا مسميها انا سميته المرون بوان شو باش يعمل باش هما ثلاثه يتقسموا اثنين هكا واحد هكا ولا واحد ونص ولا واحد ونص
1: كيفاش باش يعمل
0: دونك الحكايه وما فيها انه البي ا بويسك هو اللي كان دي بي ا اي الفا كري في شاك بيفركاسيون 3 بي اخرى
1: داكور
0: باش عنده 1000 تفرع باش يعمل في كل تفرع 3 بي كان جاو 10 باش يعمل 10 بي
1: داكور
0: فما علاش لو بي كري دي بي
1: اوكي
0: هذيك هي لاستوس اللي لازم يذكرها
1: اللي لازم يذكرها معناتها مهما كان قداش من شيما شيما باش ياخذ راهو باش يعمل باش يعاود يخلق لي بي الكل باهي اوكي هذي استوس لازمكم تتعلموها داكور
0: بون كذا اللي كنا نشوف فيه في الدفوار تاع الباك اللي جا دونك يحكي على البروباغاسيون التكست اللي يكون حافظ هذا لو مينيموم راه هذا اللي موجود في الكتاب نتاعنا احنا
1: قطعنا
0: في الباك تعرف ما دام يمكن تصير ساعات ديسكسيون على الساده ونختلفوا عادي دونك نرجعوا ريفيرونس تاعنا الباك الكتاب ما كلك سوا باللي فوت نتاعو باللي خاطر العلم ديما يتطور وفما تجديد ما احنا ذاك ريفيرونس تاعنا نجم نعطيك الاكثر نعطيك كذا ما احنا في الاخر نرجعوا الكتاب نتاعنا هذاك كما قلنا القران نتاعنا في
1: الباك لازم يرجع له واحد ما
0: باش نتحد عليه الناس كل الجمهوريه كامله مش قاعد يقري من راسه ولا ينجم يعطي اضافه زي ينجم يصلح ومن بعد نختلف الوقت
2: هذه موجوده في الكتاب ان توكا الباج 198
0: اي هكاك
1: باهي. اش قال لكم نعملوا راحه صغيره موسيقى ومن بعد باش نرجعوا نختموا ليميسيون تاعنا الكل. يلا موسيقى.

0: مرحبا بكم مرة أخرى. السبعة وثمنتاشن دقيقة، دونك قعدوا لنا أقل من 12 دقيقة على نهاية البرنامج. يلا خذوا بخاطري، تلميذانا في البنك يعلم بيك المولى، 20 نهار أخرين باش نمشي نعدي، شو اللي باش يجينا في البنك؟
1: لازم الجازة طلعت.
0: أي ريت كيفاش؟ باهي قولوا لي تاه أنتم، قولوا لي عملوا لي.
1: والله اسمعني، حتى حد ما يعرف لو معنا مشكلة بالحق، فما ساعات احنا مش مشيو بس بالاحساس متاعنا، الخبرة متاعنا نجم نقولوا باش يجي البارتي هذا ماكسيم هكاك، راهو مش نطلع مستحيل. اي شخص يقول الباك هذا ولا راهو
0: اي ولا هاكا جيت عامناه ولا تو تحسناه ما تجيش غايه
1: ذا. تعرف ما دام عامنهم مثلا جينيتيك اللي عنده مشكله التلامذه يحبوا ايمان ما يحبوش ديبيوت، عاملهم جات تقريبا 4 سنين ورا بعضهم في البرنسيبال جي ايمان مثلا،
0: جي ايمان
1: عملوا العام الثاني عام ثالث عام الرابع، واحنا كلهم كلهم هو باش يبدلوا هو باش يبدلوا ما بدلوش. عملوا في الكونترول مثلا ما جابوش جينيتيك جمله اللي هي احنا ديما هذيك الباز موجوده،
0: جينيتيك موجوده
1: كونترول ما جابوهاش.
0: فوالا
1: دونك اون بو با ما نجموش حتى حد يعطيك
0: باهي. باغ اكزومبل اذا كان باش نحكي على جينيتيك، شنو هي الحاجه اللي لازمني نركز فيها؟ شنو هي الحاجه الباز معناتها اذا كان جاي جينيتيك، شنو هما لي كيستيون فاغ ولا الحاجات الفاغ اللي لازمني نركز فيها؟ معناتها اللي بازيك هذوكم في اي اكزرسيس جينيتيك
1: نجم يجي جينيتيك احنا تو مثلا ديبلويد اللي هي تسمى عامله مشكله صغيره التلامذه، ما فماش اكزيز جينيتيك ديبلويد ما نجموش نبداو الا ما نطلعوا الدومينونس. ساعات في الباك مش يصعبها يبدا مش واضحه، ما يعطيك دي زانديس مثلا حتى كي ما يطلعهاش مثلا نعطيوه ا بلس ا بار كونفونسيون نقولوا راهو ا بلس ديما هو الدومين ا، حتى كي ما طلعتش الدومينونس اخدم بها
0: اخدم هكاك.
1: الماجسكول ساعات نقولوا هي الدومين المينسكول في الليتر، هذوما دي تريك سوليزون معناها حتى كي التلميذ يوحل هاكا الدفوار عطاك المنفس باش يقدم الباقي،
0: التلميذ ما يقعدش واحد
1: ما يقعدش واحد
0: فوالا.
1: وفي اغلب الاحيان الاسرى في جينيتيك بون مربوطين بعضهم، هذيك المشكله صغيره كانش في الاخر نجم كيما الباك 2024 معناها عطاهم دي فالور قراب ياسر لبعض الناس كل بارتيكم غلطوا، خاطر احنا مشكل جينيتيك البيت الديبلويد ان لي دو جين خلينا نقرا لي دو كاركتير اسكيل سونس معناها لي سور ميم كروموزوم ولا
0: اندبوندون.
1: دونك انا دي تريك احنا قواعد نعرفوهم القاعده غلطتهم فما ارقام قراب ياسر لبعض تاع السورت مشاو للغلط، معناها طلعوا اندبوندون اللي قل التركيز برا
0: اوكي
1: مشاو كله غلط الاكزرسيس، فهمت معناها الكيستيون هذيك اللي لازم يركز اموره
0: كونسنتراسيون
1: ما حد شيء وراه يتعاودوا الاسئله
0: فوالا. دونك اذا كان عملت بالحق معناتها 10 سيريات نقولوا 5 برشا 10
1: عندك باك 2014 جين ديك دبلويد باك 2014 باك 2015 باك 2020 باك 2024 باك 2023 و17 هذوما فيهم كل شيء تخدمهم من المبارك
0: عاودهم لي ميساج.
1: باك 2014
0: 2015 17 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20 23 24 20
2: لي زيبوتيز يحل عينيه يشوف اللاربغ نتاعو كان فما حاجه كي روجيت ليبوتيز هيك ينقز عليها الاولى باش يروجيتي بها سينو يل دو تريتي
0: هذا في جينيتيك الماء
2: زاد هو ما يبلفطهاش خاطر جينيتيك الماء المشكله زاد تلام ذي بلفطوها يظهر له هكا هكا سي
0: ايفيدون
2: تك تك دو ميم ما فماش دو ميم ما تخدمش دو ميم تخدم اني انت عندك دي انديفيدو تخدم عليهم الكل تحكي عليهم تفسرهم بون كان هم متشابهين تنجم تحطهم مع بعضهم فهمت
0: اوكي
2: مش تقول له دو ميم ولا يبي يقول لك فوار كور معناتها
0: باج
2: فوار باج وهذيك هي معناتها ماهيش صعيبه وكما قال سيمون معناتها باش تخدم انواع باش يخدم حاجات فيهم لاغبغ يخرج منهم يخدم وحيد اخرين يخرج من الالكتروفوريز يخدم شويه فيهم ادين كهو ما تاع لي زيكزيرسيس تيب يخدموا كل واحد كعبه ولا زوج مش دي سيري
0: مش لازم
2: ما قلتش دي سيري
0: ليه انا نقصد اذا كان دي سيري كلهم فور لي كيستيون الكل معناتها ما يخلط لهمش باه اي بي ربي لا تحكم من عندك مدام ريم
2: انا نقول لهم شوف مش الفايده في الكثره
0: فوالا
2: وي نجم انت تخدم 100 اكزيرسيس وانا نخدم 10 وانا خدمت خير منك
0: فوالا
2: هذايا نجم معناها ال 100 اكزرسيس انت تخدم لي 70 واحد نفس الحكايه نفس لوبجيكتيف فهمت سنه با دو سونس
0: فوالا
2: اي تخدم لك كل واحد
0: في الفاريي فوالا دونك واحد جينيتيك واحد ايمونيتي واحد نورو واحد دراشون دونك تعمل الدوره على عليهم الكل
2: النورو هي بحر مربوطه كلها ببعض
0: فوالا
2: دونك ما تقولش انا باش نطيح الميوسك باش نطيح كذا باش نطيح كله مربوط ببعض هذيك حاجه باش تقول لي شنو باش انت تو تقول لي بكريكه شنو تنتظر شنو باش نقول لك انا شنو باش تنحي ما تنجمش كي ترجع للباكيت وتعمل ستاتيستيك
0: تلقى لي
2: كل شيء موجود بروبابيليتي بريسك لي بورسانتاج متشابهين
1: اي فيكيمون خاطر كيما قال مدام ريم هما فما تيم ريبرودكسيون في ثلاثة دروس
2: صح
1: نجم نجيو في اكزرسيس واحد
0: اوكي
1: التيم جينيتيك هذاك واحد حكينا فيه تو فما اكزرسيس نورمال 90% 100% موجود شو بقى دو تيم بقات النورو والايمونيتي
0: فوالا
1: كي نقولوا نورو كيما قالت مدام ريم هما ثلاثة دروس مع بعض باكيج واحد
0: لازم لاصق بعض
1: تعرف كل
0: تفهم الكل فوالا
1: الايمونيتي كلها مع بعض
0: اوكي والليمينيتي على شنو لازم نركز
1: كل شيء
0: اسال سؤالك اللي نتاع باش يجيك على شنو نركز على شنو لازم الكل ثلاثه دروس لازم
2: تعرف
0: دروسك الكل اسمع اساتذتنا راهم صعاب ولازمك الكل تبدا فاهم وكل تبدا
2: لا اسمعني تو نجيو حتى ليفوليسيون مثلا يقولوا اي ديما ماهيش باش تجي ما يجيت كيو سي ام
0: فوالا
2: انا قلت لك انا البونتو نتاع كيو سي ام ما تفلتش فيه خاطر في الباك سيونس راهو كوفيسيون 4 بونتو راهو 0.94 في المعدل معناتها انت كي تجيب 9.06 ما تنجحش كي تجيب 10.00 تنجح
0: وي دونك
2: معناتها كل البونتو بقيمته
0: يلا كوراج
2: تخدم كل شيء
0: لازم تخدم كل شيء معناتها ما مازال سي بون بحول الله بنجاح ان شاء الله زينه لتلمذتنا الكل وديما نقولوا ونعاودوا ما تقطعوش الامل راهو الامل ما يتقطع كان ما نكملوا الكونترول ونقولوا السنة كملنا عام الجاي يعمل الله دونك احنا توا في البرانسيبال ان شاء الله بنجاح من توا الوقت مازال موجود لي كور مازالوا موجودين تنجموا تتبعونا في راديو باك كل يوم من 6 للـ7:30 تنجموا تلقاو اساتذه متاكده اللي باش يعاونوكم كيف ما اليوم مدام ريم مفتاح معنا ومسيو منظر غبار وكانوا معنا الزوز شكرا لكم على الحضور ان شاء الله عام الجاي نعاودوا نتلاقاو وتنرجع اكثر دروس والله ولا رجع
1: عملوا
0: الخير
2: مشكورين انتم مشكوره لمنظمه التربيه والاسره اللي استدعونا للمعايه هذه
0: شكرا
2: وهذه ثالث مره احنا توا نجيوكم وفرحانه اللي تلاقيت مع صديقي وزميلي خاطر احنا اصحاب وخدمنا مع بعضنا عشره كبيره وخدمنا برشا دفوارات مع بعضنا وكل وانا اليوم احب ربي باش نزيد نتقابلوا ان شاء الله نفرحوا بالعزم نتاعي
0: ان شاء الله سنة باك ان شاء الله بالنجاح دونك كيف ما تلامذتنا الكل ان شاء الله بنجاح احنا نقول لكم بعد شويه فما موجز الانباء 7:30 ومن بعد بيان سور باش تلقاو باقي البرامج اللي باش تلقاو ستاد 2 هادي جبنياني باش يكون معاكم والسهريه مع ذكريات بن حماده في عيش الموسيقى تلامذتنا اقراو على رواحكم ارتاحوا راحه باهيه اما مش تبعد جمله مش تخرج تحاوس كونسنتراسيون وان شاء الله بنجاح انا بقالي باش نقول لكم باي باي

0: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي، وباش نبداو حصتنا كالعادة مع غنية في البال مع محمد فؤاد اللي نرجع معاه لعام 1998 ونسمعوه يغني من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام إسماعيل وتوزيع أشرف عبدو الحب الحقيقي. الغنية هذه اللي صورها محمد فؤاد مع المخرج نصر محروس.

0: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، واليوم اخترنا نحكي لكم على الممثلة المصرية يسرى، المولودة في 10 مارس 1955 واللي تعتبر من أهم الممثلات في الوطن العربي، وقدمت عديد الأعمال السينمائية والتلفزية، واللي بدأت حياتها الفنية في أواخر السبعينات مع أول ظهور لها عام 1973، لكن شهرتها الحقيقية بدأت في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. يسرى اللي المقربين منها يعيطولها سيفا، وهي اسمها سيفين، لكن طلع اسمها على الأوراق زادة يسرى، واكتشفت هذايا وقت اللي طلبوا منها تختار اسم فني.
1: امتى بتكذبي على اللي حواليكي؟
2: لما احس ان اللي حواليا مش هيقدر صراحتي، ما يهمنيش، مش هقوله ببساطه كده. يعني فجاه هتلاقيني مثلا حد لا، ما مش عايزه اتكلم في الموضوع خلاص.
1: مين اصدق، يسرى ولا سيفا؟
2: اصل الاتنين بقوا واحد.
1: بقوا واحد؟ نفس الوش؟
2: بصي، يسرى طبعا اللي قدام الناس فيها الجلامر والنجوميه وبتاع، سيفا مع نفسها مع اصحابها ممكن تبقى سيفا.
1: ما بتحبيش اسم يسرى ليه، رغم ان هو اسمك على شهاده الميلاد؟
2: مش ما بحبوش، ما كنتش عارفاه الا لما كبرت.
1: ازاي؟
2: عشان مثلا شهادتي سيفين.
1: يعني في المدرسه كان اسمك
2: ولا كنت تعرف
1: سيفين؟
2: ايوه.
1: وفي شهاده الميلاد
2: ما كنتش اعرف. اول مره عرفت لما قرروا يعملوا لي اسم فني.
1: مين اللي قال لك؟
2: ابويا
1: قال لك اسمك يسرى.
2: قال انت اسمك الحقيقي يسرى؟ قلت له لا، انا اسمي سيفين. في حاجات كده ما كنتيش تخشي في تفاصيلها زمان. يندهوكي في البيت سيفين، هتبقي سيفين في المدرسة.
1: جوزك بيناديكي ايه؟
2: سيف.
1: سيفا؟
2: سيفا. وانا بالنسبة له سيفا، لان احنا اصحاب من عمرنا 7 سنين.
1: 7 سنين
2: احنا اصحاب.
1: بقالكم كم سنة اصحاب دلوقتي؟
2: يعني شوفي بقى احسبيها.
1: هحسبها بيني وبين نفسي.
0: يسرى متزوجة من المهندس خالد سليم، الأخ الأكبر للممثل الراحل هشام سليم، ولد لاعب النادي الأهلي المصري صالح سليم. يسرى اللي حياتها الشخصية ما كانتش سهلة، وخاصة علاقتها بوالدها.
1: بابا كان قاسي ولا عصبي؟
2: الاثنين، قاسي وعصبي.
1: صبرتي كتير على علاقتك بيه؟ استحملتي كتير حاجات منه؟
2: استحملت.
1: في مرة كنتي قاعدة في المينا هاوس مع رشدي أباظة وحدفك بمجة في وشك.
2: كنت قاعدة في مينا هاوس مع رشدي أباظة ومع 2 من أصحاب رشدي أباظة، كانوا ألمان، وفاكرة أساميهم لحد دلوقتي بس عمري ما شفتهم تاني. واحد اسمه أخم والتاني اسمه يورجن، وكانوا أصحاب جدا لرشدي أباظة. وكان رشدي قاعد، وكان في بانجلوز أنا فاكرة في مينا هاوس أوبروي، وكان قاعد في بانجلو من هناك وقاعدين معي، وأنا سمعت حد بيقول له نو محمد بصوت عالي بصرخة يعني. فأنا دورت وشي، ففي كوباية جت فتحت وشي هنا. دي تالت عملية بالنسبة لي.
1: إيه السبب؟ يعني كان مثلا غار عليكي كبنت ولا
2: ليه؟ كلمة غار بتتقال كتير. غار عليا من إيه؟ طبعا كان بيجي معايا الشغل وكان بيحضر معايا الشغل، هو كان متضايق متغاظ إن أنا كل اللي عمله معايا معرفش يأثر في حبي لأمي. هو حب إن هو إن أنا أريحه بإن أنا بطلت أحب أمي، بالعكس.
1: ولا كان طمعان ماديا فيكي؟
2: ملهاش علاقة يعني. أنا كنت بسلمه كل حاجة، لأن أنا ما كانش يعني أنا ما لما كنت بشتغل ما كنتش أعرف حاجة عن فلوسي ولا حاجة. هو اللي كان ولي أمري في ده. لكن مش دي مشكلتي خالص على فكرة خالص. أنا مشكلتي كانت إن أنا عمري ما فهمت هو ضربني بالكوباية ليه لحد دلوقتي.
1: كان في وعيه والدك؟
2: ما هو كان قاعد مع رشدي بعيد بيتكلمه، وأنا كنت قاعدة كده لوحدي.
1: هما كانوا صحاب؟
2: آه طبعا كانوا صحاب. وبعدين سمعت الصرخة بتاعت الراجل الأجنبي، فبصيت. هي ممكن كانت تجي لي هنا، ممكن كانت تجي هنا، بس أنا عشان بصيت ناحية الصوت فجت لي هنا.
1: الحمد لله أنها جت لك هنا.
2: ده ستر، ده ستر كبير من ربنا.
1: رد فعل رشدي أباظة واللي قاعدين كان
2: لا ما أقولكيش اللي اتعمل يعني اللي عملوه فيه. طب لما شافوني بدمي كده سايح دمي، أنا عملت عمليتين في 48 ساعة، فلما شافوني كده ورشدي شافني كده لا خلى ولا بقى زي ما بيتقال.
1: دخلتي عملتي عمليتين تجميل، وجالك والدك حاول يعتذر لك؟
2: يعني هو لما استوعب اللي عمله فبيقولي لا أنا آسف وبتاع ومش عارفة إيه. قلت له طب أنا مش راجل، كنت تميت 21، قلت دي فرصة عظيمة
1: عشان أقطع كل العلاقات.
2: دي أعظم فرصة بالنسبة لي إن أنا أمشي. وفعلا عمري ما رجعت التاني أبدا.
0: تحرمت يسرى من العلاقة العائلية العادية بسبب طلاق والدها ووالدتها، وتحرمت حتى من مواصلة دراستها.
2: اللي عايزة أقوله إن أبويا ما حرمنيش من الدراسة علشان كان غيران عليا، لا هو كان عشان يوجع ماما. يعني أنا كنت هيلة في الدراسة، كنت دايما بطلع من الأوائل. لما كبرت شوية وابتديت أخد بالي من نفسي وحبيت الولد اللي حبيته معايا في المدرسة، ابتديت أهمل شوية في الدراسة، فعشان كده سقطت في الترم.
1: بس يوجع ماما في تعليمك؟
2: في يعني كله، لأن هي اللي واخدة ريسبونسبيليتي، هي اللي واخدة، هي المسؤولة. فعشان يبين لها انها فشلت في مسؤوليتها تجاهي، فيحسسها بالذنب تجاهي. ده من ضمن الحاجات. يعني
1: الوجع مساحته اكبر من الفرح في حياتك؟
2: الوجع كبير في حياتي وكتير وعلى مراحل مختلفة، واوجاع حالتها بتختلف. يعني كل وجع حالته بتختلف عن التانية مع الزمن ومع الوقت ومع السن ومع التجارب، بيخليك تحسي انك انت نوع الوجع مختلف،
1: ولا بيخليك تستحملي اكتر وتشوفي ان هو بيخف مش بيزيد؟
2: في نوع كده وفي نوع كده. يعني في مثلا الله لا يقدر لو في وجع جامد قوي وانتي حموله وبتستحملي وفي سن كبير، ده بيوجع قوي، فانتي قدره تحملك بتقل. وانتي صغيره بتتحملي حاجات لا تتصوري انك انتي ممكن تكوني تستحمليها، ولما بتعدي منها تقولي استحملتها ازاي، بس بتقويكي الحاجات دي، بتخليكي جامده.
1: يمكن الواحد وهو صغير ما بيبقاش واعي للموقف زي ما هو كبير.
2: طبعا لا، ونظرتك للموقف محدوده، فقدره تحملك برضو على قد نظرتك للي انت شايفاه.
0: المقربين من يسرى يعرفوا قوة علاقتها بوالدتها الله يرحمها، لكن في فترة من فترات حياتها تم إبعاد يسرى على والدتها، وكانت تجربة صعبة برشا بالنسبة لها.
1: بداية الوجع اللي ما تتنسيش، اللحظة اللي قالك بابا مش هترجعي فيها بيت ماما،
2: دي كانت مصيبة.
1: وصفيلي المشهد ده.
2: لا هو أخذني من المدرسة، يعني هو ما روحتش، ما لحقتش أروح يعني، واخدني من المدرسة وكان شم النسيم وعارف ان احنا بعدها في اجازة، فبالتالي مش هرجع على المدرسة. فقلت لماما على فكرة ابويا مش هيرجعني، انت كل مرة بتقولي كده وبيرجعني.
1: ايه اللي خلاكي تقولي كده؟
2: كان احساس. قال لي هاتي كتب المدرسة معاكي. كتب المدرسة معايا يعني قاعدة. انا فاكرة ان هو كان يفتح الكتاب ويسألني مثلا اي سؤال من عندي، ما بردش، بعمل نفسي مش عارف، بس كان عند، مش عايزه ارد. انت فاهمه قصدي؟
1: طب ليه عايزه تقولي له انا مش فاهمه ليه؟
2: مش عايزه اقول له انا مش فاهمه، بعند مش راده. ده كان اقصى تعبير اقدر اعبره وقتها، فاهمه قصدي؟
1: بتعبري له بالطريقه دي عن رفضك ليه او رفضك انك تقعدي
2: يعني
1: معاه؟
2: انت بتسالني بناء على ايه؟ انت عمرك ما ذكرتلي، انت يعني ما تعبتش فيا يعني.
1: رحتي ليه لما قال لك هاتي كتب المدرسه معاكي طالما حسيتي ان الموضوع؟
2: ما رحتش، هو اخذني بالغصب. يا ريت كنت اقدر يبقى في ايدي، ما كنتش رحت. خدي بالك ان احنا في وقتي انا القاصر لحد سن 18 سنه، النهارده عندك 21 سنه تقدري تاخدي قرار، قبل كده لا تقدريش.
1: الطفله اللي عندها 13 سنه هنا كبرت ولا عجزت؟
2: لا اتوجعت واتقهرت وكبرت وابتدت تحط جواها، ما عندهاش اي بني ادم بتتكلم معاه عشان تشتكي له لاي شيء. وهو حرمني حتى من تليفون ماما، ما اقدرش اكلمها في التليفون.
1: ما تقدريش تكلميها؟
2: فان انا ما اقدرش اكلم ماما حتى في تليفون، كان في زمان حصاله كده بيحطوها على التليفون عشان ما نتكلمش، ورغم كده كنا نخبط تليفونات وبتاع، لكن البيت عنده كان صغير، فحتى لو انا مثلا كلمتها كده في السرقه هيسمعني.
1: خطفك من عند ماما حبا فيكي ولا عند في امك؟
2: اكيد عند في ماما، هو ما كانش يعرفني لحد سن 5 سنين، أول مرة شافني يعني.
0: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين حديثنا على الفنانة يسرى، وأكيد باش نزيدوا نحكيوا أكثر على أعمالها السينمائية والتلفزية. لكن يسرى زادة غنيت في برشا مناسبات، سواء كانت في الأفلام اللي قدمتها، وكيف كيف زادة قدمت أغاني وتصورت فيديو كليبات، ومنهم غنيت حب خلي الناس تحب.

0: قدمت يسرى في مسيرتها الفنية عديد الأفلام والمسلسلات، كما نجحت في السينما نجحت برشا في التلفزة، ومنهم مسلسل حكاية عريس وعروسة عام 1977، موعد لم يتم عام 1978، في نفس العام زاد مسلسل جحا وبنات شهبندر التجار، عام 1979 مسلسل الشاهد الوحيد، 1980 أنف وثلاث عيون، في نفس العام زاد مسلسل الفندق، عام 1982 وجوه عارية، 1984 سيدة الفندق، 1988 رأفة الهجان، 1989 بعد العاصفة، 1990 رأفة الهجان الجزء الثاني، 1992 الجزء الثالث رأفة الهجان، 1997 حياة الجوهري، 1999 أغني على جسر الأمل، 2000 أوان الورد، 2002 أين قلبي، 2003 ملك روحي، 2004 لقاء على الهواء، 2005 أحلام عادية، 2007 قضية رأي عام، 2008 في إيد أمينة، 2009 خاص جدا، 2010 بالشمع الأحمر، 2012 شربات لوز، 2013 نكذب لو قلنا ما بنحبش، 2014 سرايا عبدين، 2015 سرايا عبدين الجزء الثاني، 2016 فوق مستوى الشبهات، 2017 الحساب يجمع، 2018 عوالم خفية، 2018 لدينا أقوال أخرى، 2020 خيانة عهد، 2021 حرب أهلية، 2022 أحلام سعيدة، 2023 ألف حمد لله على السلامة، و2024 روز وليلى. ومن أنجح المسلسلات اللي قدمتهم يسرى هو مسلسل خيانة عهد اللي خرج في رمضان 2020 للمخرج سامح عبد العزيز، بطولة يسرى حلاشيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جمانة مراد، مصطفى درويش، خالد أنور، هنادي مهنة، تيام قمر، رمزي العدل، سلوى عثمان، شريف حافظ، هوديل إتريبي، سالي رشاد، جورجينا طواف، رحاب حسين، لطيفة فهمي، إيفا وأمال حلمي. وإحنا بش نسمع معكم برومو الرسمي المسلسل خيانة عهد.
1: الست دي ما بتحبش حد وما بتعملش حاجة لوجه الله.
2: تبني زي ما انت ابنها، وليه فيك زي ما هي ليها فيه.
1: انت تعرف حاجة تانية وخبيها عليا؟
3: والله ما اعرف حاجة. بس انت لازم تعرفي،
0: كان هذا البرومو الرسمي لمسلسل خيانة عهد اللي عرف نجاح كبير، ومش المسلسل بركة اللي نجح. غنية الجينيريك زادا نجحت برشا، واللي بش نسموها معاكم بصوت مصطفى حجاج في جينيريك مسلسل خيانة عهد.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
0: في البال

0: كان هدايا عنبة في جينيريك مسلسل ألف حمد لله على السلامة اللي خرج في رمضان 2023 للمخرج عمر صلاح، بطولة يسرى، شيماء سيف، محمد ثروت، محمود حجازي، ميان السيد وآدم الشرقاوي. وإحنا مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وبش نواصلوا حديثنا على الفنانة يسرى، وبش نرجعوا للجانب الشخصي والمعروف على يسرى علاقتها الوطيدة بعديد الفنانين، ومنهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان الراحل سمير غانم. ووقت وفاتهم كانت يسرى موجودة في لبنان وعبرت على حزنها الشديد فقدان زوز من أصدقائها في الوسط الفني، لكن من بعد هبطت برشا تصاور وفيديوهات اليسرى في نفس اليوم كانت حاضرة في عرس، وتصورت وهي ترقص في العرس، وتعرضت العديد الانتقادات، وتم حتى التشكيك في حزنها على أصدقائها، وهذايا اللي جاوبت عليه الفنانة يسرى.
1: مش قادرة أحكي لك قد إيه فتحة مؤثرة فينا كلنا، حتى هنا الناس العادية في بيروت صدقيني حزنانين عليهم، عليهم هم الاثنين. احنا لينا مواقف مع بعض مش من المفترض ان احنا نعلنها لاي حد، ومش من المفترض ان اي حد يحكم على اي حد، لانه ملوش حق انه يحكم على حد. الست دي كان علاقتنا بيها من اعظم ما يكون ومن احلى ما يكون، اذا كانت دلال او استاذ سمير او بناتهم او اتجوزات بناتهم. فانا بقول لك ان احنا بجد اكتر من عيله، اكتر من اصحاب. فدي ست مش هتتعوض ولا جوزها هيتعوض، وربنا يا رب يقوي ولاده شايلين جبل، لان الحقيقه صعب.
0: كانت هذه يسرى في تصريح لها بعد الانتقادات اللي تعرضت لهم إثر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم. وإحنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا جينيريك مسلسل حرب أهلية اللي خرج في رمضان 2021 للمخرج سامح عبد العزيز، بطولة يسرى، باسل خياط، جميلة عوض، أروى جودة، عمر صالح، سينتيا خليفة، ميان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، ميريت الحريري، علاء قوقة، خالد حجاج عبد العظيم، بسنت صيام، شريف قنديل، جليلة، خالد صالح سليم، وشيرين رضا.

كان هذا جينيريك مسلسل حرب أهلية بطولة يسرى اللي زاد قدمت عديد الأفلام في السينما وعرفت نجاح كبير. كانت البداية عام 1977 بفيلم فتاة تبحث عن الحب، وبدأت يسرى تقدم عديد الأفلام من وقتها في السبعينات، لكن بداية النجاح كان في الثمانينات كما فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة عام 1981، وفي نفس العام كان فيلم ليلة شتاء دافئة، وكيف كيف فيلم حكمة المحكمة، وعام 1982 فيلم على باب الوزير، وفي نفس العام زاد قدمت عديد الأفلام كما الثأر، أرزاء يا دنيا، اعتداء، حدوتة مصرية، فيلم درب الهواء عام 1983، الأفوكاتو 1983، لا تسألني من أنا 1984، الجلسة السرية 1986، كراكون في الشارع 1986، المولد 1989، امرأة واحدة لا تكفي 1990، اسكندرية كمان وكمان 1990، الراعي والنساء 1991، الإرهاب والكباب 1992، امرأة قايلة للسقوط 1992، المنسي 1993، المهاجر 1994، طيور الظلام 1995، رسالة إلى الوالي 1998، معالي الوزير 2002، اسكندرية نيويورك 2004، دم الغزال 2005، ما تيجي نرقص 2006، عمارة يعقوبيان 2006، بوبوس 2009، جيم اوفر 2012، ولاد رزق 2 2019، صاحب المقام 2020، ليلة العيد 2024، وغيرهم من الأعمال السينمائية اللي قدمتهم يسرى. ومن أهم الأعمال السينمائية اللي قدمتهم يسرى أعمالها مع المخرج يوسف شاهين.

0: خاصة أعمالها مع الفنان عادل إمام اللي خلتها تتحصل على شهرة كبيرة في الوطن العربي. وكانت يسرى ديما تصرح إنه أعمالها مع عادل إمام هي سبب نجاحها عربيا. ومن الأعمال هذوما فيلم الإنس والجن اللي خرج عام 1985 للمخرج محمد راضي، بطولة عادل إمام، يسرى عزة العليلي، أمينة رزق، السيد راضي، ناهد جبر، حسين الشربيني، سميرة محسن، ممدوح وافي، مجدي إمام، أمل إبراهيم، حمدي مرسي، عدوي غيث، أحمد أبو عبية، مروى الخطيب، نبوية سعيد، نادية شمس الدين، وفايزة عبد الجواد. وهذا مقتطف بين عادل إمام ويسرى من فيلم الإنس والجن.
1: يعني الحكاية دي كلها كانت من تدبيرك، ولا كان في قضية لوالدتك ولا أوراق رسمية، كلها كانت تلفيق في تلفيق.
2: أيوة، والدتي زعلت جدا لما عرفت باللي حصل، وصممت إن أنا أجي عشان أعتذرلك وأعترفلك بكل حاجة.
1: أيوة بس أنا مش فاهم إيه اللي خلاك تعمل كده؟
2: أرجوك تعرفيني من إجابة السؤال ده.
1: ليه؟
2: والدتي هي اللي هتقولك، هي مصممة كمان إنها تعتذرلك بنفسها.
1: والدتك؟ وأنا هشوف والدتك فين؟
2: في البيت، ولولا إنها مريضة وملازمة الكرسي المتحرك كانت جت واعتذرتلك بنفسها. بالمناسبة هي عزمك الليلة دي على حفلة بسيطة عندنا في البيت.
1: حفلة؟ حفلة ايه؟ انا مش فاضي.
2: حفلة عيد ميلادي.
1: كل سنة وانت طيب، بس يعني انا زي ما بقولك اني انا مرتبطة ومش فاضي.
2: هي نص ساعة بس، نص ساعة هتتعرف على والدتي، هي كمان نفسها تشوفك. ارجوك ما تزعلهاش.
1: حاضر يا استاذ جلال، بس نص ساعة بس لحسن انا مش هقدر اتأخر.
2: براحتك، عد عليك الساعة 8 يناسبك.
1: كويس اوي. أختي نادية، الأستاذ جلال سلطان. أهلا وسهلا.
2: تشرفنا يا لسه نادية، مبروك.
1: مبروك على إيه؟
2: على وظيفة جديدة. كيف نجحتي وبقيت مذيعة في التلفزيون؟
1: أيوة، بس أنت عرفت إزاي؟
2: عصفورة عليك.
1: عصفورة؟ أنت بتنشي بجحتي ما قلتليش؟ ها؟ ألف مبروك.
2: الساعة 8 يا دكتورة.
1: إن شاء الله. أهلا يا أستاذ جلال.
2: بسير هاني هشربها بعدين.
0: من أهم الأفلام اللي قدمتهم يسرى زادة مع عادل إمام فيلم عمارة يعقوبيان اللي خرج عام 2006 للمخرج مروان حامد، واللي تحصل على عديد الجوائز، بطولة عادل إمام، يسرى، نور الشريف، أحمد بدير، هند صبري، خالد الصاوي، خالد صالح، محمد إمام، إسعاد يونس، باسم سمرة، سمية الخشاب، أحمد راتب، عباس أبو الحسن، يوسف داود، ثامر عبد المنعم، جيهان قمري، طلعت زكريا، سلوى عثمان، وغيرهم من نجوم. وإحنا بش نسمع معكم مقتطف بين عادل إمام ويسرى من فيلم عمارة يعقوبيان.
3: زكي زكي زكي، أنا عمري ما شفتك كده، وعمري ما شفتك سايب نفسك بالطريقة دي. في ايه؟
4: انا ليه ما اتجوزتش؟ كان ممكن يبقى عندي اولاد، واكيد الاولاد انا هغيروا حياتي. طبعا هتقولي لما كنت قدامك، لكن تقولي ايه بقى لقلة العقل؟ كريستينا انا خفت اتجوزك لاخدك بعديها، انا ضعيف قدام اي ناس. في ساعتها كنت هتتغير، ودي الحاجة الوحيدة اللي كنتش اقدر استحملها.
3: كنت حسبك
4: بتهيألك. أنا مشكلتي اللي كان في حاجات مهمة جدا قدام عليا وما عرفتش أشوفها، أو شفتها بعد فوات الأول. أنا همشي.
3: هوصلك.
4: أنا عمري ما أذيت حد، أنا ما أذيتش غير نفسي. حتى الستات اللي أنا عرفتهم برضاهم، كان يدخلوا عندي ويخرجوا مبسوطين اخر المصاري.
5: عشان كده ربنا هيحاسبني برحمه كبيره، هيعمل لي اكبر نسبه خصم 20%، 30%، 50%، بتخليهم 100%. انت غفور ورحيم.

0: كان هذا مقتطف من فيلم عمارة يعقوبيان ونجاح كبير جمع يسرى بعادل إمام اللي حكيت عليه يسرى في أكثر من مناسبة.
1: هذا عادل إمام عامل تأثير رائع وعظيم وكبير ولامم لامم الحدوتة، يعني عامل بوند كبير بيننا وبين الوطن العربي. يعني لما تشوفيه بيتكرم من رؤساء جمهوريات وتشوفيه، يعني أنا حضرت لحظة في أمريكا وإحنا بنعرض يعقوبيان وهم بيزيعوا السبيشال ميريت لمستر عادل إمام، ذا ليجند عادل إمام الأسطورة. فرحتي وفخري كمصرية وكفنانة كان كبير قد إيه. الراجل ده هو اللي عامل البوند اللي كان موجود في الخمسينات، النهاردة هو أكتر واحد عامل ده. معلش مع احترامي لكل الناس، كل واحد عنده شخصيته، ولا حد هيجي زي عادل ولا حد هيجي زي أي حد تاني، مفيش. شغلي مع أستاذ عادل توج حياتي الفنية ده بدون شك وبدون نقاش، وحطني في مكانة كبيرة جدا. بس على المستوى الإنساني بقى هو حكاية تانية، يعني هو حكاية تانية بجد. ذكاء خارق، ثقافة غير عادية، بني آدم لأقصى درجة، وطني لأقصى درجة. بصي اتعلمت منه كتير وبستمتع استمتاع غير عادي بشغلي معاه.
0: كانت هذه يسرى اللي حكيت على عادل إمام واللي عرفت معاه نجاحات كبيرة خاصة بالأفلام اللي قدموها مع بعضهم. ويسرى زادة عرفت نجاح في غناية من الغنايات اللي قدمتهم، خاصة بغناية ثلاث دقات مع أبو اللي خرجت عام 2017 وعرفت نجاح كبير.

هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في البال على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع يسرى وأحمد سعد بغنية نغزة أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
2: نون ستوب. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجتك تسمع صوتك
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
5: ديننا السمح

0: الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من دين السمح في موعده اللي تعودتوا به كل نهار جمعة من الرابعة إلى الخامسة على امتداد ساعة. في كل مرة نحاولوا ناخذوا موضوع من المواضيع، من المشاغل اليومية، من الأشياء اللي نعيشوا معاها في حياتنا اليومية، ونحاولوا أن نقربوه من منظور ديني بطبيعة الحال، ننزلوه في ديننا السمح. موضوع اليوم هو الحسد من منظور ديني. الحسد عافاكم الله، طبعا هذه الآفة، هذا المرض، باش نحاولوا نقفوا عند أهم تعريفاته، باش نعرفوا الحسد، باش نعرفوا أقسامه، وسنتعرف على حكم الحسد، وأيضا نتعرض عليك إلى كيفية التوقي من الحسد. هذا في الجزء الأول من لقائنا. بعد ذلك باش نحاولوا نشوفوا الآيات اللي ورد فيهم مصطلح الحسد في القرآن الكريم بصريح العبارة، وكذلك الأحاديث النبوية اللي ذكرت ربما الحسد. باش نحاولوا أيضا أن نفرق أو نضع الفوارق بين الحسد، العين، السحر، لأنه هذوما مجالات مختلفة. أحيانا نحن تختلط في أذهاننا، هذوما الكل يختلطوا في أذهاننا أنهم هما حاجة واحدة مع بعضهم، يشتغلوا مع بعضهم. لا، نقولوا أنه الحسد شيء، العين شيء، وأيضا الحسد والعين، والمسألة الثالثة اللي هي السحر، يعني كل مسألة في إطارها، وإن يجتمعوا ربما في جانب الشر، في جانب الشر اللي موجود فيهم، فما الشر المقصود وفما الشر غير المقصود. لهنا ما يحدثه الحسد وما تحدثه العين وما يحدثه السحر بطبيعة الحال يحدث شرور، ولكن هناك شرور مقصودة وهناك شرور غير مقصودة بطبيعة الحال. كل التفاصيل هذه وتفصيلاتها بشكون كالعادة ككل مساء جمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا كل مساء جمعة لوضع الإصبع على هذه المفاهيم. خليني أرحب فضيلة الشيخ وقوله مرحبا بك دكتورنا فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام.
0: غيث ما شاء تبارك الله.
1: ما شاء الله
0: ربي أنعمت فزد
1: ما شاء الله
0: والحمد لله
1: ربي يكرم. اللهم صيبا نافعا يعني يا رب.
0: يا رب إن شاء الله. هذا هو يعني انتظرناه وتمنيناه، وهذا ربما اللي أنعم به ربي علينا. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه من نعم الله اللي ينعم به علينا يعني على بلادنا. يعني نلاحظ أنه تبارك الله مواسم الفلاحة خيرات مع عند ربي، الأمطار تبارك الله، السدود إن شاء الله تكون بلغت المستوى المأمول، ودائما نقول ربي أنعمت فزد وبارك
1: يعني. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. الحمد لله الذي أنزل علينا من المعصرات ماء ثجاجا، فاللهم أخرج لنا به من الحب ومن النبات، وكما قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالحمد لله على هذه النعمة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في زرعنا وفي ما أعطانا إن شاء الله رب العالمين. وإن شاء الله موسم خير لكل الفلاحين اللي يستبشروا طبعا بهذا الموسم، وإن شاء الله ربي يبارك في زيتوننا وفي قمحنا وفي شعيرنا وفي خيراتنا وفي أملاكنا وفي ذريتنا. فعلا فعلا فعلا يعني ما أحوجنا إلى كل قطرة من قطرات الأمل.
0: بالضبط. هو فضيلة الشيخ رو شوف، أنا الحقيقة هذه منذ سنوات وربما من مرحلة سابقة، يعني نحس وقت اللي تصب المطر طبائع الناس تتبدل، تلينوا، تولي لينة، تولي محلاها، يعني على عكس وقت اللي تبدا الدنيا فمش مطر تبدا جافه، يعني تبدا الناس كلها كم المطر، رغم انه نعرفه نجم تحدث بعض الديجا وانت جيت مثلا عانيت هكا ولا وتنط تنط هكا ولا عملت شويه رياضه ننظر لها من الجانب الايجابي هكا ولا عملت رياضه
1: خير يا اخويا اسمعني كي تبدا فما الانسان هو ربي خلقه من من الارض منها خلقناكم ومنها نخرجكم فيها ونخرجكم طارة أخرى فربي سبحانه وتعالى خرج يعني خلق الإنسان من طين فكل ما يشم الإنسان ريحة التراب
0: طين يحن إلى أصله
1: فيفرح
0: بالضبط
1: يعني هي الملامسة أكل الملامسة هذيك اللي هي بين ما بين الماء والتراب كالرائحة هذيك
0: رائحة زكية نعم. طيبة ما أروعش منها
1: تحس الحطوط. يعني وراو حتى فما الناس مع بعض الأطباء يقولوا أنه صحيح وقت تيرابي. المرض يعني فما أمراض تكثر في الشتاء كما قلنا احنا وحتى العيادات فما أنواع أخرى متاع عيادات صدرية وغير ذلك ولكن فما كثير من الميكروبات اللي يعني اللي تختفي
0: تقضي عليها
1: بمفعول هذه الأمطار الغيث المبارك إن شاء الله ربي يبارك فيه إن شاء الله
0: أمين يا ربي إن شاء الله غيثا يا ربي معناها يغيثنا ويجعل كما قلت انت الصابة الفلاحية في أحسن مستوى باهي فضيلة الشيخ خليني نرحب بفريقنا طبعا اللي يرافقونا زميلنا محمد عنتول مساء الخير يا محمد عنا مدة ما تقابلناش زميلتنا ألفا نصيب اللي ترافقنا على في الانتاج الرقمي وكما ذكرت من البداية يعني بعجالة نعاود نذكر بموضوع حصتنا اللي هو الحسد من منظور ديني باش نعرفوا الحسد باش نبينوا أقسامه حكم الحسد كيفية التوقي من الحسد إذا كان ثم طريقة للتوقي من الحسد وهذا الكل باش نعرفوه مع فضيلة الشيخ وكذلك سنستعرض ربما مصطلح الحسد كما ذكر في القرآن وربما إذا ذكر في بعض الأحاديث النبوية هو في الحقيقة فضيلة الشيخ تعريف بسيط للحسد وأنا قلت راه لابد أن نفرقه ما بين الحسد وما بين العين وما بين السحر هذو ما ثلاثة سياقات مختلفة
1: نعم.
0: وإن اجتمعت الثلاثة في أن ربما الغاية منها هي إحداث الشر ولكن التعريف الأولي والبسيط للحسد هو التمني زوال النعمة على الآخر
1: نعم وبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو في المقابل الحسد هي الغبطة بمعنى الإنسان بطبيعته يعني يحب ويعجب بما يراه عند غيره
0: بالضبط.
1: يعني حاجة طبيعية جبلية في الإنسان أن الإنسان يشوف شيء جميل من اللباس من جمال من علم من مال من أبناء من كل من صحة يعني
0: يعجب
1: بذلك فهذا مسألة طبيعية عادية لا أن تعجب بذلك فهذه يعني تسمى غبطة
0: غبطة. ونقولها احنا انا يعني أغبطك على كذا
1: يعني
0: مسألة طبيعية
1: نعم مسألة عادية ان الانسان يغبطك ويعجب
0: ما فيهاش يعني
1: وقتاش يعني يشوف عندك حاجة ويتمنى انه يكون هو عنده كيفك
0: عنده كيف.
1: هذه حاجة
0: ما مشروع.
1: بالعكس يعني هو في ذلك في التنافس المتنافسون هذا التنافس يعني يشوف هو كيحب ويزم يسعى فماش يحبه فما يحبه يعمل ما انت كتشوف نعمة عند غيرك فهذه النعمة تحتاج إلى يسعي شفتوا اللي هو متميز في دراسته شفتوا اللي هو حافظ القرآن
0: بارك.
1: أي لكن كيفاش باش توصل هكاك أنت شفتوا حفظ الستين شفتوا وليداتهم مثلا ما شاء الله ربي يبارك فيهم فهذا فما وراء فما عمل فما جهد فما أم فما أبو فما تربية فما تضحيات باش أنه وصل هو هكل وليدات هذوكم كما قلنا احنا نورات وكما قلنا احنا فهنا
0: يغبطوا
1: على نعم فأنت باش تغبطوا على الذرية هذيك اش تقول يلزمني نشمر حتى أنا
0: بالضبط
1: لكن الخطر هو وين هذا يسمى غبطة وهي مسألة محمودة وهذه نقاوة شوف أحيانا
0: وغبطة لا تتمنى زوال
1: وهذاك علاش الفرق
0: خير على
1: هذا هو وقت اللي تولي تتمنى زوال عادي
0: بالضبط
1: مثال ولذلك هو شوف حتى سيدنا زكريا مهم جدا هو راه شوف أنه أحيانا تشوف نعمة عند غيرك تتذكر نعم الله سبحانه وتعالى تتفهم نعمة مثلا نعمة العلم مثلا ربما انت عندك مدة ما شفتهاش ما نظرت لهاش ما حطيتهاش نصب عينك مثلا النعمة هذيك فيجي شكون مثلا ويذكرك بهالنعمة هذه بالعلم اللي هو فيه مثلا فتتمنى ذلك العلم سيدنا زكريا وقت اللي يقول ربي سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي ذرية طيبة. يعني اخي سيدنا زكريا هو اكيد دعاه ويدعي ربي سبحانه وتعالى وقال له ربي اني وهن العظم مني واشتعل راس شيبه ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. الى ان خاطبه الله ربي وقال يا زكريا وانا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يعني سيدنا زكريا اخي هو قعد اللي بلغ من الكبر عطيه ما دعاش ربي اكيد هو دعا ربي يا اخي ما اكيد دعا ربي حتى في سره لكن احيانا فما لحظات
0: قادح
1: فما لحظات اللي تشوف فيها نعمه الحضور القلبي ربما والاستشعار لك النعمه هذيك وكل جو الروحاني هذاك وكل التجلي الذي يحصل يعني اكل مكاشفه التي تحصل تجعلك في قربك من ربك أخلص وأقرب من الله سبحانه وتعالى
0: فتكون لحظة استجابة
1: فربي سبحانه وتعالى يستجيب. يعني سيدنا زكريا يدخل على السيدة مريم وهي صغيرة وفي محرابها
0: رزق.
1: ويشوف عندها في يقولوا المفسرين فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فيستغرب من أين لك هذا من إجارس من إجارة هذا لفهم بيوت مكيفة لفهمها يعني طائرة مش تجيب المصنفات هذه والخيرات هذه منين قلت هو من عند الله هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى في حين أنه في المقابل وقت اللي هي كانت كبيرة كما قلنا احنا وانتبذت من أهلها مكانة شرقية فاتخذت من دوني حجاما فأرسل إليها روحنا حتى ربي قال فأوزي إليك بجذع النخلة فأوزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. إذا هنا لما أكلت كان بعد أن هزت بجذع النخل
0: قوة
1: إذا يعني عمل اخدم
0: شهد بالضبط أي
1: اجهدي الأخر لا وجد عندها رزقا كان صغيرة جاء الرزق من عند ربي سبحانه وتعالى سبحان الله. إذا الذي يهب فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء يهب لمن بلغ من الكبر عتية يهب لمن كانت امرأته عاقر
0: لمن يشاء بغير حساب
1: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. سبحان الله يعني يدبر الأمر كما يشاء يعني شكون يقول له علاش وكيفاش لا يسأل عما يفعل هم يسألون المولى سبحانه وتعالى. فأحيانا هذه اللحظة هذه متاع الغبطة لحظة باهية نحبوها بالعكس. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون بجلالي أو في جلالي كما في رواية هم على منابر من نور على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. يعني المتحبون في الله,
0: في الله
1: يعني من السبعة الذين يظلهم في الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتحبون في جلالي أو بجلالي باء السببية أو في أي في الله عز وجل فهذوما لهم منابر من نور ربي يجعلهم منابر رفعة من نور. فالأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء الذين تحابوا في الله,
0: الله سبحان الله. يعني منزلة من أرقى المنازل
1: شفت كيفاش. إذن فالغبطة يعني هي مسألة لنقول أنها يعني جبلية في الإنسان أن يغبط وأن يرجو ما عند غيره
0: لنفسه.
1: نعم ويعني وهذاك علاش إنسان يقول ما شاء الله يقول تبارك الله ويعني هذه مسألة عادية محمودة بالعكس وهذه تدخل في التنافس وممكن يكون منها سبب أن تقول يا ربي ارزقني يا ربي اعطيني يا ربي كرمني كما كرمت. أنت توجهت إلى المولى سبحانه وتعالى ما قلتلوش يا ربي فكله واعطيني يا ربي نحيله واعطيني. أعوذ بالله أعوذ بالله
0: خزائن الأرض لا تنفذ.
1: وهذا تنشوفوا بعض نتحدثوا عن الحسد تنشوفوا شنو الأسباب علاش ربي حرم حسد علاش هو حرام. اول حاجه كلمه الحسد هذا حبيت نقولك باش نبينوا الفرق بين الغبطه
0: والحسد
1: وبين الحسد
0: اللي هو الغبطه محموده والحسد مذموم.
1: نعم المصطلح الحسد تقريبا باشتقاقاته موجود في القران تقريبا 5 مرات او في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نلقاو انه
0: المعوذة.
1: نعم المعوذتين نعم ونلقاو انه ربي سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن الحسد باليهود مثلا. ربي يقول ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق كما في سوره البقره
0: من بعد ما تبين
1: لهم الحق ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن حسد
0: يعني رغم أنهم يعرفوا أنه
1: يعرفوا اللي هو على حق ولكنهم يريدون غيرهم أن يزيغ عن هذا الحق حسدا
0: هما فقط.
1: وهذاك علاش ممكن من أسباب اللي تخلي البعض والعياذ بالله يسبب المشاكل ناس أخرين بسبب الحسد. فهو مثلا يشوف إنسان في بحبوحة صحته لاباس، ما مثلا ما يدخنش، ما يشربش الخمر، ما يتعطاش مخدرات، وهو يعرف اللي هو غلط. ليه هو الشنقه مع جماعه خلاع، هو بالنسبه ليه هو مش يغبطه، هي جاي يغبطه، هو يحزو على النعمه اللي هو فيها، على الصحه اللي عنده، على الهدايه اللي عنده،
0: ويعمل على تخريب صحته.
1: لا شبيني انا بركه يزم حتى هو يشرب يولي حتى هو يستعمل المبيقات هذه ويستعمل المخدرات الى غير ذلك. يعني احيانا تلقى كثير من الاحيان انه سبب المعصيه بل ما نبلغش كي نقول لك انه أم المعاصي هو الحسد. إذا أول ما تعصى ربي تعصى بالحسد. يا أخي إبليس إيش قال؟ قالوا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا أخي وحسدوا على المقام. قالوا أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو حسد. كيفاش نزده؟ وعليش والملائكة تزلي هو؟ قال أنا خير منه. شفت الكبر والحسد يدخلوا مع بعضهم. يعني وهذاك علاش الحسد من بين أسباب أنه محرم، أنه منشأ الكبر، السبب متاعه الكبر ويؤدي إلى الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحسد
0: والكبر خلينا نعرفه هو التكبر.
1: نعم
0: هو ربما
1: هو التعالي
0: كنت أفضل من الآخرين.
1: العجب أن يتعجب، أن يكون يريد أن يعجب الناس بمحاسنه،
0: نفسك أفضل
1: وأن يكون في رفعة، يرى نفسه أنه أرفع من الناس، أفضل من الناس. نعم نعم والعياذ بالله. فهذا ليس من التواضع. ولذلك تجد أنه هل الحسد هذا والعياذ بالله كان منشأ لمعصية إبليس. ولذلك وكذلك حتى احنا كناخذ اقدم قصة ذكرت لنا في كتاب الله عز وجل، واتلو عليهم نبأ ابني آدم.
0: نعم
1: في القصة هذه
0: هي ايضا مبنية على
1: الحسد.
0: تقبل
1: من احدهما ولم يتقبل. قالوا واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. شوف قالوا، قالوا لأقتلنك. قالوا انما يتقبل الله من المتقين. يعني هنا وصل أن الخو حب يقتل الخو، مش حب هو قتله،
0: قتله طبعا
1: بسبب الحسد. رد بالك راهو الحسد، شوف الخطر بتاع. تعرفش قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تستهينوش به، إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والعياذ بالله راهو الحسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. راهو ما ينجمش يكون إيمان وحسد مع بعض، ما يجيش. لأنه في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحسود ما يحبش لأخيه ما يحب لنفسه، يحب الخير لنفسه ما يحبش الغير. فلذلك هذا من الخطورة بمكان. فالحسد هذا الخطر متاعه هو خطر فيزيائي، هو خطر نفسي، هو خطر جسمي، هو خطر قلبي. الإنسان والعياذ بالله الحسود تلقاه يعني حتى على مستوى المشاكل الداخلية والنفسية تلقاه عنده أكثر. لأنه يعني إنسان يشد البغض، تلقاه إنسان يشد الحسد، تلقاه إنسان ياكل في روحه، إنسان ما يعيشش في سلم مع نفسه. لأنه المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فهذا الإنسان لم يسلم الناس منه وحتى في القلب، يعني هو لم يتمنى لهم الخير. يعني إذا كان حتى على مستوى القلب، القلب أنه يحب الخير للناس، شنو اللي فيها؟ شنو يتكلفوا هذا؟
0: حتى شيء.
1: مش نمش تكلفوا طو أنك بش تقول عاون الناس، باهي ما عندوش،
0: ما عندوش.
1: باهي يقول كلمة طيبة، باهي ما نجمش،
0: ما نجمش.
1: إيه؟ إيه لكن القلب،
0: قلب.
1: على الأقل يعني أن تفرح لأنه الإنسان يكون عنده، الإنسان هذاك يكون في نعمة،
0: في نعم.
1: شبيه ولدها نجح وانا منجحش، شبيه ولدي عرس وانا ولدها عرس وانا ما عرسش، شبيه هو كذا وانا هذا اشكال. وشوف هو الانسان
0: المقارنات هو راهو زاد المقارنات في غير محلها من اسباب اذا استعار نار الحسد.
1: نعم ولذلك لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني وهو سبحانه وتعالى الذي رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يعني ربي عز وجل يعني رفع بعضنا فوق بعض درجات، يعني وهذا ابتلاء. ولذلك يعني لهنا أنا نقول في المقام هذا فما حديث هو منتشر بين الناس وفما اللي يقول أنه حديث ضعيف. هو الحديث في الحقيقة مختلف بين تصحيحه وتضعيفه، مش الكل قالوا ماهوش موضوع الساعة، ماهوش موضوع أن الموضوع هو المكذوب. الضعيف قد يستدل به في فضائل الأعمال، الضعيف اللي هو قد ينجبر وقد يكون حسنا لغيره. الحديث هذا اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه استعينوا على إنجاح يعني حوائجكم بالكتمان،
0: بالسر والكتمان.
1: نعم بالكتمان، وفي رواية أنه إنجاحي فإن كل ذي نعمة
0: هناك رواية أخرى واستعينوا على حوائجكم بالكتمان
1: فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث يعني خرجه هو البيهقي وابن ماجه وغيرهما، ومن العلماء المعاصرين من صحح هذا الحديث
0: اعتبره صحيح.
1: فعلا فعلا فعلا يعني
0: المعنى
1: فعلا يعني اظهار النعم قد يكون من اسباب الحسد
0: مجلبة للشرور.
1: نعم
0: قد يكون مجلبة.
1: شوف نعطيك
0: احنا تو في الدرجه بتاعنا نقولوا خلي بستر ربي،
1: مهم جدا مهم جدا
0: خلي بستر ربي.
1: هو شوف احنا لهنا او نعطيك انت خلي بستر ربي،
0: ولكن سيدنا في المقابل واما بنعمة ربك فحدث.
1: شوف رو فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. حدث نفسك، حدث أهلك، أشكر ربك، حدث ربك. يعني ربي سبحانه وتعالى أنعم عليك، يا ربي حدث ربك، حدث نفسك يا ربي، حدث ربك. نعم يعني طيب، ثم عندما تحدث هذا يكون بعد وقوع النعمة، مش يعني
0: قبلها.
1: مش قبلها يعني هي حصلت النعمة، نجحت يا ربي الحمد لله نجحت، ايش بيه حد الناس كل تعرفه فهمني، تزوجت الحمد لله يا ربي، مثلا تزوجت انعم عليك ربي بمنزل الحمد لله يا ربي،
0: ولكن كريم. الخطوات الاولى خليها
1: يعني الافضل والاكمل الاكمل انه مش لازم الناس كل تعرف. شوف فوزي نعطيك مثال، الانسان ليس بمنأى عن هذه الشرور. سيدنا يعقوب وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا، علاش قال له ان الشيطان للانسان عدو مبين.
0: اخوته
1: شوف راهو القضيه هذه نتاع الحسد وكذا راهو ماهوش خاصه كان بامه واحده ولا خاصه بالمسلمين، لا لا لا راهو كل الامم معنيه بذلك
0: في التاريخ والجغرافيا.
1: يا راجل فما حروب صارت بين الشعوب على خاطر حسد، يا اخي قوات تتعارك على خاطر انه شنو هو حسد؟ هو انه فما نعمه عند غيرك هو متحب تحب تزول
0: وتاخذها لك انت،
1: سماها انت، فما شكون يسميها صراع، فما شكون يسميها اقتتال.
0: يعني
1: يجي فما توسع، يعني هو بالنسبة لي كيفاش انت تتوسع وتعمل امبريالية وانا ما نعملش، لا حتى نحب نتوسع كيفك مثلا. يعني وقت اللي يكون انسان يعني في طرف المقابل يرى انه هو يحب يكون هو متفوق عليه، فما يحبش انه هو يكون يعني في مرتبة أفضل بالنسبة له هو. وهذا الخطر. فلهنا وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، وقت اللي هي رؤية في نهاية الامر تخي شنو اللي فيها هي، شفت في الرؤية وهو سيدنا وقتها يوسف مازال ماهوش نبي هو. فبالنسبة له قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، وفعلا هو ما قصصش اصلا الرؤية على اخوته، ولكنهم هما قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين، لانهم قالوا لا يوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. هما حسوا باللي سيدنا يوسف محبوب عند بهم اكثر،
0: يوسف اخوه،
1: اذا فهذه نعمه حسدوا عليه. فشوف كيفاش كانت ردة الفعل،
0: شفنا مآلاتها رغم انه ما حكاش
1: شنو اللي عمل.
0: اي باهي فضيلة الشيخ، يعني احنا توا حكينا من خمسة على ثلاثة مواضع الحسد، يعني ثلاثة مواضع من خمسة ذكرت في القرآن.
1: نعم
0: باش نواصلوا بعد النغم والوقفة الإخبارية الموزة، نحكيوا على الموضعين الآخرين، باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما حكم الحسد أيضا، كيفية التوقي منه، وربما إذا نعم. كان فما الإمكانية أن نتحدث عن حديث نبوية أيضا نعم. ورد فيها ذكر الحسد، كما أن القرآن يعني نعم. رأينا أنه نعم. كما قلت في خمس مواضع وسنأتي عليها تبعا. مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب في الدين السمح، نغم وبعد نرجع ونواصل معكم.

0: نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا فيما تبقى من لقائنا في دينا سمح. نذكر واللي موضوعنا اللي انطلقنا فيه وبدينا نفصل فيه في القول هو الحسد من منظور ديني، وأفاض فضيلة الشيخ الحديث في الفرق بين الحسد والغبطة باعتبار أن الغبطة أمر محمود، في حين أن الحسد هو من الأمور ربما المكروهة أو غير المستحبة أو السلبية، ويجوز للإنسان أن يغبط ولكن لا يجوز له أن يحسد باعتبار أن الحسد هو تمني زوال النعمة على الآخر. واستعرض معنا فضيلة الشيخ معناها المواضع التي ورد فيها ذكر الحسد في القرآن على 5 مواضع، أذكرنا 3 مواضع فضيلة الشيخ، وسنواصل في استعراض هذه المواضع التي ذكر فيها الحسد في القرآن الكريم. مرحبا بك فضيلة الشيخ مرة
1: شكرا
0: أخرى.
1: لك أخي محمد رمزي مرة أخرى. نعم، هو كما قال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس

0: الغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولذلك يعني قارنه بما حصل الأمم السابقة، فهذا يعني كما قال داء الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو البغضاء والحسد. وبدأ بالحسد، قال لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. ففعلا باعتبار أن الأصل في التعامل بين الناس أن يكون على أساس الحب والمحبة والمودة،
1: فإذا ما نعم الآخر نعم.
0: ولذلك فإن الحسد يعني خطورة الحسد كما قلنا باعتبار أنه يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، باعتبار أنه ينافي كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم باعتبار أنه مظهر من مظاهر الكبر. فالحاسد والعياذ بالله هو يعني متكبر، وهو الخطر في الحسد. هناك من يحسد ولا يرد فعل يعني فيه ضرر، يعني يقعد المسألة تقعد يعني كان في قلب
1: الروح.
0: الخطر وقت الحسد يتحول الى
1: فعل،
0: الى فعل، هذا هو الخطر والعياذ بالله. فكما شفنا مع قصه سيدنا يوسف،
1: نعم،
0: فما نوعين من الناس يحسدوا، فما يحسدوا هكا من بعيد والعياذ بالله تلقاه من الداخل
1: يغلي
0: أكهر.
1: أي. ما بينه وبين روحه
0: حتى حدك هيك. وفما للحسد والعياذ بالله يكون سبب باش انه
1: يتعدى للفعل،
0: اي اعوذ بالله، يقول القضية ما عادش مساله في تمني وزوال ويحب، لا لا
1: لا لا, لا. فعل من اجل ازاله هذا الخير
0: وهذا شوف كما قلنا تو في العمل تلقى الناس اتراب، اعمارهم متقاربه، شهيدهم متقاربه وكذا، ولكن تلقى فما شكون اللي موظف اللي افضل وهذا عنده مكانه اكثر وهذا ترقى وهذا لا وكذا. فاحيانا يكثر خاصة في المجال الواحد، خاصة احنا معنا مثل قال لك صاحب صنعتك
1: عدوك،
0: هو صاحب صنعتك خوك في الأصل
1: والمفروض
0: هذا هو الأصل. فتلقى أنه اللي في مجال واحد تكثر معاهم الحكاية هذه والمسألة هذه.
1: اي طبعا دخلنا فرد نهار وعملنا نفس الباركور
0: نعم
1: تاع الخدمة بعد تولي انت مدير وانا نفعه.
0: فالحقيقة اهل الصنعة اهل الوظيفة الواحدة ينشأ معهم كثيرا القضية هذه متاع الحسد. وشوف الانسان اذا نظر الانسان الى شيء نظرة اعجاب بشيء بعد على الحاجة هذه فليبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما شاء الله ويزيدها، ما يكفيش ما شاء الله، خاطر ما هو ربي قال ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كي تشوف حاجة في روحك باهي تقول ما شاء الله، كي تبدأ حاجة في غيرك ما تكتفيش ما شاء الله، قول ما شاء الله تبارك الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث نعم فليقل تبارك الله أو فليدعو بالبركة، هكذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق.
1: العين حق
0: أي. يعني في نفسه من رأى في نفسه، يعني نجم واحد حتى في روحه
1: يلعب،
0: إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مما يحصل مع الإنسان سبحان الله. فلذلك ويدعو له بالبركة، علاش؟ لأنه فما فرق كي تقول ما شاء الله، كلمة ما شاء الله هي إخبار، أنت تخبر بأن هذه النعمة هي من مشيئة الله عز وجل. طيب ماذا سينفعني ذلك انا في نفسي؟ انت كتشوف حاجه في عجبتك وانت قلت ما شاء الله، باهي احسنت بارك الله فيك، خاطر حتى في القران ولولا اذ دخلت جنتك
1: تاعك
0: انت
1: خاصتك
0: في روحك تقول ما شاء الله في روحك، يعني تذكر نفسك بان هذا الرزق من عند الله عز وجل، وهذه ذكر في حد ذاته وتؤجر على ذلك. لكن الطرف المقابل شنو باش يستفاد؟ فما ما كتعرف احنا في اللغه عندنا الاسلوب الاخباري والاسلوب الانشائي، يعني الدعاء هو انشاء
1: بالضبط،
0: واحنا حاجتنا بالانشاء ما حاجتش بالاخبار. الاخبار مش في مصالح،
1: الاول هو اخبار حاجتنا،
0: انا حاجتي بالانشاء اللي هو الدعاء بالضبط. يعني غير حاجته منك بالدعاء، فكي تقول تبارك الله اي دعوت عليه بالبركه ودعوت له بالبركه، وهذا ما يحتاج. وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو له بالبركه، وفي روايه فقال فليبرك، يبرك يعني يقول تبارك الله. فلذلك هذا ما نحتاج إليه، الإنسان وقت يكون عنده الحاجة هذه يقول يعني ما شاء الله تبارك الله.
1: هنا فضيل الشيخ أنت توقرنت ما بين الحسد وبين العين،

0: علاقة ما بيناتهم؟ خلينا نرجع للنقطة هذه.
1: نعم، هو العلاقة شوف من خلال الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن العين حق،
0: حق.
1: والعين كذلك ثبتت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعطيك في حديث مثلا يعني ورد أنه أحد الصحابة واسمه سهل ابن حنيف قام هذا الصحابي يغتسل فكشف عن شيء من جسده، قيل عن بطنه، باش يصب الماء وقعنا يغتسل يدوش، فرآه أحد الصحابة وهو اسمه عامر ابن ربيعة، الصحابي هذا رأى جسد سهل ابن حنيف أو ابن حنيف، فقال اللي شاف الجسد نتاعو شاف قالوا أنه بطنه، قال له ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، كيشاف الجلد نتاعو بيضيع هكا ابيض ابيض كما قلنا احنا، قالوا هل البشره هذه وهالنصاعه اللي شفتها في البشره نتاعك ما شفتهاش في جلد مخبأ، يعني صبيه عذراء مخبيه، ما شفتش النظاره نتاع الجلد هذا،
0: الجلد هذا عذيل وبين
1: عيني. جينا بالتوسي في روايه ثانيه. يعني قال له اي ما رايت جسدا كهذا الجسد، وكان سهل رجلا ابيض حسن الجسم والجلد، هذا المقصود. فما كان، فعندما قال عامر بن ربيعه هذه الكلمه سقط سهل على الارض،
0: والعياذ بالله،
1: فجاء الناس اليه وحملوه ووضعوه على الفراش وهو لا يستطيع ان يحمل راسه،
0: والعياذ بالله،
1: فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد؟ فمش حد راه قال له حاجة، قولوا لي أنه النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وحي أو حال الله عز وجل، فأنه أصيب بعين. فقالوا يا رسول الله نظر إليه عامر بن ربيعة وقال فيه كذا وكذا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني عامرا عيط له، فتغيظ عليه، غش عليه، كلمه بغي صلى الله عليه وسلم، قال علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة،
0: تبارك الله،
1: يعني سبحان، نعم تبارك الله. ثم يعني هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وغيرهما وحديث صحيح، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطورة يعني هذا الفعل، حتى أنه يقول إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر كما في الحديث، فعني
0: قاتلة،
1: نعم فعلا قاتلة، يعني تؤثر. وشوف الحسد والعين والأمور هذه راهو كل المجتمعات موجودة فيها، احنا ما نقولوش بها موجودة كان عندنا احنا فقط، لا لا راهي موجودة، من أدراك أنها ماهيش موجودة، أن حتى المجتمعات الغربية يعرفوا الشيء هذا ويحصل معهم ذلك، وكثير منهم من أهل الكتاب من يؤمن بذلك ويقول بهذا، فهمت؟ فالإنسان والعياذ بالله يحصن نفسه من كل ذلك كما قلنا قبليك،
0: هذا هو كيفية التوقي.
1: شوف فما ناس والعياذ بالله
0: تو هذا الحاسد نقولوا له يا ولدي استهدى بالله، قول تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبة للإنسان اللي يحب يقي نفسه من الحسد شنو يعمل؟
1: شوف
0: هو يقرأ المعوذتين،
1: هو شوف لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله أي الناس خير؟ قال لهم كله مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان علمناه، فمن هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. إذن خلي قلبك ساعة مخموم
0: سليم
1: سليم
0: ضيف،
1: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه حاجة، هذا العلاج الأولاني، ساعة أنت جاهد نفسك، لأنه فما ناس راهو يذكر أحد الأدباء في قصة طريفة، اثنين تباريا في الأماني، روحين فما ناس تحزك حتى في الأماني،
0: في الأماني نعم يتمنى أكثر،
1: فهو قال له شنو تتمنى؟ قال له نتمنى هذا الوادي أن يكون مملوءا بالأغنام، فهو اختاض لهذه الأمية
0: يسر عليه.
1: قال وأنا أتمنى واديا من الذئاب يأكل أغنامك.
0: عياذ بالله ما تمنىش وادي أكثر من الأغنام اللي
1: أعوذ بالله
0: لا ذئب
1: يأكل أغنامك. يعني حسد عليها على على هذه النعمة على على على أمنية
0: على أمنية.
1: ولما مشاوا قالوا سوف نحتكم إلى أول رجل يعترضنا فعرضهم رجل وحكيوا له القصة. وكان على على على دابة وهز عليها جرة متاع عسل، فلما قص عليه ذلك فمن كثرة الغيظ متاعه إذا ضرب الجرة يعني جرة العسل حتى انفلقت، وقال أسال الله دمي كما أسال هذه الجرة أنت لم تكون أحمقا.
0: يعني يعني هذا الحمق في أبهى تجلياته.
1: يعني يعني سبحان الله من الناس من يعني يحسدك حتى في أمنية تتمنى
0: أمنية
1: شبيك أنت تمنيت الحاجة هذيك والعياذ بالله
0: ولا حلمت حلمة باهية.
1: نعم ولذلك يعني يذكر روي أن بعض الصلحاء كان يجلس بجانب ملك أحد الملوك فكان ينصحه ويقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك إساءته. فحسده على قربه من بعض الجهلة فسعى به إلى الملك فقال له إنه يزعم أنك أبخر
0: يعني هو كريهة.
1: قالوا راه حسد يعني كما قلنا احنا زميل ولا واحد يخدم معاه مع الملك حسد أنه قريب من الملك. فمشى الملك وقال له
0: عمل وشاي
1: راهو اسمع راهو فلان يقول عليك
0: اللي انت ابخر
1: ريحة فمك ناتنا كرمكم الله ابخر باهي. قال له هات تشوف كي باش تعيط له باش يحكي معاك راهو باش يحط يده على فمك
0: على فم
1: باش يخرب باش يبعد ريحة فمك من
0: يعني هذا دليل
1: هاو دليل. فخرج فدعا الرجل الى منزله واطعمه ثوما وبصلا احنا حطوا بزايد ماكله سلطه شويه بزايد ثوم وبصل وكذا فهمني. فخرج الرجل من عندي وجاء للملك واذا ذكره بذلك فقال له الملك أد مني يجي حاجتي بك باش نكلمك. فوضع يده على فيه مخافه ان يشم ذلك الملك منه ريحه الثوم. فقال الملك في نفسي ما راى فلانا الا قد صدق يعني النفس لا مرة يعتهى لي
0: بالضبط.
1: وكان الملك لا يكتب بخطه بخط يده إلا جائزة فأخذها يعني رسالة كتب عليها بخط يده وعطاها للسيدة ذاك قالوا الرسالة هذه تمشي توصلها لفلان واضح. قالوا أوصلها فكتب بخط يده لبعض عماله إذا أتاك صاحب هذا الكتاب فافصل رأسه عن جسده. خذها السيد ما عرفش شنو اللي فيه وفي الاصل مش في باله اللي هو اللي بشفاعة
0: عطية.
1: نعم فاخذ الكتاب وخرج فلقيه الذي سعى له بذلك وحسده على
0: جائزة.
1: فيعني قال خط لي الملك هذه بصلة يسميها يعني هو صلة هدية فقال هبه اعطيه لي. فقال هو لك مرة اخويا مبروك عليك. فأخذه
0: السيد.
1: ومضى إلى العمال
0: إلى
1: فلما عاد ذلك الرجل إلى الملك وقال يعني ما فعل بك الكتاب كيف رجع هذا بيت فقال لقيني فلان فاستوهبته ودفعته له. فقال إخي بعد قصله قال له إنه قال لي كذا وهو سبب اللي قال لي الكلمة هذه كل فوضعت يدي على فمي فغير ذلك قد أطعمني ثوما وبصري غير ذلك. فسبحان الله فانظر كيف كان عقيبته الحاسد والعياذ بالله. فعقبة وخيمة
0: يعني في نهاية الأمر فضيلة الشيخ اللي يسمعوا فينا الآن وقولوا لهم احذروا شر الحسدي.
1: نعم.
0: واحذروا شر الحاسدي. لا تكونوا أنتم حاسدين، لا تكونوا تحطوا رواحكم في موضع المحسودين لأنه كلاهما شر، كلا الموضعين شر. هكا ولا فضيلة الشيخ؟ لا تحسد الناس، لا تخلي روحك في موضع الحسد. استعان على قضاء شؤونك بالسر والكتمان.
1: الحسد هو من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. فنحن نسعى لنداوي أمراض الأجساد لكن أمراض القلوب خطيرة جدا. وأنت يا أخي أقول أختي إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عبده نعمة فاسعى أن تكون مثله.
0: ولا تحسد.
1: نعم.
0: أقوله في الدرجة
1: ولا تكره ما أنعم الله عليه فقل اللهم زده من فضله زده من فضلك وأعطني أفضل منه. مثال
0: شديد.
1: قل الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تبارك الله. أما الحسد فلا يغير شيئا من الحال، لكنه يعني كما ذكرنا آنفا مضرة للدين والدنيا، فهو حالقة للدين، وهو لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد كما ذكر صلى الله عليه وسلم، وقال لا تحسدوا عليه الصلاة والسلام. ثم اعلم أنك تحسد إخوانك على الدنيا وحطامها،
0: والعياذ بالله.
1: وأما قوام الليل والصوام النهار فلا أراك تغبطهم أو ربما تحسدهم،
0: وهذا كان في بالو به موجودي.
1: سبحان الله بالضبط. فبالله عليك،
0: وقتها يغط في نوم عميق ما يعرفش اللي فما ناس تقوم.
1: لذلك ورده في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. هاي سيدي هاي. لكن الحسد هنا بمعنى الغبطة مش زوال النعمة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني ينفقه في الحق، فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. فهذا هو فعلا معنى
0: الحسد الإيجابي.
1: فلذلك يعني الحسد هو جهل بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أردت أن يرضى عنك المولى سبحانه وتعالى فرضى عن الله. قيل الإمام الشافعي لما هو شافوه
0: لقاء الله بقلب سليم،
1: وقت اللي شاف واحد يطوف الكعبة ويقول اللهم ارضى عني اللهم ارضى عني، قال له يا فلان وهل أنت رضيت عنه حتى يرضى عنك؟ قال كيف أرضى عنه وهو رب العالمين؟ قالوا أما كان إذا ما كان سرورك بالنعمة كسرورك بالنقمة فقد رضيت عن الله فعندها يرضى عنك. إذن هذا من الأسباب اللي تخلي بعض الناس يحسدوا، هو أنه لم يرضى بما قسم الله له. فرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، تكون أغنى الناس.
0: باهي فضيلة شيخ، احنا توا تقريبا وصلنا لخاتمة اللقاء، أنا باش نحب نختم بسؤال فقهي. يقول هل يمكن للمسافر أن يصلي المغرب قبل وقته، قبل حلول وقت المغرب؟
1: باهي بارك الله فيك على السؤال. هو شوف، بالنسبة المسافر عنده رخصة، رخصة الجمع والقصر.
0: باهي.
1: إذا كان السفر يكون أكثر من 4 أيام شررت يكون فيه مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر مثلا، مش من تونس البنزارة، لا ما يسماش مسافر، لازم يكون فوق 84 كيلومتر
0: تونس باجي.
1: والمكان في الثنية، هو ماشي في الثنية يسافر، كي يوصل المكان اللي هو ماشي له، إذا كان مش يقعد أقل من 4 أيام ماهوش مسافر، يصلي صلاة كاملة. يعني يصلي صلاة يعني قصر، يعني يصلي صلاة قصر لأنه يعني مش يقعد أقل من 4 أيام. إذا كان مش يقعد أكثر من 4 أيام هو في نيته معاش مسافر، فيصلي صلاة كاملة. بالنسبة للشخص اللي هو في السفر تويك في ثنية مازال ما دخلش وقت الظهر يا ربي المغرب كما في السؤال، ويحب يصلي المغرب قبل وقته، نقولوا له لا. العصر تنجم تصلي قبل وقته، كيفاش تصلي في وقت الظهر؟ العشاء نجم نصليها قبل وقتها، وين صليها؟ صليها في وقت المغرب، نحكي على المسافر. لكن المغرب ما تصليش قبل وقته، لأنه عندنا صلاتين مشتركتين في الوقت، هذوك هما اللي يتقدموا ولا يتأخروا. عندنا الظهر والعصر عندهم تقديم وتأخير ما بيناتهم، وعندنا المغرب والعشاء عندهم تقديم وتأخير. إما أنه المغرب نأخروه في وقت العشاء، أو العشاء نأخروه في وقت المغرب، أو أن الظهر نقدموه في نأخروه في وقت العصر، أو أن العصر نقدموه في وقت الظهر. يعني إما نصليه الظهر ونقدموه يسمى جمع تقديم، يعني العصر نقدموه ولي جمع تقديم ونصليه العصر في وقت الظهر، أو الظهر نوخروه الوقت العصر، فهذاك ولي جمع تأخير. نحكي على المسافر، يعني هو وقت اللي هو المسافر وقت اللي هو متلبس بالسفر وأذن عليه الظهر ينجم يوخر الظهر حتى اللي إما سمى الجمع الصوري، يسميه الفقهاء الجمع الصوري، هو أنه قريب يدخل العصر فيجمع الظهر والعصر مع بعض، يكون هو السلام عليكم كمل الظهر دخل العصر، فبعده هو يصلي العصر، هذاك سمى جمع صوري. أو أنه هو مسافر حتى ولو كان تخلى عليه العصر، أذن العصر وهو تعمد باش يعمل جمع تأخير، يوخر الظهر حتى كشل يدخل الوقت الضروري متاع الاختياري متاع العصر، واللي هو ضروري متاع الظهر، فهذا جائز بالنسبة للمسافر. أو أنه يصلي جمع تقديم. كيفاش تقديم؟ أنه العصر يقدمه، يعني في عوض باش يستناه حتى يدخل وقته، تخلي وقت الظهر يصلي الظهر من هنا ويصلي العصر. علاش؟ لأنه باش يوصل بعد المغرب.
0: واضح.
1: لو كان باش يوصل قبل المغرب لا
0: لا وقتها،
1: اما هو كي باش يوصل بعد المغرب ما يسالش، ينجم يصلي العصر في وقت الظهر، وهذا يولي جمع تقديم
0: باش كي يوصل يصلي المغرب على روحه.
1: اما باش انه المغرب يصليه قبل وقته لا
0: لا،
1: يصليه بعد وقته اي سمعتها بعد وقته يعني كي يدخل حتى وقت صلاة العشاء وهو مسافر. نعاود نقول راني نحكيو توا على المسافر،
0: على المسافر
1: اكيد فما اعذار اخرى، هذا موضوع اخر خاص بالمريض ولا باشياء اخرى، لكن المسافر عنده رخصه بن رخصه الجمع والقصر بالشروط اللي ذكرناها.
0: واضح. شكرا لك فضيله الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمه لقائنا في ديننا السماح. التحيه توصلكم من الفنسيب محمد عنتول، محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصله طيبه على موجات اذاعه شباب. الى اللقاء. ديننا السماح.

على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري

قال فما خطبك يا سامري؟

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس،
0: عد الموجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أن الإيمان يقوي صلة العبد بربه بالعبادات المفروضة والواجبات المؤكدة والقربات المندوبة، ويعبد الله كأنه يراه، فيجد بعبادته أنسا ولذة لا يعرفها إلا من ذاقها. فإذا صلى خشع، وإذا زكى أحسن لله فيما صنع، وإذا صام راقب الله، وإذا حج أخلص لله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحته وأنسه في الصلاة، فهي قرة عينه وسلوة فؤاده. فعن سالم بن أبي الجعد رضي الله عنه قال: قال رجل: ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. فكان صلى الله عليه وسلم يستريح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويتولد من الإيمان حب الطاعة وطمأنينة القلب بذكر الرحمن. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي يزول قلقها واضطرابها، وتحضرها أفراحها ولذاتها، وتفتح أبوابها، ففي ذكره السعادة والهناء، وفي الإعراض عنه الضلال والشقاء، كما قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. قبل أيام من انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز الامتحان من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة وارتكاب الغش، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. تم أمس إعادة فتح حديقة البلفيدير بحلة جديدة، وذلك إثر انتهاء الأشغال الصيانة والتهيئة. واحتفالا بإعادة افتتاح هذا الفضاء الترفيهي، يتواصل اليوم الدخول المجاني بصفة استثنائية. واحتفاء بعيد الأمهات وتحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالحديقة الوطنية بالبلفيدير تظاهرة تنشيطية توعوية كبرى. التظاهرة تنطلق بداية من الساعة 11 صباحا بالحديقة وبالساحة المقابلة لمدخل ساحة باستور. انطلقت مساء أمس فعالية دورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين لتتواصل إلى غاية 4 جوان المقبل، دورة تتضمن برمجة متنوعة. تونس تتحصل على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة. في العالم، وزير الحرب الأمريكي يهدد بالعودة لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: لما تنال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعد لموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح النور وصباح الخير، اهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي اذاعة الشباب في نهار جديد. ان شاء الله يكون نهار الخير والفرحه والاخبار ساره ليكم الكل، نهار المحبه الصافيه، المحبه اللي ما تنجم تتعوض بحتى شيء. وقت اللي نحكيه على الام، اليوم عيد الام، هات اليوم 31 ماي اخر احد في شهر ماي، كما كل سنه نحتفلوا بعيد الام. هات ان شاء الله امهاتكم الكل بالف خير، وان شاء الله ربي يرحم اللي توفوا. معكم في الماتينال ويكاند في عدد خلينا نقوله خاص باش تسمعوا اغاني الامهات الكل، المهدات لامهاتكم، وانتم من تورا وعندكم المجال اليوم باش تتفاعلوا معنا على استاتيو الخاصه ببرنامجنا بمناسبه عيد الامهات، باش تعطيوا الديكاس نتاعكم واهداءاتكم الكل لامهاتكم من توا حتى للتسعة ونص نتاع الصباح. كالعاده الماتينال ويكاند لنهار حتى فقكم فيه في الاعداد والتقديم اميره الزايدي، واليوم معايا نزار ورتين في الجانب التقني. فقراتنا متنوعة، نبدأهم بعد بفقرة كيما اليوم، فقرة نوتخي كونسي نهار لحد ما تاخذوا نصيحة الغذائية، الكوتشينك اليوم مع أحلام الشواشي، واستضافات أخرى، مواكبات لتظاهرات، وخاصة التظاهرات اللي تقام بمناسبة عيد الأمهات. اليوم أكثر من تظاهرة من البلفيدير الحلقة الواد، نجموا تمشي وتعيشوا أجواء مميزة انتم وأمهاتكم في تونس اليوم، وأكيد راهو في كل بلاصة في كل ولاية في كل منطقة باش تلقاو حفلات وتظاهرات تقام بمناسبة عيد الأم. تنجموا تعيشوا بعض من الأجواء متاعها بطبيعة في جهاتكم، سينو احنا نعطيكم ديما فكرة على التظاهرات هذية. البداية باش تكون بصوت أم كلثوم، يا صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الأنوار ليكم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، معكم في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص متاع الصباح. بعد شوية إيمان الهذلي أخصائية التغذية، إيمان الهذلي باش تكون حاضرة معنا في فقرة نوتخي كونسي كالعادة. اليوم باش نحكيو على القيمة الغذائية للأكلات، وقت اللي نختاروا احنا باش ناكلوا حاجة، وجبة فطور صباح ولا غداء ولا عشاء، الغلة الخضرة كل اللي موجود فيها مكونات الوجبة هذيك، مهم انه زادة نعرفوا القيمة الغذائية متاعها وانه تكون تتوفر فيها معناتها قيمة غذائية هامة. هذا هو دونك موضوعنا اللي نحكي فيه اليوم إيمان الهذلي، تسمعوا نصائحها بعد شوية. سينو باش نقعد مع فقرة كيما اليوم بعد قليل مع رمزي المنصوري، ما نعطيكم فكرة أولية على حالة الطقس. الطقس اليوم مغيم بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات، لكن درجات الحرارة راهي مرتفعة. اليوم درجات الحرارة ما بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. البحر هذا إلى قليل الاضطراب. كل تفاصيل إن شاء الله بعد ساعة من توا تاخذوها معنا في مداخلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا باش نقعدوا مع كيما اليوم وأهم الأحداث اللي صارت في تاريخ 31 ماي في السنوات السابقة.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير، اليوم الأحد 31 ماي 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1009 يتولد ابن يونس العالم والفلكي المصري اللي اخترع رقاص الساعة اللي تنسب للعالم الإيطالي غاليليو. وابن يونس هو مكتشف عمليات تحويل الضرب العملية جمع قبل اكتشاف اللوغاريتم، وهذا واحد من العرب اللي حكينا عليهم هما يبدعوا والغرب يتبنى أما ما يضيع شيء. 1991 17 سنة حرب أهلية في أنغولا تنتهي اليوم، أما كم الدمار اللي خلفته، عدد الأرواح اللي مشات ضحية الحرب الأهلية هذه مهول. هذاك علاش نقولوا ديما الحرب ما فيهاش رابح وخاسر، ما فيها كان الخسائر. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.

بدونك هذه ادم في توقيت 6:59 دقيقه 7 بالضبط بدونك هذه تاول كل واحد فيكم يهديها لولدته لامه اللي بلاش الام ما تنجمش تكمل ما تنجمش تقدم الام اللي ديما محبتها مهما يكون فيها خوف لكن تقعد محبة الأم لصغيرها ما تتعوضش ولا تقارن بأي محبة بتبيع الأب زيدا الأب هيت ربي فضلهم الكل أبي الكل محبتهم كبيرة لكن ديما فما هكا جانب أكثر محبة كبيرة من الأم للصغيرها إن شاء الله ربي فضلكم كل أمهاتكم ويرحم توفيوا ديما نترحموا على كل اللي توفيوا الأمهات الأباء الناس العزيز علينا الناس اللي قرب منا الناس اللي خليوا الأثر متاعهم تقدم ذكرهم في حياتنا بعد شوية كما قلنا الموعد باش يكون مع النوتري كونسي اليوم زادا الكوتشينج ترجع معنا أحلام الشواشي شوية نصايح لتلمذة البكالوريا اللي الأسبوع هذية باش ينطلقوا في امتحانات الدورة الرئيسية إن شاء الله بنجاح والتوفيق ليهم الكل يا ربي إن شاء الله ما يذيعلكمش تعب للناس اللي أو التلامذة اللي تعبوا بالحق وخدموا على البكالوريا حتى رو من قبل ما يوصلوا الباك فما اللي يبدأوا على بكري ما أنت في مسارهم الدراسي وقبل عام وعامين وما يحضروا في رويحهم للبكالوريا إن شاء الله يا ربي تعبكم ما يمشيش خسارة وإن شاء الله تفرحوا وتفرحوا عائلاتكم أهم حاجة وتحققوا حلمتكم في إنكم تتجاوزوا المرحلة هذه مرحلة الثانوية وتمشيوا الاختصاصات إن شاء الله تكون معناتها هي اللي تحلموا بها واللي تتمنوا باش تقراوها هذيك علاش مهم زادا أنه ثقة في النفس في الأيامات هذه

0: نوتري كونساي.
1: صباح النور، مرحبا بكم. هذه فقرة نوتري كونساي، أخصائية التغذية إيمان الهدلي كالعادة حاضرة بحضرنا. صباح النور.
2: صباح
1: شنو حوالك إيمان؟
2: الحمد لله. شنو حوالك أنت؟
1: بخير الحمد لله. إيمان، نحكي ديما على الأغذية والقيمة الغذائية للغلة للخضرة للأكلات المعينة، أما لهنا لازمنا ديما ننتبهوا شنو الحاجات اللي باش ناخذوها من كل وجبة، معناتها نشوفوا الكاليتي زادة. هذيك علاش لازمنا نحافظوا ديما على معناتها الاكل الخضره الغله، نحافظوا على القيمه الغذائيه. نوع اهم حاجه،
2: ديما نقول لهم نوعوا وكل حاجه في الموسم نتاعها،
1: ونحافظوا على الفائده نتاعها، الفيتامينات والمعادن. قداش مهم انه تكون فيتامينات حاضره في اليوم؟
2: ابارك انها باش تكون حاضره في اليوم تكون في وقتها، معناتها الخضره والغله الموسميه ديجا ديما نحكيوا عليها. دونك من اهم الفيتامينات اللي لازمنا ديما نركزوا عليهم عندنا الفيتامين دي، خاطر كيف يبدا الفيتامين دي طايح ساعه
1: واللي اغلب التوانسه ديما يلقاو
2: رغم الشمس نتاعنا،
1: ديما نقولوها
2: هما ماشي اكسبوزي اميمه للشمس، وفي الشتاء اذا ما تبدا الشمس قويه حتى كي نبداو اكسبوزي باش لقانا لابسين معناها يتكامل مانيش بيان اكسبوزي، حتى في الصيف زاد باش لقانا بالليزيكرون. دونك هذاك علاش البدن نتاعنا ما يمتصش برشا فيتامين دي.
1: باش نعوضوه في الماكله،
2: دونك نعوضوه بالكومبليمون ونعوضوه بالماكله زاده. دونك في الماكله من اكثر الحاجات اللي فيها الفيتامين دي انا زيت كبد الحوت كي باش فيتامين دي. دونك نجمو مغايفه ولا مغايفتين في الصباح الخوي، نعرف اللي هي حاجه ماسطه ماهوش بنين حتى طيب.
1: نجمو نزيدوه في الماكله، نجمو
2: نزيدوه وي، نجمو نزيدوه مع سلاد، نجمو نزيدوه مع سوب، نجمو نشربوها هكاك معناتها مغايفه ولا مغايفتين على
1: انت شرحتنا على الاخر على خويا قلت حاجه ماسطه، اما هذا علاش مشيت معاك انا نزيدو في صحن قبل ما
2: وي نجمو سورتو كي تبدا حاجه سوب مثلا يولي ما عادش يتحسف ولا زيد من الحاجه اللي فيهم الفيتامين دي الحوت الازرق اللي ديما نحكيوا عليه سمدينا غزيل تون
1: اوميغا 3 وفيتامين دي.
2: دونك فيه نسبه باهيه نتاع فيتامين دي. حاجه اخرى مهمه راهو كيف بدا الفيتامين دي طايح او البدن نتاعنا الميتابوليزم يضعف، دونك البدن ما ينجمش ينقص في الميزان، دونك هذاك علاش
1: عمليه الحرق تولي اصعب
2: اضعف فوالا. دونك تولي ما عادش البدن نتاعنا يحرق.
1: هذه مشكل برشا يقول لك نعم في ريجيم وعامل مجهود ومنش قاعده نضف، هو عنده مشكل فيتامين دي
2: فوالا ينجم يكون سبب من الاسباب هو الفيتامين دي. حاجه اخرى زاده مهمه في الفيتامينات عندنا الحديد زاده مهم على باش انا يكون الحديد نتاعنا معدل في البدن، خاطر كيف يتيح الحديد هذا كيف شنو اللي نحسوا
1: في البقول
2: تنفسر لك لحظه بركه. دونك باش تولي فاشله، باش تولي فما دوخه، باش تولي فما كلي كي تطبس كي تطلع راسك باش تولي هكا تحس روحك لاخت عليك الدوخه كل فيرتيج افكتيفمون. باش تلقاو جهبال زاده اصفر، نجم نلقاو حتى البيوضيه لهنا تحت العينين. دونك هذو باغمي المؤشرات نتاع انه عندنا الحديد طايح. دونك على ذكر البقوليات بي لهنا نحكيو على الحديد، فما الحديد النباتي وفما الحيواني. كونسيرنون النباتي هو البدن نتاعنا ما يمتصش منه
1: نسبة كبيرة
2: في البدن نتاعنا، ما يمتصش منه نسبة كبيرة ماكسيموم 5% إذا كان كليناه بطريقة صحية. اش معناها بطريقة صحية؟ يعني بعدنا على أي سورس نتاع كالسيوم كيف مجبونات وزدنا عليها 10 قارص باهية.
1: كان كي تعمل أنت شربة عدس وتاكل ترونش جبن يذولي تولي ما
2: عملتش فايدة، ما عملت حتى شيء.
1: بعد الكالسيوم على
2: بعد الكالسيوم
1: نفس الشيء الخضر الورقي يذولي
2: فوالا. لازمنا زاد ذاك 10 القارص باش هي تعزز نسبة الامتصاص نتاع الحديد. أميرة في الخضر الورقي إلا في البقوليات معناتها كيف ما العدس كيف ما جلبينا اللوبيا الحمص كيف ما زيد الجرين فيهم شويه حديد كيف ما الفواكه الجافه كيف ما قلت لك ليزي اللي بدنا نتاعنا ما يمتصهمش بطريقه كبيره، كيف ما البيتخاف زيد اللي ديما يقول لك نعرف في جود بيتخاف باش انا باش نطلع فيه بيه في الحديد، راهو بنوصلوا يطلع لنا هكاك الحديد ونخلطوا لي بيزوان نتاعنا، الا ما تضرب كيلو من كل حاجه باش تضرب لها كيلو عدس باش توصل تحقق لي بيزوان نتاعك. دونك لهنا اللي هي حاجه امبوسيبل. دونك الحاجه اللي
1: نمشيو صدر الاخرى
2: ايفيكتيفمون اللي هو الحيوانيه اللي نلقاوها كيف ما اللحم الاحمر كيف ما في البقري كيف ما في العلوش
1: نلقاوها
2: في الكبد فوالا، نلقاوها زيده في لي فروي دو مير نلقاوها في الحوت بكميه اقل في الاسكالوب وفي الدجاج. دونك نحاولوا نصلحوا بالحيواني، نلقاوها زاده في الاصفر نتاع العظم. دونك نحاولوا نصلحوا بالحيواني،
1: مصادر الحيوانيه هي اللي توفر الحديد
2: النباتيه فوالا. دونك عندنا زاده سيلينيوم واليود دونك مهمين برشا للبدن نتاعنا خاصه العبيد اللي هما نوع من المعادن دونك واللي هما مهمين برشا للعبيد اللي خاصه عندها ان بروبليم تاع تيرويد نتاع غدد دونك يحسنوا في الخدمه نتاع الغدد نتاعنا دونك كيف كيف ما ناخذوهم الا بعد الاستشاره ولا بعد ما نتفقدوا ابوي احنا
1: فوالا ما انت تاخذها دي كومبليمون ما تلقاهاش في مصادر غذائيه
2: نلقاوه في في الماكله نتاعنا مي مش بكميه كبيره فوالا
1: ديما لهنا يذولي نرجع للمختص بعد
2: ولا باش نجمو نشوفو
1: effectivement تعرف شنو ناقصك في البدن وشنو لازمك تعمل بالضبط. اما اجمالا الفيتامين دي باش نرجع للفيتامين دي يقول لك هكا كل الحوت وكذا اما ما يعملش مش الكل اللي يشجعوا على لي كومبليمون
2: بالعكس
1: والا هلكم الزريرق اللي تشربوا
2: كيف يبدا شو هو نحن مش نجمو نعرفوا شنو لازم يتعطى معناتها زريرق والا دي كومبريمي الا ما نشوفوا البيلون تاعنا معناتها الا ما نعملوا بيلون باش نعرفوا شنو اللي البدن تاعنا يستحق ولا قداش يستحق ديجا اذا كيمشي ياخذ منهم دي زامبول قداش يستحق منهم بول اذا كيمشي ياخذ دي كومبريمي قداش لا دوز اللي يستحقها زيده خاطر فما 1000 فما 2000 فما 3000 فما 5000 دونك كل واحد ولا دوز اللي يستحقها جورنال نتاعو تو ديبون من قداش عنده كارونس حاجه اخرى مهمه اميره هما لا دوز جورناليير لي كومبريمي اهم برشا وخيبه برشا البدن نتاعنا يمتصهم من لي زامبول اللي ناخذوهم لي زامبول جينيرالمون كيف يبدا عبد ما عندوش كارونس كبير مي سينو كيف يبدا حاجة كبيرة معناتها كارونس كبير دونك دو بريفيرونس يكونوا دي كومبريمي صحيتي صلحوا خير
1: يعطيك صحة إيمان شكرا على النصايح هكا وانتم تختاروا في الوجبات نتاعكم ولا تبرمجوا باش تطيبوا اليوم وللعشاء والغدوة باش تطيبوا خموا انه توفروا المعادن والفيتامينات اللازمة وتحافظوا عليها زادة في الأكل نتاعكم يعطيك صحة مرة أخرى إيمان هذه أخصائية التغذية كانت هذه نوتري كونسيل
0: Nutri Conseil. Il matinal week-end.

0: محليك يا مهدي لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا اللي قاموا بكري اللي أكيد يتعبوا حتى مع صغيراتهم وساعات أكثر في القراية، أمهات اللي عندها بكالوريا توا يظل دعوات الكلها ليهم هما، إن شاء الله ربي يفضلهم إن شاء الله يفرحكم بنجاحهم وإن شاء الله تراوهم في أعلى المراتب. هذه يظل أقصى وأكبر الأمنيات عند كل الأمهات. تحية لكم الناس الكل، تحية لزميلتنا صابرة بالعازي من قسم الأخبار اللي باش تقدم لكم بعد شوية نشرت أخبار السابعة والنصف. صابرة أم كذلك كل عام وانت حية بخير. صابرة
1: كل عام وانت بحية بخير وكل أمهات تونس بخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله بعد شوية نشرت الأخبار، رجعنا معكم في الماتينال ويكاند.

0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. وزارة التربية تستبق امتحان البكالوريا بتحذير المترشحين من العقوبات المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش. حديقة البلفيدير تفتح أبوابها في حلة جديدة وتحتفي اليوم بعيد الأمهات. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. قبل أيام من انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز الامتحان من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني وسيلة اتصال لمركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات. تم أمس إعادة فتح حديقة البلفيدير بحلة جديدة، وذلك أثر انتهاء أشغال الصيانة والتهيئة. واحتفالا بإعادة افتتاح هذا الفضاء الترفيهي، يتواصل اليوم الدخول المجاني بصفة استثنائية. مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس دكتور عمر حلمي النيفر صرح لنجاة أحسن.
4: الأشغال اللي بدأت توا تقريبا شهر ونص بالنسبة للحديقة الحيوانات، شملت عدة أجزاء مع عمليات إعادة تهيئة المدخل، تركيز حواجز لتسهيل دخول المواطنين، ومن ناحية التجميل أوقع تحرير الفضاء الخارجي مع تركيز أكشاك جديدة تتماشى مع النمط الطبيعي متاع حديقة الحيوانات وحديقة البلفيدير بصفة عامة، وقاع زاد تركيز إنارة جديدة، ومع زاد إنشاء شلال في الجزيرة اللي في وسط الحوض المائي متاع حديقة البلفيدير، مع زادة تنظيف كامل حديقة الحيوانات وحديقة البلفيدير أيضا. وبالنسبة للحيوانات فما الفضاءات وقاع تهيئتها وتحسينها. النداء هو للمواطنين باش يحافظوا على النظافة، ما تسحقش باش تطيشوا فيهم لا أوساخ ولا مواد غذائية. فما تقريبا 1000 حيوان بصفة عامة منقسمين على 120 صنف حيواني بين طيور وثدييات وبعض الزواحف. بالنسبة لجلب حيوانات هذا مشروع يتطلب دراسة ونقاشات مع مختلف الأطراف.
3: من جهته أكد مدير الإعلامية ببلدية تونس مراد الحمزاوي أنه تم تجهيز مدخل الحديقة بكاميرات مراقبة، مضيفا أنه سيتم قريبا إطلاق تطبيق للخلاص الإلكتروني لتذاكر الدخول لحديقة البلفيدير بطريقة رقمية سريعة وآمنة.
5: أما إنتاج برنسيبال بالنسبة للإدارة العالمية اللي هي رقمنة الخدمات البلدية في المرفق، هذا المرفق عمومي. قيمنا التجربة السابقة اللي هي كانت تجربة مانيوال، فيها برشة نقائص، فيها برشة تعب، وفيها برشة مصاريف اللي هي بديجيتاليزاسيون باش نتفاداوها. عنا أن بروجي باش نعملو أن أكسي أوتوماتيك للحديقة، يكون تذاكر بالنسبة للحديقة تذاكر بالشكل القياسي الجديد اللي هو افيك ان كيو ار كود. المصدر نتاعهم باش يكون دي كيس سور بلاس، كيما نجم يكون المصدر نتاعهم تطبيق محموله في التليفون. بالنسبه للاكسي اوتوماتيك في اجال نتاع 3 اشهر ان شاء الله باش تتركز معدات في الباب باش تقرا طريقه اليه لي بي اللي باش يجيو من التليفون ولا يجيو من لي كاس اوتوماتيك. غير هذايا الناحيه الامنيه للمرفق جهزنا المدخل في الانترفونسيون الاخرانيه هذيا بكاميرات مراقبه تغطي مدخل نتاع حديقه الحيوانات على ان بيريمتر دو 360 دغري.
3: وعبر عدد من زوار حديقة البلفيدير عن استحسانهم للتهيئة الجديدة التي أضفت لمسة جمالية وساهمت في تحسين ظروف الاستقبال والترفيه.
2: هي الحقيقه سورتو جاردان من القديم مزيان كل شيء ظاهرين لي زون رينوفي وقدوهم وني تري ساتيسفي الحقيقه نظافه بالقديم ناطفين بالقديم الحقيقه حتى قبل راهم كانوا باهين ديما ينظفوا ديما يدوروا احنا ديما نجيو شاك ويكاند سامدي ديما فساد محليها مزيان يعطيهم الصحه
6: ينظفوا الفساد باه الحق وان شاء الله تقعد هكا ونافوره باه
7: تظهر باهي نظيفه نظفوها دهينا مدونه بالقديم والاعوان ملهيين ديجا
8: في النظافه نقولوا خير شويه حاجه جديده اللي فما البرا اللي تبع عملوهم هذيك حاجه باهي
9: ينظافة في البارتي اللي تمشي فيها كيف الواجهة شوية طاعتك جديدة لكن النافورة حسنوها شوية.
3: واحتفاء بعيد الأمهات وتحت شعار أحب أمي أحب أسرتي تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالحديقة الوطنية بالبلفدير تظاهرة تنشيطية توعوية كبرى. التظاهرة تنطلق بداية من الساعة 11 صباحا بالحديقة بالساحة المقابلة لمدخل ساحة باستور. كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سماح اليحيوي أفادت بأن جميع جهات البلاد ستعيش على وقع تظاهرة مماثلة.
10: التظاهرة هذه تتضمن خيمة خدماتية وإرشادية توعوية للأمهات، هناك عروض تنشيطية وفرجوية لفائدة الأطفال والأمهات، العديد من الفقرات المتنوعة والألعاب، فقرات تحسيسية جماهيرية ورشات إرشادية توعوية، نلقاو جناح الإرشاد والتوجيه النفسي والصحي، الإرشاد والتوجيه الاقتصادي، الإرشاد والتوجيه القانوني، الإرشاد والتوجيه الاجتماعي، التواصل بين الأجيال، كل ما يتعلق بال الأم أسألتها الهواجس اللي عندها إن شاء الله باش تلقى إجابة وباش تلقى الخدمات الكل موجهة لها هي، إلى جانب الخيمات التوعوية الإرشادية المجال مفتوح للأطفال باش نلقاو الجانب الترفيهي، هذايا باش يكون على مستوى وطني. ولهناك نقولوا الأم نقولوا الأسرة نقولوا التماسك الأسري نقولوا الحفاظ على العائلة، هذا باش تلقاو في جميع الجهات تظاهرات تنشيطية وتوعوية مماثلة.
3: ينظم المركب المغاربي للشباب برادس يوم السبت القادم معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي بمشاركة شبابية واسعة. وفي تصريح لإذاعة الشباب قالت المنسقة العامة للتظاهرة سهام السعيدي إن هذا الحدث يمثل تتويجا لنشاط نادي الروبوتيك بالمركب طيلة السنة التربوية، وسيتم خلاله عرض 15 مشروعا مبتكرا من إنجاز الشباب المنخرط في النادي.
11: هذا المعرض يهدف إلى إبراز مواهب الشباب في مجالات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، حيث سيتم عرض 15 مشروع مبتكر من إنجاز الشباب المنخرط بنادي الروبوتيك بالمركب في 53 شاب وشابة. تشمل هذه المشاريع نماذج متنوعة من الروبوتات والتطبيقات الذكية، كما سيتضمن البرنامج شرح لطرق البرمجة وآليات التحكم في الروبوتات، وهي فرصة للحاضرين للتعرف عن قرب على التقنيات الحديثة وأساليب تطويرها. وسيختتم هذا المعرض بمجموعة من المسابقات. طبعا الدعوة مفتوحة للجميع ولخاصة الشباب المهتمين بمجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
3: في شأن وطني آخر، تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة. وتسلم وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي خلال حفل ختامي لموسم الحج الحالي الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل 1448 هجري. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. وزارة التربية تستبق امتحان البكالوريا بتحذير المترشحين من العقوبات المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش. حديقة البلفدير تفتح أبوابها في حلة جديدة وتحتفي اليوم بعيد الأمهات. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلازي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
12: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: وتغني يا
1: يا شبيبة ويا بنت الغابة، هذه من التراث التونسي، من التراث القرقني، غنية سمعناها بصوت روضة عبد الله، ورجعنا بها بعد موجز أخبار، بعد نشرت أخبار السابعة والنصف توقيتنا توا بالضبط 47 دقيقة، باش نهزوكم مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فكرة على أحوال الطقس اليوم الأيام القليلة القادمة. موجة حر الحقيقة الأيام اللي تعديت مع العيد، كان مش دافي سخو صيفي الطقس لايام التعداد، باش تواصل هكا درجة الحرارة وإلا لا. كل التفاصيل ناخذوها من عند المهندس سليم بن ميلاد.
2: طقس اليوم.
1: صباح النور سي سليم.
3: صباح الخير أميرة، وصباح الخير كيف مستمعينا الشباب.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك. الطقس اليوم كيفاش باش يكون؟ درجة الحرارة سترتفع ستنخفض مع بداية الأسبوع، شنو اللي يميز طقسنا الأيام القادمة؟
3: بداية من البارح كما أصدرنا نشر البحر النشرة المتابعة أصدرناها البارح، ظهرت خلايا رعدية كانت مصحوبة بأمطار وساقط البرد، بدأت بالمناطق الغربية تحديدا جهة الكيف القاصرين وقفصة، ثم شمل تدريجيا جهة الشرقية مرورا بالقيروان وسيدي بوزيد وزعوان. سجلنا في قائمة أولية في سيدي بوزيد في ولاية حفوص 36 ملم، في القيروان في شراردة 30 ملم، في ولاية سليانة في عين بوسعدية 26 ملم، في ولاية قفصة 16 ملم في أم العراس، ولاية الكاف 15 ملم في الدهماني. هذه قائمة أولية وقاعدين نجمع في المعطيات وإن شاء الله
1: زادت ولا نقصت معناتها درجة الحرارة؟
3: نعم،
1: درجة الحرارة زادت وإلا نقصت؟
3: درجات الحرارة دوما الأمطار اللي سجلناهم البارح دوما مش من بعد نظرهم على الصفحة الرسمية. بالنسبة لليوم زاد الأمطار مازالت متواصلة، الأمطار مازالت متواصلة خلايا رعدية تظهر العشية بالمناطق الغربية وتشمل بعض المناطق الشرقية. هذه وضعية كلاسيكية استنسنا بها الفترة الانتقالية هذه. بالنسبة للريح تواصل القطاع الشرقي والحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم شرف في تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لأواخر شهر ماي. بالنسبة للغدوة كيف زاد تظهر خلايا عادية العشية، تكون المناطق الغربية الوسط تكون مصحوبة بأمطار، الفاعلية نتاعها قاعدة تنقص بشوية بشوية، وإن شاء الله نهار الثلاث نلاحظوا ارتفاع في درجة الحرارة، باش يكون نهار الاثنين ارتفاع تدريجي، ونهار الثلاث نحسوا بالارتفاع، إن شاء الله ندخلوا فاست الصيف بالارتفاع في درجة الحرارة.
1: يعني من هوني نهار الثلاث فما ارتفاع في درجة الحرارة باش يبدا ملموس يوم الثلاثاء.
3: إن شاء الله.
1: سينو باش ستتواصل بعض الامطار المتفرقه في بعض الجهات كما ذكرت تسليم بن ميلاد. نشوفوا فما بلاغ انه يحكي على صيفه 2026 السنه، حسينا شمس جات على بكري، سخانه جات على بكري، صيفنا قبل العاده بارابور بعمناول ممكن مقارنه بالسنه الفارته. بلاغ يقولوا انه صيفه 2026 قد يشهد اعلى درجه حراره معناتها من المعادلات العاديه جوان جويليا واوت. كيفاش معناتها باش يكون الصيف ومعناتها الدرجات باش تكون اعلى بدرجه كبيره ملفته والا ارتفاع نسبي معناتها اعلى نسبيا؟
3: نحن اصدرنا توقعات موسميه كالعاده ديما كل مره نسجلوا نخرجوا توقعاتنا الموسميه لثلاث شهور الجايين. المره هذه سجلنا اصدرنا توقعاتنا لشهر جوان جويليا اوت، وين تشيل النماذج العدديه اللي نعتمدوها أشارت لي تكون المعادلات العادية تكون أعلى معادلات العادية، خاصة الحرارة تكون أعلى معادلات العادية على كامل البلاد. علما تكون المعادلات العادية هي الموسمية اللي ثلاثة شهور دوما تكون بين 22 و 24 درجة بالمناطق الساحلية وبين 25 و 33 درجة بقية المناطق، بينما الملفت الانتباه هو الأمطار. النماذج العددية تشير لنا لاحتمال هدوء الأمطار أكثر من المعادلات العادية، خاصة بالمناطق الغربية للشمال الوسط. إن شاء الله كنا احنا كل مرة قاعدين كل بريود نزيد نحينو التوقعات لدي الموسمية، وإن شاء الله كل مرة نخرج البلاغ متاعنا ونثبت في المعطيات.
1: قدموا المعلومة إن شاء الله مواطن. شكرا، يعطيك صحة سليم بن ميلاد، مهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي. نهارك زين، شكرا على المعطيات هذيا. اليوم كي ديوز دل الستار على موسم رياضي لكرة القدم 2025-2026 بإقامة الدور النهائي لكأس تونس. اليوم فينال كوب اللي يجمع بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب، في المباراة باش تكون في ملعب حمادي العقربي ببيرادس انطلاقا من الرابعة بعد الظهر، واكيد جماهير الفريقين باش تكون حاضرة في الموعد. ونعرفوا انه التنقل والتوجه لملعب رادس ينجم يبدا قبل الوقت، وبعد شوية نعطيكم فكرة على البلاغ المروري. وايضا في فقرة موعود ماي مدريد باش نحكيو نعطيو بعض النصايح المرورية للقاصدين معناتها ملعب رادس، وايضا اللي يمشيوا ويجيوا على الضاحية الجنوبية، لانه الحركية تختلف كل ما يكون فما ماتش مهم في ملعب حمادي العقربي برادس. وقدوا معنا ما تبدلوش المشاهدين. جديد شيرين وحماقي بحريه.

أخيلو عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف.

الحكي بطول. هذه نانسي عجر ملخصت كل شيء، كل الأحاسيس والمشاعر اللي تعيشها الأم واللي تتقال للأم كذلك بصوت نانسي عجر. مرحبا بكم وتحية لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا، والله يرحم اللي توفى. واليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم تظاهرة كبيرة احتفالية بعيد الأمهات، شعارها أحب أمي أحب أسرتي، وتقام الفعاليات في الحديقة الوطنية بالبلفيدير اللي تم البارح واليوم الدخول لها مجاني بعد إعادة فتحها. نرجع للتظاهرة اللي في علاقة بعيد الأم، فما خيمات مش لقاوهم خدمتية ديتونت مش لقاوهم في البهو الخارجي لحديقة البلفيدير، عروض تنشيطية ترفيهية ورشات توعوية مخصصة للأمهات والأطفال، ومواكب لتكريم الأمهات والاحتفاء بهم.

0: سلامة، هذه من بين الحاجات اللي تنجم تكون تكريم كبير لكل أم تصور من اللي يسمعوا فينا يتفقوا معايا في الكلام هذايا. باش نكملوا معكم احنا في الماتينا الويكاند اليوم، فما مباراة هامة نهائي كأس تونس الترجي الرياضي التونسي وحامل لقب وترجي الرياضي الجرجيسي، باش يتلقاو في ملعب حمدي العقربي برادس انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر. تخيلوا الحركة كيفاش باش تكون هذيك. علاش اليوم باش نحكيو مع عماد الطويل في فقرة بوان خوت. عماد صباح النور.
1: بخير أميرة، تحية لك، تحية للفرقة اللي عم عامل معك، تحية لجميع المستمعين وأوفياء إذاعة الشباب.
0: مرحبا يا عماد، اليوم مع المباراة يظل لي فما جملة من الإجراءات اللي اتخذتها وزارة الداخلية وفي بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم. دوك نتصوروا أنه فما إجراءات زادة احتياطية لازمها تصير باش ما تصير شكل الزحمة والمشاكل اللي تصير على الطرقات. أهم النصايح اللي نجم نقدموها عماد لمستعملي الطريق.
1: هو الحقيقة بعد البلاغ المروري معناتها اللي صدر من أمس، معناتها واللي الحقيقة معناتها كما كل عرس كروي معناتها تكون فما تحذيرات مسبقة وفما تحذيرات معناتها اللي باش تخلي معناتها الوصول والدخول إلى ملعب رادس يكون معناتها بتوجيهات معناها من إدارة شرطة مرور. ولهنا نقطة مهمة جدا، احنا ماذا بينا باش المشجعين ترجي جرجيس سواء ترجي رجي التونسي وانهم يوصلوا بكري شوية، لأنه يعني هو الدخول معناتها لملعب رادس باش يكون ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا، وبالتالي نوصلوا بل شوية، وهذا معناتها الوصول باش يكون معناتها حتى التوجه معناتها والتوجيه لابد باش نحترمه بالله الإشارات والعلامات، والناس اللي سهرت الليل والنهار باش تحب تنجح العرس الكروي انضباط معناتها والالتزام بتعليمات معناتها أعوان وإطارة شرطة المرور. هذه حاجة ثم قالوا مش تكون فما صحيح معناتها اكتظاظ على مستوى حركة الجولان بالقرب من جهة ترس كلها معناتها الوصول عبر الطريق الوطني رقم واحد معناتها صحيح من اللي من تونس العاصمة في اتجاه رأس من جهة مكرين باش يوصلوا على مستوى بن عروس والمدينة الجديدة، للي باش يوصلوا على الطريق الجهوي رقم 22 اللي هو الخروج من تونس العاصمة، الخروج معناتها من جهة بن سينا الكبارية وصولا على مستوى رادس، وكذلك اللي باش يوصلوا من جهة مدخل الحمام نعرف عبر رادس، وهذوما كلهم الطرقات اللي باش تكون فيها اكتظاظ، وبالتالي لابد باش يكون معناتها التنقل بطريقة حضارية ودخول بطريقة حضارية لكل سيارة اللي هي باش توصل على مستوى ملعب حمدي العقربي برادس يكونوا معناتها ننتظموا بالانضباط اول حاجه. ثاني حاجه العدد نتاع الركاب يكون على حسب معناها
0: مش اكثر من لازم.
1: ثاني حاجه ونبتعدوا اكثر بالله باش نكريو شحنه خفيفه ولا صغيره ولا اي عربه اخرى اللي هي ما فيهاش معناتها المكونات نتاع السلامه الموجوده. هذه نقطة مهمة جدا. ثم أنه التشجيع معناتها ونعرفوا فرحة هي صحيح وهو عرس كروي، ولكن على الطرقات لابد باش يكون فما أكثر انضباط من صاحب السيارة والسائق والمرافقين زادة الخروج من النوافذ.
0: هذه بعد الاحتفالات بعد المباراة
1: معناتها في حالة نشوة وتولي بعدها تولي السياقة متهورة، وذلك راهو خطر كبير
0: وتعطيل المواطن. ان شاء الله ديما معناتها نفرحوا انه فما حاجه مازلت تفرح معناتها للشباب الكوره والغرام بالرياضه، حاجه تفرحهم برشا وتبهجهم برشا. اما التعبير على الفرحه مش لازم يكون زاد ببعض الصور الهمجيه اللي نجموا نشوفوها، والا بالطرقات معناتها وقت اللي تتسكر تنجم تفرح الفريق، كما مش بالضرورة معناتها تسكر الطرقات على غيرك وتعطل مصالح ناس، وهذايا نشوفوه ديما مع كل معناتها فوز ولا في كل هكا مباراة هامة،
1: لأنه معناتها هذاك ينجر عنه اضطراب على مستوى حركة الجولان.
0: أي صحيح.
1: بالتالي معناتها ولا كي باش يتلموا المشجعين في نقطة معناتها معينة، يكون معناتها الرونديفو في نقطة معينة ما غير ما نسكروا الصينية زادة كيف، ونحاولوا باش نقطة الموعد نتاعنا تكون معناتها في مكان آمن وما
0: يعطلش
1: اختلاط مع باقي مستعملي الطريق. هذه حاجة. وحتى الخروج اللي كان بمجموعات تكون منظمه ومرتبه ومريكله معناتها.

0: اللي هي معناتها فيه ضمان لحسن سير الطريق وكذلك السلامه نتاعهم هما. احنا اليوم ماشيين مش نتفرجوا في سبيكتاكل اللي هو معناتها عرض كروي ان شاء الله يكون حفل كروي كيف كيف ولا ومعناتها ولا وكيما نحبوا معناتها المشجعين والمواطنين اللي ماشيين معناتها الملعب حمادة عقبي برات يدخلوا سلامات ويوصلوا يروحوا سلامات. نقطه مش نفيها بلاهي بخصوص مشجعين الترجي الرياضي الجرجيسي هو على خاصه معناتها اللي باش يقوموا بالسفره من جرجيس واللي فهم فيهم اللي وصل من امس وفيهم اللي نتوقع اللي خرج الصباح بكري على امتداد سفره معناتها تقريبا فيها 550 كيلومتر اميره راهو لابد باش يقع معناتها تقسيمها تتقسم هذيك وكل مره معناتها ناخذ قسط من الراحه خاصه السائق اللي باش يخرج من جرجيس في اتجاه تونس العاصمه
1: صحيح مسافه طويله مسافه طويله
0: معناتها اللي ما بعثهم في نفس السياره وهم يبدوا على السياق معناتها كل حد ياخذ قسط صغير سويعه سويعه ونص ويبطلوا
1: والابتعاد ان شاء الله ثنيه زينه لل
0: تعب ورهيق معناتها
1: ان شاء الله ثنيه زينه اليوم اللي جايين من سفرات طويله من جرجيس
0: يا اميره على اساس انه اكل البرمجه المسبقه مش لازمني نوصل للاستاد في الوقت الثاني لا خليك اوصل سلامات وبعد كده تدخل الاستاد ماهوش صعيب ماذا بينا الفرحه تكون داخل الملعب خارج الملعب والانتصار كل لكره قدم والرياضه الجنسيه وان شاء الله على كل حال الناس كل تدخل سلامات الملعب ويخرجوا سلامات ويكون حفل كبير معناتها للرياضه الجنسيه
1: أكيد أكيد. يعطيك صحة يا عماد شكرا لك على النصايح هذه. نذكر أنه في بلاغ معناتها لوزارة الداخلية فما جملة من الإجراءات بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026 اللي الدور اليوم كما قلنا الأربعاء متاع العشية بملعب حمادي العقبي برادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. يتم تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربيات بالطريق الوطني رقم واحد في الجزء الممتد بين مفترق شوش ترادس ومفترق برج الوزير زهرة بداية من نص نهار حتى التسعة متاع الليل مع أعداء القاصدين الملعب والحاملين الدعوات وتذكر للدخول كما أنه معناتها يتم فتح الأبواب على الساعة الواحدة ماضي الساعة بالضبط يستحسن القدوم في أوقات مبكرة. بالنسبة للأشخاص حاملي الدعوات والتذكر يلزمهم يستظهروا بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة مدخل الملعب من ناحية الطريق السريع مفترق ويد مليان مفترق البي اس بي وأشار إلى أن الدخول إلى المأوي الشرفية باش يكون عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي الدعوات الرسمية وحاملي تذكر المقصورات اللوج والصحفيين وإن شاء الله بتبيع دعوة لكل الجماهير الرياضية إنهم معناتها يتحلوا بالروح الرياضية أهم حاجة والفرحة تكون ديما ما تعطلش غيرك أنت أفرح وما تعطلش غيرك وهذه حاجة باهية أن الرياضة اليوم تجمعنا وما زالت تجمعنا. إيمان يعطيك صحة نهارك مبروك سعيد شكرا لك. أنت دي فقرة بوان غوت بعد شوية منى حمام منى تحية لك أنت أم وأم اليوم بزيادة يظهر لي عندك بكالوريا إن شاء الله بنجاح وتوفيق الإناث إن شاء الله تفرح بها. تتفق معايا منى في نقطة أنه دول لي أهم هدية للأم أنه تشوف صغيرها ساعة في صحة وسلامة وناجح هذه هذول اهم حاجه تنجموا تهديوها لامهاتكم ما تبداوش تخموا في البرفانات وفي الهديه الغاليه والثمينه وقت اللي يشوفوكم بخير ولباس ومسؤولين على رواحكم وقايمين برواحكم وقتها هذول اغلى هديه تنجم تتعطى للام مش بالقيمه الماديه مش بالفلوس مش بقديش شريت لها القطعه هذيك ولا الفولار البرفان كل بتبيع كل شخص والامكانيات نتاعو كل صغير والامكانيات نتاعو زاده وشكون يشجع ويدعمه ويحفزوا. كل عام والأمهات بألف خير. هذه أنغام بعد شوية منح معكم في التوب سبورت.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضي لليوم في توب سبور. توقيتنا 8:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعادة على الفريكونس متاعنا على فيم، تتابعونا على اللايف ستريمينج، ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. في الرياضة العالمية، البارح البي اس جي ملكة أوروبا وشغب بالعادة يفسد احتفالات باريس. الهمهامة ترجع لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والترجي، البارح ديربي، البارح يكون الثنائي الرابع على التوالي. البداية ستكون بالترجي، أكيد البارح في كرة اليد الترجي يتوج بثنائي الكأس والبطولة للسنة الرابعة على التوالي بعد انتصاره البارح على نادي ساقية الزيت في الدور النهائي 32-25 بعد ما كان منهزم في الشوط الأول 15-12. الترجي اللي ضم الكأس للبطولة ويحافظ على الثنائي للموسم الرابع على التوالي أكد سيطرته على كرة اليد التونسية. شو كان كلام البارح حسام البغاني لعب الترجي بعد التتويج؟
1: يمكن اكثر سيزون تعبنا فيها الحقيقه نفسانيا ومعنويا بدنيا، ساعات راهو الكريتيك الخايب برشا يقوينا، هذه الحقيقه اللي صار سنة. الحاجات الخايبه اللي صارت لنا قوتنا اكثر من اللازم، خلتنا نكونوا سوليدير اكثر في بعضنا. بيرسونيلمون سنة عام صعيب الاحتراز، وكل جماعه نتاع كبروا جينيراسيون راهو فما ناس قلوبها مريضه، وهذيك اللي الناس تخلينا احنا نكونوا قويين اكثر من العاده، والحمد لله يا ربي لك الحمد. كي تشوف اليوم تشوف الروندمون الحمد لله فانت سيزون من احسن سيزون اللي عديتهم في حياتي نيفو روندمون. ان شاء الله الناس الكل تكبر كيفنا، وان شاء الله الناس الكل تعطي روندمون كيفنا في التيران، ويا ربي لك الحمد. الكابتن باسم تاو عنده 6 سنين معانا، ذا اللي عملنا معاه التاريخ، صنعنا معاه التاريخ. جروب معنا الحقيقه عمل معنا 4 سنين 4 دوبليات على بعضهم، بطولات عربيه، بطولات افريقيه، سوبر كوب دي مون، الحقيقه معناها على الاخر سكرناهم الاستاجات الكل. كان ماشي ان شاء الله ربي يوفقه، ان شاء الله ربي يوجهه خير، يقعد ديما عزيز علينا، احنا بلاصته كبيره عنا ونقعدوا ديما نتفكروه. تحب ولا تكره اليوم كابتن باسم على الباره على الاخر على المدرب اللي باش يجي. الجروب ما شاء الله الكونتينيتي اللي صارت في الاكيب، جراسا سي حمدي المدب الحقيقه، اللي الحقيقه جراسا لوي الجروب هذا اليوم موجود في الترجي. انسان على اعلى مستوى الحقيقه، سواء اداريا سواء انسانيا، باش يتعامل مع جواريته الحقيقه. كل جوار يبدا فان كونترا تلقى سي حمدي الاولاني اللي يكلموا معنا باش يعاود ويقعد ويزيد، وهذه قوه اداره الترجي الحقيقه. الجروب هذا راهو ثمره نتاع برشا سنوات، راهو مش تاع اليوم. كونتينيتي، ونعاود نقول استحفظوا على الجروب هذايا.
0: هذا كلام أسامة البغانمي، أكيد موسم استثنائي لأسامة مع فريق الترجي. البارح في تصريح حصري لإذاعة الشباب مع مدرب الترجي المصري باسم السبكي، كان أعلن وقال وأن نهاية التجربة مع الترجي تكون بأربعة ثنائيات على التوالي. نسمع شو كان كلام باسم السبكي البارح.
2: ما فيش نهاية بالنسبة لي أحسن من كده، الحمد لله رب العالمين. السنة دي كانت أصعب سنة بالظروف اللي حصلت والأحداث اللي حصلت، واحدة واحدة وخدنا الحمد لله الدوبلي. النهارده آخر موسم إن شاء الله، الحمد لله آخر مباراة ليا مع الترجي ده خلاص قاطع أكيد. خلينا مباراة ليا مع الترجي النهارده الحمد لله. أنا الحمد لله أعتقد علاقتي أنا بالذات مع كل الأندية باهية الحمد لله. يعني أنا ما شفتش من الناس إلا كل الخير، وأعتقد ما شافوش مني إلا كل الخير الحمد لله. لو تسمح الظروف بعد ما أخلص الحاجات اللي عندي في مصر وأشوف تعهداتي إيه إن شاء الله ممكن.
0: هذا باسم السبكي اللي كان عم ناول زاد معاينا في نهائي الكأس، قال وأنه رسميا سيغادر الترجي لكن تم الاتفاق معه على سنة إضافية. كيف ما قلت مدرب أخذ كل الألقاب الممكنة مع فريق الترجي الرياضي التونسي. البارح زاد في السيدات نادي الرياضة النسائية بالمكنين يتوج بالثنائي لأول مرة في تاريخ النادي بعد انتصارهم على النادي الإفريقي 26-25 باش يرفعوا كيف ما قلت الثنائي الأول في تاريخهم في موسم استثنائي ما خسروش فيه زميلات صندس حشينا أي مباراة بين البطولة والكأس. برافو لسيدات النادي الرياضة النسائية بالمكنين. نحكي ديما على كرة اليد، البارح شفنا كرة اليد التونسية في أبهى صورة مع تألق لاعبنا التونسي الدولي محمد أمين الدرمول في نصف نهائي الاتحاد الأوروبي ضد العمالقة. البارح كان سجل 6 أهداف برشا أسيست، وقاد فريقه ميلسنغن بتفوق وجدارة واستحقاق كيف ما قلنا لنصف نهائي الاتحاد الأوروبي. والبارح التونسي مهدي البري المحترف في الدوري البوسني يقود فريقه لنهائي كأس البوسنة. نحكيه على كرة القدم. البارح النادي الرياضي لحمام الأنف نجح في حسم عودته رسميا لبطولة رابطة المحترفة الأولى بعد انتصاره على الملعب الجيبسي في نهائي ملحق الصعود اللي أقيمت في الملعب الأولمبي بسوسة بثلاث أهداف مقابل صفر. أهداف بيرم نويسر في دقيقة 17 وأحمد بن طيبة في دقيقة 22 ودقيقة 52. نادي حمام الأنف الهمهام سانت إتيان تونس يرجع لصف الكبار، يرجع لمكانه الطبيعي. طريق العودة ما كانش سهل، العقبات كانت كثيرة، لكن الإصرار كان أكبر والإيمان بالنجاح كان موجود. مبروك للنادي العريق، للنادي الرياضي لحمام الأنف اللي هو مش مجرد اسم في الذاكرة، هو تاريخ كبير، مسيرة مشعة. نذكروا تميم الحزامي، أنيس بن شويخة، نور الدين بوسنينة، سراج الدين الشيحي، فيصل الجلاسي، صاحبي السباعي، وقائمة نجوم نادي حمام الأنف: حبيب الماجري، خالد حسني، نوفل اليزيدي، صابر خليفة، سعد كرموس الهداف التاريخي ب 79 هدف. نذكر 14 لقب تتوزع بين 4 بطولات و9 كؤوس وكأس ممتازة، وأحسن إنجاز للهمهامة في المسابقات الإفريقية عام 86 ووصوله للدورة النصف النهائي قبل ما ينسحب بتبيعة. شو كان كلام شمس الدين الذوادي مدرب نادي حمام الأنف بعد عودته لبطولة الرابطة المحترفة الأولى؟
3: حياة كبيرة للجماهير اللي لحقيقة تعبوا معه، والحمد لله فرحناهم، فرحنا بلاد كاملة. في الماتشوات الخامين نحس رجعت الحياة للمدينة، فرحناهم. هذاك البليز امبورتون اليوم، نحن مهمة كانت صعيبة، ودائما ادفيرسير عنده تراديسيون. عملنا ان بون ماتش سو تو لو بلون، سيطرنا، سجلنا زوج اهداف اللي سهلوا علينا المقابلة. اون ديزيامي تون عارفين كيف ادفيرس تطلع وتخلي بو دي سباس، الحمد لله شارين بونت معكينا الثالث كيف كيف، معناها قعدنا وجدنا فرص اخرين كنا نجم نسجلوا الرابع. 90 دقيقة رادع عليها والمجهودات اللي قدموها الملاعبية، ان شاء الله معناها نوعد جماهير النادي بالمزيد من العمل، وعاملين ان شاء الله برنامج محترم باش يكون معناها عام الجاي، باش يكون معنا فريق محترم ينافس على البطولة ان شاء الله.
0: مبروك من جديد للنادي الرياضي لحمام الأنف اللي هو جزء كبير من تاريخ كرة القدم التونسية، إرث حقيقي الهمهامة. نحكي ديما على كرة القدم، الموعد أكيد يكون اليوم مع نهائي كأس تونس في كرة القدم واختتام الموسم الرياضي بمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي انطلاقا من الأربعة في ملعب حمادي العقربي برادس. نذكر بإدارة الحكم نضال الطيف، خليل الحسيني كحكم مساعد أول، أحمد الضويوي كحكم مساعد ثاني، سعد الدين الورتاني كحكم رابع، مجدي بلاغة كحكم للفار، حسني نيلي مساعد حكم الفار الأول، وعمر بريدع مساعد حكم الفار الثاني. بطبيعة ترجي بعد ما خسر لقب البطولة مطالب بالانتصار وأنه يكون حاضر في نهائي الكأس، والترجي الرياضي الجرجيسي اللي يرجع أكيد للنهائي بعد غياب 21 سنة. اليوم أكيد المتابعة كالعادة تلقاه على إذاعة الشباب. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كان شد الرحال لمدينة فيين كان وصل البارح بطبيعة المنتخب الوطني التونسي قبل مواصلة تحضيراته لكأس العالم لكرة القدم مع وصول الوفد البارح في رحلة خاصة كانت انطلقت من مطار طبرقة. المنتخب التونسي قبل ملاقاة النمسا وديا نهار الاثنين انطلاقا من 8 غير بعد بتوقيت تونس، ونذكر مباراة ودية ثانية باش تكون ضد المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان في بروكسل. أبرز الأخبار في الرياضة العالمية، البارح تتويج فريق البي اس جي بكأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم بطبيعة الكرة الحقيقية. البارح فريق البي اس جي اللي احتفظ بعرشه كبطل للمسابقة بتخطي فريق أرسنال بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي 1-1 في بودابست. بطبيعة سان جيرمان يدخل نادي عمالقة اللعبة باعتباره ينجح في الفوز بلقب الدوري المحلي والبطولة الأوروبية في زوز مواسم متتالية، سبق وأنه حقق الإنجاز زوز فرق كهو اللي هما فريق ريال مدريد وفريق جاكس. لويس إنريكي يحقق اللقب الثالث ويعزز مكانته بين أساطير التدريب الأوروبي بعد ما رفع رصيده لثلاثة ألقاب من دوري أبطال أوروبا، ولويس إنريكي ثاني أكثر المدربين المدربين تتويجا بالبطولة بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي. فريق البي اس جي البارح زاد كيف كيف تخطى عقدة التأخر بهدف مقابل صفر. أرسنال واصل معاناته الأوروبية رغم الأداء القتالي اللي قدمه البارح الفريق اللندني. استمرت بالنسبة لي عقدة دوري أبطال أوروبا من جديد مع فريق أرسنال. البارح شفنا كل حاجة بطبيعة، وشفنا ما بعد المباراة فريق تشيلسي البارح اللي ما تأخرش باش يسخر نجمه يقولوا من غريمه اللندني أرسنال بعد الهزيمة البارح. استغل بلوز المتوج بالألقاب 2012-2021 الإخفاق هذية لينشر عبر حساباته الرسمية الصورة تضم كأس ربيعة الأبطال ومونديال الأندية فيها عبارة تعالوا لزيارة منزل الكؤوس في لندن. يمكن هذية إشارة لجماهير فريق أرسنال. وبطبيعة كيف ما كل مرة في النهائيات، كيف ما كل مرة في المقابلات، البارح تم إلقاء القبض على أكثر من 12 شخص في العاصمة الفرنسية باريس في نهائي كأس ربيعة الأبطال. البارح تقريبا 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 8 ألاف في باريس بعد أعمال عنف كانت صارت بعد انتصار فريق البي اس جي باللقب. وتم اعتقال البارح 45 شخص، وتقريبا تم حجز 24 شعلة نارية، 100 لعبة نارية. تضرر موقف حافلات في شارع الشانزليزي البارح في وسط باريس. كيف ما قلنا البارح بعد التتويج متاع فريق البي اس جي اللي هي ملكة أوروبا، شغب بالعادة يفسد احتفالات باريس. هذا معنا جديد في أولى مواعيد الرياضة على موجات إذاعة شباب. تسمعونا باقي على الفريكونس متاعنا على فهم، تتابعونا على اللايف ستريمينج. نذكركم بالمواعيد الرياضية اليوم وأبرز المواعيد. سهرة الأبطال، أبطال بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم، الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة احتفال بلاعبي بطولة الرابطة المحترفة الثانية، بصحفي إذاعة شباب، بشبكة مراسلي إذاعة شباب اليوم في سهرة خاصة تابعوها من أحد النزل بمدينة قمرت. نتلقاو كل عادة على إذاعة شباب. أنا ما بقى لكي بشي أقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.

0: اثناء عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكدوات جيتنا. تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة والصهاء نهار الأحد. جو بالمسابقات والأهداءات.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: كل عام وأمهاتنا حيين بخير.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، والتي تعرض مرتكبيها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. تم أمس إعادة فتح حديقة البلفيدير بحلة جديدة، وذلك إثر انتهاء أشغال الصيانة والتهيئة، واحتفالا بإعادة افتتاح هذا الفضاء الترفيهي يتواصل اليوم الدخول المجاني بصفة استثنائية. واحتفاء بعيد الأمهات وتحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالحديقة تظاهرة تنشيطية توعوية كبرى. انطلقت مساء أمس فعاليات دورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين، لتتواصل إلى غاية الرابع من جوان المقبل، دورة تتضمن برمجة متنوعة. تونس تتحصل على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة. في العالم، الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على قلعة الشقيف التي تحتل موقعا استراتيجيا وجيوسياسيا مهما، ظل حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى منذ الاجتياح الإسرائيلي لبنان عام 1982. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، أمنت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: Coup de cœur.

لو عشت طول عمري اوفي جمايلك الغالية عليا اجيب منين عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

0: أجمل ما تغنى على الأم الرائعة للسيدة فايزة أحمد ست الحبيب، نهديوها هدية خاصة لكل الأمهات، إن شاء الله ربي يفضلكم ويطول في عمركم. باش نكملوا احنا في الماتينا الويكاند، واكيد عندنا حصة خاصة من بعد في ديمانش بلوس سهي وفاطمة بمناسبة عيد الأمهات، وإحنا زادة معكم ونرافقوكم. نذكروا أنه زادة فما تظاهرات تقام بمناسبة عيد الأم، كان ذكروا جمعة الفيتة كانت حاضرة معنا ضيفة هي رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في الضاحية الشمالية، وحكينا على سهرة فنية تكريمية للأمهات اليوم 7 متاع العشية في حلق الويد. أيضا اليوم تقام في باهو البلفيدير تظاهرات نظمها وزارة الأسرة المرأة والطفولة وكبار السن، هي التظاهرة تعتبر تظاهرة كبرى هامة للي يحبوا يمشيوا اليوم حد نجم تمشيوا وتعيشوا الأجواء في مدخل البلفيدير، تلقاو ديتونت خيمات خدماتية تنشيطية ترفيهية ورشات للأم وللطفل بالإضافة لمواكب تكريم واحتفاء بالأم. مش تشوفوا مظاهر مزينة، حاجات حلوة إن شاء الله باش تعيشوها في بهو الخارجي لحديقة البلفيدير اللي يعاد فتحها والبارح واليوم بصفة الدخول بصفة مجانية. أنت في مع إعادة فتحها من جديد بعد الإجراءات اللي صارت فيها أكيد مؤخرا، لترافو اللي صاروا الأشغال اللي صارت في حديقة البلفيدير، إن شاء الله تكون في حلة أجمل كما الكبار والصغيرات زادة يحبوها ويحبوا يشوفوها. دونك هكا حاجة وحويجة تمشيوا، لأنه البارح واليوم الدخول مجاني في حديقة البلفيدير، وزادة باش تحتفلوا تفرحوا وتعيشوا أجواء تنشيطية مميزة بمناسبة عيد الأمهات اللي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس. باش نمشيو للاستضافات توا ونحكيو في تظاهره رياضيه، لكن ديما راهو التظاهرات الرياضيه عندها دافع اخر اللي هو انساني تضامني. ضيف اليوم ضيفتنا ماجدة عربي، هي عضوة بالجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي، باش نحكيو على تظاهرة نظمها الجمعية اسمها سباق الأبطال، هكا في نسختها الخامسة، هو سباق خيري لفائدة مرضى سرطان الدم، عفى الله الجميع. والنسخة الخامسة أكيد تختلف وفيها تميز، باش تقام الجمعة الجاية نهار الأحد الجاي 7 جوان في كورنيش المرسى، وهي كما قلنا الدورة الخامسة من سباق الأبطال، السباق التضامني اللي يهدف لدعم مرضى سرطان الدم بوغ لابونكوز، تمشي وتشاركوا بالطبيعة في السباق هذايا، وباش ناخذوا عليه تفاصيل كاملة مع مدام ماجدة عربي. أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور.
1: صباح النور عسلامة أميرة،
0: أهلا وسهلا،
1: عايشك، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين، شكرا لك على الاستضافة.
0: مرحبا، باش نحكيوا على الجمعية، لأنه الجمعية مهم نحكيوا على الجمعيات اللي تخدم لفائدة الحاملين لأمراض في منطقة على اختلاف الأمراض، مهم جدا هذية، لأنه أكيد عندكم منطقة دور تقوموا به في الإحاطة النفسية، في الدعم، حتى في الإيواء، وهذه حاجة مهمة وتنحكي فيها بعد شوية. أما سباق الأبطال، فكرة أنه يكون سباق رياضي هو اللي بيشتدعموا به ممكن عائدة الجمعية وتخدموا به مرضى سرطان الدم، هو اللي مميز نوعا ما. أحكينا على السباق، شنو أهم فقرات والاختلاف زادة من دورة لدورة، شنو اللي يتبدل، شنو اللي يتميز؟
1: به هو سباق الأبطال، هو في دورته الخامسة كما قلت أنت في مرسى بلاش، فيه تروى باركور اللي هو باركور 10 كيلومتر للأبطال ليزاتليت اللي يحبوا يجروا يعملوا ركور، وعندنا 3 كيلومتر الناس اللي تحب، هو بور فاني للمشي للعبيد اللي تحب تمشي وتحب تشم النسمة متاع البحر، وعندنا 1 كيلومتر بور ليزونفون صغيرات جدا اللي نحبوا نشجعوهم ديما. الأهمية الرياضة ومبلوس أهمية أنك تدعم مرضى سرطان الدم. حبيت نحكي على رانو فيروس دبوي 2022، هي كانت الدورة الأولى متاعه، كان الهدف من تنظيم السباق هذا هو إنقاذ الجمعية من أنها تسكر، خاطر في 2022 كانت وقتها كورونا وكانت الجمعية مهددة أنها تسكر. دونك جيت الفكرة متاع سباق الأبطال، هذه في دورته الأولى، لكن اختلفت وما شاء الله ولينا في دورته الخامسة.
0: قلت أول نسخة أنه خوفا من أنه الجمعية تسكر، شنو اللي كان معناتها سبب في أنها تسكر؟ معناتها العائدات أو
1: العائدات
0: التمويلات ما كانتش ضيف، ما كانتش كافية.
1: في 2022 كانت فما كورونا، دونك الناس الكل تمثل، لي سوسيتي الكل هم العباد الكل تعرف انت
0: داعمين
1: تمويلات. دونك جات الفكره انه باش نعملوا الكورس كي هذا لحمايه الجمعيه اللي كانت مهدده انها باش تسكر.
0: هذه النسخه الاولى وحققت الاهداف نتاعها، واليوم الجمعيه موجوده وما شاء الله معناتها هو السباق الانقاذي خلينا نقولوا. توصل النسخة الخامسة، الأهداف معناتها قاعدة تتحقق والعائدات المالية قاعدة تزيد الجمعية، واللي بتبيعتها باش ترجع بالنفع على المرضى.
1: أي هذا هو، هي العائدات تكون كلها المرضى سرطان الدم. أثني الحمد لله أنه الإقبال على السباق الخيري هذا عنا ثقة برشا في التوانسة اللي هما ديما يمدوا يد المساعدة، كما نقولوا التونسي للتونسي رحمة. دونك توا السباق وصلنا أكثر من 1500 بارتيسيبون، أكثر من 20 بارتنير، أكثر من 100 بينيفول. دونك هذا هو سباقنا، فيه فقرات مختلفين، فيه السباق، فيه الجو للصغيرات، فما أنيماسيون للصغيرات، فما ديكادو للرابحين بطبيعة. هذا هو الايفينمون تاع رانو
0: مفتوح على قديش معناتها النومبر، معناتها فما نومبر معناتها ليميتي هو العدد نتاع المشاركين.
1: هو حبيت من خلال المداخله هذه انه نعتذر لبرشا مشاركين حبوا يشاركوا اما وصلوش على الانسكريبسيون.
0: اوكي كهو
1: عندنا عدد محكوم فينا معناها من اللي بارتيسيبون. دونك نعتذروا برشا للي ما خدوش باش يعملوا الانسكريبسيون نتاعهم. جوست حبيت نذكر انه الفون دي دوسار ابارتير من نهار الاثنين لنهار الجمعه لو 5 جوان في لي بوان دو فونت اللي موجودين على صفحتنا الرسميه الجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظم. هذا
0: يعني للاسف اللي حاب يشارك مش في نجم يشارك، اما معناتها الحاجه الباهيه وانه العدد المطلوب تم معناتها الوصول ليه قبل حتى باسبوع، لانه معناتها اهم حاجه صحيه تظاهره رياضيه تنجموا حتى تتابعوها، اما اهم حاجه الاهداف نتاعو كيفاش باش يرجع معناتها بالنفع على مرضى سرطان الدم. هل عندكم معناتها مشروع قاعدين تخدموا عليه، مثلا مركز ايواء تساهموا في عمليات الزرع على النخاع الشوكي، ما نعرفش بالضبط
1: النخاع العظمي،
0: النخاع العظمي عفوا، ما يعني فاش يتمثل العائدات الماليه من السباق هذايا كيفاش باش ترجع بالنفع على المرضى؟
1: هو العائدات الماليه هذه اكيد باش ترجع بالنفع لمرضى سرطان الدم من خلال مركز الايواء اللي موجود في باب سعدون. اكزاكتومون اربع نهج المنصف باب سعدون. هذا دونك تكاليف الكراء نتاع المأوى، هذا عن زاد تكاليف تنقل المرضى اللي بيسك لو سونتر دو غريف، فما كان سونتر دو غريف واحد برك في تونس العاصمه. دونك لي مالاد يجيو من كافه تراب الجمهوريه من الولايات الكل، دونك يستحقوا معناها العائلات المحتاجه ماديا يستحقوا اعانه، دونك باش تمشي للترونسبور لي مالاد هذوما. اون بليس عندنا دي فري دي زيكزامان اللي يصيروا البرة من المستشفيات العموميه.
0: لهنا انتم معناتها تساهموا او تساعدوا ماديا الاشخاص المرضى وخاصه اللي من عائلات معناتها ضعاف الحال. موافقين وان شاء الله الاهداف نتاعكم كلها تتحقق من السباق هذايا، وتلقاو ايضا الداعمين للجمعيه، لانه بالحق معناتها قاعدين تقدموا في خدمه هامة للأشخاص مرضى سرطان الدم، عفى الله الجميع إن شاء الله ربي يشفيهم الكل. أهم حاجة بالنسبة لكم هو استمرارية معناتها العلاج وتمويل الإيواء والتنقل للمرضى، وهذه المشروع الكبير اللي تخدموا عليها. عندكم تظاهرات أخرى، مشاريع أخرى تخدموا عليها أو تقدموها من وقت لوقت كما هكي معناتها لدعم العائدات المالية للجمعية؟
1: احنا هو الجمعية متاعنا توا جديد بسيد من الآن، دونك عندها 25 من الجمعية متاعنا. من عام العام قاعدة تتطور وقاعدة تخمم أكثر في الملاد اللي عنا. أكيد عنا مشاريع إن شاء الله في المستقبل وبش نحكيه عليها إن شاء الله.
0: إن شاء الله في وقتها المجال مفتوح لكم. طبعا المجال مفتوح لكم. مرة أخرى نشكرك مجد العربي، هذه دونك فكرة على سباق الأبطال الجمعة الجاية إن شاء الله في كورنيش المرسى، في ثلاثة مسافات، 10 كيلومتر للعدائين المحترفين، 3 كيلومتر للمشي العائلي، وفما كيلومتر حتى للأطفال. والمعاني متاع المشاركة هي معناتها ماهيش كبيرة، ورمزية من 20 ل10 ل5 دنانير، وان شاء الله في هي تواصي كومبلي بالنسبه ليهم. ان شاء الله في تظاهرات اخرى زاد تساهموا في دعم الجمعيه هذه ولا غيرها من الجمعيات اللي تخدم انت على المجال الخيري الانساني ككل. شكرا عايده. ماجده عربي عضو بالجمعيه التونسيه لمزروع النخاع العظمي، وكانت هذه فكره على سباق الابطال في نسخته الخامسه.

0: أمانة عليك مرتضى فتيتي وليد التونسي، غنية نوصلوا بها للتسعة متاع صباح وقيت باش نقعد مع فقرة الكوتشينج. كوتشينج مع المدربة في التنمية البشرية أحلام الشويشي. صباح النور أحلام، مرحبا. مرحبا مجددا أحلام.
1: صباح النور، صباح الخيرات، صباح الطاقة الإيجابية، صحوة الكميرة.
0: بخير أحلام، شكرا لك، مرحبا بك معنا أنت من جديد. ومرة أخرى نحب نهنيك مسج في المباشر على الزواج، على ألف مبروك أحلام الشواشي. مرحبا. نرجع للكوتشينج وللنصايح متاعك العادة في التنمية البشرية، ونحاول ديما نفيدو الشباب خاصة في تطوير الذات في عديد النقاط ما أنت تنجم تكون مهمة، لكن الفترة هذية هي يظهر لي فترة ضغط آخر السنة وديما في القراية بصفة عامة والطلبة زادة. أما لهنا لتلامذة البكالوريا اللي إن شاء الله يا ربي باش يجتازوا ويبدأوا في الشيز امتحانات البكالوريا دورة رئيسية نهار الأربعاء الجاية، برشا ضغط ستريس، احنا نقولوا كل ستريس ضغط النفسي اللي ينجم يأثر حتى على الامتحان ككل وعلى الخدمة متاعنا في الامتحان. كيفاش نجموا نعطيه معناتها النصايح عملية، كيفاش نجموا نديروا هالضغط هذية النفسي والستريس، كيفاش نجموا نسيطروا على الستريس متاعنا باش ما يأثرش على المردود كذلك في الامتحان.
1: يعطيك صحة ميرا، هذا موضوع مهم جدا، خاصة نحن تويكا تلاميذ بتاع البكالوريا بينتو باش يعديو امتحانات ان شاء الله ربي ينجحهم الكل. الستريس منش متكون، هو شنو السبب نتاعو؟ السبب نتاعو كونه يجيو اخر جمعة ويبدا يكدس على روحه في المعلومات، معناه ماذا بيه يزيد يقرا اكثر ويحضر اكثر ويخدم تمارين اكثر، معناه يخلي روحه هو في بوتقة متاع ضغط يخلقها للروح. زاد الستريس ينجم يكون ناتج عن الخوف من الفشل، ينجم يكون ناتج من العائله زاد،
0: وهذا مشروع هو مشروع الخوف ولا تاع اخر وقت ماذا بينا نزيدوا معلومات جديده نخدموا سيريات جديده، ما انت حاجه مشروعه نتصور احلى
1: لكن الخوف

0: عائلة تقاها في معناتها مستنفرة تقاها وعنا باك ما يجينا
1: استنفار قصوى حالة استنفار قصوى
0: ها في حالة توا
1: باك عنا باك راهو
0: ما يجينا حد ما نخرجوش ما نمشيوش ما نحوسوش باك شبيك ما انت تلقاه هو التلميذ بيدو حتى من الوسط العائلي الام وابوه واخواته الناس كل تمشي على طريق صباحها معناها ما يعملوش حسمه معناتها لك التلميذ هذاك يزيد هو في بالهم معناها يشجعوا في اورك هما يزيدوا يضغطوا يزيدوا يستريسوا اكثر فما اكثر احنا شنو ننصحوا اول حاجه ننصحوا التلاميذ الكل بالثقه بالنفس اللي انت اذا كان عملت مجهود معناتها طوال السنه وقريت على روحك وكل ما فماش علاش باش تستريسي بقدره ربي الامتحان باش يكون المعلومات اللي قريتهم باش يختبروك في الفهم نتاعك
1: اما ساعات تبدا حاجه اقوى منه راه الانسان معناتها في محطات مختلفه يحس روحه باش يخاف فما كلمه انت قلتها انه هو وكانه يعدل مخه مزاجه عليها معناتها على كالحاجة هذيك انه باش يخاف باش يستريسي باش يضغط باش يتقلق باش يتفجع فيلقى روحه تحت في البيج
0: يعطيك الصحة احنا زادا ننصحوا كونه توا ليامات الاخرى ماذا بيه يخرج شوية ما كل الانفيرونمون متاع الضغط متاع الدراسة يمشي يتنزه يمشي يحوس
1: يعمل بوز يعمل بوز
0: يعمل بوز يعطيك الصحة يعمل بوز يرتح مخه شوي معناها مش يزيد يضغط روحه أكثر وفما تمارين التنفس اللي هما مهمين جدا ينجم يعملهم معناتها كل صباح قبل ما يمشي عادي هذوكم يخليوا الأكسجين يوصل للمخ أكثر ويخليوه هو يفرغ الشحنة السلبية معناتها نتاع الطاقة السلبية بالتنفس ينجم يمارس شويه
1: ينجم الاكزرسيس هذايا احلام يدل لي حتى في بدايه الامتحان كلنا عدينا امتحانات ونفكروا ساعات ماده تحضر لها وتلمو تبدا خايف منها وقت اللي تجيك الورقه في يدك تحس مخك تفسخ
0: عليك المعلومات
1: تحس مخك تفسخ للحظات وقتها شنو هو الحل
0: هذيك تمارين التنفس ناخذ نفس كبير فهمتي ونحاول كيفاش معناتها نكلمي روحي بالتنفس معناتها ما نتنفسش بسرعه نتنفس بشوي بشويه ناخذ الهواء نشده في صدري مده 5 معناتها ثواني ومن بعد شهيق غفير بتواتر كوني انا هذيك يخلي الاكسجين يوصل اكثر للمخ ويخلي التلميذ
1: تكلمي روحك زاده تهدي روحك اي ساعات اللي يدخل في موجه نتاع بكي ولا ما ينجمش يفيدو في وقتها القى حل عملي سريع كمل امتحانك ساعه
0: وحاول رتب اولويات في الامتحان ابدا بالحاجات السهله اللي انت تفهمها
1: واللي مش مربوطه ببعضها
0: تربح الوقت ومن بعد ما تضيعش وقتك الصعيب خليه في الاخر بالكل وحتى ما فهمتش كي تحط حتى فورمول معناتها احنا عادين الباك ونعرفوا كي تحط حتى فورمول تاخذ عليها نوت معناها
1: خير من اللي تخلي الورقه بيدها ولا لا قدر الله معناتها التمرين ما تخدموش بالكل يعطيك صحة
0: ما تخدمش بالكل يعطيك صحة
1: مهم تكون عندك معناتها قدرة على انك تسيطر على روحك وعلى الخوف متاعك في اقصى درجات الاستنفار حتى وكان انت في اقصى درجات الخوف ممكن التمرين هذي متاع التنفس بالحق ينجم يفيد لانه معناتها يكلمي زادة في وقت الامتحان ولا في وقتك الرهبة والربطة ويخليك تخمم بشوية بشوية تسترجع المعلومات وكل اللي قريته مهم زادة النقطة اللي ذكرتها أحلام هي التنظيم لأنه الباك ما هوش اليوم ما هوش الجمعة متاع الامتحان ما هوش ليلة صلاة المفروض معناتها على سنة كاملة على مدار سنة كاملة كنت أنت حاضر وأجوغ وتخدم ومنظم وقتك دونك بشوية بشوية إن شاء الله في الامتحان تلقى النتيجة تلقى اللي شقيت عليه عام كامل وتعبت عليه عام كامل تحاولوا تشدوا رواحكم تسيطروا أكثر على الخوف متاعكم باش ما يأثرش على المردود وعلى العمل متاعكم وعلى الخدمة متاعكم في الامتحان وبالنجاح والتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا.

0: من سلام فيك أيمن لسيق، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا في الدقائق الأخرانية وفي الجزء الأخير من ماتينال ويكاند لليوم لحد. نذكروا أنه اليوم تونس تحتفل بعيد الأمهات، وتحية لكل الأمهات وإن شاء الله كل عام هما بخير بصحة وسلامة، وديما محتفلين. والأم كما قلنا فرحتها يظهر لي في الحياة وقت اللي تشوف أبنائها في صحة وسلامة وناجحين، وأكيد معناتها في واخذين طريقهم في الحياة. إن شاء الله ربي يفضلهم ويفضل لكم صغيراتكم أهم حاجة، ويرحم كل الأمهات اللي توفوا. باش نمشي وفي مواكبة رياضية فنية، ما نعرفش كيفاش تسمى، خاطر وقت نحكيه على الرقص هو شكل من أشكال الفنون، لكن في تظاهرة رياضية لأنه هي بطولة تونس في الرقص. الجمعة الفايتة كان حاضر معنا زياد الخياري، كنت تفكروا من صفاقس، عملنا إطلالة على مواكبة أجواء التصفيات التمهيدية للبطولة الوطنية للرقص 2026، كانت في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس ذي لحد اللي فات. وقلنا وأشرنا زياد اللي لحد جاي الفينال في تونس. صباح النور زيد.
1: شو حوالك يا أميرة؟ حكينا كل شيء، حكينا القصة في ذات شباب وتبعنا، وهذه أميرة الخوضة متاع العرس في مدينة الثقافة. تو قاعدين يحركوا،
0: هو يجيش عرس بلاش شتيح، فما بالك في الرقص تظاهرة تهم الرقص.
1: أكيد أكيد، برشا موف، برشا رياضة، برشا نشاط، برشا موجات صباحية نهار لحد مش عادية. البارح كان بحدنا في الإذاعة محضر يتبين، وسمعت أميرة أكيد الأسبوع الفارس مكلف بالإدارة الفنية، بحدنا جوري جينا من سوسة زادة نهار كامل الريتم مش عادي باش تقيم، بحدنا جمعية غادة من سوسة مدربة، كلمة كلمة عادية شحوالكم خايفة بحليها. لما قديش تقريبا تو في مدينة الثقافة وإحنا وين بالضبط؟ سنة سالة
2: عسلامة، مرحبا بكم ناس كل صباح الورد. كما قلت أنت راهي خوضة نهار العرس، احنا تو في مسرح الجهات، الصالة تحتضن 700 كرسي.
1: قديش؟
2: 700 كرسي الصالة هذه فيها، وإحنا توا براتيكمون فول كما تقول كما قاعدين نشوفوا، وإن شاء الله اللمسات الأخيرة.
1: شو الفينالات اليوم؟
2: أوكي. اليوم فما الكونتومبوران، هذا كما نقولوا المباشر. دونك فما الكونتومبوران المعاصر، فما الهيبوب، وفما الأوبن ستايل اللي هو اللي ستيل الكل نتاع الدونك.
1: بشيش بالضوء توبديل الحمد لله. أوكي إحنا عارفين كلمة كلمة غادة أختي الغالي، تقدم روحك أنت جوري نهار كامل يعني اليوم.
3: مني التومي حكم فيدرالي في الجمعة التونسية للرقص والأنشة الموازية، ولا اليوم إن شاء الله قدرة ربي نهار كامل معاهم ربي جو بحق رحنا على الأخر، خاطر في دان إيفينمون اللي صرنا مرة في العام.
1: مين جيتنا؟
3: من سوسة.
1: مش تعطيهم حقهم؟
3: أكيد جني نكون إذن نكون محايدة
1: صعيبة ولا ما صعيبة؟
3: شويه.
1: اوكي محليهم هما اللي تابلو باش نشوفوا برشا موسيقى برشا موف.
3: سي سور ان شاء الله بقدره ربي هما محليهم صغيرات، محليهم جو نتاعهم، محلي الانرجي نتاعهم، طاقتهم زينه على الاخر، يعرفوا يعملوا بيرفورمانس، عندهم ثقه في روحهم في روحهم زينه على الاخر. جونيات باش نشوف لي بيرفورمانس نتاعهم ان شاء الله ربي معاهم.
1: محليها كلمه هات يعني متشوقه عندك شغف. وين طولت كيخوذها؟
3: ميرسي.
1: خذ مكانك هتستحى مدام غاده، جيت تقبل بحدانا في ذات شباب من سنوات وحكينا على قصة. انت قدم روحك، شنو هو الجمعيه نتاعك؟
4: افيك بليزير. عسلامة، مرحبا بالناس الكل. غادة بالجازم، مدربة ودونسوس بروفيسيونيل بنادي ستيبس في قلعة سوسة. انا اليوم فرحان الخوضة اللي تسمع فيها ياسر مزيانة، برشا موجات ايجابية، برشا الوان، برشا دي كوستيم شرائح، والعمر الكل من 6 سنوات تلقى حتى ل 18 و20. نبدا نستنى فيه بشوق ليفينمون، بخلاف النتيجة اش باش يصير فيها، ثم برشا موجات ايجابية في المسابقة الوطنية معناها للرقص الفني والرياضي، خاطر حتى خاسر ولا رابح تشوف تابلو، تشوف ميساج، تشوف خدمة، تشوف طاقة إيجابية تتعدى حتى النتيجة تولي ماش لو جالي.
1: برافو.
4: لما فرجة يعني.
1: أوكي. شو يقولوا لتواسة؟ برشا يمرشوا، برشا في البحر، برشا يعملوا جوغينج يجري، وبرشا موف. شو يقولوا لتواسة؟
4: واصلوا شدوا في رياضتكم، حتى مارتين في الجمعة ما تسيبوش الرياضة، ما تسيبوش الفن، ما تسيبوش أي حاجة نستطيع تخليكم على قيد الحياة تخليكم تتنفسوا.
1: ميرسي يعطيك الصحة أمورة.
0: مساج به في الآخر، أي حاجة فيها نشاط تخليكم على قيد الحياة تخليكم تتنفسوا، إن شاء الله صحة دائمة للكل.
1: نقول مجان يا ملا قاعة ملا أمبيونس.
0: أو كان يسمعوا فينا مهتمين بشوفوا أنماط مختلفة في الرقص المعاصر لي بوب وشنو النمط
1: فوق السين توا لازم نهبط
0: توا يمشيوا لمدينه الثقافه اي يمشيوا لمدينه الثقافه والدخول مجاني في اختتام تظاهرات او نهائي البطوله الوطنيه للرقص 2026 زيد شكرا لك زياد الخياري في المواكبه والمتابعه تلقاو صور وفيديوهات على الصفحه الخاصه باذاعه الشباب واحنا بالتظاهره هذيا نوصلوا لنهايه الماتينال ويكاند لليوم اللي بديناها معكم 6:30 نتاع الصباح صغارنا بعد شوية نسرين حشينا العشرة ونص تجيكم سوهي وفاطمة في ديمانش بلوس مريال شاي مبسيبس بعد موجز أخبار نص نهار ونص إرجي ميوزك بعد ديمانش فوت مع وفي وكوثر في مواكبة لما قبل ومباراة نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي اليوم المباراة ستنطلق الرابعة بعد الزوال في ملعب حمادي العقربي برادس دونك تلقاو بلاتو خاص اليوم ديمانشوت مع وفاء وكوثر 100% مع وصال سنوسي اليوم 8 و ارجي ميوزك انيس بلالونا مع 9:30 ستاد 2 في موعد استثنائي الليله الحقيقه مع هادي جبنيني عاطف الزنادي اللي باش يكونوا حاضرين في مواكبه لسهره سهره ابطال الرابطه الثانيه وسهريه تتواصل مع ديمونش ميكس نص الليل اليوم كما قلنا سهره رياضيه استثنائيه. شكرا على المتابعه شكرا لكل اللي تواصلوا معنا تفاعلوا معنا تحيه لكم الكل انا اميره زيدي كنت معكم في الاعداد والتقديم نزار الورتاني رافقني في الجانب التقني وفارس في الديجيتال نقول لكم نهاركم زين ان شاء الله نتلقى معكم غدوه في على كيفك في الامان.

0: همتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. Idaat Chabeb, من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. التونسيون يحتفلون اليوم بعيد الأمهات الموافق للأحد الأخير من شهر ماي من كل سنة، وبهذه المناسبة وتحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالحديقة بالفيدير تظاهرة شلتية توعوية كبرى. تونس تحصل على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة. ووزير الشؤون الدينية تسلم بالمناسبة الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل 1448 هجرية. قبل موعد اختبارات امتحان البكالوريا، وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز الامتحان من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، والتي تعرض مرتكبيها إلى تحجيل الترسيم في الامتحان لمدة تراوح بين سنة وخمس سنوات. انطلاق فعالية الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين لتتواصل إلى غاية 4 جوان المقبل. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي وإصابة 4 بنيران مسيرة لحزب الله جنوب لبنان. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية فجر اليوم استهدفت منازل سكنية جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: اسنا عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكادوات جيتنا.
4: بالكادوات جيتنا.
2: تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جاوب المسابقات والأهداءات.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: كل عام وأمهاتنا حيين بخير.

0: احنا مع نسرين.
1: نلبو نلبو
2: تسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجات ذات شباب. صباح النور، صباح الأمل، صباح النشاط والحيوية لكل أصدقائي الأطفال اللي يسمعوا فينا في حصة اليوم اللي هي حصة استثنائية على خاطر باش نهديوها إلى كل أولياء الأمور. للأمانة في عيد استثنائي، عيد الأمهات، نحب تحية إلى الأمهات، نحب تحية إلى الخالات، العمات، الجدات، إلى كل امرأة اهتمت بطفل، إلى كل امرأة قاعدة تدعم في طفل، لأن الأم مهيش الأم البيولوجية فقط، ولكن الأم اللي هي تشجع، اللي تحتويه، اللي تدعم، اللي تحاول أنه الصغير هذاك تحتويه وتخليه يقدم أفضل ما عنده. وتحية أيضا إلى الأم، لأنه أنا بالنسبة لي للأمانة عملية التربية وإنك تحتوي طفل وإنك تنجب طفل للأمانة ما تنجمش تكون وحدها بمعزل عن زوزي تشاركوا الأب والأم. تحية إلى كل الأباء، لأنه فما برشا أباء قاعدين يقوموا لسبب أو لآخر، لظرف أو لآخر، بدور الأم أيضا، كما فما برشا أمهات قاعدين يلعبوا في دور الأب والأم في نفس الوقت، لأنه فما برشا أباء تتحتم عليهم مهن الزوجات متاعهم انهم هما يتلهوا بالاطفال، والا تكون الزوجة في وضع صحي دقيق جدا فهو اللي يهتم. فتحية بالحق الى كل اولياء الامور، وانا نقول رحم الامهات والاباء، ماهوش لازم عيد ولا نهار، هما يستحقوا 365 يوم للامانة. فشكرا من القلب الى كل اولياء الامور. وحصة اليوم في عيد الامهات نقول هذه تحية خاصة الى كل الامهات بدون استثناء، وخليني نقول إلى كل امرأة اهتمت ودعمت واحتوت طفل، تحية ليك. إذن اليوم الحصة استثنائية باش نحاولوا نشوفوا فيها بعض المواكبات، وأيضا نكرموا فيها بعض الأمهات اللي قاموا بدور استثنائي مع أطفالهم. إذن بالنجاح والتوفيق إلى أصدقائي التلاميذ، مازالوا نهارين إن شاء الله في ساعة يكملوا، وتكونوا فرحانين ومتفرهدين وشيخين بالنتائج متاعكم. وبالتوفيق لتلاميذ البكالوريا اللي المغامرة قربت على الأخر، ولكن عنا ثقة فيكم إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم. هو أنا نقول يعني هي تجربة البكالوريا فقط، مناظرة الإنسان يختبر فيها قدراته وشخصيته، ولكن لا تعكس المستوى الحقيقي للتلميذ. على هذاك ما تخافوش بقدرة ربي اللباس، على خطر الخوف هو اللي خلينا في بعض الأوقات أنه نحن ما نشحوش امتحاناتنا حتى وكان هي تكون مقدورة عليها. على هذاك ربي يحفظكم، ربي نجحكم. يلا نمشي مع أولى أغاني، خليكم معنا، تبعدوش بعيد، هنا راجعين.

0: ايش عليكم اصدقائي الاطفال ومكملين معاكم كاملين معاكم صديقكم نزار الورتاني معاكم فارس قرفه ونسرين حشانه احنا مرافقينكم ونقولوا لكل الامهات عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير هاكم مازلنا في جمعه العيد احنا فوالا عيدكم جميل بجمالكم كما يقولوها دونك ان شاء الله اياماتكم كلها فرحه ونعرف الوضع دقيق جدا خاصه مع الامتحانات فالاسره التونسيه الفترة هذه صحيح هي فترة هكا فيها شوية ضغط ولكنك الضغط الجميل التعب اللذيذ أنا نقول اللي بعده إن شاء الله تكون النتيجة محلها وتكون النتيجة تفرهتكم وتعديوا الصيف مزيانا إن شاء الله إن شاء الله عيدكم كله حب وفرحة وسعادة يا رب وأسبوع الأعياد هذه أسبوع الاحتفالات أنا سعيدة جدا هذا الصباح باستقبال ولية أمر هي أم جميلة جدا رائعة جدا رائعة أكيد بطريقة احتوائها لأطفالها ونتصور أنا رسلين لو يسمع فينا يعني أكد كلامنا هذية فخلينا نصبحوا على مدام كريمة ونقولوا لها إن شاء الله كل عام وانت حياة بخير إن شاء الله سنين دائمة إن شاء الله كل عام وانت أم مثالية ومزيانة ومراعية خلينا نقولوا إذن إن شاء الله كل عام وانت حياة بخير صباح الورد
1: صباح الفل صباح الخيرات ان شاء الله انتم كل عام حين بخير يا ربي
0: ان شاء الله بي شنو احساسك في عيد الامهات قبل تحتفل به اكيد بالوالده نتاعك والان انت ام وعندك مسؤوليات وعندك صغيرات ونوعا ما في بعض الظروف تكون المسؤوليات على بعض الامهات اكثر من امهات اخرين ويكون هناك التحدي الجميل انا نقول هذاك يكون ميزه خاصه تختبر طاقتنا تختبر قدراتنا فعيد الامهات وانت ام كيفاش تعيشوا كريمه
1: والله يقبل كما كل أي طفلة معناها تعيد على أمها عيد أمها تشعيد يتعرف الإحساس معناها يحب أمي على الأخر لكن أنا مجربت وشانا كيف تصوار حاجة أخرى وعرفت قيمة أمي تشيفة غريبة وربي فضلها والله اللي نحيها عليا ومعها معناها الطفل عنده احتياجات خصوصية جد تكبر مسؤولية أكثر لكن الحمد لله يا ربي وكيشوف النتيجة نزيد نفرح أكثر ونكون كمل مسيرة معها إن شاء الله يا ربي بيوت البر أبي إن شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي وربي يفضلك رسلين وان شاء الله تفرح به ورسلين ما شاء الله عليه الحقيقة استثنائي مميز بشهادة الجميع والنتائج اللي انت قاعدة يحصد فيهم توا رسلين هذية سي غاس الخدمة الكبيرة متاعك انت للأمانة مدام كريمة وبشهادة المربين الكل اللي قاري في مدرسة نور يقولوا اللي انت ام الحق استثنائية جدا لهنا يعيشك لهنا كريمة للأمانة حبينا اليوم نكرموك حبينا نقول لك كل عام وانتي متميزة ومحليك بالحق ونثمنوا المجهود الكبير متاعك حتى وكان ما فما حتى شخص مثلا يثمنوا ولا يقول يعطيك الصحة فنحن حبينا نقوله راهو لازمنا نقوله للأم يعطيك الصحة ونثمنوا مجهودها على خاطر انا ديما نقول راهو صحيح برشا ناس يقولوا هذا واجب مش مزية ولكن لا يزمنا حتى وكان هو واجب احنا نقوله شكرا هكا ولا لانه ما فما حتى إنسان ما يحبش المجهود متاعه يتثمن فنحن نيابة على الكل مدام كريمة اليوم حابين نقول لك شكرا من القلب يعطيك الصحة ومحليك
1: يحلكم يحل أيامكم وكيف ما قلت هذا واجب أنا واحد كي يسمع هكا تهديه ويسمع كلمة شكر ويزيد يقول إن شاء الله نقدم ما خير إن شاء الله يا ربي خاطر ولدي يسحق ما خير والأولاد الكل يسحقوا ما خير وإن شاء الله يا ربي نشوف كل نتائج به يا ربي يفضلكم وربي يفرحكم وأنت زادة مدام نسرين إن شاء الله يا ربي كل عام حي بخير يا ربي
0: إيه عايشك فباش نخلي لك كلمة الختام علاش كنت تحب تسلم بمناسبة العيد هذايا إذا عندك تحية تحب تقدمها تفضل وكان عندك أغنية تحب تسمعها قول لنا
1: عندي غنية ياسر يحبها متاع الأم محلاك يا من نورت لي الدار يا من يحبها برشا برشا
0: نهديوها لك اي نهديوها لك تو صديقنا نزار يفضلك خلينا نهديو لها الاغنيه هذه محلاك يا من شكري للفنان الكبير والقدير شكري ابو زين ونهديوها للامهات الكل ونخلي لك كلمه الختام باش تقدم تحيه نتاعك
1: يا ربي فضلك نحب نقول لأمي زيدة كل عام في حياة خير والله لا ينحيك عليا وإن شاء الله يا ربي ديما منورك لحياتي أمي وقفت معايا برشا برشا
0: ربي يفضلها لك ان شاء الله.
1: برشا برشا
0: ربي يفضلها.
1: بارك يا رسلين معاكم، شكون كنت تحب تكون ماما؟
0: اي رسلين صباح النور.
2: صباح النور تنسري.
0: شنو احوالك؟
2: لاباس الحمد لله.
0: شنو احوال النشاط والحيويه؟ مازالوا نهارين في الامتحانات هكا ولا؟
2: ايه
0: ان شاء الله ان شاء الله موفق. نحبوك برشا رسلين. بمناسبه عيد الامهات شنو تحب تقول انت الماما والامهات الكل اللي في الاستماع؟
2: والله نحب نقول ماما عيد امهات عيد، وكل عام تحيي بألف خير، والله نحيك عليا وربي يحفظك.
0: محليكم ربي يفضله لك ان شاء الله و
1: ربي يفضلك ان شاء الله. كل عام حي بخير يا ربي، وعيد مبروك على الناس كليك يا ربي
0: ان شاء الله. بي الغنيه هذه لك انت مدام كريمه، والى كل الامهات اللي في الاستماع ان شاء الله كل عام وانتن بالف الف الف خير.
1: عايشك ربي يفضلك سامع. عايشك
0: نهارك زين.
1: عايشك نهارك زين سامع. عايشك.
0: وهذه الاغنيه سبيسيال ديديكاس كما قلت لكم الى كل الامهات اللي في الاستماع.

أمي لحد آخر يوم في عمري. تحية إلى كل الأمهات، تحية إلى ماما، إن شاء الله كل عام أنت حية بخير. تحية إلى كل أم في الاستماع، وإن شاء الله ربي يشفي كل أم، وضعها الصحي دقيق جدا، وربي يرحم كل أم غادرتنا، لأنه الفقدان صعب صعب جدا. ربي يرحم اللي غادرونا الكل، ولكن متأكدة بالذكريات هذيك نتغذيو عليها، بالذكريات هذيك نجمو نتخطاو ونتجاوزو. صحيح ما نتجاوزوش 100%، ولكن نحاول. وديما الإنسان في الحياة هذه على قد ما يترك أثر إيجابي وأثر جيد، على قد ما أنه يقعد راسخ في أذهان كل شخص يحبه. فربي يرحم اللي غادرونا، وربي يشفي في المرضانة، وربي يفضل اللي معانا حاليا. وهذه الحياة رحلة الحقيقة، فقط لازمنا نحاول ونعيشوها على قد ما نقدروا، خلينا نقوله بطريقة حقيقية، على قد ما تكون ريال، على قد ما تكون أنت أحسن وبخير، وعلى قد ما تكون زادة تعيشها بسعادة. حتى وكان السعادة نسبية، ولكن كل شيء نسبي في الحياة هذه، ولكن الإنسان على قد ما يحاول ويسعى فإنه أكيد باش يعيش مرتاح في وضع جيد. وإن شاء الله ربي يفضلكم الكل، وربي يوفق أصدقائي الأطفال الكل. بعد شوية باش نحكيه مع المربية الفاضلة مدام سهام العكمي الغربي، اللي هي رئيس نادي الأصمعي بمدرسة حي الصحة العكبة، مديرة النادي هذايا، واللي هي مع الصغيرات اليوم عاملين حفلة محلها. اليوم الصغيرات ومدام سهام وين باش يمشيو، واكيد مدام سهام وجمعيه قدماء معهد الفارابي باش يمشيو الى دار المسنين، وباش يحتفلوا معاهم بعيد الامهات. بعد شويه باش نحكيو مع مدام سهام على الاحتفال الاستثنائي بعيد الامهات، وتقابل خليني نقول ان الاجيال، جيل الفا، جيل زيد، وجيل غريغ، وجيل اكس، كلها باش تتقابل مع بعضها في لما محلها برشا برشا. دونك اليوم فما برشا مشاعر، وهو يوم الحقيقه انا ديما نقول الاعياد تبدا المشاعر فيها مرتفعه هكا، وفما برشا حاجات تكون مرتفعه كيما التفاؤل، لانه بالحق القرب العاطفي راهو يخلي طاقتك مرتفعة، يخلي عندك انرجي اكثر. فهذيك كثفوا من اللمات اللي محليها، وان شاء الله ربي يدوم محبتكم ولمتكم وسعادتكم يا رب. خليكم معنا، متبعدوش بيت، هنا راجعين.

0: شباب من تونس.
1: مواصلين مع الاحتفالات أصدقاء الأطفال واحتفاء بعيد الأم اليوم. حاضرة معنا المربية الفاضلة السيدة سهام العكرمي الغربي اللي هي المنسقة العامة لجمعية قدماء معهد الفارابي ومؤسسة نادي الأصمعي مدرسة حي الصحة إلا عقبة. نحب نقولها كل عام وانت شمعة منورة مضوية ومش تحترق من أجل الآخرين، بالعكس، لأنه الشمعة دورها مهم جدا جدا. وانا نقول ام مدام سهام هي ام البرشة برشة برشة برشة اطفال هكا، وليه؟ لانه انا المربي بالنسبة لي مدام سهام هو ولي امر ثاني وعنده برشة صغيرات الحقيقة. ديما المربي يقول اولادي اولادي، فانا نيابة عن اطفالك الكل اللي هما اطفالك البيولوجيين واطفالك اللي درستهم نقول لكل عام وانت متميزة ومتألقة. عيد امهات سعيد.
2: شكرا استاذه حنان. انا اليوم موجوده بدار المسلمين، ليست لست باعتباري المربيه التي تعرفين، بل انا عضوة بجمعيه قدماء مع الفراغ بالمربيه وتحديدا منسقه عامه لهذه الجمعيه الرائده الجميله بانجازاتها وباهدافها الراميه الى كل ما هو اجتماعي وثقافي. ونحن في إطار أهداف هذه الجمعية نحن هنا بدور المسلمين بمنوبة. سأعطيك فكرة على الأجواء.
1: أي؟
2: نحن سننطلق في هذه الاحتفالية قاعة جميلة، مسلمين ومسلمات محفوفين بأبنائهم من تلاميذ معهد الفارابي المرناقية وتلاميذ حي الصحة العجبة، مراسل طفولة بالمرناقية أيضا حاضر معنا، أعضاء جمعية المعهد الثانوي الفارابي، قدماء وجدد أيضا حتى من تلاميذ. أمرر لك بعد إذنك نسرين السيد نوردين رئيس جمعية قدماء معهد الفارابي معك.
1: صباح النور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا سيدة.
1: محليه اللقاء هذا اللي عملتوه الحقيقة، أنا نسميه لقاء الأجيال لأنه كل الأجيال موجودة في الحفلة هذه، جيل ألفا زيد إكس غريك، ما شاء الله محليها. لما كان تعطينا فكرة على الأجواء، شنو هو يعني البرنامج اليوم مع أمهاتنا المسنات مع تلاميذنا، شنو هو محضرين لهم؟ انا سمعت فما هكا برشا مفاجآت اليوم.
3: والله بالنسبة للاحتفالية بتاع اليوم ما يخفش عليك، احنا كجمعية قدماء معهد الفارابي المرناقية جمعية ذات توجه ثقافي تربوي اجتماعي وتزامن مع عيد الام، ارتأينا وانا ننظم الاحتفالية هذه بالشراكة مع عديد الخيال الجمعيات. الجو رائع وما ليش احنا زوار وإلا هم دورون.
1: اي
3: هو اللي يكون يعني مصحه مشكورين ما شاء الله. انا نقول لم الشمل، انت قلت ثلاث الاجيال، انا
1: أي.
3: لم الشمل
1: ما احلاها الكلمه. اي
3: عمري سنوات في عمره 60 سنه معنا مشتركين ومقاتلين بصراحه في حركه مميزه، ان شاء الله تتواصل الاهداف عامه وهذا جزء لا يتجزا من احنا كتوان سيزمنا نقوم بشيء هذا. اباء الاخر المسلمين هم امانه في رقبتنا الى يوم الدين، هم بالك يوم عيد الامهات.
1: يعطيكم الصحة يعيشك، شكرا مجددا. والحقيقة الأولياء والمعلمين من مدرسة حي الصحة العاقبة زادة بخلاف انتوما كجمعية قدماء معهد الفارابي يعطيكم الصحة. اليوم قالوا لي فما برشا هدايا، فما برشا كلام مزيان، فما برشا شعر، فما برشا غناء، يعني الحقيقة لقاء نوعي بامتياز.
3: هو لقاء متنوع. بس نعدي لك السيدة منيرة حاجة لي كتب العام بدها هي تعطيكم ديتاي وتفاصيل متاع البرمجة والهدايا.
1: عسلامة، مانيش نسمع فيكم الحقيقة، الصوت متقطع.
2: ممكن على حسب الباص ما
1: عرفتش كان لو تبعد شويه اي على خاطر الصوت قاعد يوصل لنا مش 5 على 5 الحقيقه.
2: حاولت نبعد شويه على الباص
1: اي
2: الحقيقه كما كان نحكي لك توا السيده الرئيسه للجمعيه الاجواء ما شاء الله حاليه ناس الكل قاعدين يستناو في الفوائد التوثيقة.
1: اي.
2: حضرنا هدايا قائمة للناس وهم الحقيقة قاعدين في وسط الضيوف معناها.
1: أنا الحقيقة نحبك تحكي على هدية معينة لأنه أنا بالنسبة لي راهي الهدية تكون رمزية اللي تتخدم بحب اللي تتعطى بحب. احكي لنا كيفاش شريتوا القماش وخدمتوا أنتوما بيديكم جبيب اللي هزيتوها يعني هذه راهو الهديه دي فيها كميه حب راهو عطاء رهيبه. انا نتصور الانسان يسعد كي تعمل حاجه باللي دين على خاطره يعني هذه المغزى نتاع رانا نحبوكم راكم معانا راكم ننتميولكم وتنتميونا على خاطر الانتماء هو راهو اللي في بعض الاوقات يوجع الانسان.
2: بالضبط نسرين هذاك اللي كان احنا خدينا تنقلنا خدينا القماش وما دمت يعني نفس خطينا مع سونتر في دوار ميتر هو اللي لحقا كفل في الخياطة جلده في سونتر كلهم مش حضرون القماش كلها وتحدثوا وتخيصوا اليوم جبناهم باش نقدموهم حتى الماكلة زادة كيف كانت زادة عدناها قسمنا مجموعات وكل مجموعات هي حاجة وتوا اليوم ان شاء الله باش نقدموا لهم كل شيء معمول حب وكل شيء جديد.
1: محليكم ومحليها المداخلة كلها ظاهرة الحب. يعطيكم الصحة تحية لكل أولياء الأمور تحية لكل أولياء الأمور والمعلمين للأمانة وإلى كل أعضاء جمعية قدماء معهد فارابي.
2: وفما معانا جدا مركب الطفولة في
4: عندنا مركبة الطفولة أيضا بدواديشر مركبة الطفولة المرناجية مركبة الطفولة دواديشر المركز المندمج للشباب والطفولة العامري. احنا فرحنا زينا نلقاو من بدا هما محملين بالورود يحتفلوا معنا بعيد الامهات. نختموا بالموسيقى
1: نسرين نختموا شويه بالموسيقى تحيه الى الاستاذ اي
4: راهو جي متطوع باللورد نتاعو راهو رائع هذا الاستاذ مع المعزوفه والاغنيه استاذ
1: حلمي سلامي تحيه لي.

0: تحية إذن لعازف الأورج الأستاذ حلمي سلامي، تحية إلى كل الأولياء والمعلمين من مدرسة حي الصحة العجبة، وأيضا تحية إلى مركب الطفولة بدوار هيشر، تحية إلى جمعية قدماء معهد الفارابي وعلى رأسهم سيدة سهام العاكرمي الغربي اللي هي المنسقة العامة في الجمعية. إذن حفل استثنائي بدار مسنين منوبة، وكل يحب يلتحق ويستمتع باللمة هذه الحلوة الحقيقة اللي هي سماها لم الشمل رئيس الجمعية، ونقول لقاء الأجيال على خطر صغيرات وكبار، ونقول العمر مجرد رقم، المهم ديما نقول المشاعر ما هي النبيلة موجودة، العطاء موجود، التعاطف المزيان موجود. أنا ديما نقول تعاطف مش شفقة، بالعكس لا، تعاطف راهو شعور نبيل جدا يدل على العطف، يدل على القلب الأبيض القلب الكبير. إن شاء الله تحية إلى كل الأمهات. شكرا مدام سهام العاكرمي الغربي على هذه المداخلة. احنا وصلنا نهاية حصتنا اليوم، شكر كبير نزار الورتاني، شكر كبير فارس قرفة، شكر إلى كل المستمعين. صلوحة بعد شوية في الأخبار. أنا نقولكم إن شاء الله يوماتكم كلها احتفالات واحتفاءات يا رب، إن شاء الله ربي يدوم عليكم المحبة، ربي يدوم عليكم النجاح، وإن شاء الله ديما الناس الكل تكون متفرهدة وشيخة. ونقول أصدقائي الأطفال بالتوفيق والنجاح في الامتحانات، ونتلقاه إن شاء الله الأسبوع المقبل، تكونوا بحذية في الاستوديو هكا الامتحانات وكمانها ونرجعوا الأجوان. يلا إلى اللقاء يا أحلى الأصدقاء.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك تسمع صوتك.
4: عدل مشتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار،
6: نحييكم مجددا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. التونسيون يحتفلون اليوم بعيد الأمهات الموافق للأحد الأخير من شهر ماي من كل سنة، وبهذه المناسبة وتحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بحديقة البلبدر تظاهرة تنشيطية توعوية كبرى. الإدارة الجهوية للصحة بن عروس تنظم غدا يوما تكوينيا حول وسائل الإقلاع عن التدخين، المبادرة تندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف يوم 31 من ماي من كل سنة، وتهدف التظاهرة إلى نشر ثقافة الوقاية الصحية وتشجيع أنماط العيش السليم. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تسجيل ارتفاعا ملحوظا لدرجات الحرارة للفترة جوان وجويلية وأوت 2026 تفوق المعدلات المناخية المرجعية. وزارة الداخلية تتخذ جملة من الإجراءات بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026، والتي ستدور اليوم على الساعة 4 مساء بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. في أخبار العالم، إصابة عدد من الجنود الأمريكيين والمتعاقدين المدنيين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت الأربعاء الماضي. الجيش الصهيوني يكثف اليوم غاراته على عدد من بلدات جنوب لبنان، ويعلن مهاجمته بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة سور ومناطق أخرى جنوب لبنان. مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوب لبنان، وذلك في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية أعمق توغل في البلاد منذ أكثر من ربع قرن. ختام الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
7: عدل مشتك تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
8: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
8: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
3: صناعية حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: plus.
1: هابي هابي هابي هابي هابي هابي عليا وعليك
0: بلس بلس بلس بلس هابي هابي
1: اليوم هابي
0: اي بلس بلس بلس
1: كلها هابي هابي بالبلس بلس في الهابي ان شاء الله كل عام وامهات تونس بالف الف خير عيد نستناوه بالحق من العام العام انه كل يوم نقولوا لكل يوم عيد امهاتنا كل يوم تسبح عليها كل يوم تبوسها تكلمها في التليفون اذا كانكم بعاد على بعضكم الدعوة متاحة في حد ذاتها تعدي لك نهارك وكأنه عيد فكل عام وأمهاتنا بألف ألف خير يا رب
0: إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير اللي يحب يحتفل بعيد الأمهات على موجات إذاعة الشباب الحاجة اللي نجم نقولها لك 71-800-44-411 هذا هو النمر التليفوني تنجموا تتصلوا بينا تنجموا انتم حتى كلميما بحذيكم راهو تكلمونا خليها تسمع الإهداء متاعك على راديو سافال بيفير بليزير إذا كني بعيدة تنجم تكلمها تقولها أسمع إذا عند الشباب ويلا خلي أنت تسمحها الديديكاس متاعك وتسمحها أحلى الكلام اللي تنجم تقوله لأمك في عيد الأمهات في عيدها هي على الأقل نهار نسمعوها برشا كلام حلو نرجعوا لها شنو اللي تنجم تعمل وشنو اللي عملته وشنو اللي قاعدة تعمل فيه وشنو اللي باش تعمله مادام انت حي وهي حيه وهي بحذاك دونك الايامات هذوما اليوم بالذات نهير نجم نقولوا فيه برشا كلام حلو وبربي اللي ما يقولش في وسط الجمعه في وسط العام وفي وسط الشهر ويبدا هكا ما عنده برشا ولا منرفز ولا الاعصاب ولا ما يقولش هو في طبيعته كلام كيف ما هكايا اليوم يسالش يحل قلبه على موجات اذاعتنا ويقول اللي يحب نعاود نذكركم 71-844-411 ما تنساوش اللي اليوم بيبا سبيسيالمون عنا الكادوات موجودين الكادوات بور لي نوفو ماما اللي مازالت كي ولدت اللي باش تولد اللي عنده شكون في العائله يعرف شكون باش تولد اكسيتيرا اكسيتيرا غير ما نبدا نعطيكم
1: يشاركوا معنا ويهدي لها اليوم المسابقات مش خصيصا للامهات الكادوات هما للامهات عم تنجموا تشاركوا معنا الناس الكل اللي يحب يهدي لاخته اللي يحب يهدي لامه اللي يحب يهدي لزوجته فيشارك معنا اللي استناو في بامبينو ولا اللي عندهم في العائله شكون تستنى في بامبينو ان شاء الله يتربيو في عزكم ويكبروا ويقولوا كلمه ماما محليها ونحبك ماما ولا احلى منها تتقال اليوم وتسمعها لميمه حتى لو كان كل يوم راك تقولها نحبك نهار اليوم سبيسيال
0: ان توكا الكوفري نتاعنا بوكس ماما شنو اللي فيه بيبرون للصغيرات فيها جيل انتيم بور لا ماما فيه كريم دو شانج للوليدات والصغيرات اللي باش نبدلوا لهم الكوش اي بان حضروا روحكم مدام فيهم زاده دي سوان وزيوت للام بيان سور بعد ما تولد تستحق الزيوت وتستحق زاده الكومبليمون اليمونتير دو بوندون لا غروسيس والا ابري لا غروسيس هذايا الكل موجود في البوكس نتاعنا عندنا 3 بوكس باش نهديوهم دونك نتوما كونوا معنا في 71-844-411 باش نجمو نعطيوكم لي كوفري نتاعكم كادو احنا تو باش نمشيو للموسيقى وفما اغنيه ياسر حلوه حسين الجسمي وقت اللي يغني بكل المشاعر فما بالك اذا كان يغني على امه يقول امي جنه يلا موسيقى

فحقد أمي أحلى أمي دكتورة ودواء أمي عز من الهوى أمي ما تعرف حقد أمي أحلى من الورد كون أحب

كيلو عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

0: نسمعوا فقراتنا لشيء يعجبني وزعم شنو اللي نجم ما يعجبنيش وحنا نحكيه على عيد الأمهات.
1: لا شيء يعجبني.
0: كبير صغير ولا تحبي على حصير، تجوع تعطش تخاف تتخنق، تصعب عليك أي حاجة تقول أمي، تخرج تقرأ تخدم تلعب تدور تروح، ما زلت كيف حليت الباب أمي يامي وينك. أول مشكلة أتفه اختيار أخبى حكاية، تهز التليفون ألوم ما صاحبتي ما صبحتش علي اليوم، نشري بيتزا ولا كسكروت، يواتيني الأحمر ولا الأزرق، أمي شهية طيب لي، أمي برت غطيني، ماما هيا وصلني، وعمرها ما تقول لي، حتى وكان تقولها ألف مرة في الأخر باش تعمل لك اللي تحب، حتى وكان تعبة مريضة ولا ما عندهاش اللي تحب عليه باش يصير. كان نحكي على الأم سنين ما نوفيهاش حقها، أما اليوم حبيت نحكي على اللي ما يعجبنيش، وهو كلمة أوف ما تيختاني، ما نمشيش ما نعملش ما نحبش، زعما كبرت نلتخ عليها الباب ونخرج منرفز. شنو كبرت على شكون؟ علي ربيت وسهرت وكبرت وعييت، علي طيبت وغسلت ووكلت وقرات، تكبر وتعرس لك باش من بعد ما تمشيش تعيد عليها خاطر راجلك ما حبش ولا مرتك قتلك ما نحبش دار حميتي، حماويتكم على الراس والعين وتمشيولهم خاطرهم في مقام أميتكم بعد ما ترضي أمك، تمشي لها وتقضي لها وتدللها وتشهيها تخرجها وتسمعها حتى وكان عودت لك نفس الحكاية 200 مرة. أي صحيح لم ترضيها تعنيقة وكلمة حلوة وحتى تليفون ميسالش، المسافة والبعد يحكمه، أما الهدية عندها وقع خاص، عندها تأثير، عندها طعم. ما تقول لهيش سامحني يامي ما خلطتش نشري لك حاجة خطر انت قبل بنهارين حكيت لها على السبادري اللي شريته لراجلك ولعبة بنتك وصبيغة شعرك، وقتها هي تحس انها اخر الاهتمامات. اخرج توا هاو الدنيا حافلة تشره ورد ونوار وبرفانات وفولارات في كل بلاصة، هدية ما تكلفكش برشا مع انها تستاهل ميل الدنيا وشوية فيها. انا ام التصويرة تفرحني والتعنيقة تطمني وتهنيني، أما عمرها ما تنسيني أني تي متلم، وكل يوم نقول ما صاب نرجع نشوفها دقيقة. أنتم الوقت توا بين يديكم، استغلوه وعرفوا اللي راهي عمرها ما تقلق من كلمة نحبك ماما.

0: اخبار شني احوالك؟
1: بديت سالي عايشك
0: عايشك الحمد لله. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. قولي قداش عندك
1: امثل حتى انتم ان شاء الله عيدكم ان شاء الله مبروك وكل عام
0: حي بخير. يعيشك
2: ان شاء الله يفضلك العزيز عليك.
0: قولي مدام يوحنا قداش عندك من صغيرات؟
1: انا عندي 5 بنات ولي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. مالا راهم الكلهم كلموك اليوم وكل واحد قالك بطريقته كل عام وانت حيه بخير هكا ولا لا؟
1: اي كلموني من الصباح بكري كل واحد بالطريقه نتاعو.
0: ربي يخليهم وربي يفضلك ليهم وربي يفضلهم لك وتشوفهم كيف ما انت تحب ويشد لك في صحه بدنك. ايا ترى اسمع معانا الصويت هذا وقل لي شكون ترى. عسلامة
1: عسلامة.
0: أيوة أسمع أسمع مدام يوحنا. مش الصوت متاع السياح، الصوت اللي باش يقول لنا توا الإهداءات متاعو. ترى شكون تنجم تتكلم؟ ترى اللي من نفطة. ترى
3: عسلامة إن شاء الله ربي يطول في عمرك يمي وربي يخليك لينا وإن شاء الله يا ربي يعوضنا ويقدرنا ونرجعولك شوية من اللي عملتي هنا. ركي سمعت الدار وركي ربيتينا وخليتينا في أعلى المراتب وكل عام وانت حية بألف خير وكل عام والأمهات كل حية بألف خير وربي يرحم اللي مات.
0: هيا شكوني هذي ترى؟ مش أنا باش نقولك عاد نتصور
1: واحدة من البنات.
0: واحدة من البنات
1: نفاقة عند البرا أما ممكن ياسر يعني صوت بنتي سيرين هذي.
0: بالضبط هذيك هي صوت سيرين. أهلا وسهلا مرحبا بك يا سيرين.
3: يا عايشك مرحبا بكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله نتصورك حتى أنت أم بالصياح اللي سمعني هكا واللي أي أم صغيرات. قداش عندك صغيرات سيرين؟
3: عندي بنية ولي.
0: ربي يفضلهم. العمار قديش؟
3: العمار 7 سنين و3 سنين.
0: ما شاء الله 5 و5. ربي يفضلهم لك وإن شاء الله أنت زادة كل عام وأنت حية بألف خير وربي يخليهم لك ويحفظك أنت ليهم يحفظهم لك إن شاء الله يا سيرين.
3: يعيشك ربي يفضلك وإن شاء الله أنتم زادة كل عام وأنتم حيين بألف خير وربي
0: يعيشك.
3: يخليكم أمهاتكم إن شاء الله.
0: يعيشك ربي يفضلك يا سيرين. شكرا لك مدام يوحاند محلى اسمك. اسم اللي اسم اللي ما نلقاوهش. يعيشك
1: ان شاء الله كل عام
0: هما حيين بخير.
1: يعيشك
0: امين امين يفضلك
2: يفضلك الاولاد وان شاء الله ديما ملمومين في الخير واللي ما ينجمش يجيك ويكون معاك في نهار كيما اليوم هاكا كلموك من الصباح وجاتك تهنئه على موجات اذاعه شباب. ربي يفضلكم لبعضكم.
1: اي والله نتابعوا فيها اذاعه الشباب انا في ناس نتابعوا فيها.
2: يعيشك الله يخليك الله يخليك يا مدام. ربي يفضلك ويعطيك صحه بدنك ويطول في عمرك ويفضلك الاولاد.
0: اذا كنت تحبوا تعملوا كيف ما عايشك عايشك ميرسي. اذا كنت تحبوا تعملوا كيف ما سيرين ولا كيف ما يوحنا زاده ما تنساوش تكلمونا على 71 844 411.

0: plus.
1: بلس بلس في ديمانش بلس فقراتنا هما بيدهم وفقراتنا جست نبدلوا المحتوى اما لي زانفيتي نتاعنا هما بيدهم لي كرونيكا هما بيدهم نقعدوا ديما مع الخبراء
2: احنا بيدهم
1: نقعدوا ديما مع الخبراء نتاعنا خاصه اللي معناتها كلامهم مهم برشا مهم ياسر وبيان سور ديما نحاولوا نكونوا خير هذاك علاش معنا علا الراعي في ماما بلس
0: Maman plus.
1: لولا اهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا عسيمه طلعت العام وامهات تكون حيين بخير
2: وامك حيه حي بخير ان شاء الله ربي يفضلها لك ويفضلك ليها
1: والعقبه عندك في وقته يا لولا عايشك أي لولا احنا توا صغيراتنا السؤال في ايفينمون كيف ما هكايا صغيراتنا كيفاش نفسروا لهم باهميه ايفينمون كيف ما هكا اسكو الكادو لازم معناتها باش يحس روحه اللي هو هدا حاجه هكا لامه اسكو ايفينمون كيف ما هكايا نقولوا تي مازال صغير ما يفهمش ماهيش حاجه مهمه ياسر بالنسبه ليه ما يفهمش القيمه نتاعها قول لنا انت كيفاش نتصرفوا مع صغيراتنا في ايفينمون كيف ما هكا
3: تو سامبلومون اول حاجه لازم نعلموا صغيرنا فالور العائله
1: اوكي
3: لازم الاب والام رقم هما اساس الاسره
1: اوكي
3: الام والاب دول لازمهم يعلموا صغيرهم في كل مناسبه اهميه العائله واهميه انك انت تسمع كلام امك وابوك تعرف كيفاش تبني العائله عندك غطاء ترجع له لازم تعرف كيفاش الام هي عندك من روحها حتى لازم تفهم هي شنية اصلا رساله الام هذا الطفل اللي هو لازم يعرفه من الاول
1: اوكي
3: وفي المناسبات هذه هي اوكازيون باش نحكيو فيه الموضوع هذا خمس ساعات صغير يقول لك انا كيفاش جيت كيفاش ماما انا كنت في كرشك لازم هذه تحكي له وتفسر له علاش انا حبيت نجيب صغير راك انت عندك من روحي ومن روح بابا لازم يفهم الوجود نتاعو
1: اوكي
3: لازم يفهم هو شكونه
1: هذا من اين عمر علاء معناتها نحكيو على قديش عمر 3 سنين 5 سنين قديش العمر
3: من اللي يبدا يسال الجوق اللي يبدا يسال كيفاش وعلاش وقت ولا يفهم على خاطر ولا ما عاد عنده لي ريبونس وحده ياخذهم من الكون معناتها يلوبسيغ وياخذ مثلا يشوف حد شم ورده باش يمشي يشم ورده باش يعرف هي ريحه بنينه وقت اللي يبدا يسالك اللي هو معناتها ما عادش عنده ما عندوش المعلومه اللي حاسوا بها
1: اوكي
3: لو جوغ اللي صغير يولي يسالك 3 سنين ونص 4 سنين 4 سنين ونص خاطر هذا يفهم من صغير ومن صغير انت والديفلوبمون نتاعو
1: باش
3: النمو نتاعو اما سي تري امبورتون كيما في الاعياد نحكيو على صلة الرحم والأب والأم يهزوا الصغار كيف في عيد الأمهات هو هي مناسبة نستغلوها باش نعلموا صغارنا كيفاش نوضوا بها علاقة الأم طفلها باش الصغير يعرف علاش أنا نعطي كادو تعلموا شو معناتها يكون جنتي مع أم وبوه تعلموا كيفاش يعطي حاجة بدون مقابل على خاطر كيما هي عطتك حب انكونديسيونيل حضرتك حب مهمين تستنى في حتى شيء من عندك حبك انت متوازن فرحان دونك هون يظهر دور الاب انه هو يصغاره يهزهم يجيبوا ورده يجيبوا حاجه بسيطه حتى في الصباح يمشيوا لامهم يقولوا لها جويز فيت ماما لهنا الاب لازم يتدخل خاطر كان صغار برشا مازالوا نتاع نحكيو على عامين ونص 3 سنين 5 سنين هو اللي باش يغرس فيهم العاده هذيك
1: اوكي
3: وكاين ماهوش حاضر فما في ديسكريسيون تكون الام تقول هذه راهي لافيت دي ميغ نحنا باش نحتفلوا بها ومش لازم تجيبوا لي كادوات وتنجموا ناخذوا ورده مش جنينه نجموا ناخذوا ورقه واقلام وسيلويت ونحطوا نقعدوا في كوان وكل واحد كل صغير في العائله كان صغير ولا زوج يصور حاجه الام ويهديها له والام تفرح بها وتحس اللي هي حاجه سامبوليك لها هي فيها قلب فيها ورده فيها حاجه بسيطه صغير ينجم يعطيها من روحه خاطر الدفاع هو ليبراسيون هي تخرج به مشاعرك حاجات اللي على الانتيريور
1: هذا اللي لازم يصير
3: علاقات في بيته تفرح به اي تخلي الطفل يحس روحه بكوليكتيف خاطر مش صغير كل ينجم يشري كادوات ولا الظروف تسمح والا حتى ما حاجه بسيطه هي الام حاجتها بغوكونيسونس والصغير لازم يفهم اللي هو لازم يكون غصانصان للأم.
1: بلا.
3: الأم اللي ولدت، الأم اللي ربيت، المامي، الخالة ددة ولا العمة كان هي حاضرة
1: وقريبة
3: لماما.
1: وي.
3: معناتها الأم صغير هي الأم اللي أنجبت، لكن الأم اللي ربيت ددة هي أم.
1: بداكار.
3: الأم اللي عطت أمور أنكونديسيونيل هي الأم. المعلمة هي أم. لا ميتريس في جاردان دونفون هي أم. النونوك اللي تحب الصغير وتحاديه كما نقولوا وتعلموا لي فالور صحاح وتفهموا الحياة وأصولها هي أم ددة.
2: توا شنو عولي شنو نقولوا للام اللي تتغشش على صغيرها وكان ما هدلهاش حاجه في نهار كيما اليوم؟ هي مش مشكلتها مع صغيرها، راهو نعرف امهات اللي تبدا تستنى من رجلها باش يهدي لها حاجه عبر اولادها في نهار كيما اليوم فتتغش اذا كان ما جابولهاش. هي مشكلتها مع الراجل على باز
3: صغيرها ليك حاجه بينها وبين ماذا في الكوبل، لازم تاخذ صغيرها تحطه بحثيها، تاخذ ورقة وتقول له هيا شو مش نصوره اليوم، راهو عيد الأمهات لازمنا نحكيه مع الأطفال ونحكي مع أولادي شو تحبوا تكتبولي شو تحبوا تصوروا وكهو هذيك هي.
1: والله بوان تريز امبورطون، معناتها
3: لازم تكون واعية.
1: اكزاكتومون بوان
3: لازم تكون واعية شو تحب من عند صغيرها، هو الأم والطفل هو واعي يعطيه صحة
1: وكان
3: الام لازم تكون هي في ليكيليبر، هي تكون متوازنه وتخلي تعدي التوازن هذاك لطفلها.
1: والله يا علي انت معناتها هنيه جبت قلت على ان بوان تري امبورطون اللي هو مشاكل الكوب الحاجه ما ندخلوش الصغار فيهم. معناتها انت متغش على الراجل اللي هو ما جاش لصغاره قال له اهدي لامك حاجه ولا شري لها حاجه ولا هي نشري لك حاجه مدها لامك. انت خلي ولدك ما تحطوش في كل الصراع ما بينك ولا في المأزق. القى له الحل، القى له فات اللي انت كيف ما انت قلت يجي صور لك تصويره ولا فازة كيف ما هكايا
3: وتعلقها.
1: اي وتعلقها وتحطها اون فالور باش تبعد الصغار على مشاكل لي كوبل، راهو سي تري امبورطون. هذه حاجه ياسر مهمه. قل لي
3: حتى لو كان فما مشاكل في العائله ما بين الحنان ما بين الام، هذه اوكازيون انها الام تهز تصويره وتهز ورده وتمشي مع ولدها وتقول لها وتخليه يقول مامي راني نحبك هذه اللي كنتي، هذا هو راهو هو العيد سامبوليك راهو
1: سامبوليك.
3: اما لازم احنا نعلموا نخرجوا به النهار هذا بحاجه
1: بحاجه بوزيتيف،
3: لازم نخرجوا به صلح
1: وي
3: عائلي. لازم صغير واللي يعرف يفرح راهو صغير حاجه بسرعه يتفرحوا.
1: دونك هذه معناها هزوا كادو اشريوا كادو
3: ما كان الكادو
1: هزوا لحماتك باش هكاك
2: اكزاكتومون.
1: الكادو عمره ما كان مادي، ماهيش اشري تنجم حتى ان بوتي ديسان هذه المامي ولا هذا الجده ولا
3: مشاكل عائليه عندها سنوات
1: كبيره برشا. وي
3: وي خاطر بطاقه الطفل ببراءته بمحبته بضحكته بحاجه بسيطه تنجم تكون معناتها فتح الباب نتاع توازن عائلي.
1: شكرا لك لولا، هكا قاعدين مش كان صغارنا بركا نلقاو لهم في حلول، حتى كبارنا قاعدين نلقاو لهم في حلول معاك. شكرا لولا الفورتوفونيست اللي ديما معانا. اعطيني ديديكاس اللي انت اليوم كمستمعه وفيه، خاطر وليت مستمع معانا توا مش كان معانا في الليكيب. اما قل لي اذا كان عندك ما تقول للوالده، نتصور اللي هي تسمع ونتصور اللي هي معانا،
3: نقولها ان شاء الله كل عام في حياه خير هي ومي كرون بارون وكل واحد في تعدى في حياتي وخلى بصمه ام، خاطر بالحق راهي الام صحيح هي اللي تولد وهي اللي تربي، وساعات فما عبيد في حياتنا يكونوا حاضرين ويكونوا بصمتهم كيما الام وحتى ساعات اكثر، على خاطر كلنا عنا رسائل في حياه بعضنا وساعات تحسها رساله، تحس تشوف المامي في جاره، تشوف في صاحبه، تشوف الام في ام صاحبتك في اختك. الام هي سمبول، لازم كسامبولا ديك ديما يحافظ على على الريحه نتاعو الباهيه، وديما نحنا كوسوا كبار ولا صغار ديما نحافظوا عليها الحاجه الباهيه هذيك، ولو ليان خليوه موجود، خاطر ساعات الام هي اللي ولدت، وساعات هي الام اللي ربت، وساعات هي الام اللي وقفت معاك في وقت انت مستحق امك ماهيش بحالك، اما هي كانت في بلاصتها، دونك الام موجوده بارتو.
1: معناها انت في حد ذاتك كنت ام لبرشا صغيرات اللي يجيوك الكابيني، وكانت الرحله معاهم طويله نوعا ما، تراهم كوتيدين ما تقرب لهم، تلعب معاهم تحكي معاهم، فكنت ام لبرشا.
3: هي دونك وقتها ماما نحس روحي انا ثيرابيوت، تحس روحك وقتها تحط روحك في بلاصه الام، تحس اللي هي تحسه باش تنجم تعاونك الصغير هذاك، وتفهم مشاعرها وتفهم الخوف نتاعها والانغواس اللي جاتك به باش تخرج اكيليبري. ساعات انا قلت لك راهي الام هي حاجه سامبوليك وكبيره وعظيمه، سبحان ربي كي اعطاها فيها القوه ان هي تعطي الحياه للاطفال.
1: وي
3: ماهيش معناتها فما رساله كبيره، دونك كان كل واحد بالحق يعرفها له الرساله هذيك باش نوصل توازن كبير على الاخر
1: ان شاء الله. شكرا لك علاء، وان شاء الله كل امهاتك حيين بخير، وربي فضلك انت زاده، ان شاء الله كل عام انت حيه بخير. يلا نمشيو للموسيقى اللي باش توصلنا ل 11:30 موعد موجز الاخبار، ونرجعوا لكم في الساعه اللي بعد. مازالوا الكادوات ومازلنا نستقبلوا في التليفونات على 71 844 411. سالون دي باسيون هما اللي عاطينا كوفري مامان فيهم 5 برودوي بور لي مامان اللي مازال كي نزيد لهم صغير. انتم خليكم معنا باش نسمعوا برشا موسيقى ونسمعوكم انتم. يلا موسيقى

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. جمعية المصحف الصغير تنظم بالشراكة مع دار اليمامة لنشر الكتاب لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة. المبادرة تهدف لترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء وبناء شخصية متوازنة وواثقة واكتشاف المواهب الأدبية والفنية الواعدة. جمعية صوت وكلمة تنظم اليوم بالتعاون مع جمعية طب الأطفال باريس تظاهرة اليوم الطبي بباجة. التظاهرة تتضمن عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والإدماج المدرسي. جمعية التوجيه السياحي بعين درهم تنظم الدورة السابعة من مهرجان سينما الجبل من 11 إلى 14 من جوان المقبل بمدينة عين درهم من ولاية جندوبة بمشاركة بلدان عربية وأجنبية، وستنتظم أغلب الفعاليات في الهواء الطلق وسط جبال المنطقة. في الرياضة، المنتخب التونسي لكرة القدم يخوض اختبارا وديا هاما أمام نظيره النمساوي غدا بداية الساعة 7:45 دقيقة مساء بالعاصمة فيينا ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026. المنتخب التونسي للتايكواندو يشارك من 4 إلى 7 من جوان المقبل بمدينة نومبورغ الألمانية في كأس رئيس الاتحاد الدولي المصنفة من فئة 30 نقطة. في أخبار العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن المرشد الراحل علم الإيرانيين عدم الانحناء أمام التهديدات ومحاولات فرض السلطة، مؤكدا أن العدو يسعى لممارسة ضغوط اقتصادية وحرب إعلامية لإثارة الخلافات وزعزعة التماسك الوطني. بحرية الحرس الثوري تعلن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز في الساعات 24 ساعة الماضية بالتنسيق مع ومواصلة عملية المراقبة والسيطرة الذكية على المضيق بحزم وقوة. حزب الله يوسع نطاق استهدافاته بالصواريخ نحو خليج حيفا وعكا ويقصف تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: لميمة العزيزة الغالية غنى عليها زيد غرسة، واللي ما يعرفش يغني ماهيش طالبة، هي الغناية اللي تسمحهم الغناية الكل على موجة إذاعة الشباب. منتي قلها راني نحبك، قلها قديش قيمتها كبيرة عندك وفي حياتك نهار كيما اليوم، يعني برشا الأمهاتنا حتى ولو كان كل يوم يقولون لهم قديش نحبوهم.
1: ان توكا فقراتنا متجدده، وفقراتنا اليوم باش كل كوتش وكل كل كل واحد يدخل معنا باش يعطي اهداء للوالده نتاعو. اوكي، انا مانيش قادر نحكي على الكوتش، راهو قادر نحكي اون جينيرال،
0: مش على التريكي.
1: لا لا مش على التريكي، بكل بكل مش على فقره صحه وفرحه توا دو سويت.
2: صحه وفرحه
1: كوتش علولو للمقربين، وكوتش علي تريكي للي يعرفوا معروف توا ولا عادة تسمعوا فيه على إذاعة الشباب عنا توا بخسك أكثر من عامين. أهلا وسهلا ومرحبا بك كوتش.
3: عاصمة فاطمة، عاصمة السهيل، عاصمة الكل، إن شاء الله تكونوا بخير.
1: الحمد لله. كلمت الوالدة الصباح، قلت لها إن شاء الله كل عام تحي بخيرة.
3: بيان سور
1: نطمعوا مالا بعد إهداء ديريكت على الموجات إذاعة الشباب هكا ولا ليه؟
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله. باهي، على واش نحكيو اليوم؟
3: الوغ اليوم باش نحكيو على فطور الصباح.
1: اي مهم برشا فطور الصباح،
3: وكيفاش ولا فطور الصباح فطور الصباح.
1: اي باهي تفهمنا.
3: الوغ في العصور القديمه قبل،
1: اي
3: كان فطور الصباح ماهوش موجود جمله، ما ثماش ما يستعرفوش به.
1: أوكي.
3: وكانوا خاصة الرومان، قدماء الرومان كانوا يؤمنوا أن الماكلة لازم تكون وجبة واحدة، واللي يأكلوا وجبة واحدة هي الوجبة الأصح، اللي هو توا قاعد يعملوا فيه برشا عباد يسمى الأومار دايت.
1: أوكي.
3: وكان ماكلتهم عبارة على خبز وجبن وزيتون وزبيب كهو. وكانوا بالنسبة لهم أنه الناس اللي تفطر فطور الصباح ناس ضعيفة بخلي.
1: فهمنا.
3: بعد اليونانيين، اليونانيين كيف كيف كانوا يمنوا بوجبة العشاء.
1: أوكي.
3: أوكي. كانت عبارة على والفطور، فطور معناه ميدي، ميدي ديجوني وديني. أوكي. كان عبارة على خبز، يأخذوا خبز الشعير معه النبيذ اللي هو الشراب، معه الكرموس، معه التمر والزيتون.
1: أيوة.
3: المصار والقدامة زاد كيف كيف كانوا يعطيوا للعمال، يعطى للعمال فقط العبيد يتعطى لهم خبز الشعير والبصل باش يخدموا الصباح. فهمت؟
1: أوكي.
3: أما الأكياد والأحرار ما يفطروش
1: بصل. باهي.
3: باهي. في العصور الوسطى بدات الحكايه تمشي هكاك مكمله، كان يقولوا كان فطور الصباح مكروه للنبلاء والمثقفين، وكان ضروره للعمال اليدويين يخدموا لو ترافاي مانيوال، وللاطفال والصغار، سمح الاطفال الي باسيون المرضى.
1: المرضى.
3: اوكي. وكانوا اصلا الرجال حتى اللي يخدموا معناها ان ترافاي مانيوال كانوا يحشموا انهم يفطروا الصباح، معناها كانت حشمه كبيره شنو نفطر الصباح.
1: اش بيني مريض انا ولا بيني نقص حاجه؟
3: العينيه ما تتحل كان بفطور الصباح.
1: اكزاكتومون. وسامحني احنا كي نعملوا برانش الصباح يبدا هكا من هوني الغادي نسميه من العائله المثقفه على الاخر يعيشك.
3: هلا. بعد بدينا نقربوا للدبك تويكا، جات الثوره الصناعيه، القرن 17 حتى القرن 19، الناس نقلوا ولا يسكنوا في المدن ولا يخدموا في المصانع دونك بالساعات، دونك قالك بما انه الشيء ولا هكا دونك لازمنا نجبروا العمال انهم ياخذوا طاقه، سامحني ياخذوا فطور صباح يكون مغذي وكل باش يكون عندهم طاقه للعمل في المصنع. معناها كان تدخيل الواحد مش لغايات صحيه ابدا، هو فقط للانتاجيه في المعامل باش تبدا تقوى. فهمت وتزيد. قلنا قال وقت الفطور اصبح ضروره يوميه للانتاجيه.
1: اوكي.
3: معناها حتى لا بل بالعكس، كي دخلوا هما فطور الصباح في القرن 19 الناس مرضوا، ولاو الامريكان مرضوا مرض عصر الهضم اسمه ديسبيبسيا. فهمت؟ وذاك باش يوصلنا لحاجه اخرى، خاطر الفطور الصباح نتاعهم في الوقت هذاك كان الحم ولا دجاج مشوي ولا بطاطا
1: ولا خبز. معناتها حاجة ثقيلة على المعدة معناها.
3: وهو بيدو كان العشاء ذاك الفطور ذاك العشاء معناها ما ثمش تنويع كبير فهمت. إلي يكون دونك مرضو كي مرضو بداوا الطب يلوجوا في حلول فهمت. دونك ثم دكتور جيمس كاليب جاكسون عام 1863 هو اخترع حاجه نعرفوها تويك اللي هي حبوب القمح فيما يسمى الجرانولا فهمت.
1: اي
3: اخترعه الجرانولا المنقوعه في الحليب كان يحطها في الحليب ليل كامل وكان يسميها في الوقت هذاك الصخور القمح.
1: اوكي صخور القمح اللي هما لي سيريال اللي ياكلوهم الصغيرات توا اغلبيه الوقت به.
3: الهدف منه كان باش يعاون الناس هك المرضى ذوك اللي عندهم ديسبيبسيا باش ينجموا يتحسن عندهم الهضم ما يكونش عندهم امساك واوجاع وغازات في كروش.
1: اوكي
3: بعد ذاك جات شويه عوام وجا سي ويل كيلوغ تسمعوا بيها اسمه الكالوكس اسمه الكورن فليكس
1: كالوكس اي اكزاكتومون
3: دونك زيد السكر للمعنى اللي عملوا شو اسمه الاولاني الطبيب الاولاني جون هاربي شو اسمه جون كاليب جاكسون هو خذا نفس التمشي لكن عمل قنبله نتاع الاقطانيه
1: اوكي
3: وزادوا السكر اوكي باش ولات عندك الكورن فليكس وبداوا يحكيوا وقتها قالوا راهو هذاك معناها الكورن فليكس هذوكم كل كي تاكلوهم راهو يعاونوكم باش تبراو من الملاريا ومن التهابات شو اسمها الابنديسي ويقوي السنين ويزيد في السكاي الى اخره. اما اللي باش يعجبكم اكثر اللي هو اسمه انه عام 2040 ظهرت دونك ولا ترس هذاك كيما نقول الكورن فليكس هذاك ياكلوه الناس في الصباح وكان وخرج في الوقت هذاك قوله انه اهم وجبه في النهار هي
1: فطور الصباح
3: لكن القولة الشهرية اللي خرجت واللي التوى يقولوا فيها ويداولوا فيها برشا طب وبرشا اخصائيين وكل كانت قولة تسويقية فقط قامت بها الشركات باش تسوق للكورن فليكس.
1: اوكي معناتها كلها حكايه ماركتينغ الصباح كلها حكايه ماركتينغ
3: تعمل الحكايه هذيك فوالا دونك وليت دونك ترسيت وقتها في مدارس الفقراء وليت ثم ديما الفطور نتاع الصباح وقالوا راه فطور الصباح يعاون على التركيز الدراسي والنجاح وكل ما تاكل اكثر تولي تركز خير
1: خاصة كي تاكل نتصور
3: لكن سبحان الله بقدرة قادر كيف الدنيا تبدلت وجاء وقت ويكا ولا تشكيك في فطور الصباح ولا والناس تدعو إلى الصيام المتقطع وماذا بين ما ناكلوش أول ما نقوموا نبدأ أول وجبة نص نهار و16 8 و8 16 وفالا دونك تبدلت المشامي وتبدلت الدنيا
1: الكل.
3: ورجعوا كيما كانوا قبل معناها العصور القديمة اللي وجبة واحدة ووجبتين وصباح ماذا بينا ما ناكلوش دونك هذا حبيت شوية تاريخ فطور الصباح اللي هو ديما معناها للأسف نحكي فيه كله من بدينا حكينا على الغل على الخضرة حكينا ديما تلقى الماركتينغ هو اللي
1: يدخل في انا سمعت حاجه اخرى كوتش وانت تنجم تصحح لي اللي زاد جات بيريود اللي ما كانش العصير البرتقال ما كانش موجود جمله في فطور الصباح وصارت اون كريز في فلوريدا اللي هي نعرفوها اكثر منتج للقوارص ايبا وقتها ماركتينغ زاد بوبليسيتي ولا في كل فيلم موجود في فطور الصباح تلقى كاس الجو وموجود عند في الطاوله وموجود باش ينجموا يخرجوا اكل القوارص هذوكم في فورما اخرى وينجموا يبيعوا البرودوي الوغ كو نعرفوا برشا وحكينا برشا مرات اللي البرقدانه ماذا بيك تاكلها كعبه برقدان وما تحطش اربع كعبات جو تضيع في كاس هكا ولا انا غلط
3: اهميتها في الالياف نتاعها اذا انت معناها تعبي كاس جو لازم تعصر اربع ولا خمسه برقدانيك دونك كميه السكر اللي فيها كميه كبيره برشا
1: بالضبط
3: فهمت دونك وري كيف كيف زاد الحليب، كيما الحليب يكبر ويطول والحليب مصدر كبير تاع كالسيوم والحكايات هذوك، تو نحكيو في حلقات اخرى
1: ان شاء الله.
3: نشوف الجانب المعيشين كيف بدات، معناها بدات حكايه النسلي اصلا كيف بدات في بعد الحرب العالميه، وخاطر الصغار قاعدين يموتوا والى اخره. دونك ديما الماركتينغ هو
0: هو اللي كوتش كثروا برشا الفيديوهات، واذا كان واحد فرش فيديو باش يهبطوا له برشا فيديوهات من نفس الفصيله نتاع ديكالي وفطور الصباح هذاك، نولي هو بيض اللي ناكلوه في نصف النهار، وفطور نصف النهار ناكلوه في العشيه مخر، ومش لازم العشاء، والا ناخذوا وجبه واحده باهيه في وسط النهار. كل واحد يقول لك راني اخصائي تغذيه، اللي هذا يقول لك راني طبيب. فما اللي قال زاده، سامحني هذه بركه باش نسال عليها، قال يسألوني ديما شنية أحسن وجبة نكلوها في النهار. أنا أقول لهم أحسن وجبة تكلوها في النهار الوجبة اللي ما تكلوهاش اللي ترتيوها. هل لازمنا ناخذ برشا وجبات وإلا لا؟
3: والله شوف، هو شوف، هو كل إنسان وبدنه كيفاش، كل إنسان متطلبات، وكل إنسان وأمراضه، ما ثماش حاجة تمشي على الناس الكل. لكن كم رجل جنرال صحيح، هي أحسن وجبة هي الوجبة اللي ما تكلهاش. علاش؟ على خاطر في وقتنا توا تقريب الاكل كله كونتاميني. دونك انت كي يقول لك كل وجبه ما تاكليش، معناها اقل سموم تدخل لبدنك. دونك تعطي لبدنك فرصه باش يرتاح. ديجا مره قلت هيك، قلت لك راه شوف البدن كي سورتو الكبده، الكبده كي تبدا تاكل تتحول الى مخزن، كي تبدا انت ما تاكلش تتحول الى مصنع، تولي تصنع. احنا اجسامنا تصنع وما تستخلصش. دونك احنا من اي حاجه ناخذوها الدم تاعنا، كسوا بروتين كسوا جلوسيد كسوا ليبيد، ما تقعدش كيف ما هي. البدن ياخذها يكسرها ويصنع منها حاجه.
1: اوكي
3: داكور. دونك ناخذ مثال، مثلا كلكان كي ترافاي ان ترافاي ادمنستراتيف، اي احتياجاته في الاكل مش كيما واحد مثلا يخدم الاربع نتاع الصباح قدام كوشه في السخانة، تفرق. فهمت؟ مش كيما واحد يخدم في أرض. فهمت؟ مش كيما المرأة كيما راجل، كيما الكبير كيما صغير، كيما واحد عنده مثلا الأيض متاعه بطيء، كيما واحد مثلا سبورتيف يترن مرتين في النهار. دونك الاحتياجات والكميات. لكن الثابت علميا بالنسبة للصباح، أنه يعني احنا كي نقوم الصباح اوريدي قليل تلقى ناس تكون جيعانة الصباح.
0: صحيح.
3: أغلب تقوم عليه خاطر الكبدة نتاعنا تضخ كمية من الجلوكوز في الدم نتاعنا. دونك هذاك هو فطور الصباح نتاعك. دونك انت ما تقومش، شفت شي واحد، اغلب اي انسان يمشي سليم يمشي يقيس السكر نتاعو اجان في الصباح تلقى 1 غرام ولا تلقى 0.9.
1: اكزاكتو.
3: منين جاي السكر هذاك وقت اللي انت ضار 8 سوايع عريق؟ ما هو الكبدة نتاعك صنعته. دونك الاجابة، اذا انت قمت في الصباح وانت مسقم وما تنجمش تاكل، ما تغصبش على روحك، ما تاكلش عاد.
0: باهي برشا.
3: قمت انت ميت بالشر كما يقولوا، ما عادش فيك
1: وقتها تحطك تاكل.
3: ولا وقتها اسمع بدنك،
0: اسمع بدنك،
3: ما تغصبش. فهمت؟
1: هذا النصيحة الكوتش، ما تغصبش على روحك الماكلة، وماذا بيك تنقص الماكلة. وحكينا على فطور الصباح، اي حكينا على فطور الصباح،
3: اي طلب حتى تاكل اقل ديما خير،
1: ديما خير.
3: احنا خاطر في عصر وفرة الماكلة وهي حاجة خير، الإنسان ماهوش مجعول باش يشبع ديما. الإحساس الجوع حاجة صحية. ثمانية سنة مرات يقولوا لي أنا جعت، شنو هي مشكلة؟ قلت باهي الجوع حاجة. كي ما تجوعش كي تمشي للطبيب وتقول راني ما نجوعش، جملة يعطيك تحليل كبدة.
1: اوكي. هذه حاجه باهيه هاك عرفناها. كوتش ايا الديديكاس نتاعك اليوم. ها ها
3: الوغ ديديكاس اغنيه ولا
1: اهداء للوالده، اهداء للوالده، للي تحبهم، للامهات، للي تحب.
3: اوكي دونك جو ديدي اغنيه صابر بها جو مقصن اغنيه على الام الزينه برشا،
1: يا دلول اجمل نساء الدنيا.
3: اي فوالا. دونك للوالده والوالده التوانس الكل، وربي فضلهم لينا، وان شاء الله ربي يرضيهم علينا، وان شاء الله نرجعوا لهم شويه من اللي عملوا معنا.
1: شكرا لك كوتش، ان شاء الله الجمعه الجايه في انترفونسيون اخرى وتزيد تعطينا معلومات اخرين. هذه ديديكاس للوالده، وان شاء الله الجمعه الجايه نسمعوا حكايات اخرين ونصائح اخرين. احنا نخليكم مع الموسيقى باش نمشيو من بعد تو دو سويت للتليفونات 71 844 411. هذا الهاتف اللي لازمكم تكلمونا عليه باش نبداو المسابقه وباش ناخذوا لي ديديكاس نتاعكم.

0: ما تقولوا لي حتى شيء. لا لا لا لا ما تقولوا لي ما تقولوا لي حتى شيء. ما ما, ما هو يحكي على حتى مرها كان بخلف امه. اجمل النساء الدنيا ما يكون كان امه.
1: واللي يسمعها يقول امي, وكل واحد يرى امه في عينيه اجمل نساء الدنيا. وذاك هو الصحيح, ما فهميش ولا احلى.
0: حتى انا ذاك اش قلت. مانيش متخالفين, مانيش صنفور غضبان اليوم. المفيد طلبتونا على 71 844 411, وحبيتوا تكونوا معانا وتاخذوا كادو من عند سالون دي باسيون. سالون دي باسيون عملت لنا كوفر بوكس ماما اللي فيه بيبران, فيه فيه كريم دو شانج للبيبيات, فيه زيت, فيه كومبليمون اليمونتير. ان توكا ان بوكس
1: برشا حاجات.
0: البوكس كامل للمراه اللي باش تولد ولا مازالت كي ولدت. حاجه حلوه برشا.
1: حاجات بالحق اللي يبداو يخمموا فيهم راهو الامهات هذوما يبداو يحضروا من قبل, ومن بعد حاجه تنقصلها وكلها. عندكم البوكس كامل, تلقاو فيه اللي تحبوا عليه كل واللي تستحقوه الكل.
0: البوكس من عند دي مارك كونو. البوكس حاجه حلوه برشا. دونك مدام حنان كلمتنا, اولا باش تعمل ديديكاس للوالده وزيد باش تربح البوكس معانا. صباح النور مدام حنان.
2: صباح النور مدام حنان.
1: الراديو مدام حنين.
0: الراديو مدام حنين. عندنا مشكله في الراديو ساعه قبل تسمعنا من التليفون, باش نجموا احنا ما نقعدش الجمله نسمع فيها ونعاود 25000 مره ومستمعينا يسمعوا. مرحبا بيك.
2: عسلامه.
0: اهلا بيك. شنو احوالك؟
2: عايش الحمد لله.
0: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. ربي يحييك لامثاله.
2: عايش
0: ربي يفضل لك.
2: اول مره نشارك في الاذاعه
1: ان شاء الله. مش اخر مره. مازال عنا وجاي الصيف وجو الصيف وعنا برشا مسابقات وكدويت.
2: الله عايشك. ميرسي.
0: عايشك.
1: ربي يفضلك انت كأم ويفضلك للصغيرات وتراهم كيما انت تتمنى يا ربي, ويفضلك الوالدة ذيك تاج فوق روسنا الكل.
2: امين يا ربي. امين امين. عايش اختي. عايشك.
1: بنبدا بالمسابقة ولا بالتهاني؟
2: والله ما لبي نبدا بالتهاني.
0: يلا نبدا بالتهاني. مالاي
2: نحب نلقي تحيه للامي بمناسبة عيد الامهات. نقول لها يا امي راك كل عام وانت حي بخير, وان شاء الله ربي يشفيك ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: وراك تاج على ريوسنا, وانت ربيتنا تربيه باهيه وخليتنا معناها في احسن حالاتنا, وان سامحني نطول شويه. ونحب نلقي زاده تحيه لخالتي اللي زادة ربيتني, خاطر هي نحبها زادة برشا. ونقول لها كل عام وانت حي بخير. تحية لاخواتي بما انهم امهات وذكاء.
0: يعطيك الصحة يا حنان. به حنان عندنا أربعة أسئلة باش تختار منهم سؤال. واحد اثنين ثلاثة ولا أربعة؟
2: نقول اثنين.
0: به السؤال الثاني يحكي على كريم دو شانج, كل ما معناتها اللي نستعملوها للبيبيات كي تبدل الكوش. اسكو الكريم هذية والا الزيت هذا والا نستعملوه وقت اللي البيبي يبكي ويحمر, والا كل ما نبدلوا له ماذا بيك تستعملوا باش تستحفظ على البوم تاعو, والا مره في الجمعه يكفي؟
2: بالنسبه لكريم دو شانج هذايا كل ما نبدلوا له نعملوا له كريم دو شانج.
0: يعطيك الصحه. ام زين. بالنسبه للي عرفتك اللي متاكده من الغباء
1: تناقش ام في حكايه هكا.
0: بالضبط.
2: ما نعرف هذايا.
0: هذا هو. هذا هو. بالضبط. دونك مبروك مدام حنان البوكس ماما اللي موجود فيه البيبران وكريم دو شانج, وموجود فيه الزيوت, وموجود فيه زادة كومبليمون اليمونتير. ألف مبروك. هذايا من عند سالون دي باسيون. اعملوا كيف ما مدام حنان 71 844 411 باش تاخذوا حتى انتوما بوكس ماما تو دو سويت. يلا موزيكا نرجعوا لكم بعد شويه.

0: بلوس.
1: وديمانش بلوس اليوم بكل فرحة ونوار، كيما كل أم هي نوارة العائلة. ما هي الأم هي تقولوا ولدي نوارة العائلة، بنتي نوارة العائلة، ما في الحقيقة الأم هي نوارة كل عائلة، وبلاصتها محليها في الدار نفقدوها حتى وقت اللي تخرج تقضي ولا تمشي تخدم ويروحوا كصغيرات. أول كلمة يقولوها ماما وينك يا ماما، محلى وجودها في الدار. الحقيقة ربي يفضل كل الأمهات، وكما يقولوا المدخلين معانا ويقولوا الناس الكل، هذيك التاج اللي فوق ريوسنا الناس الكل. باش ناخذ تليفون جديد، معايدة جديدة. أهلا وسهلا، مرحبا بك لطيفة. لطيفة ماهيش معانا، انقطع الخط، وذاي هو حال الخطوط الهاتفية ديما هكا تصير لنا انه ينقطع الخط، ولكن مش نعود الاتصال بلطيفة. كيك تنجم تهني امها الناس اللي تحبهم، فما اللي يكلمونا باش يعيدوا زاد على حماويتهم ومحليها وقت اللي تكون الحماة حاسبة لكنا كيما بنتها، وكيك ما تلقى كان المحبة من عند الكنة هذيك وتحسبها كيما امها وتعيد عليها في نهار كيما اليوم وتمشي لها هي والحفيد ويتلموا الناس الكل في الديار الكبيرة، سواء دار الأم دار الحميت. المهم ديما في اللمة، وسمعنا قبيل أغنية اللمة الحلوة، مازلت فما برشا أغنيات على اللمات. إن شاء الله من وني نصف نهار ونصف نجم نكلموا الناس الكل ونسمعوا برشا موزيكا. نرجعوا للتليفون لطيفة.
2: ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عايشك، كل عام وانتم حيين.
1: سنين ديما ربي فضلك ويفضل الغالين عليك والعزيز الكل.
2: يعيشك، علاش كنت تحب كل عام وانتم حيين؟ يعيشك، ان شاء الله ديما ملمومين، ان شاء الله ربي يحيي الناس الكل بالخير يا ربي.
1: يا ربي امين. علاش كنت باش تعيد اليوم؟
2: والله هي باش نعيد، انا عايش على امي الصباح
1: ربي يفضل،
2: ونعاود نعيد عليه ربي يفضل هيري برشا ونحبها برشا، ونحب نزيد نهني حماتي اللي هي في عود امي، حبيت نتصل بها وكل شيء، حبيتها تشارك في

0: في الموكيل ما في التليفون
1: بيخليك معنا شوية، خليك معنا شوية لطيفة. من الجهة الأخرى، ألو عسلامة.
2: ألو
1: عسلامة، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
2: نتعرف
1: احنا الاذاعه.
3: عرفتك اللي ظاهر اللي احنا كلمناك بغتة، انت ما في بالكش. احنا عنا واحده اسمها لطيفه كلمتنا، قالت لنا بربي كلموني هالنمرو هذا. هي نورمالمون كلمتك الصباح، اما حبت تزيد تقول لك ان شاء الله كل عام انت حيه بخير على موجات اذاعه الشباب، وهاي معك لطيفه نسمعوها.
1: لطيف.
2: الو.
3: ايوه
2: حبوبه. عاصم. أنا حبوب. أي زيت بسمي هنا المكالمة.
3: ميلا.
2: أي. بزحري اليوم.
0: أختي الكبيرة هذا التليفون.
2: يا عايز. يا عايز مرحبا بيك. يا عايز. يا عايز. حتى هنا في عذر مثلا. هي هنا تسمي صباحا معايا تسهلني زاد وصلت لي ليالي.
3: اي ملا محليكم، ريت كي قلنا اللي فما امات فما عباد يجيو كيف ما لموا في بلاصه لم زاد كيف هي لم ما تتعوضش. اما الاخت الكبيره بحنيه لم وبقلبها الكبير سيغمون بلاصه كبيره برشا، دونك هاي حبوبه ملا كيما قالت
0: ربي يفضل هينا برشا.
2: ربي يفضلكم ان شاء الله الامهات الكل ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير ان شاء الله.
1: امين يا رب.
2: كل ام تفرح بصغيرها وكل صغير يهني امه
1: ان شاء الله. محليكم محلى علاقتكم مع بعضكم، ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي.
2: يعيشك.
1: نرجعوا لطيفة باش نشاركوا في المسابقة. لطيفة.
0: بيه وحبيت نعدي ديديكات لحماتي اللي هي غالي عليا برشا زاده، راهي برشا برشا برشا وهي تحبني برشا، واللي حبيت نتصل به زاده من الاول. يا اخي ما تحصلناش عليها الله غالب. انا كلمتها وهنيتها بعيد الامهات، وبنتي زاده كلمتها اللي هي صغرونه السوله عمرها 4 سنين ونص، معلمتها تكلم خاطر هما اللي مربينها حماتي وامي اللي هما امهاتها الزوج. انا جبت وهما ربيوها.
3: ربي فضلك ليها وربي يفضلهم لك امهاتك الزوز، وربي يفضل لك البنوته ويعطيك انت الف صحه اللي تقدم تثمن هالمجهود هذايا وبنتك مهم برشا.
0: شكر الكل وتربيتها الكل وكل ما تعلمت وكل منهم هما زوج.
3: به لطيفه. يلا ما دامك ام عندنا ثلاثه اسئله باش تختار انت منهم سؤال، الاولاني الثالث والى الرابع. أنا هم الثالث. به الزيوت للمرأة اللي ما زالت كي ولدت، ماك تعرف المرأة اللي ما زالت كي ولدت تستعمل الزيوت، اسكو الزيت هذايا يستعملوه جوست بارفان للبدن أكاهو، وإلا يعاون باش ينحي كل السيكاتريس ولي فيرجيتور، ماك تعرف انت البدن اللوم كيفاش يولي لاستيك، وإلا ينظف القشرة.
0: والله هو اكثر حاجه هما اللي باش ينحوا لي فيرجيتور ولا سيكاتريزاسيون في البدن.
3: يعطيك الصحه.
0: الكرست تحل وبرشا حاجه.
1: ما تخوفهمش ما تخوفهمش لما هي تجدد.
3: لا بالزيت هذايا فما ديزاستوس غرامير وفما زاد زيوت معروفين وباهين اللي يعاونوا باش البدن نتاع الام يرجع كيف ما كان وما غير فيرجيتور اون بلوس من بعد وقت اللي الام تقدم في معناتها وتقدم وتشوف صغارها قدامها احلى سيكاتريس واحلى فيرجيتور يكونوا في بدن.
1: اكزاكتومون.
3: واللي يقول عكس ذلك جيبوه لي تنوريكم فيك
1: فاطمه الهدى.
3: لطيفه الف مبروك. بوكس ماما من عند سالون دي باسيون هذه يا باش يكون عندك انت، الف مبروك. يلا
0: هذه كادو لوزتي هذايا خاطر معناها على قريب ان شاء الله بتنزل لها بنوته.
1: الله يا ربي يتربى في عزها، ربي يوصلها بالسالم. ومره اخرى نقول محليها علاقتكم ان شاء الله. ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما هكا، ربي يفضلكم لبعضكم. احنا برشا اللي سمعنا صوتك ان شاء الله مبروك عليك وعليها.
0: عايشك.
3: اخر بوكس باش يكون معنا متسابق ولا متسابقه اخرى باش يكون معنا، ما تنساوش على 71 844 411. مازال فما ربح على خاطر بعد شيما في مرايا مازال عندها كادوات زاده كيف خليكم معانا. احنا باش نسمعوا شكرا ونشوفوا شكون المتسابق ولا متسابقه الاخرانيين اللي باش ياخذوا البوكس.

0: هذه شيرين في تباعا وحنا تباعا ناخذ
1: تليفونات قبل ما توفى الحصة، ولكن ما زالت المنوعات والبرامج على موجات إذاعة شباب في هذا اليوم الاحتفالي بعيد الأمهات.
0: احنا معانا من بلاصة ياسر مزيانة المهدية وبالتحديد من رجيش غازي اللي كلمنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا غازي.
2: أهلا وسهلا،
0: مرحبا.
2: صباح الفل، صباح النور، شيء توقايلة
0: اكزاكتومون
1: سيد فما شانيس يقوم متوحد.
2: التحية ليكم والمستمعين والمستمعات.
1: الله يخليك.
2: راديو جون إذاعة الشباب بنحبها برشا.
0: عيشك.
2: من أصدقائي.
0: ايواش
2: يعطيكم الصحة وديما منورين ديما متألقين.
0: يعيشك. أول نبدأ بالتهاني ولا نبدأ بالمسابقة؟
2: لا نبدأ بالتهاني.
0: بالتهاني مالا، يلا عندك.
2: أكيد. مناسبة الحقيقة اليوم مزيانة برشا، وهي كل أحد آخر أحد من شهر مي وتتعاود، فمسماش من أحلى من الأم وروعة الأم وحنان الأم ومحبة الأم وحنية الأم وروعة الأم، كل الصفات بتاع العالم تنجبش فيها حقها. لأنه منذ معناها زلنا نطفة في كرشها لأنه نولي وزوجنا وبولادنا كذا، تبقى كالأم هي النجمة المضيئة في سماء كل شخص يقدر إيش معناها والدته وإيش معناها تضحياتها وإيش معناها اللي وفرت وتوفر وتقدم وتنحي من لحمها وتحي من فمها وتعطيكم. فدعوة إلى كل الناس، vous devez profiter de l'occasion لكم تضيعوا حتى ثانية مش تطلوا على والدكم وتقعدوا بعد والدكم بالحق. ما تشعروا بالأشياء ذي كان لقدر الله وقت اللي تفقدوها، وقتها بالحق تشعروا بالمرارة، تقول يا ليتني نقعد بعد أمي وطلب على أمي وشفت أمي.
1: ربي فضل الأحياء ويرحم المتوفيات.
2: أنا للأسف شديد بحكم العمل الغالب مضطر نكون بعيد عليها مدة طويلة شوية، مي بار أوبليغاسيون لازمني نكلمها في وقت معين باش نطمئن، تعشيت فترت ما فترتش.
0: ربي فضلها.
2: كذا ضروري جدا الأعياد والمناسبات والعطل الصيفية بالضرورة تكون بحضة الوالدة، إن شاء الله ربي يحيها
0: إن شاء الله.
2: أشياء بسيطة تنجم تقدمها لك وانت ما تشعرش بها، ولا أشياء كبيرة تحسها كبيرة وهي ما تسوى حد شيء، توجه أن تقول لك ربي يحفظك ولا ربي يخليك ولا إن شاء الله رب معناها في ثمانة ربي، رأي أشياء معناها
1: إن شاء الله تكون في الاستماع ليك الوالدة ومحليها كلامك.
2: أكيد لا تسمع، لأنه صدقني يعني لا أصل فيها أن اليوم نرجع لتونس الكبرى، ولكن الحقيقة طلبت من الزوجة أنه نبقاو اليوم اكسبسيونيلمون باهي برشا معناها بالحق. الأشياء ذي مؤثرة وحتى في لدى الأمهات مؤثرة جدا جدا
0: بالطبع
2: جدا.
0: بالطبع. والزوجة عندكم صغيرات ولا مازال؟
2: أي عندي أي عندي.
0: ملا حتى الزوجة عندها بايها في التهنئة يظهر لي ولا
2: أكيد.
0: من غضب وحد عايشك يا غازي.
2: بالعكس نيابة عن أولادها أن نحنها بعيد الأمهات وكذا، والحقيقة فما امرأة أخرى نعتبرها عظيمة.
0: أي.
2: هي أم زوجتي، لأنه ولادي وقت اللي تولدوا وهي اهتمت بيهم ورعاتهم ورباتهم، إنسان على مستوى عالي، فنقولها إن شاء الله كل عام تحية خير. زادة مامي هي تعيط لي زادة ولدي، تحظى بالاحترام والتقدير. في الأشياء ذي راهي مهمة جدا في حياة الإنسان، كيما يحترم ويهني أمه
0: لازم يهني زادا
2: حتى الاشخاص اللي مقابلين، مثل ما نحبش نقول مصطلح سيتي لاني ما عمري ما قلتها لها،
1: هما الامهات اللي دايرين بيك اللي تعيش معاهم في وسطهم.
2: زادا محترمه جدا، ان شاء الله ربي يطول في عمرها وان شاء الله ربي يحفظها
0: ان شاء الله،
2: يحفظ امهاتكم وامهاتنا ويرحم الميتات.
0: امين.
2: وان شاء الله كل عام وهما
1: تاب. امين يا رب.
2: وهما كل عام بخير يا رب.
0: يظهر لي من احلى التهاني اللي جاتنا اليوم. باهي يا غازي نمشيو للربح ان شاء الله ديريكتومون بوكس ماما من عند سالون دي باسيون. مازالوا زوز اسئله، تختار الاولاني والا الرابعه.
2: ناخذوا الرابعه.
0: باهي. الرابعه يقول البيبران اسكو نستعملوه ملي البيبي يتولد، نجمو نستعملوه معناتها ملي البيبي يتولد، والا لازم نستناو 6 اشهر باش نجمو نعطيو بيبرون للصغير، والا راهو ما نعطيو بيبرون كان بعد العام.
2: والله حتى نتذكر هي الضروره انه فما اليت ميكس دونك المستحسن انه يرضى عند امه، واذا كان يحتاج نعطيه اضافي بيبرون.
0: بالضبط، معناتها من الاول والا بعد 6 اشهر ولا بعد عام؟
2: بعد 6 اشهر.
0: زيد ثبت.
2: من الاول.
0: باهي خاطر قلتي من الاول انت.
1: استعان بصديقه.
0: الف مبروك بوكس ماما، باش يكون فيه مستلزمات لي نوفو مامون الكل.
2: هو استاذه جاي في وقته، لانه نهار في المقابل زاد مهني ولد اختي، لانه ان شاء الله على قريب معناها مرته باش تولد. فك
0: يا سيدي هايبه، ان شاء الله مبروك من زاد لكم مع بالمسبق.
2: تحياتي ان شاء الله، دمتم متالقين.
1: شكرا الله يخليك سي غازي. ان شاء الله الكلام اللي قلته هذاك الكل واللي سمعوه الكل يعاودوا يقولوه لامهاتهم. اليوم وصلنا لختام الحصه، وحبيت نهني ام صديقنا صديق اذاعه شباب طلال ترابلسي اللي حب يهني والدته وقولها برشا كلام حلو، ويدعي لها وندعي لها بالشفاء، ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويخليها تيش فوق روسكم كيما كل الامهات في تونسنا العزيزه. كل عام وانتم حيين بالف الف خير.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تنظم يوما تحسيسيا حول الكثبان الساحلية والتنوع البيولوجي بمنطقة القطعاية بغارملح من ولاية بنزرت. هذا النشاط الذي ينظم بالشراكة مع المدرسة الإعدادية بغارملح يندرج في إطار تعزيز سمود المنظومة البيئية الساحلية وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية لدى الناشئة. الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة تنظم بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوما علميا حول علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل يوم السبت 20 من جوان المقبل بتونس العاصمة. هذا اليوم يندرج في إطار التكوين الطبي المستمر وتعزيز التعاون بين أطباء الطب العام والأطباء النفسانيين في مجال الوقاية والتشخيص والتكفل باضطرابات الإدمان. في الرياضة، المنتخب التونسي لكرة القدم يخوض اختبارا وديا هاما أمام نظيره النمساوي غدا بالعاصمة فيينا ضمن تحضيراته لنهائية كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق المناورة في لبنان. ونائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي يؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس إيبولا في ليبيا أو في بقية دول شمال إفريقيا. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيق الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 18 14. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: استعيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكدوات جيتنا. تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جو بالمسابقات والإهداءات.
3: عدل موشتك تسمع صوتك.
1: كل عام وأمهاتنا حيين بخير.

0: واحد منا كي يخزر للمراية تجي على باله ألف حكاية
1: تخليه يتفكر مين بدأ
0: وين وصل. حكاية أولها أنا وآخرها تجربة تهمنا. كل مرة ضيف قدام المراية يحكي حكايته.
2: مراية،
3: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. كيما كن هرا حد في مريا نتقابلوا معاكم نص نهار ونص حتى الماضي ساعة ونص، ونسلموا على الفريق العمل، نسلموا على نزار اللوغرتيني في الكوتي تكنيك وعلى فيرس جرفة لأمننا الإخراج الرقمي، وكيل عادة حاضر معاكم شباب سيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. أهلا وسهلا بالجميع.
0: كل واحد منا كي يخزر للمرايا تجي على باله ألف حكاية
1: خليه يفكر مين بدأ وين وصل.
0: مرايا،
3: في عيد الأمهات ما نحتفيوش بالأم اللي أنجبتك هو، لكن بكل مرأة منحت الحب وكان حضورها مطمئن وقلبها يوسع الفرحة والخوف. هي اللي يدها موجودة للمساندة وصوتها فيه همس للأمل وقت اللي يضيق الحياة. في عالمنا فما برشا صغار تحرموا من العيش مع عائلتهم بيولوجية البرشة أسباب، لكن القاو نساء دخلوا لهم دفء العيلة وكانوا ليهم سند. نساء ما جمعهمش بهالصغيرات رابط دم، لكن جمعهم رابط ما أقوى، رابط المحبة والعطاء والاحتواء. اليوم حصة خاصة من مريا بمناسبة عيد الأمهات، نستضيف أم من قرى الأطفال أسويس، نكتشف معها كيفاش تتحول الأمومة لرسالة إنسانية. الأمومة من غريزة إلى قرار يومي يتجدد كل صباح، وقدرة استثنائية على العطاء دون مقابل. أمهات اختاروا يحلوا قلوبهم الصغار ويرافقوهم في أفراحهم ومخاوفهم وأسئلتهم.
0: مرايا،
3: اليوم ضيفتنا في مرايا السيدة ماجدة سليمان، أم بقرية الأطفال SOS، عندها 5 سنين، تربي حاليا في 5 صغيرات، والمجموعة متاع صغيرات اللي ربيتهم 8 صغار. إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير ماجدة.
4: عايشك، وإن شاء الله الأمهات الكل حيين بألف خير يا ربي، وشكرا على الاستضافة. عايشك،
3: إن شاء الله كل عام والأمهات الكل حيين بألف خير. دوك احنا في مرايا كما استنستوا كل مرة عنا ضيف قدم المرايا، اللي من خلال الوقفة هذه قدم المرايا باش نحكيو على مجموعة كبيرة من الحاجات اللي أثرت في المسار الحياتي نتاعو الكل. دوك اليوم باش نحكيو على التجربة، نحكي وعلى التحديات، نحكي على برشا مشيار تاع محبة ومتاع عطاء، ونختم مرية كالعادة بمجموعة من الرسائل الإنسانية اللي فيهم برشا أمل. ونعود نحيي والأمهات الكل، وإن شاء الله كل عام وهما حيين بالخير، إن شاء الله ربي يمتعهم بالصحة والعافية، وإن شاء الله ربي يرحم الأمهات المتوفيات، إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. كيفاش بديت رحلتك ماجدة في قرى الأطفال السويس؟
4: والله في الأول بديت على أساس معناتها فما بوست هكا خدمة باش نمشي نخدم والكل. من بعد بشوية بشوية تبنيت علاقة، لقيتها ماهيش متنجمش تعتبرها خدمة، معناتها خدمتنا احنا، وليت هذيك حياة في عوض الخدمة، هذيك معناتها حياتك عائلتك، معناتها انت تتأثر فيهم هما يأثروا فيك، عايشين مع بعضكم تحت سقف واحد، تتقاسموا المشاعر الكل، تخلقك الرابط بيناتكم، دونك تنسى اللي انت في خدمة ومعناها وتنطلق معاهم في رحلة، وديما نحاولوا انها تكون الرحلة ذيك معناتها توصل بك صغيرة تذوكم البر الامان والنجاح ان شاء الله.
3: كيفاش بديت الرحلة من الاول؟ انت بالاساس اصيلة ولاد قفص.
4: اي ولقيت معناها فما ريكروتمون في SOS، تقدمت باش معناها باش نخدم في البوست المطروحه. من الاول كيف ما قلت لك كانت فكره اللي هي معناها خدمه، ومعناتها باش معناها باش مباشر خدمة. يا أخي من بعد بشوية بشوية كانت معناها هي خدمة إنسانية بالأساس، فغلب معناها الجانب الإنساني غلب الجانب العقلاني، دونك تواصلت الرحلة.
3: يعني تحس روحك أكثر في إنسانية أكثر منه من مهنة،
4: صحيح.
3: وش هي اللي تعتبر أنه الشروط اللي كانت متوفرة فيك؟ يعني يقول لك وقت اللي الإنساني يمشي نحو مهن اللي فيهم الوازع الإنساني أكثر، يكون إنسان حنين برشا، يكون إنسان تحط في ظروف معينة ويحب زادة يعوض النقص اللي عاشه في فترات معينة، إنسان يمن بمعنى العطاء. شنية الشروط اللي حسيتهم أنت بينك وبين روحك كانوا موجودين فيك نجدة؟
4: هو معناها اهم حاجه انك تكون انت تحب الخدمه هذيك، تحب العمل اللي تعمل فيه، راهو تنجم تخلق برشا حاجات، حتى من الصعوبات تنجم تخلق الامل، تنجم تخلق النجاح، حتى ولو معناها كانت حاجه شبه مستحيله تنجم توصل فيها اذا كان انت تحب الحاجه اللي تعمل فيها. من الاول لك الرغبه في الدومين هذاك انك تنجح فيه، من بعد بشويه بشويه تتخلق عندك الخبره، تتخلق عندك مع التكوين المستمر اللي معناها اللي قاعدين نتعرضوا له في الخدمه والكل، تولي بشويه بشويه تنجم تنجح في التجربه هذيك، وتحاول ديما. مازلنا معناها نعتبروا روحنا احنا مازلنا ما وصلناش لاخر الثنيه، وديما نحاولوا نعملوا ما خير ان شاء الله.
3: وقبل السويس كانت عندك علاقه بالصغيرات؟ خدمت قبل في مجالات في علاقة صغيرة؟
4: اي في قبل كنت عندي روضة اطفال 7 سنين كنت في الدومين هذا، ومن بعد معناتها ديما رياض الاطفال ماهوش كيما قرى الاطفال، خاطر قرى الاطفال تعيش معهم 24 ساعة، معناها توا رياض الاطفال تعيش معهم حصة ومن بعد يروحوا لديارهم والكل، اما في السويس تعيش معهم 24 ساعة، معناها يوليوا عائلتك، يوليوا ما تنجمش ساعات في الروضة نقول حاجة ما نوصلش نكملها مع صغير، قلت توا أمه تكمل هيلو في الدار ميساج هاني معاها مع بعضنا، توا في السويس نجمش تقول توا أمه تكمل وانت أمه، معناها يلزمك تعمل معاك كل شيء، يلزمك تعمل معناها تحاول معاه للأخر، تحاول معاه الأقصى ما تنجم باش تحاول تخرج منه حاجة اللي هي باش تفيده معناتها مستقبلا،
3: يعني ترافقه في الروتين اليومي نتاعو وتجسد العلاقة العادية اللي تصير في وسط عائلة تونسية بينات الأم وبينات صغارها.
4: احنا عائلة معناتها بكل الجوانب بتاعها، بكل ما تتعرض له العائلة التونسية معناتها كل شيء، نفرح مع بعضنا، نتعارك ونرجع ونرضي بعضنا، نعيش معناتها كالروتين اليومي اللي تعيشه أي عائلة تونسية.
3: احنا باش نرجع بيك مجدة للحظات الأولى والبدايات في السويس، تذكر أول صغير احتضنته كيفاش كانت اللحظة، كيفاش كان اللقاء؟
4: نتذكرهم وهما زاد يتذكروا، خاطر توا ساعات نتقابلوا ماهمش معناها اول صغار، بديت معاهم معناتها ستاج نتاعي، خاطر احنا نمر بمرحله تربص، معناتها توا كيف يقابلوني صغيرات اللي تربصت معاهم معناتها بك نفس الحماس والفرحه اللي كنا بيه في الاول في اول لحظه تقابلنا فيها، يتخلقك الرابط بينك وبين الصغيرات هذوكم، وتحس بالمسؤوليه انك معاش نجم الوقت هذه اللحظة ذيك، حسيت لي معاش نجم نرجع بتويلي، معاش نجم نوخر، معاش نجم نقول ليه هيا نشوف حاجة أخرى. صغار يخليوك عندك ديما معناها مربوطة بهم هما، المسؤول تحس بالمسؤولية لدرجة أنك معاش تنجم تتخلى على الصغيرة ذيك ولا على المسؤولية هذيك، لازمك تكمل معه للأخر ولازمك ديما تحاول وديما تعمل مخير.
3: هو إحساس الأمومة غريزة موجودة عند الإنسان الكل، لكن أنت وقتاش مجدة حسيت بإحساس الأم والمسؤولية متاع الأم؟ حسيت بروحك بالحق أم؟ تقالت لك كلمة في غزرة؟ الموقف اللي صار؟
4: اي هما يقولوا لي ماما وزيد،
3: ديما نحكيوا على البدايات راهو.
4: اي في الاول وقت اللي معناها تلقى صغير عنده معناها حاجه اللي انت لازمك تخدم عليها، لازمك مثلا اكثر لحظات انك تخاف عليه وقت اللي يبدا مريض، وقت اللي يبدا معناها مده امتحانات، معناها اكل ستريس هذاك واكل خوف وكل شيء، واكل الخزره نتاع الصغير انك راهو ما عندوش معناها لشكون اخر باش يشوف فيك انت المنقذ نتاعو معناتها، يخلق في داخلك معناتها تحدي انك تتحدى معاه الدنيا الكل وانك توصل معاه للي معناها البر الامان.
3: قلت كلمه مهمه ماجده، قلت راك انت المنقذ.
4: ايه
3: كيفاش عملت باش تكسب الثقه وكيفاش تبني علاقه الثقه مع الصغار؟ نعرفوا انه تعامل مع الصغار ماهوش سهل.
4: ماهوش سهل، وهو
3: خاصة انه عندك انت توا في العائله نتاعك اعمار مختلفه.
4: ايه عندي اعمار مختلفه وهو الصغير راهو يحس بيك ريت ما معناتها يفيق بالاحساس، ما يفيقش بالكلام معناها بالتلقين ولا باش توصل له معلومه توصلها له بالكلام، يفيق بالاحساس. ومن بعد معناها انت ما تعملهاش بطريقه مدروسه يصير يتعدك الاحساس هذاك كهو معناها وصل الرابط بيناتكم وما عادش انت تحس اللي انت ام وهو يحس اللي انت معناها انت تحس اللي هو ولدك وهو يحس اللي انت امه معناتها ما عادش ما تحسبهاش تقولش انا باش نعمل له كذا باش يولي يعتبرني امه ولا لا، تصير هكاك سبونتاني
3: امور طبيعيه. اي وقت اللي نحكيه زاد على دور المنقذ ونحكيه على دور الام، نحكيه على وضعيه تتحط فيهم انت كام منها انه نعرفوا الصغيرات في اعمار معينه يتسالوا برشا اسئله ومطلوب من العائله ومن الام تحديدا انها تجاوب على مجموعه الاسئله. فما سؤال ما لقيتلوش اجابه، كيفاش تحاول انك تلقى اجابات لصغيرات يعيشوا في وضعيات مش الكلهم فاهمينها، وكيفاش زيدا تنجم توازن بين انك تعطي الحنان وتمنحهم الحنان الكل وبين انك تخليهم هكا يتاقلموا شويه ويفهموا شويه القصص نتاعهم، وكل واحد عنده القصه نتاعو على تواجده غادي.
4: هو الاجابات تكون حسب العمر وحسب طاقه استيعاب الصغير، خاطر معناها مش كيف ما تجاوب ادوليسون كيف ما عمره 17 سنه، كيف ما تجاوب صغير عمره 6 سنين، كيف ما تجاوب صغير عمره عامين، معناها تحاول توصل له المعلومه بشويه بشويه حتى لوين يكبر يكون فاهم الحكايه الكل، باش ما تصيرلوش هو كل معناتها حاجات غامضه تبقى له اسئله تكون له مشكله معناها بعد والكل، لي تحاول تخلق كليكيليبر نتاع اوكي انا وصلت لك شويه وعلى قد عمرك ومن بعد كل مره نزيدوا بشويه بشويه. معناتها السوفيا انت معناها رضيت له كل التساؤل اللي عنده حسب العمر نتاعو وهو باش يقبل راهو معناها باش يلزمك تعرف كيفاش تحكي معاه، وانت تعرف ولدك معناتها وقتاش تنجم تجبد معاه موضوع وقتاش يلزمنا ليه توا ما نحكيوش، تولي تفهمهم حتى من عينيهم من خزرتهم معناها من غير ما معناها ما يقول لك هو نحب كذا ولا ما نحبش كذا، نوليو نفهموا بعضنا معناتها وتعرف كيف كل صغير تعرف كيفاش تتعامل معاه ديما حسب حالة الصغير وحسب العمر نتاعو.
3: احنا مازلنا باش نكملوا معاك الحديث ماجدة سليمان أم في قرية الأطفال. إسواس نتقاسموا معاها التجربة الحياتية نتاعها، نحكيوا على مهنة نبيلة برشا ومهمة إنسانية بالأساس قائمة على الأعطاء على المحبة على روح المسؤولية، وفي الجزء الثاني باش نحكيوا على إحساس الأمومة بنات ما نتخيلوه وما نحسوه غيالمون، باش نتقاسموا التجربة مع ضيفتنا ماجدة سليمان ومكملين معاكم احنا في مرية، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتي في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك.

0: نرجو لكم نكملوا معاكم في الجزء الثاني من المرايه اللي نفتحوا فيه نافذه على تجربه انسانيه ملهمه مع السيده مجدة سليمان ام بقرى الاطفال SOS. نتقاسموا معها على التجربه الحياتيه. دونك انتم بالاساس مجدة موجودين توا في ديار مش في القريه، خرجتوا من القريه دونك موجودين في ديار.
1: اي هي تجربه جديده خذتها مؤخرا جمعية قرى الأطفال SOS. المنازل ما عادش موجودين في القرية الداخل، هما موجودين داخل المجتمع، كل منزل في مكان معين معناتها داخل المجتمع، ما عادش مربوط بمنازل الأخرين متاع القرية، وهذا يسهل معناتها مستقبلا الصغير أنه يتكون عنده شخصية، أنه قادر على الاندماج في وسط المجتمع، ما عادش إيزولي، ما عادش عنده وكل المشكلة متاع أنه معناها إيزولي عن مجتمعه وإنه مختلف وإنه ما معناها يقترب كان من إخواته كان من المحيط اللي عاش فيه
0: اللي
1: هو عنده حومته، عنده يخرج اللي عنده صحابه، عنده المكتب متاعه اللي قريب لداره، عنده يخرج معناتها يقضي وحده، عنده وليت عنده استقلالية أكثر، وليت عنده قدرة على الاندماج أكثر، وهذا ينمي له شخصيته باش معناتها مستقبلا يكون قادر انه يندمج في وسط المجتمع ويكون انسان ناجح ويكون قادر انه يفرض روحه عبر التكوين اللي مر به، انه عاش في وسط حومه عاديه معناتها
0: قادر انه عائله عاديه
1: عائله في وسط مجتمع تعمل كل شيء، يعني يعمل كل شيء وحده، يخرج يقضي، يخرج يختار هو شنو يحب، يكسب معناتها مناسبات ولا حياتنا اليوميه الكل يعيشها كيف ما عايشين أصحابه الكل، ما فما حتى فرق في حتى شيء باش كل صغير هذيك مرة أخرى معناه يكون إنسان نجح في المجتمع إن شاء الله.
0: هذا هو المطلوب، وتما تعيشوا في الأجواء أكيد كيما كل عائلة تونسية. اليوم شنو قالوا لكم نسبة عيد الأمهات؟ والله احنا عاودوا نذكروا، عندك 5 صغيرات، الكبيرة عمرها 17 سنة، والصغيرة قلت لي عامين، والبقية قداش عمرها؟
1: البقية ما بين 6 سنين و7 سنين أعمارهم. بنتي الكبيرة جابت لي كادو دونك غاروا منها خويتها صغار، خاطر قالوا لي ريت كان احنا جيت خلينا نخرج وحدنا راني جبت لي كادو، خاطر نخاف عليهم، هي كبيرة تنجم تخرج، هما ما نخليهمش يخرجوا وحدهم، قالوا لي ريت كيفاش كان خليتنا نخرج وحدنا راني جبنا لك حتى احنا كادو، وعيدوا عليا والكل، وان شاء الله كل عام وامهات الكل عايشين في خير يا ربي، وربي فضللنا أمهاتنا الكل يا ربي إن شاء الله.
0: بيه وإحنا في الجزء الأول في الختام قلنا إنه في الجزء الثاني باش نحكيه على إحساس الأمومة اللي هو إحساس صعيب شي توصف، لكن باش نحاولوا نقربوا هذا الإحساس للمستمعين. دوك أنت وقتاش حسيت بديت تحس بالإحساس متاع الأمومة بينات الحاجات اللي تخيلتهم كما كل مرأة، وبينات أنك وقت اللي تسكر عليك باب مع الصغيرات هذوما أنت سند ليهم يروا فيك انت القدوة والسند والرمز للعطاء، كيفاش حسيتوا الاحساس نتاع الام مع الصغيرات في وسط العائله؟
1: والله هو بالنسبه لي الاحساس الام معناتها نجم نختصره في صوره انه الام تشوف ما عادش معناها ما عادش تخمم في روحها، تولي تشوف نجاحها هي في نجاح صغيرها، معناتها وقتيش تولي انت ام، وقت اللي كي ينجح صغيرك انت تفرح فرحه كانك انت اللي نجحت، كي يقدم صغيرك انت تفرح الفرحه اللي كانك انت قدمت، معناتها كانها توصل لمرحله علاش احنا نقولوا حب الام هو مختلف على اي حب، خاطر يوصل لمرحله نكران الذات، انك ما عادش تخمم في روحك، تخمم كان في صغيرك كيفاش باش يجيب موين مخير، كيفاش باش يرقد مرتاح، كيفاش باش يبدا فرحان، كيفاش معناها ما تولي اكل احساس وقتها حسيت اللي انا ام، خاطر لقيت روحي نخمم فيهم هما، نخمم في كي ينجحوا نفرح، كيف يبداو هما فرحانين انا نفرح، هذيك معناتها احساس الام وقتاش عرف، خاطر كنت تصورها انا قبل معناها كانت عندي اكل فكره اللي معناها كنت نتصورها اسهل شويه الامومه، اما هي صعيبه، اما محليها كي توصل، محليها كي ينجح صغيرك، محليها كي يوم لازم بعد انت تجري بيه هكا وتصبح على السخانه والكل وتلقاه ولا لاباس وكل هذيك الكل معناها هذيك الكل تنسى التعب الكل، تنسى المجهود اللي عملته، تنسى التعب، تنسى السهر، تنسى كل شيء وتفرح الفرحة وهو هذيك الامومه معناها شنيا. وان شاء الله ربي معناتها قدرنا ان ديما نعملوا ما خير، نحاولوا هي كلها محاولات ان شاء الله نعملوا ما خير ان شاء الله.
0: كيفاش تحاول انك كل صغير تعطيه حقه في انك تسمعه، في انك ترافقه، في انك خاصه توجهه؟ فما صغيرات تكون عندهم مجموعه منعرفش نجم تكون عندهم مشاكل نفسيه ما يحبش يحكي، كيفاش تحاول انك صغير تقربه ليك؟
1: هو بشوية بشوية معناتها ما الحقيقة ما تصيرش الحكاية بين نهار وليلة وإلا ثم معناها وصفة معينة. أنت باش تعمل معناها باش تبني له شخصيته صغيرة ذاك على مدى طويل لازمك تبني بشوية بشوية، وساعات تحاول ثنية هذه ما مشيتش تحاول حاجة أخرى، تحاول بطريقة أخرى، تحاول ديما تحاول معاه، وكل صغير وعنده الخصوصيات متاعه. والحمد لله يا ربي معناتها ما لقيتش صعوبات كبيرة الحقيقة، خاطر كما قلت لك بالإحساس يتعذر، وانت كي حسك صادقة معاه وكي حسك تحاول انك ما تكذبش عليه، ما تخبيش عليه، ما تعملش حاجة وانت ماكش مقتنعة بها. معناها الصدق هو مفتاح كل شيء، حسك صادقة معاه يولي يقبل منك ويولي يتعدك معناها التواصل بينكم يولي أسهل.
0: وكيفاش تو الروتين اليومي ماجد؟ قوم صباح كيفاش كيف كل العائلات
1: كيف العائلات الكلهم قوموا الصباح نعملوا توا هما مازالوا امتحانات معناها يعديوا في الامتحانات
0: كيفاش فترة الامتحانات
1: والله نجريوا يكملوا يقراوا يروحوا يرتاحوا شوية يفطروا كذا، ومن بعد في العشية نبداو كفترة المراجعة نقسم بيناتهم معناها خاطر
0: هذوما بالنسبة للأربع الكبار. دوك الطفلة صغيرة تقعد عندك
1: لا بنتي الكبيرة كملت سي معناها تو بداو في الصلاعة، أما الأخرين الابتدائي مازالوا هكا معناها نراجعوا كل واحد وخاطر ما همش نفس معناها نشد كل واحد وحده خاطر ما همش نفس معناها الاحتياجات، ديما تخدم له كل واحد شنية الحاجة اللي نقصته شنية الماتير اللي هو معناها يستحق فيها أكثر إفور كذا، تحاول تخدم معاه وتتبع معاه وتحاول زيدا نربطه للصيلة ديما المكتب وبالمعلمين زادة، والمراجعة تكون يومية. والحمد لله يا ربي التريمستر اللي فاتت صغاري الكلهم دي ست موين
0: ما شاء الله
1: معناها فرحوني بالقدي ووكلي والله
0: كيفاش يقرأوا في سنوات؟
1: سنة أولى صغيرات سنة أولى وعندي بريمير أني سكوندير زادة وبنتي الصغيرة
0: ما شاء الله 17 معدل
1: اي 17 معدل ما كانتش سهلة، اما فرد وقت معناها اكل مراجعة اليومية وكروتين اليومي اللي نحكيه عليه توا معناها
0: يروح من المكتب يرتاح شوية
1: يترجع له مع المعلمين شنو جديد على شنو نركز كيفاش كان نهار واليوم زيادة، ويحكيوا لي هما كي يروحوا ورانا عملنا كذا وعملنا كذا، يلزمك تسمعهم تخلي لهم كل وقت وتحاول تقسم الوقت بيناتهم، حتى معناه مش بضرورة تعطي معناه تعطيه وقت كبير، أما لفيت اللي أنت سمعته شوية خذيت منه شوية معناه هذيك معناه يطمنه هو ويخليه يكون معناه إيجابي معاك.
0: وأنت عندك التجربة زيدة ماجدة وخدمت في مجال الروضات دونك بالأساس قريبة من الصغار، لكن زيدة

0: معناها نشوفوا على يد مختصين زيادة، معناها نتلقاو تكوين في الحاجات اللي نستحقوها.
1: وانتم مخصصين الوقت نتاعكم الكل لرعايه الصغيرات، وانكم تمليوهم وتشحنوهم برشا محبه وبرشا حب وبرشا عطاء، تتعرضوا زيادة التحدي في علاقه بالتعلق العاطفي اللي نجم يصير مع واحد من الصغيرات، خاصه ونعرف في اعمار معينه ينجموا يغادروا دونك قرى الاطفال اس او اس. كيفاش تحضر روحك نفسانيا لهذا؟ مش حاجه سهله بالكل.
0: والله هو مش سهل، وهم يغادروا الاس او اس ما يغادروش قلوبنا، ديما موجودين في قلوبنا وديما حاضرين، ونتمنى لهم الخير.
1: حطيتي وضعيه هكا؟
0: اي تحطي.
1: كيفاش كانت؟
0: ثلاثه مرات.
1: كيفاش كانت؟
0: والله كانت معناها صعيبه، ما كانتش سهله، اما ديما احنا خاطر نرجع ديما معناها للحب نتاع الام، الحب معناها انك تحبه، معناتها انك تحب له ما خير ديما، تولي معناها تخير انك انت معناها تتوجع ولا تحس هكا صعيبه عليك شويه، اما ديما تقول اوكا، معناها هذاك الخير له انه يرجع لعائلته، خير له انه في وسط عائلته والكل، ديما هذاك اللي يطمنك انه معناها ولدي يمشي عند عائلته والكل. ديما نقول معناها
1: يقعدوا على تواصل، يقعدوا يكلموك.
0: والله معناها فما حالات بقينا احنا وياهم، انت معناها فما حالات وفما ليليب، اذا كان امكن بالطبيعه، اذا كان فما بوسيبيليتي معناها يصير تواصل، اذا كان ما فماش او كديما معناها نتمنى لهم الخير وما ننساوهمش، ويبقاو ديما في قلوبنا، تبقى ديما بلاصتهم موجوده عنا في قلوبنا، وديما ندعي لهم بالخير ونتفكروهم وندعيو في كل وقت.
1: كان واحد منهم قاعد يسمع فينا تو، شنو تقول؟
0: ونقول لهم راكم ديما في بالي وعمري ما نسيتكم حتى لحظه، ونحبكم برشا، وان شاء الله ربي يعطيكم اللي تتمنوه الكل.
1: دمعت مجده بالحق، مجده قداهيش صادقه وقداهيش الاحاسيس نتاعها الكل قاعده توصل من اللي نحن في الكواليس. راهو مجده راكي تحكي لي تقول يا وليدي، راهو بنتي عمرها 17 سنه، بنتي صغيره عمرها عامين، مجد كيما طمنت على بنتها الصغيره، خليتها دوك تهنيت عليها وجيت باش تحضر معانا. نتمنى لك انا مجده برشا محبه وبرشا عطاء على قدر اللي قاعده تعطي فيه لمجموعه من الصغيرات. دوك نواصلوا معاك الحديث، نعاودوا نذكروكم ضيفتنا مجده سليمان، ام بقريه الاطفال اس او اس، نتقاسموا معاها التجربه الحياتيه نتاعها، دوك نحكيوا على الامومه بنات الغريزه وبنات انه الانسان يقرر انه ياخذ القرار نتاع انه يعيش دور الام بصفه متجدده كل صباح في وسط عائله في وسط صغيرات، ونحكيوا على تخصيص جزء كبير من حياتك لهذه المهمة الإنسانية النبيلة. دونك براتيكمون تعدي ثلاثة جمعات مع الصغيرات. وجمعة
0: نخرجوا، معناتها إذا كان فما أمهات معناتها عندهم التزامات وإلا حاجة هاوكي يقضيوهم في الجمعة هذيك،
1: في الجمعة اللي ترتاح فيها
0: يرجعوا.
1: ويجي أونتخوتون الخالة.
0: تعوضنا الخالة اللي هي معناها فرد من العائلة تتسمى ويعرفوها الصغار وكل شيء ومستنسين بها، باش تكون معناها الأمور بطريقة سلسة اللي صغير يقبلها وما يحسش اللي هو في معناها عمل مؤسساتي ولا معناها يحس اللي هو في دار وحاجه معناها او كأمه مشيت تطل على دار معناها على كما نقولوا ماماته ولا حاجه
1: وهيجي.
0: وخالته وبحذا خالته حتى تجي امه،
1: وهي من حقها ندرت
0: زياده اي هذيك معناها تتم ديما بطريقه روتينيه ثلاثه جمعات، ونرتاحوا جمعه اللي نخرجوا فيها معناها من الخدمه، وديما نبقاو حتى كي نخرجوا الجمعه هذيك راهو نبقاو اون كونتاكت بالصغار، نكلموهم نشوفوا معناها مستحقاتهم،
1: نتدخلوا متحير عليهم
0: إذا كان فما معناها يستحق معناها تدخل ولا حاجة، ومع الاتصال زادة مع الخالة وكل شيء العمل معناها يكون معناها مع بعضنا، معناتها ماهوش منفصل كل واحد وحده، ليه كلنا نخدموا مع بعضنا والكلنا نفس النية ونفس الهدف معناتها.
1: توا مجد انت العلاقة مع عائلتك دونك انت اصلت في اليد قفصه تحيه للناس كل قاعدين يسمعوا فينا في قفصه. دونك كيفاش قداش مره تمشي لهم كيفاش تطلع عليهم؟
0: والله نمشي لهم مره في الشهر هذيك الجمعه هذيك وديجا يعرفوا هما معناتها اللي ويحبوا صغاري زاده ويكلموهم ويسالوا على بعضهم والكل معناتها حتى صغاري يسالوا على دارنا والكل معناتها تكونت العلاقه هذيك اللي احنا ولينا

0: لكن العائلة الموسعة معناتها
1: هي.
0: دارنا، وعبارة معناها أمي هي من بيتهم وأختي هي خالتهم والكل يعرفوهم
1: ويتواصلوا مع بعضهم.
0: يتواصلوا مع بعضهم، وزيت أختي زاد بحذينا مرة معناها كلية قعدت معنا أيامات والكل معناها
1: الأجواء العادية نتاع كل عائلة
0: معناها عائلة معناها فما شكون جاي طلع علينا من أقاربنا ومشي وكذا، معناها نبقى معناها كونتاكت ببعضنا والكل، وبه حتى للصغير إنه يكون عنده معناها حتى عبيد معناها تسأل عليه من معناها من عائلته، عبارة عائلته ماهوش معناها معني أو كخدمة وكهو واحد ليه معناها عائلة عائلة، ما نش نسينا أصلا اللي نحن نخدمه تنسى بالحياة اليومية تنسى، والصغير يكون مرتاح معناها هكيك أسهل لي هو ومعناه بش يكون متوازن وكل.
1: احنا موصلين الحديث مع ضيفتنا ماجدة سليمان ام بقرى الاطفال اس واس، حبينا نعيشوا معاكم اجواء عيد الامهات على طريقتنا في مريه. ان شاء الله كل عام والامهات الكل حيين بالخير، ان شاء الله ربي يفضلهم وربي يمتعهم بالصحه والعافيه في انهم يعديوا الحب المحبه العطاء بدون مقابل لصغيراتهم، ان شاء الله ربي يفضلهم. ونكملوا معاكم احنا، نرجعوا معاكم بعد شويه في الجزء الثالث من مريا، نحكيه على الأثر ونوجه مجموعة من الرسائل الإنسانية اللي تنجمتهم برشا عائلة تونسية قاعدة تسمع فينا، كسوا الأمهات الأباء وحتى الصغيرات، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم في الجزء الثالث من نمرة. يا اهلا وسهلا بالجميع. نعاود نقولوا للامهات الكل شلا كل عام وانتم حيين بالف خير, شلا كل عام وانتم المصدر نتاع الحنان والقوه والامل الصغيرات الكل, صغيرات ربي يفضلهم, شلا ربي يعطيهم الوقت الطيب. ونواصلوا الحديث مع ضيفتنا ماجده سليمان, ام بقرى الاطفال اس او اس. الجزء الاول حكينا على بدايه التجربه كام في قريه الاطفال اس او اس, وحكينا على الإحساس بالأمومة, حكينا على التعامل مع الصغيرات, حكينا على التوازن النفسي اللي لازم تخلقه كما أي أم طبيعية في عائلة تونسية طبيعية, وكيفية التعامل مع الصغيرات. ونكملوا نحن في الجزء الثالث نحكيه على الأثر متاع هذه المهمة الإنسانية النبيلة والرسائل اللي نجم نوجهها لمجموعة من العائلات, الأمهات, الصغيرات, الأباء زادة اللي قاعدين يسمعوا فينا. ماجدة, قبل تجربة لسويس كأم وبعد, شو اللي تبدل فيك؟
1: قبل
0: بكل صراحة ماجدة,
1: أي والله هو قبل معناها تكون تعمل في حاجات معناتها قريت كملت كذا كيف ما الناس الكل, بعد تحس اللي عندك وليت نحس اللي أنا عندي هدف, اللي أنا عندي رسالة, اللي وليت نمن أكثر اللي معناتها رو ربي ما خلقنيش هكيك, رو كل واحد خلقه ربي بشي أدي رسالة, ومهم جدا أنك تقوم برسالتك على أكمل وجه. وليت نحاول أني نعمل الرسالة متاعي هذه باللي قدي, نحاول اني معناتها ديما نحسن, ديما ان نعمل مخير قبل لو كان نعمل في حاجات معناها كل الحاجات العادية متاع اي انسان ينجم يمر بها, اما لي احنا اللي معناها اللي عشته مش اي انسان ينجم يمر بها.
0: كنت تفركس على روحك هكا يعني, صحيح
1: لقيت معناتها ولا عندك روبير ولا عندك هدف, ولا تخدم على حاجة معينة تحب توصل لها, رسالة تحب تأديها, ديما معناها تخدم مخير باش توصل للرسالة هذيك, معناها تخدمها باللي قدي.
0: الصغيرة شنو عيطولك ماجدة؟
1: ماما.
0: وانتي هكا كيف ديو ما قاسدين ربي وخارجين ماشين يقرأوا على رويحهم, شنو تدعي لهم, شنو تقولهم؟
1: نقولهم إن شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم وإن شاء الله.
0: يعني إصبح مثل ما قاعدين ربي, أنت كما أم تونسية شنو تقولهم؟
1: نقولهم ربي معاكم, ونقولهم ربي ينجحكم إن شاء الله ووفقهم, ونتمنى لهم كان الخير, ونتمنى لهم يكونوا أحسن عبيد في العالم, وحتى كان ما وصلوش أحسن عبيد في العالم هم أحسن عبيد في عيني, هم أحسن عبيد عندي أنا, راهم أحسن عبيد, وإن شاء الله يا ربي يعطيهم الوقت الطيب ويعطي هم ما يتمنوا, وإن شاء الله يحققوا أمنيتهم الكل.
0: ماجدة, من خلال تجربتك نفهم ونتأكد أنه العطاء متبادل, الحاجة اللي تعطيها ترجع لك كما المرية انعكاس لينا, دوك تعطي محبة باش تجيك محبة, تعطي حنينة باش تجيك حنينة. دوك هذه اللي صار معاك في التجربة نتاعك, دوك المحبة اللي قاعدة تعطي فيها انت بيت قاعدة تتغذى منها
1: متبادلة. صحيح, خاطر صغير يحس بيك واحساس يتعدى هو, دونك يعمل لك الانعكاس, انت تلقاه وقت اللي تراه هو فرحان والكل, معناتها هو باش يرجع لك الفرحة هذيك, معناها احساس متبادل احساس يتعدى. اذا كان معناها عائله احنا مربوطين ببعضنا, كنا كيما البدن واحد, اذا كان معناها قطعه في البدن موجوعه ولا حاجه راهو معناها البدن راهو باش يتعب الكل, هذيك علاش احنا معناها ماذا بينا الكلنا نكونوا فرحانين ونعديوا كل فرحه ونعديوا المساج الباهيه, ونحاولوا حتى كي نتيحوا نعاودوا ونقوموا, وهذيك دور الام.
0: تحكي بصيغه نحن, ما احلاها صيغه نحن العائله, كيفاش تخلق الحنين بيناتهم الاخوه؟
1: والله
0: هم يعتبروا روحهم أخوة,
1: هما
0: كيفاش تخلق حاجة تخلق بيناتهم الحنينة,
1: هما معناتها يعتبروا روحهم أخوة, لكن ديما نزرعوا فيهم تاع مثلا إجا عاون خوك, أخوك ما نجمش الحاجة هذيك, إجا أعمل, وديما كلمة خوك ولا أختك ديما موجودة, وكروح المسؤولية مثلا اللي كبير شوية يعاون اللي أصغر منه, يولي وهما بيتهم يخافوا على بعضهم, يولي ويحسوا ببعضهم.
0: وأكيد فما واحد مش يغب أكثر من الأخرين, ها؟ ديما موجود شوية
1: في كل عائلة هذيك موجود ديما, أما والله تلقاها كل مشاغب تلقاها يخلي بلاستورة ونظرة اللي يبدأ يقرأ ولا هما الكلهم دي جمعنا تكيمشي ويقرأوا يخلي نقول يا كيفش يعني هكل السكيت في الدار وكل يحسك
0: اللي احنا بنعطيه لكل واحد صفة, دونك بنتك اللي عمرها 17 سنة أهم حاجة ميزة عندها شنو؟
1: حنينة.
0: الثاني اللي بعدها قديش عمره؟
1: الثانية عمرها سبع سنين.
0: شنو هي الحاجة المميزة عندها؟
1: والله هي قوية أما معناها مسؤولة عندها المسؤولية وكل.
0: ليه؟ الثالث
1: رزينة رزانة هكذا كلمة السجيس في الدار عرفت؟ وولدي الاخر ولدي تحس عنده وكل برشا براءة هكا تحسه نعرفش كيفاش باش نعبر عليها
0: بري وصغيرونا مازلت صغيرونا
1: كصغيرونا على روحها
0: عملت لكم جو عندها
1: صغيرة تخلطوا فيها الصفات هذوما الكل
0: أما عملت لكم جو كيف في الدار
1: عملت لها جو مازلت كي بديت تتكلم زادا كلامها الكل معناها محلية خاطر الكلام المكسر
0: عرفت وشنو هي أول كلمة هكا نطقتها شوية الكلمات
1: توا الكلمة توا حفظت مازلت كي حفظت اسمي توا إيه؟ مزيدة توا هي ذي مازلت توا كي حفظتها
0: ربي يفضلك ليهم وربي يفضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. احنا باش نختموا معاك اللقاء مجدة تحدى فيسا فيسا ونحبك توجه ميساج دونك نبداو بالوالدة
1: أمي نحييها برشا وقلها شاء الله كل عام وانتي حيا بخير وقلها رو معناتها لي هذا الكل رو معناتها عندك دور فيه ورو خذيت منها وما زلت لتوا نخو منها خاطر تكلمني وتنصحني وتقولي أعمل هكا وأعمل هكا وكينا نغلط معناتها تقولي لي رك غالطة أصلح وكينا أعمل حاجة صحيحة تقولي صحيت وكل لتوا قاعدة نخذ منها وعلمتني معناتها القوة والإصرار سورتو والإصرار إنه خاطر راهو الصغار باش تبني فيهم حاجة ولا باش تغرس فيهم قيمة ولا حاجة راهو بالدوام معناتها يلزمك تعاود وتعاود وتعاود وما تتعبش هذيك معناتها علمتها لي أمي قالها ربي فضلك لينا إن شاء الله
0: ربي يفضلها ونحجيوا ميساج للأمهات اللي قاعدين يسمعوا فينا وفي الآخر باش نحجيوا ميساج للصغيرة
1: الأمهات الكل نقول لهم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير ونقول لهم كونوا فخورين برشا اللي أنتم أمهات وراهو محليكم في حالاتكم الكل وانتم تعبين وانتم سهرين وانتم وجهكم اصفر وانتم تخموا في حالات وفي دبارة وستريسي ومغشين وكل شيء في حالتكم الكل راكم محليكم مزيانكم وانتم عماد الدار واساس الدار انتم ربي يخليكم
0: ربي يفضلهم ان شاء الله كل عام والامهات الكل حيين بالفقير ونختموا نحن بميساج هذا الصغيرات
1: ايه الصغيرات نقول لهم انتم امهات المستقبل وان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب وان شاء الله يا ربي ربي ان شاء الله يهديهم وان شاء الله ان شاء الله ديما نقولوها كيفاش اولاد وبنات الحلال ان شاء الله ربي يلاقيهم اولاد وبنات الحلال يا ربي
0: صغيراتك توا سبيسيالمون ليك
1: صغيراتي نقول لهم نحبكم برشا ونقول لهم انتم في عيني انتم احسن صغيرات في الدنيا وانتم تقعدوا ديما في قلبي ونحبكم برشا برشا برشا وان شاء الله ربي يعطيكم اللي تتمنوه الكل وان شاء الله نراكم في خير من اللي تتمنوا يا ربي ان شاء الله
0: شكرا لك مجدة سليمان ام بقرى الاطفال السويس نورتنا برشا بالجاية ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير نتمنى لك برشا محبه وبرشا خير وبرشا عطاء تحياتنا زادة للصغيرات الكل نعاودوا نقولوا ان شاء الله كل عام والامهات الكل حيين بالخير اليوم كما كنتوا تسمعوا توقفنا على وجه اخر من وجوه الامومه وجه ما يعرفوش برشا ناس يحمل نفس القدر من الحب والتضحيه الامومه تنجم ما تكونش قصه ميلاد لكنها قصة حضور ومسؤولية وعطاء وحب يتجدد كل يوم دون شروط نشكر ضيفتنا على الشهادة الإنسانية اللي قدمتها لنا اليوم اللي كانت صادقة وعلى كل ما تقدموا من حب ورعاية للصغيرات اللي لقوا فيها السند والأمان وإلى كل أم سواء بالولادة ولا بالقلب كل عام وانتوما مصدر الحنان والحب والأمل إن شاء الله كل عام والأمهات الكل حيين بالفخير هكا نوصل آخر مرية شكر كبير نزار الورتاني في الكوتي تكنيك في رزقرفة في الإخراج الرقمي كنت معاكم شيبة بسيبس في أعداد وتقديم هذا اللقاء بعد شوية نشرة أخبار ماضي ساعة ونص شهية طيبة إلى اللقاء

عطر أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: تظاهرات تنشيطية وتحسيسية متنوعة في مختلف جهات البلاد احتفاء بعيد الأمهات. وبالمناسبة ورقة في النشرة حول قيمة الأم في الحياة وفي الحفاظ على الأسرة وتربية الأجيال المقبلة. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الكشف عن أرقام مفزعة حول ارتفاع نسب التدخين في صفوف الشباب. في اختتام الموسم الرياضي ترجي العاصمة والجنوب يطلبان اليوم ود الأميرة. كانت هذه عناوين النشرة، ولكم التفاصيل، مرحبا بكم. يحيي التونسيون اليوم عيد الأمهات مناسبة للاعتراف بما تقدمه الأم من تضحيات في سبيل سعادة أبنائها ولتسليط الضوء على أهمية دورها في الحفاظ على التماسك الأسري. فالأم هي نصف المجتمع وهي تربي النصف الآخر.
3: Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. Même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie.
4: Je suis sûr qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime.
5: C'est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi.
2: هذه هي الأم في كل مكان في كل زمان. هي الوحيدة التي تتمنى الموت قبلك، تسامحك دون أن تسأل، تهتم لأمرك حتى وإن أهملتها. فهل من الصعب أن نعترف بقيمة الأم في حياتنا؟
6: مش صعيب. الأمهات هي المجتمع الكل، هي النصف وتربي في النصف الآخر، هي المجتمع الكل.
2: وكما نحن في حاجة إليها، فإن الأم في حاجة إلينا، إلى حبنا ودعواتنا، رعايتنا، اهتمامنا، لا تطلب أكثر من ذلك. فهل من الصعب أن نقول لها عيدك أسعد؟
7: في عيد الأمهات نقول ربي يخليك يا ماما، أحسن كائن حي في حياتي هي أمي،
8: ربي فضلها أمي أنتي لحنينة وكل أم، ربي خليهمنا وإن شاء الله ربي فضلهم، وذوك التاج على روسنا ديما يقعدوا، الجنة تحت أقدام الأمهات قد ما يعملوا شوية معاها.
9: قل نهدي لك يا أمي قبلة كبيرة على جبينك، وربي فضلنا برشا إن شاء الله ربي يفضلهم ويهدي لهم ذريتهم عليهم، وإن شاء الله الصغيرات الكل يحطوا أمهم في عينيهم، خاطر أغلى حاجة في الدنيا هي الأم، وربي يفضلها.
2: دموع انعكست فرحا في عيون البراءة. أهديك ما أهديك في عيدك الغالي، عطور ورود قبلات عناق والكثير الكثير من كلمات الحب في عيد أغلى الحبايب.
10: نهدي لها بوس، كل عام حي بخير ما تنحب،
11: بنادي لماماتي برفا كل عام انت بخير، نغسل الصابون كل شيء،
12: هي مريضة لهبتها مصري،
13: عيش نادي لما روب
14: سايقة معاها، حبك زاد الموت علي
15: برفا، انا نحب ما برش، كل عام انت حي بخير،
16: ربي خليك ليا،
17: ربي خليك ليا،
18: تعاون فن نعمل في بيتي وبيتها،
19: ديما نقوم الصباح في السبت والاحد ونخمس للصاله،
15: شنهدي لها تعنيق،
7: كل عام وانت حي بخير، نحبك برشا.
14: A tous ceux qui ont encore une mère, dites-leur que vous les aimez avant qu'elle parte.
2: واحتفاء بعيد الأمهات وتحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الحديقة الوطنية بالبلفيدار تظاهرة تنشيطية كبرى. كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سماح يحيوي أكدت أن التظاهرة ستوفر للأمهات إجابات عن كل تساؤلاتهن في عديد المجالات من خلال خيمات توعوية وتحسيسية.
13: التظاهرة هذه تتضمن خيمات خدماتية وإرشادية توعوية للأمهات، هناك عروض تنشيطية وفرجوية لفائدة الأطفال والأمهات، العديد من الفقرات المتنوعة والألعاب، فقرات تحسيسية جماهيرية ورشات إرشادية توعوية، نلقاو جناح الإرشاد والتوجيه النفسي والصحي، نلقاو جناح الإرشاد والتوجيه الاقتصادي، جناح الإرشاد والتوجيه القانوني، الإرشاد والتوجيه الاجتماعي، التواصل بين الأجيال.
2: سماح اليحيوي أضافت أن التظاهرات متعددة ستقام في كافة جهات البلاد لاحتفاء بعيد الأمهات.
13: زادة بتلقاو في جميع الجهات تظاهرات تنشيطية وتوعوية مماثلة، وهي تحية لكل الأمهات التونسيات أينما كنا. ولهنا فرصة أنه نقولوا راهي الأم هي عماد الأسرة، وراهي الأم هي مصدر الحنين، وهي الضحكة، وهي السند اللي بيه نوصله، وهي اللي ساعدنا على اعتلاء المساعد الاجتماعية متاعنا. نقولوا للأطفال راهي فرصة، للأطفال الصغار وللكبار زادة فرصة أنه نتوجهوا في حركة رمزية باش نقولوا لأمهاتنا بأعلى أصواتنا رانا نحبكم وراهو أنتم عماد أسرتنا.
2: في شأن وطني آخر، أرقام مفزعة حول ارتفاع نسب التدخين في صفوف الشباب تم الكشف عنها تزامنا مع أحياء اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن ميمي في أريانا الدكتورة سونيا معالج أكدت أن الأرقام في تزايد مستمر وخاصة في الفئة العمرية بين 13 و15 سنة.
20: دراسة جديدة في 2024 تخص المراهقين بين 13 و15 سنة، 14% يتعاطوا أنواع التدخين، وكي نزيدوهم الفاب نوصلوا حتى 23%. اللي زاد يقلقنا واللي فريمون خلينا خايرين على الشباب نتاعنا هو أنه في تونس العمر اللي يبدا فيه صغير يتكيف عمر صغير برشا، المعدل 7 سنين يبدا يتكيفوا السيجارو الأولاني، 17% من الصغيرات اللي أقل من 13 سنة يتعاطوا تدخين. أرقام مفزعة لأنه فما علاقة ما بين العمر اللي يبدأ فيه الإنسان يتكيف ومدار التدخين. قد ما يبدأ الإنسان يتكيف عمر صغير، قد ما ريس لأنه يعمل مدار التدخين تكون كبيرة.
2: مكونات السجائر وغيرها من وسائل التدخين مضرة بالصحة وتؤدي جميعها إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة عفى الله الجميع.
20: حتى النيكوتين اللي الناس كل ماشي في بالها يعطي الادمان اكهو، وهذاك علاش يستعملوا الفاب يقول لك هاكا عندي نيكوتين اكهو. نقول لهم راه حتى النيكوتين راه يضر البدن، نجم يضر العروق، نجم يضر الجهاز التنفسي، مش كان الادمان. اليوم نحكيوا على الدخان والمضار نتاعو، راني نحب ناكد اللي مش كان السيجارو العادي اللي يعرفوه الناس الكل، راهو التدخين جميع انواعه. الشيشه اللي هي ظاهره قاعده تستفحل للاسف في تونس اكثر فاكثر، وتمس خاصه الشباب نتاعنا. كي واحد ياخذ شيشه كاملة واحد وعبارة كيس باكو ونص دخان، فما أنواع طويلة دخان المسخن. نقولوا نبه الشباب نتاعنا وكلهم يضروا يسببوا في أمراض كثيرة للجسم نتاعهم.
2: الدكتورة سونيا معالج أكدت من جهة أخرى أن الإقلاع عن التدخين ممكن بالعزيمة أولا ثم باللجوء إلى العيادات المختصة إذا كانت الحالة مستعصية.
20: ينجم إنسان يكون مقتنع والعزيمة نتاعه قوية، ينجم في ليلة ونهار ويبطل. وأنا أقول تبطيل الدخان كل نهار بطل قبل تربحه في حياتك، وكل نهار تبخر بيه باش تخسره في حياتك. بالنسبة للإنسان اللي الإدمان نتاعه قوي وما نجمش يبطل وحده، يلتجأ للعيادات الإقلاع تقوم بتقليل سبب الإدمان، لأن سبب الإدمان ما فيهش كان هذاك النيكوتين، فيه العامل النفسي وفيه من العامل حتى الاجتماعي، ونحاول باش نعطيه الوسيلة اللي تمشي معه أكثر.
2: في الشأن الثقافي، يحتضن مقر بلدية بورسق من ولاية باجة اليوم ندوة علمية تحت عنوان دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية متحف بورسق انموذجا. وفي تدخل هاتفي له على موجات الإذاعة التونسية أكد الأستاذ الباحث في التراث حاتم رياحي أن فعاليات الندوة تندرج في إطار تثمين وتوظيف المتاحف الخاصة بالذاكرة الوطنية.
21: هي ندوة علمية جاءت في إطار تثمين خاصة وحفظ وكذلك حسن توظيف هذا المتحف الخاص بالذاكرة الوطنية. وإحنا نعرف في تونس يعني عدد المتاحف الخاصة بالذاكرة الوطنية قليل، لكن عندهم أهمية كبيرة، خاصة اللي المتحف هذا يعني ارتبط بأحداث الحركة الوطنية التونسية في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات، وهو في الحقيقة كان سجن عسكري. إحنا بالنسبة للندوة هذه العلمية حبيناها تكون فرصة لنفض الغبار على المتحف هذا اللي يعتبر جزء من الذاكرة المحلية وكذلك الجزء من الذاكرة الوطنية. يعني احنا ارتأينا اللي الندوة هذه ان شاء الله تكون فرصة لمزيد التعريف بهذا المتحف، وخاصة القيمة الكبيرة لهذا المتحف اللي هو مثل مرحلة هامة من تاريخ تونس المعاصر.
2: ونختم بالرياضة، حيث يزدل ستار اليوم على الموسم الرياضي الحالي بإقامة الدور النهائي لكأس تونس بملعب رادس انطلاقا من 4 عصرا بين حامل اللقب ترجي العاصمة وترجي الجنوب ترجي جرجيس. الترجي التونسي الأكثر تتويجا بالأميرة سيواجه ترجي الجنوب الساعي لتحصيل كأسه الثانية بعد كأس أولى كانت على حساب شيخ الأندية التونسية. فهل يعيد التاريخ نفسه بعد 21 عاما أم أن لأبناء باب السويقة رأي آخر؟ الإجابة طبعا في اللقاء المنتظر بملعب رادس انطلاقا من 4 عصرا. بالرياضة تنتهي نشرتنا، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين: تظاهرات تنشيطية وتحسيسية متنوعة في مختلف جهات البلاد احتفاء بعيد الأمهات. وبالمناسبة قدمنا ورقة في النشر حول قيمة الأم في الحياة وفي الحفاظ على الأسرة وتربية الأجيال المقبلة. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الكشف عن أرقام مفزعة حول ارتفاع نسب التدخين في صفوف الشباب. في اختتام الموسم الرياضي ترجي العاصمة والجنوب يطلبان اليوم ود الأميرة. مع أجمل تحياتي هدية رودي الأندلسي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس
22: RG Music.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. التونسيون يحتفلون اليوم بعيد الأمهات الموافق للأحد الأخير من شهر ماي من كل سنة. وبهذه المناسبة وتحت شعار حب أمي وحب أسرتي، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالحديقة تظاهرة تنشيطية توعوية كبرى. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أدت اليوم زيارة إلى قسم طب النساء والتوليد بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس العاصمة بمناسبة الاحتفاء بعيد الأمهات. وشاركت الوزيرة خلال هذه الزيارة الأمهات حديثات الولادة الاحتفال بعيدهن، مستفسرة عن حالتهن الصحية وصحة مواليدهن. قبل موعد اختبارات امتحان البكالوريا، وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز الامتحان من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، والتي تعرض مرتكبيها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. جمعية المصحف الصغير تنظم بالشراكة مع دار اليمامة لنشر الكتاب لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة. ينظم المجمع الجهوي لهيكل التكوين المهني الخاص بالمهدية الملتقى العربي البيداغوجي لمربي الطفولة، وذلك بداية من الأول وإلى غاية الخامس من جويلية المقبلة بمركز الاصطياف دويرة بمدينة الشبة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: ماضي 3:07 على موجتي ذات شباب، مرحبا بكم الناس الكل في ديمونش فوت. اليوم موعد استثنائي، ديمونش بالطبع خاص بكأس تونس لكرة القدم، دور النهائي بين الترجيين، نهائي بعد 21 سنة بالتمام والكمال، في ثاني نهائي لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، والنهائي كان 2005 مع الترجي الرياضي التونسي وانتصر بهدفين لصفر، وهذا النهائي الثاني أمام نفس الفريق الترجي الرياضي التونسي. نهائي مش نحكي فيه بالطبعة في أرقامه في تشكيلاته وكذلك الأجواء من ملعب رادس، الجماهير توافدها لملعب رادس قبل انطلاقة المباراة تقريبا بعشرين دقيقة أو أقل شوية. شكون معايا اليوم؟ معايا خليل في الديجيتال، وليد في الهندسة التقنية، صحيح خليلة كاثر في الاعداد، كاثر في من جيبس، خليل جانا من جيبس، كاثر في الاعداد والتنسيق العام للحصة، والثنائي حلمي عون وفيصل العرعوري حاضرين معايا. قلت غاز العروسي، انا شو قلت العرهوري وفاسر العروسي حاضرين معايا بالطبيعه،
2: محمد العرهوري اشتغلت معه
1: بيشو. وفيصل العروسي حاضرين معنا للتحليل الفني للمباراة. نسلم عليكم، مرحبا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وفاء، تحية ليك، تحية الفيصل، تحية لكل العاملين في إذاعة الشباب، إن شاء الله تكونوا بصحة وإن شاء الله تكونوا عافية وإن شاء الله تكونوا بخير. ردوا بالكم الشمس قبل كل شيء،
1: برشا شمس
3: حارة، ردوا بالكم على صغيراتنا، إن شاء الله الجاي خير، فصل الصيف يظلي ويجينا سنة موجة حارة، ردوا بينا، نزيدوا ردوا بينا، نشربوا برشا ماء للمدة ذي، وان شاء الله ربي يلطف بينا نسكن.
1: امين، ان شاء الله عيدكم مبروك. سهلا، انا ما قلت لكمش عيدكم مبروك، قلت لكم عيدكم مبروك، انا سير شاكه في المباشر طبعا. قلتها في الاوب طبعا المباشر. فيصل مرحبا بيك.
2: اهلا بيك وفاء، اهلا بيك واهلا بخويا حلمي، ونسلم على الموجودين معنا في الاستوديو كل، ونسلم على كل المستمعين اذاعه الشباب، وان شاء الله نعديو عشوية مزيان
1: ان شاء الله. في انتظار ان يكون حاضرين معنا ثنائي زبير العوني وعاطف الزنيدي من ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس. قبل ما نبداو هات نعملوا تليلة غنائية، ناخذوا غنية قصيرة وبعد نبداو بالطبيعة في التحليل الفني لمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ديمانش فوت مع وفاء.
2: مرحبا بكم من جديد في ديمانش فوت، استوديو خاص بكأس تونس لكرة القدم، الدورة النهائي بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. هات ناخذ كلمة فيصل وحلمي على النهائي هذا، ومن بعد نحكيو بالتفاصيل قبل انطلاقته تقريبا ب 13 دقيقة ونعطيو تشكيلة زوز فرق.
3: والله بالنسبة للنهائي ساعة والحاجة، الترجي الرياضي الجرجيسي الحقيقة قام موسم محترم جدا، الموسم هذا يستحق باش يكون موجود في النهائي على حسب الباركور اللي قام به. الترجي الرياضي الجرجيسي مش من اليوم وفاء، يظل عنده 3 مواسم متتالية قاعد يقدم في مردود محترم، وهذا يظل ثمرة الاستمرارية في العمل. شوفوا الترجي الرياضي الجرجيسي حتى الموسم الفارط كان قريب برشا حتى في التابلو في البطولة. الفريق هذا الحقيقة يعرف ينتدب، يعرف يجيب لاعبين، يعرف يخدم، يعرف يحط اللاعب في المكان نتاعو
2: رغم الموسم هذا لقى صعوبات. اول موسم هذا تقريبا 3 مدربين بالنسبه لفريق ترجي الجرجيس، انيس بوجلبان، بعثامي القفسي، وتوا منصف مشارك هو اللي كمل بهم الموسم.
3: لكن فما تحس فما نوايات به في الترجي الرياضي الجرجيسي، وخاصه ديما نحكيو على الانتدابات. الترجي الرياضي الجرجيسي ولا عنده طابع نتاع الفريق اللي يعرف يتدب ويعرف يجيب اللاعبين. كل اللاعبين اللي دخلوا للترجي الرياضي الجرجيسي عندهم قيمة محترمة جدا. ثاني نهائي للترجي الرياضي الجرجيسي ومع محاسن صدف ضد الترجي الرياضي التونسي 2005 نتذكروه الناس كل. الترجي الرياضي الجرجيسي جاي لرادس باش ينتصر، الانتصار ولا شيء غير الانتصار. الترجي الرياضي التونسي الموسم هذا لإنقاذ الموسم يلزمه يهز الكاس هذايا، باش تشوفوا مقابلة باهية. الترجي الرياضي الجرجيسي عنده آليات محترمة، بعد نعملوا قراءة فنية حتى على التشكيلة
2: على تشكيلة الفريقين. نقطة الالتقاء بين الترجيين بما أنهم زوز ترجي، واحد جرجيسي واحد تونسي، لكن نقطة الالتقاء أنه في الباركور متاع الكوب الكل لعبوهم خارج القواعد، الكل لعبوا خارج القواعد. ترجي مشى للحامة، بعد مشى للمتلوي، وبعد فكرون
4: بوحجلة،
2: بعد بوحجلة وذول العمران، وتوال يستقبل، هو مش حتى يستقبل، هو ضيف زادة، ضيف زادة في رادس. وترجي جرجيس خرج طرح الأولاني في اللانسازيام، نسيت اللانسازيام، نتفكر طرح الثاني ضد المستير، وبعد مشى للسيابي هكيكا. معناها لعب مباريات وخارج القواعد، واليوم يستضيف في ملعب رادس، وشفنا معناتها وجه آخر للكيس خليني أقول لترجي الجرجيس وترجي الرياضي التونسي، رغم أن الترجي تقريبا لعب مباريات الكيس كلها باستثناء مباراة المتلوي دون الأجانب نتاعو.
4: صحيح كلامك صحيح. لوبجيكتيف يتبدل معناها من فريق الى فريق،
2: وجياسو من متلوي وجياسو على 4 لعب زوز
4: صحيح. قلت لك لوبجيكتيف يتبدل من فريق لفريق، لانه ترجي الرياضي التونسي لانقاذ الموسم، هذه المباراه الاخرانيه لانقاذ الموسم باش يهز الكوب، معناها نوعا ما باش يصالح جماهير، ولو انه المصالحه صعيبه شويه معناها مع جماهير الاسبيرانس بحكم انه ضيع البطوله كيف كيف الخروج من دومي فينال تشامبيونز ليغ. دونك الماتش معناها لازم يتربح بالنسبة للترجي كود كود، لكن بالنسبة لجرجيس يختلف الوضع تماما. ترجي جرجيس في فترة انتقالية كانت النتائج ماهيش دون المستوى المطلوب نوعا ما، في فترة ما صار تغيير المدرب وجاء منصف مشارك اللي هو من الفريق، تحسنت النتائج نوعا ما في البطولة وتحسن المردود متاع ترجي جرجيس. من بعد نعرفوا الناس كل اللي راهو ماتشوية الكوب تلعبوا كان في الشهر الاخراني، ومعناها ورا بعضهم وقراب سيري، معناها الماتشوية قراب لبعضهم، دونك الفريقين انهيكو، نقول انهيكو خاصة بدنيا، خاصة ترجي معناها مع مع سيكل الاخراني تشامبيونز ليغ وبطولة وكوب، وخاصة مع الروزنامة اللي كانت سيري برشا.
2: اي لكن ترجي عنده بنك وعنده مجموعة متاع لاعبين تنجم تعوض بعضها وتهز بعضها، نجموا نلقاو الاشكاليه
4: هذه نعاودوا نحكيوا فيها الموضوع هذا، لانه ترجي
2: بتفاوت المستوى
4: صحيح، عنده افكتيف معناها كوتي كونتيتي، لكن الكاليتي ناقصه ياسر في الاسبيرونس خاصه في الكوتي لي دوبلور وانسي دو سويت. دونك لهنا كما قلت لي زوبجيكتيف مختلفين. انا عندي انا ترجي جرجيس معناها عمل موسم ممتاز وممتاز جدا بالرغم اللي النتائج ما كانتش كبيره ياسر في وسط الموسم نظرا لبرشا عوامل كيما حكينا عليهم قبيله فتره انتقاليه في جرجيس. ترجي نوعا ما النتائج ما كانتش دون المطلوب كانت النتائج لكن كان يهز الكوب لسبيرانس
2: يكون يعتبر موسم نجح نوعا ما ترجي في الموسم
4: حتى بالكوب كان يهز حتى بالكوب ما يتسميش نجح
2: حتى كان يهز الكوب لا
3: شوف مش لا يقعد كاس تونس يقعد رمزيه كبيره برشا اليوم الترجي لو يهز الكاس هذه هذول الكاس رقم 16 31 مره يوصل للنهائي الترجي الريدي التونسي خسر منهم 15 يعني باش نعطيو ارقام زاد هذه راهي ما تنجمش نختلفوا فيها. كاس تونس اكيد عنده القيمه نتاعو لكن ما يضاهيش بطوله وما يضاهيش تشامبيونز ليج. تعرف جماهير الترجي الرياضي التونسي ديما نقولوا كرشه كبيره تحب ديما التشامبيونز ليج والبطوله اللي استنست بها الجماهير. انا اقول لك بكل امانه الجماهير ماهيش راضيه 100% ممكن بعد النهائي ذا فما تقييم لازم يصير في الترجي الرياضي التونسي وشنو الاخفاقات. هاكا على الاقل في سيكسيون هزت فوت على الاقل هيك هزت تيتر لكن ماهوش هذا المطلوب ماهوش هذه الانتدابات اللي باش تجيب بها في الاخير كاس وفيه نحكيو على الانتدابات اليوم تاع الشامبيونز ليغ تاع بطوله اللي تخسر بطوله اليوم ويكون اخطاء كبيره برشا لازمنا زاد نقولها لهنا. الجمهور باش نقول لك بكل صراحه ماهوش راضي كل الرضا حتى كان تهز كوب ناس ماهيش فرحانه ماهيش باش تفرح وقت ديجا حتى تشوف حتى الاجواء ماهيش ولا بطوله.
2: انا ريتو في ماتش الدربي الجماهير اكثر من مباراه
3: بطوله اليوم. مباراه بطوله تقعد
2: مباراه بطوله. ترجي جرجيس وصوله للنهائي تاهله لكاس الاتحاد الافريقي رغم الظروف اللي مر بها في وسط الموسم خليته يتيح شوي لان ترجي جرجيس بدا من الاولانيين في البطوله طاح شويه في المستوى يعتبر نجح ولا نجحت هيئه ترجي جرجيس انها رجعت الفريق للواجهه وصل فينال كوب ومتعدي لكاس الاتحاد الافريقي ومسابقه افريقيه.
4: قال حلمي من قبيلك دوب ما بدا قال لي راهو ترجي جرجيس معنا في ثلاثه مواسم الاخرانيه رينا وجه ممتاز وممتاز جدا. عندي انا بوصوله للنهائي وبمرتبه مشرفه في الشامبيونا وترشح للكاف بيان سور. دونك لهنا ترجي جرجيس معناه عمل موسم ممتاز وناجح كوسوسوا رياضيا ولا حتى فينونسيرمون. ترجي جرجيس ممتاز واللي احسن من هذا كل ترجي جرجيس ولات علامه تسويقيه بارزه بامتياز في تونس. توا نشوفوا اي ملاعبي باش يحب يبرز يمشي ترجي جرجيس معناها الملاعبيه حتى اللي من الفرق الكبيره اللي باش يخرجوا بري ديما يحبوا يمشيوا لجرجيس. علاش جرجيس؟ جرجيس معناها كل الظروف معناها فافورابل باش نجم تعمل موسم ممتاز وشفنا برشا فرق وبرشا ملاعبيه برزوا في ترجي جرجيس والاحسن من هذا كما قلت تسويقيا ترجي جرجيس يخرج في برشا ملاعبيه وباسوام ممتازه. دونك لهنا هذاك علاش نقول ترجي ويجيب موسم ناجح بامتياز.
3: نضيف معاك فيصل ويجيب حتى في لاعبين كما قلت لك من مستوى عالي جدا فما زوز لاعبين اليوم نعطيك زاد حتى سكوب تم بعد نحكيو عليهم واحد تحب عليه الرجاء وواحد تحب عليه الوداد. يعني اليوم الترجي الجرجيسي ولا يعرف ينتدب وخذا طريقه باهيه برشا وخذا طريقه انه ينتدب في سكان فريق يخدم في صمت فريق. شوف بالنسبه لي انا روبير ترجي الرياضي الجرجيسي في ثلاثه مواسم وفيه بكل امانه انا عندي انا اوبجيكتيف اتان اوبجيكتيف اتان ترشح اولا ساعة ما كانش موجود راه في الكاف يعني
2: لا لا ما كانش موجود في
3: الملعب التونسي ولا نحكيو على الملعب التونسي والاتحاد المنستير جاي من بعيد. الاهم الكاف بطوله صعيبه برشا في ضوء وجود النادي الافريقي وقوه النادي الافريقي الموسم هذا. الترجي النادي الذي سيقسي اليوم موجود
2: في ورغم هو الفريق الوحيد في البطوله اللي ربح النادي الافريقي ذهابا واياب
3: وتعادل مع الترجي ذهابا واياب زاد الزمالك
2: معناتها الزوز هزاي نتاع النادي الافريقي كانت امام جرجيس
3: وانتصر على النجم الرياضي الساحلي وانتصر على وخرج النادي الرياضي الصفاقسي عكس الترجي. الترجي ما صدادمش
2: خرج سي اس اس خرج اتحاد المنستير
3: اي خرج الكبارات الكل خرجوا يعني مش من صدفه
4: سي اس اس في صفاقس
2: سي اس اس في صفاقس ومستير في مستير
3: والنجم الرياضي الساحلي في البطوله انتصر عليها ثلاثه كانوا هزموها 1-0 يعني الفريق هذايا ولات عنده تقاليد ولا وين يمشي الفريق هذا يخاف. ترجي الرياضي الجرجيسي الموسم القادم زاد باش يكون علامه فرقه في البطوله وفاء
2: هذايا تقديم اول هات نحكيو توا فنيا اختيارات زوز مدربين. نبداو بالفريق الضيف اللي هو ترجي في ملعبه في ملعب رادس بما انه ضيف في مباراه اليوم. المدرب براكوني عول على امان الله مميش مازال في حراسه المرمى، حتى على اليمين محمد بن علي وعلى اليسار نضال العيفي، حمزه جلاسي وسيم مرياح في وسط الدفاع في محور الدفاع، حسام تقا، حمزه رفيع، عبد الرحمن كوناتي، كوسيل ابو عاليا، جاك ديرا وفلوريون دانو. هذه تشكيله براكوني. بالنسبه لمنصف مشارك ال11 سيف الدين الشرفي ديما في حراسه المرمى، فراس غوما، يسري الضفلاوي، دافيد نيونغ، باب ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفه، خليل قصاب، لمجد الرجيلي، وكمل معايا لمجد الرجيلي،
4: مؤمن الرحمن،
2: مؤمن الرحمن، واشرف بن ضياف. مؤمن الرحمن نعرفوه ابن الترجي وهداف الفريق لحد الان، هو راس الحربه بالنسبه لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. كيفاش باش يلعبوا؟ نبدا بك فايس.
4: بالنسبه للاسبيرونس معناها اختار براكوني انه يكون ايكيليبري اكثر من ماتش العمران، لانه ماتش العمران شفناه انجاجي ياسر، وكانت ياسر اكثر اوفنسيف معناها الديسبوزيتيف اللي بدا بها براكوني بوجود معناها في مباراه العمران في مباراه نصف نهائي معناها نقولوا كان موجود جبالي، كان موجود يانساس، معالي موجودين معناها. المره هذه اختار انه كوناتي وكوناتي وتقا يكونوا موجودين في وسط الميدان. علاش نقولوا كوناتي
2: قدامهم؟ حمزه رفيع وكوسالو جاك ديرا.
4: لا حمزه رفيع انا نظن انه باش يكون تحتهم معناها، باش يكون كرقم سته معناها. هذا شفناه معناها في المباراه الاخيره فرولونس معناها كان احسن ملاعبي في الترجي في الثلاثه اربع مباريات الاخرانيين، وحتى ناس حكيت معناها على حمزه رفيع ينجم يكون في المنتخب بالخبره نتاعو. انا نشوف حمزه رفيع عمل نهايه موسم ممتازه، ما نقولوش معناها اشتر الموسم، نهايه موسم ممتازه كسوا في الشامبيونز ليج ولا في البطوله والا في ماتشات الكوب. كما قلت في
2: الريجستر الجديد اللي حطوه بوميل،
4: بوميل وبراكوني
2: اللي حطوا فيه بوميل، خاطر احنا ملي نعرفوا حمزه رفيع ملي جاء للمنتخب الوطني التونسي نعرفوه ككولوار، اما انا ما شفناه يلعب في وسط
4: لعب كارولير
2: اكثر اللعب نعرفه
4: نستحقوا له ككولوار يمين على خاطر ما عندناش شكون في الكولوار اليمين في المنتخب. لكن هو بلاصته دو ميتيي اللي هي ريليور. ريليور بحكم انه فما ترجي فما نقص واضح في وسط الميدان دخل هو كارولير، ومن بعد بحكم انه ترجي ما لعبوش لي زيترونجي اللي عنده في ماتشات الكوب لعب حمزه رفيعه كسنتينيل وكان ممتاز خاصه في الكوتي رولونس، وريناه تحسن ياسر بدنيا وهذا اللي عاونوا ياسر وعاون الترجي في البريود الاخرانيه.
2: ورغم اللي لقى انتقادات كبيره من جاي من ديسمبر باش بدا يكون اساسي ويلعب في المباريات تقريبا كان في افريل
4: معناتها. امونافي امونافي كان
2: سور بوا،
4: لا مش سور بوا، ما كانش حاضر 100% فيزيكمون، لكن ما كانش فما توظيف وهوش كومبيتيتيف. لكن حسيت اللي المدربين اللي كانوا في الاسبيرونس ما عرفوش يوظفوا الكاليتي تكنيك نتاع حمزه رفيع بالباهي، لانه تنجم تستحقوا، ما قلناش تنجم تستحقوا 90 دقيقه، تنجم تستحقوا على ميتون، ينجم معناها يعني بالخبره نتاعه وبالابور اللي عنده معناها دونك لهنا ينجم تستغله وتنجم يكون اكثر وقت معناها. كما قلت ثلاثه في وسط الميدان، حمزه رفيع كسنتينيل ومع حسام تقا وكوناتي زوز معناها دير ليور، موجود بوعالي على الشيره اليمين وجاك ديرا على الشيره اليسار ودانو كراس حربه معناها ما ينجمش يعمل مخير من هكا المدرب.
2: زيد كلمه على ترجي ولا نمشيو للجرجيس؟
3: لا باش نحكي شويه على الترجي الذي تونسي اليوم. تحس فما تغيير خطه تكتيكيه نتاع الترجي اللي هبط بها بوميل معاكسه ساعة اولا
2: براكوني ساعة
3: براكوني بوميل
2: بوميل
3: خاطر في مخي مبارك شو قولك عودة على بوميل على رفيع خاطر انا مرة اخرى قلت بوميل عمل حاجة بيا انه حط رفيع. انا طول سامحوني مش نعود نرجع في كلامي مش نقول براكوني يمكن هو اللي اقترح على بوميل انه باش يكون خاطر على ديما الواجهه الاولانيه الريسبونسابل الاولاني.
2: اي لا ما بركوني شد قبل بوميل ولعب مع ثلاثه ماتشوات ولا زوج ماتشوات لسبيرونس
3: ماهوش كومبيتيتيف.
2: اي معناتها
3: ممكن بعد اعطاه هو لافي نتاعو اعطاه لافي، لكن قراءه الفنيه للتشكيل تاع الترجي الذي التونسي نراها 4-2-3-1 ريالمون. قبيلك حكينا على رفيعه، انا ممكن ما نشطرش الراي فيصل. علاش؟ على خاطر رفيعه اليوم حسب ما شفناه انه باش يكون اقرب برشا لدانو، لكن ريالمون وقت اللي نشوفوا سور تيران والتحركات نتاعو رفيعه من اللاعبين اللي يحب هو يمشي يجيب الكره ويمشي
4: كما شفنا في ماتش العمره.
3: يعني مانيش نلقاو الخطه التكتيكيه هذه 4-2-3-1 باش نلقاوها
2: باش يكون الكترون ليبر نقولوها
3: بالضبط باش يعطيه لا ليبرتي توتال، لكن شيما تكتيك نتاع الترجي الرياضي التونسي والسيركوي نتاع الكوره كيف باش تعدى باش ترى انه كوناتي تقى ممكن ما نعرفش علاش كوناتي تقى زوز قراب برشا طايحين اكثر للريدو الاولاني قدام المدافعين. هل قرا حساب ترجي جرجيس؟ انا كمدرب نقول متخوف ممكن شويه من الاليات اللي عند ترجي هذا جرجيس في الرابيديتي خاصه على لي كوتي، ممكن يقول لك نحط تقى كوناتي كوم دو سوي جلاس يتعداو يمين ويسار ثم لكل حادث حديث. تو هي تو نشوفوا المقابله شنو باش تورينا. ترجي هذا الجرجيسي وفي للعادات نتاعو 4-3-3 نفس التشكيل نفس اللاعبين اللي قاعدين يلعبوا هما بيدهم، هذا يوريك الا فما ثقه في اللاعبين اللي موجودين. ترجي هذا الجرجيسي اليوم ديما المشكل في الـ في الـ في الترجي هذا الجرجيسي هو وسط الميدان، اذا يعرف يتعامل في وسط الميدان مع اطوار المقابله ككل ترجي قادر باش يقلق ترجي الجرجيسي نحكي صغير قادر باش يقلق الترجي الرياضي التونسي.
4: انت لقيت سامحني جرجيس وفيرا في البريود الاخرانيه الكل مع منصف مشارك نعرفوا معناها توا عندها ثلاثه مواسم ترجي جرجيس تستعمل ياسر في 3-5-2 ومحبذه ولات عند ترجي جرجيس والناس كل تقرا لها الف حساب كي جا منصف مشارك ولا فما سيرتان فليكسيبيليتي تكتيك عند ترجي جرجيس يلعبوا 4-3-3 ويلعبوا 4-3-1-2 وتوا انا نشوف على ما اظن
2: أول تسديدة
4: من جرجيس
2: أول تسديدة
4: على ما أظن أنا نشوف اللي ترجي جرجيس بس يبدأ بـ 3-5-2 وخاصة في وسط الميدان بش يكون معناها رونفورسي بالكدي بالكدي
3: هو ريال مورا و 4-3-3 ترجي جرجيس يلعب معناها حسب ما نشوفوا اللي كاليتي اللي موجودين تاع اللاعبين شي ما تكتيك بعد هو بش يتغير في وسط المقابلة.
4: علاش أنا قلت قبيل على حمزة رفيع كو سنتينيل خاطر ريتو في ماتش العمرة سنتينيل آخر ماتش وكيف كيف في ماتش صفاقس وجرجيس جرجيس مشات لل 3-5-2 ومن بعد ما سجلت رجعت لل 4-3-3
2: اول تسديده كانت من لاعب اشرف بن ذيف لاعب فريق الترجي الرياضي الجرجيسي انطلاقه المباراه. نشوفوا الثنائي زبير اللعوني وعاطف الزنيدي مباشره من ملعب رادس كان حاضرين معانا مع انطلاقه المباراه. زبير عاطف ماهي الامبيونس موجوده لكن الاصوات مش موجوده ماهي ما زالت الاصوات مش موجوده من ملعب رادس كثر تنشوفوهم بالتليفون هكا على الاقل نبداو هاي عاطف
5: وفاء ملعب مساء الخير وفاء ان شاء الله تكون بخير الناس الكل ملعب رادس انطلاق المباراه منذ تقريبا دقيقتين 20 ثانيه حتى في التسديده الاولى وفاء نعطيو احنا المداخله الاولى من ملعب رادس دقيقتين تقريبا جس نبض مع انطلاقه مبدئين في لفائده الترجي الرياضي الجرجيسي. مساء الخير زبي.
6: شكرا لك وفاء. انطلاق المباراه 3 دقائق التعادل هذه فرصه للترجي الرياضي الجرجيسي يدخل ياسين مرياح يحط الكره في الركنيه منذ البدايه ضاغط فريق ترجي الجرجيس اللي يلعب الازياء التقليديه نتاعو نعرف انه فريق ترجي الجرجيس هو اللي يستضيف اليوم في النهائي امام الترجي اللي يلعب الالوان الزرقاء. ضربه ركنيه على يمين الحارس امين الله مميج حارس الترجي الرياضي التونسي تنفيذ ركله الركنيه لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي بدون مقدمات زوز فرق في صلب الموضوع تلعب ثنائيه ترجع من جديد. طيب العمليه مؤمن الرحماني يوزع الكوره في القائم الثاني تمشي الكوره للترجي الرياضي الجرجيسي مازال اختار كوره توسيعه في القائم الثاني يخرج من ميش الدفاع يدخل مازلت الكوره للترجي الجرجيس تقص من كوسيلة ابو عاليه كوسيلة يحاول يعكس الهجمه الى دانو ثم التغطيه من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي لاعب رقم 6 الكوني خلفه يحط الكره في التماس، تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. جماهير الترجي اكثر شويه من فريق ترجي جرجيز، والهزيج والتشجيعات منذ البدايه. هذه كره الى فلوريون دانو، كورسي لابو عاليه تتقصى الكره مره اخرى في اتجاه اللاعب رقم 29 مؤمن الرحماني. كره تمشي ياسين مرياح، ياسين مرياح يلعب الكره الى نضال العيفي من جديد، تمشي الكره الى كوناتي، كوناتي كوناتي يرجع الكره الى العيفي الى ياسين مرياح. ياسين مرياح ياسين مرياح يبدل اتجاه اللعب على اليمين، والموجود حمزه الجاسي. حمزه الجاسي يربح بعض الامتار، يقدم يوزع يصدق حمزه الجاسي، ما زالت الكره. الحكم نضال الطيف يعطي ضربه مخالفه للاعب الترجي الرياضي التونسي بعد التدخل الاخير من لاعب فريق على ما اظن فراس غوما هو اللي دخل على لاعب الترجي الرياضي التونسي جاك ديارا، وضربه مخالفه. خمسه دقائق في الشوط الاول، التعادل سلبي صفر مقابل صفر في مباراه الدور النهائي لكاس تونس. بالنسبه نعرف انه طاقم تحكيم المباراه نضال الطيب كحكم ساحه، المساعد الاول خليل حسين، المساعد الثاني احمد الذوي، الحكم الرابع سيف الدين الورتيني، حكم الفار مجدي بلاغه، الحكم الاحتياطي في الفار من الله الحجري، حكم المساعد في الفار حسني اللاني، والحكم المساعد الثاني عمر بريده مراقب المباراه سامي دربيل وماجد الرحومه. بالنسبه لتشكيله الفريقين نعطيك هذه الكره، حمزه الجاسي ترجع من جديد التغطيه ويربح ضربه تماس، تماس لصالح فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. امين الله بميش حارس المرمى بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، محمد بن علي، حمزه الجلاس، ياسين مليح قائد فريق، نضال العيفي، حسام تقاع، حمزه رفيعه، عبد الرحمن كوناتيكو، سيلا بو عاليه، جاك ديارا وفلوريون ديارا. المدرب هو

0: طيب الميري اللي انتهت لفائدة الترجي الرياضي الجرجيتي بهدف دقيقة 39 من خليل القصبة، الكرة لفائدة الترجي الرياضي التونسي على رواق الايسر، تعود لدقاء دقاء يعود لرواق اليسار، يطول الكرة في اتجاه دانو، دانو ياخذ الكرة كل محطة ولكن تقطع الكرة وتخرج عشوائية من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي لفائدة الترجي الرياضي التونسي، لكن الحكم نضال الطايف يقول بمخالفة لفائدة الترجي الجرجيسي ويطلب التريث في تنفيذ المخالفة. نضال الطايف لاعب المئة وحكم المئة مباراة في الرابطة الأولى بإحصائياته لهذا الموسم، نضال الطايف 15 مباراة في الرابطة الأولى، زوز مباريات في كأس تونس آخرها كان في بوحجلة للترجي الرياضي التونسي، كان حاضر في مباراة الدور الربع النهائي، وزوز مباريات في الرابطة الثانية آخرها كانت مباراة نصف نهائي البراج بين اتحاد تطاوين والملعب الجيبسي، هذوما مباريات حكم مباراة اليوم قادم من صفاقس. نضال الطايف اللي يعلن عن المخالفة وتنفيذ المخالفة وتعود الكرة لفائدة الترجي الجرجيسي اللي بالنسبة لنتائجه في بداية الموسم خاصة مع ثلاثي الطالعة، نتحدث على الافريقي الترجي وكذلك النادي الصفاقسي، محترمة جدا سواء من حيث النقاط سواء من حيث النتائج. ترجي جرجيس ضد الترجي الرياضي التونسي في زوز مناسبات في البطولة يحقق التعادل، ضد البطل النادي الافريقي انتصار وتعادل، وكذلك ضد السي اس اس كان زوز انتصارات وهزيمة، انتصار في البطولة هزيمة في البطولة وانتصار في مباراة الكأس، يعني محترم جدا زبير اداء الفريق ترجي جرجيسي هذا الموسم خاصة مع الفرق الكبرى.
1: بالفعل كما كنت تحكي عاطفة ترجي الجرجيسي انطلاق الموسم كانت طيبة بعد خروج أنيس بوشلبين، الفريق تراجع شوية مع مشارك يعني استعاد ربما الفريق التوازن نتاعه ورجع، واكبر دليل توازن اليوم في هذا الدور النهائي بوذياف بن ذياب اشرف بن ذياب في وسط الميدان، طيب العمليه تمشي الكره الى يسري الضفلاوي، كره مخطئه في اتجاه اشرف بن ذياب تمشي تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي، محمد بن علي الظهير الايمن مش يلعب ضربه التماس، شكون معاه ثم كل سيد ابو عاليه يطلب الكره، تمشي الكره ما زالت ما تلعبش التماس، محمد بن علي بن علي على شكون يلعب فيه الى عبد الرحمن كوناتي، يضرب الكره يبدل اتجاه اللعب في اتجاه العيفي، نضال يقدم بالكره، نضال العيفي يربح بعض الامتار، ديارا طيب المراوغه ما زالت عنده، جاك ديارا يتوزع، جاك ديارا يوزع والدفاع يدخل، طيب العمليه كرة تضرب في نضال الطيف يطلب المعذره، لانه كرة شكون كان اسبق لاعب الترجي او لاعب فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في انتظار عمليه الاسقاط، كيف سيتصرف الحكم؟ نضال الطيف اما لاعب ملقى على ارضيه الميدان على ما اظن لاعب الترجي الرياضي التونسي جاك ديارا اللي ملقى على ارضيه الميدان، ولا حكم يطلب الاسعافات
2: في انتظار شويه
1: تفضل
2: نرجعوا لل
1: 10 دقائق بالضبط 0 مقابل 0 وفاء في الشوط الاول.
2: كيف شفتوا ال 10 دقائق الاولى؟ حلو،
3: ما فهمليش حاجه كبيره الحقيقه، ممكن التسديده نتاع الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي الجرجيسي دخل في اللون تام دو ماتش خير من الترجي الرياضي التونسي، حاول يوصل بكري على للدفاعات الترجي، مانيش نشوفوا حاجه كبيره توا في ال 15 دقيقه، الترجي مازال ماهوش هذا مش من توا الترجي باش يقولوا عنده مده
2: مازال ما دخلش في المباراه الترجي الرياضي التونسي عكس ترجي جرجيس، بركنيه تسديده من اشرف بذيف والكره اللي جابت الركنيه من خليل القصاب المؤمن الرحمن.
4: معناها لي زاتوم تاع ترجي جرجيسي قاعد مستغلهم بالكدا بالكدا، ترجي جرجيسي داخل المباراة بقوة، ماهوش داخل المباراة هذه الامباكت الاولانية او الامبريسيون الاولانية كو ترجي جرجيسي ماهوش باش يقعد في الدفاع، بدا يدخل يلعب من غير كومبلكس، قاعد يلعب عادي معناها، وقاعد هو اللي يهاجم ويحاول يستحفظ على الكرة، ترجي الترجي التونسي مازال ما لقاش لي روبير نتاعو
2: مازال ما لقيناش وسط الميدان مازال ما لقيناش كوناتي تقا
4: وفديش دقيقه
2: والجوكر اللي باش يكون لي بالمعرفه المباراه اللي هو حمزه رفيعه معناتها اللي لعب الكل مفروض نتاع الترجي هذه التونسي باش تخدم منه
4: هو الترجي التونسي.

0: بيان سور كتاب مفتوح للناس الكل, كتاب مفتوح للناس الكل, وبيان سور ترجي جيسي باش يقرا حساب النقاط القوة نتاع الاسبيرانس. دونك لهنا باش يكون باش لازمنا نشوفوا الحل من الستاف تكنيك تاع الاسبيرانس باش ينوعوا خاصه في الـ في الـ كوسوسوا في الكونسيرفاسيون بال ولا كوسوسوا في لي سيركوي اللي باش يستعملوهم في, في, في, في الهجوم نقصد. دونك لهنا مازال نوعا ما الحكم مسبق نوعا ما في 12 دقيقه
1: لا نشوف
0: مستناو بعد يمكن بعد يمكن نص ساعه
1: تقريبا. الترجي قاعد يلعب ياسر على اليسار نتاعو,
2: قلت جاك ديارا باش يلعب لك على جاك ديارا وش يلعب لك شويه على كوسي. لكن الحاجه المهمه لهنا اللي نشوف فيها توا الحقيقه الضغط العالي نتاع فريق الترجي الذي الجرجيس, وين باش تلقى لاعب من لاعبي الترجي الذي تونسي عنده الكره تلقى لاعب وتلقى وراه لاعب اخر, يعني فما الكوفرتور وفما البريس والكونتر بريس, حاجه مهمه جدا ماهوش يخلي في الترجي قاعد يلقى في الحلول ويلعب في
1: المساحات سورتو.
2: ما فماش مساحات ماكش تلقى مع الترجي. لكن هل الترجي الذي الجرجيسي السؤال هذا باش يكمل بنفس يعني الضغط هذايا ولا
0: بعد
2: اي
0: صايب كيما انا في في في في فان سيزون سامحني في فان سيزون في سخانه كيما هكا وفي ماتش كوب راهو صعيب باش يكمل ايكيب باش تكمل ماتش كامل تعمل في البريس خاصه على الاسبيرانس.
1: واضح. يلا كوسيل ابو عاليه والكره اللي دانو مع ثنائي زبير وعاطف.
3: شكرا لك وفاء, ولونه تعليق لكلام فيصل. تحياتنا لفيصل وحلمي في الاستوديو, يعني الاعتبار النفسي والمعطى النفسي مهم جدا فيصل, لانه حتى الناحيه البدنيه ما تنجمش تكمل بها المباراه, لكن نلعبوا فينا الكوب نلعبوا فينا كاس تونس في 20 سنه ترجي الجرجيسي ما تحصلش على كاس تونس, تعطي شويه شويه نحن الملاعبين نجم نكمل المباراه فنيا وبدنيا ممكن حتى اكثر شويه من
4: هو عاطي ظهري ثم اصابه ثم تغيير او تغيير الثنائي في تشكيله الترجي الرياضي الجرجيسي, ثم لاعب في العمليه الهجمه الاخيره نتاع دانو راجع للتغطيه على بالضبط على منطقه ضربه الجزاء
1: ياسر الضفلاوي
4: يسري الضفلاوي ربما يتم التغيير, لانه نشوف في الحارس سيف الدين الشرفي يطلب انه ربما اللاعب مش يغادر ان شاء الله سلامات بالفعل ربما, لانه تم التغيير تمسك عضلي على حسب الاشارات نتاع الزملاء نتاعو اكيد تغيير باش يكون تغيير اضطراري.
3: هو تم حوار بين محور دفاع ترجي جرجيس والبنك حول ممكن مدى خطورة التغيير, نأكد لك انه بيصير تغيير لانه طبيب الترجي الرياضي الجرجيسي من خلف المرمى يشير الى التغيير, يبدو انه سيغادر المباراة يسري من نجمش
4: يكمل المباراة هذه يعود وجاء على حافة الميدان للدخول تنثبتوا شكون صاحب الرقم يمشي يلعب هذا عبد الرحمن كوناتي عبد الرحمن كوناتي طيب في المراوغة يخرج الكورة اوكي تكون بالخطأ في مرمى سيف الدين الشرفي تمشي ركنية طيبة من عبد الرحمن كوناتي المراوغة يتسرب بالسيح اليسار عم يخرج كورة رودري ما تعديتش مسها المدافع في التغطية بعيدة على سيف الدين الشرفي اللي ربما خرجت كورة ركنية ولعب آخر ملقى عربية الميدان في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي وربما تغيير ثاني تغيير ثاني تغيير ثاني اضطراري في تشكيلة حسب إشارات الزملاء زوج تغييرات اضطراريين تقريبا في أقل من دقيقة بالنسبة لأنه حتى العملية هذه ما فيهاش يعني العملية سابقة اللاعب مرة أخرى يسقط واحد من لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي على ما أظن باب دانو أو دافيد نيونغ انتبهوا من الرقم لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي أكيد
1: هذا خروج يسر الضفلاوي أنا نشوفه فيه زبير متأثر جدا بخروج مازال
2: ترجع يسر الضفلاوي مازال ترجع من أرض تمتقاط
1: تدخل
2: نعرفه بالبيه خدام ممكن وقت اللي وين بدا يشد الكورب نتاع سيي يلقى اصابه كما هذيك هي قدر الله وش افعل هذيك حكيم الكوره فايز هذيك هي
4: السيناريو بالنسبه لنصف مشارك
1: معناها زوز زوز زوز تغييرات اضطراريه مازلنا في 15 دقيقه لعب معناتها سيناريو غير متوقع معناتها
4: واحدة
1: اي
3: هادي بوجو هو اللي باش ياخذ مكان يسر الضفلي وهو الموجود على دكه الاحتياط المحترف النيجيري قادم في المركز الشتائي
1: أبيجو
3: النيجيري أبيجو
1: أبيجو
3: على حافة الميدان شوف توا مكان يسري الضفلاوي لأنه هو المهاجم الاحتياطي الموجود في دكة احتياط مصف مشارك
1: مع خروج دافيد نيونغ معناه تغيير آخر
4: ثم امير تاجوري على ما اظن
1: دافيد نيونغ باش يخرج بعد الاصابه الاخير.
3: هو النينجي وفي الاسم كما غلطه في المكتوبه في ورقه المباراه النينجي هو دافيد النينجي في تشكيله الترجي.
1: اي دافيد النينجي رقم 17
2: دافيد النينجي هو اللي مش يخرج ومش يدخل لاعب امير التاجور. وبالنسبه ادي بجو هو اللي مش يدخل مكان يوسف القفلاوي. جوز تغييرات في وقت تقريبا 17 دقيقة. السيناريو اللي ما كانش متوقع بالنسبة للمدرب منصف المشارك في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. جوز تغييرات اضطرارية اللي اللاعبية سقطوا حدها بدون تدخل بدون ربما إصابات عضلية للاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي. بالفعل جوز تغييرات أمير التجوري وأدي بيجو هما اللي دخلوا مكان كل من دافيد نيونغ ويوسري الضفلاوي. هذه ضربة ركنية للترجي الرياضي التونسي.
1: أول ركنية للترجي وركنية بنزوز
2: فيها. ركنية للترجي كوسيل أبو عالية بالساق اليسار.
3: أول لمس الكرة بالنسبة للاعب التونسي رقم 27 وأمير التجوري ابن النجم الخليدي ابن خليد. سعيد جدا كان في وسائل التواصل الاجتماعي بسعود النجم الخليدي للرابطة الثانية. هو يلقى مكان ليه منذ الدقائق الأولى في نهائي كأس تونس. ولمس الكرة الأولى خرج الكرة بالرأس بعد الركنية الأخيرة للترجي الرياضي.
2: يلعب في النادي القربي ثم تحول الى ترجي الجرجيسي.
3: اي هو في الاساس بن خلاد باجا وبعد النادي القربي وبعد ترجي الجرجيسي الموسم الثالث موجود مع ترجي الجرجيسي. بالنسبه لامير التجوري حمد خميس رقم 27 البديل دخل في اللحظات الاخيره نذكر في التوقيت نلعب في 19 دقيقه. حاليا التعادل سلبي 0 مقابل 0 بين الترجي الرياضي التونسي وترجي الرياضي الجرجيسي.
2: كرة ترجع للمحمد بن علي على اليمين. الترجي بعد مرور 15 دقيقة كان فيها أفضل ترجي جرجيس. الترجي الرياضي التونسي ربما استعاد التوازن نتاعه وتمركز فوق الميدان. وكرة ترجع بالتماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. مش ترجع الكرة من ضربة تماس للترجي الرياضي الجرجيسي مش يلعب الكرة. غسان المحرسي خلي الكرة لمجد الرجيلي قيد الفريق. لمشد الرجيلي مش يلعب التماس. ثم مؤمن الرحماني كرة تمشي من جديد الى غسان البحرسي الى حمزة الجلاسي. ترجع من جديد في وسط الميدان تمشي لكوناتي عبد الرحمن الى اتقاء الدفاع يتدخل. تمشي من جديد حكم يقول ضربة مخالفة اذا للطيف لحسام اتقاء لعب الترجي الرياضي التونسي. يقوم سلامات حسام بعد التدخل الاخير. كرة من محمد بن علي لعب الظهير الايمن تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. 20 دقيقة لعب التعادل السلبي 0 مقابل 0. نضال العيفي تمشي إلى عبد الرحمن كوناتي. كوناتي نشيد كوناتي في منذ البداية في تشكيلة الترجي. محمد بن علي طيب المراوغة من محمد بن علي يلعب إلى دانو. باتجاه حسام القار تمشي كرة ضربة 6 أمتار.
3: المخالفه نضال الطيب
2: يرجع للمخالفه
3: بعد التدخل الاخير من ديالو على دانو. دانو كان ثنائيه مع حسام القاع في عتبات منطقه 18 متر يربح المخالفه هذه. المهاجم الفرنسي من اصول ايفواريه للترجي الرياضي التونسي كان ناشط في الموسم الاخير في احد الفرق الدنماركيه وقادم للترجي الرياضي التونسي مع بعض الغضب من جماهير الترجي الرياضي التونسي على اللاعب هذا خاصه مع نهايه الموسم. قصيله بالعائله اللاعب الدولي سابقا لمنتخب اقل من 23 سنه في المنتخب الجزائري على الكره باش يحط كره على الساق اليسار على ما يبدو ابو عالية ومعه محمد بن علي رفيعه الثنائي امام الكره. جاك ديارة يجي على الجهه اليمين وتقريبا كل لاعبي الترجي الجرجيس موجودين داخل مناطق 18 متر بما فيهم الاشرف بضيافه المهاجم تقريبا نصف متر بعيد على خط 18 متر. نضال الطيف ياخذ كل وقته في الاعلان عن تنفيذ هذه المخالفه. نعرفوا الكرات الثابته بالنسبه للجزائري كسيلة بوعايله سجل اكثر من هدف للترجي الرياضي التونسي. يبدو انه الاختيار مش كل بوعايله مباشره الكره وتتقدم بالدفاع تخرج في الركنيه. الركنيه الثانيه للترجي الرياضي التونسي بعد مرور 21 دقيقه 20 ثانيه.
2: الركنيه الثانيه هذه المره مش تكون على يسار الحارس سيف الدين الشرفي. دائما كوسيلة ابو عالية هو اللي مش يلعب الكرة. ثم زوج كرات على ارضية الميدان. الحكم يؤمر ملتقطي الكرة باخراج الكرة
4: ثم كسيل ابو عاليه وحمزه رفيعه امام الكره. كيف سيكون التنفيذ؟ بالساق اليسار وبالساق اليمين او الثنائيه تتلعب الى محمد بن علي. محمد بن علي يوزع، محمد بن علي الدفاع يدخل، تمشي مؤمن الرحماني يحاول يعكس الهجمه طيبه من مؤمن الرحماني، يلعب الى امير التاجوري. التاجوري كره تتعكس في اتجاه غسان المحرسي، غسان المحرسي تمشي كره من جديد الى فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. بن ذياب، بن ذياب تتقصد الى حسام تقاع، حسام تقاع ابي فوجو، ابي فوجو مره اخرى تتقصد مره اخرى لمحمد بن علي. لشكون يقول للترجي الرياضي الجرجيسي؟ براكوني ماهوش راضي على قرار المساعد الاول خليل الحسيني، وعلى ما اظن خليل الحسيني باقي يتناقش معاه. يعتذر براكوني في الصوره امامي الكره الاخيره على التنس لشكون. يعني انا ما اظن انه المدرب الفرنسي يعني ماهوش يعني راضي على القرار الاخير، وكذلك ماهوش يعني باقي يتحرك برشا في المنطقه.
3: هو خليل الحسيني يتناقش مع براكوني ونضال الطايف مع مصطفى المشارك، يعني مع زوز مدربين يطلبوا منهم تهدئه الانفس والروح في الدقائق هذيا وعلى حافه الميدان. تنفذ التماس دون خطوره على الترجي الرياضي لتونس، تعود الكره كيما جات لسيف الشرفي. ذاك سيف الشرفي زبير ما كانش حاضر في مباراه البطوله، مباراه التعادل في مثيل بين الترجي الجريس والترجي الرياضي التونسي. بعض من جماهير الترجي يعتبروا ان المباراه هذيك هي السبب يمكن في ضياع البطوله في سباق الجولات الاخيره في صراع البطوله مع النادي الافريقي بطل هذا الموسم. سيف الشرفي يحافظ على كورته بما انه ثم اصابه من جهه الترجي الرياضي التونسي. تايزون موجود على
1: الترجي الرياضي التونسي، زوز لاعبين والترجي الجرجيسي.
3: بن علي موجود؟
1: اي بن علي
3: اللاعب الثاني. بن علي موجود أي. تايزون يقف حاليا يقوم.
1: يظهر لي اشرف بذيفه، يظهر لي اشرف بذيفه
4: رقم سبعه.
1: اشرف بن
3: ضيف، اشرف بن ضيف هو المهاجم الجرجيسي. يعني تتوقف اللعب لحظات يعني بعد بدايه المباراه كانت فيها ضغط من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي والنسق نسبيا عالي، ينخفض النسق في الاونه الاخيره مع كثره توقفات اللعب.
1: خليكم ترتاحوا شويه مع السخانه هذه، تشربوا شويه ماء قبل ما
3: نسمع راي فيصل.
1: هذاك علاش انا
3: نسمع فيصل وحلمي على الاصابات في بدايه المباراه بالنسبه للجزء اللاعبية نتاع الترجي الجرجيسي. شنو نجم يكون السبب؟ يكون التحضير المباراه ما كانش كما يلزم، التسخين ما كانش كما يلزم، شنو نجم يكون السبب بالضبط؟
1: هات يجاوبوك.
0: حكينا عليها جوكوس، حكينا عليها قبل الماتش بالضبط، قلنا اللي راهو فما حاله بدنيه باش تكون صعيبه للزوز فرق كما قلنا فان سيزون واخر مباراه في الموسم، مش لازم نقولوا هي اخر مباراه في الموسم، دونك لهنا باش يكون الحاله البدنيه.
1: لا تنجم تكون فما مباراه سوبر.
0: لا سوبر باش تلعب اول.
1: لا لا في اوت،
0: في اوت
1: قبل ما تبدا السيزون.
3: أول
0: ماتش في السيزون الجديد
1: قبل ما تبدا سيزون جديدة.
0: اي في معناها فما فترة راحة
1: مشاريع اي بعد الكوب دي موند
0: جويلي فما راحة، فما راحة اغلب اللاعبين اللي موجوده هنا نعرفوا معناش برشا اللاعبين في المنتخب، دونك اللاعبين الكل باش يكونوا مرتاحين، دونك لهنا الحاله البدنيه باش تكون اللاعبين معناها باش تكون صعيبه شويه نوعا ما، وهذاك علاش باش نقولوا احنا المباراه اللي باش يجري المباراه اكثر ويركز ياسر على لي ديتاي، خاطر رانا نشوفوا معناها ريتم سريع وريتم قوي خاصه في برشا ديبيو الماتش، دونك لهنا اللي باش يكون عنده ايفور فيزيك وعنده اونديرونس فيزيك اكثر هو اللي باش يربح.
2: هو شوف هو بالنسبه للاصابات، الاصابات صاروا للترجي الرياضي الجرجيسي، لو نرجعوا نشوفوا الباركور اللي عمله الترجي الرياضي الجرجيسي مع الفرق اكيد باركور عالي جدا، وخاصه المقابله الاخيره اللي هزته للنهائي مقابله عمل مقابله محترمه جدا تكتيكيا محترمه، مع دخول وظهر فما تعليمات وخاصه نحكي على يوسف انه باش يكون الضغط العالي باش ما تخرجش الكره من ذيك، ظهر في ممكن في ابوي في حاجه صار له ديشورور ولا صارت له ايلونغاسيون، هذا اكيد جدا عاديه جدا في كره القدم، ووقت اللي تعمل ايفور برشا مع تتالي المقابلات مع نهايه موسم مع يوم ساخن جدا بكل امانه اكيد جدا باش يكون فما اصابات، نجموا نشوفوا حتى اصابات بعض في الترجي الرياضي التونسي. فما نقطه نحب نقولها، اليوم الترجي الرياضي التونسي يلعب ظهير ايمن واحد برك، يلعب بن علي في دكة الاحتياط ما فماش لاعب اخر، يعني لهنا ما قراش حساب اصابه لا قدر الله كما شفنا في الجزائر
1: سكيتا يكون موجود
2: كيفاش باش يكون المقابله فنيه ما ارتقتش الى اللي حاجت نبيل حقيقه ما ريتش حاجه بها ريت الاصابات والطايح نقولوا اكثر من الوقت مازلنا ما شفناش حاجه كبيره ممكن مع الدقائق المقبله شوفوا حتى نسبه امتلاك الكره وفيه ماهيش بعيده برشا 44% للترجي الجرجيس 56% للترجي فماش حاجه زوز ركنيات ترجي ركنيه بركه للترجي الجرجيس اللعبه كلها محصوره في وسط الميدان برشا ديشي تكنيك ما فماش سيركوي هكا شفناه فماش كوره ما فماش حاجه ممكن ممكنش اخر الشوط هذايا ممكنش اللي باش ياخذ كل راوند ذكركم مقابله ذي ذكرني مقابله 2005 بالضبط نسخه مطابقه للاصل نسخه مطابقه للاصل مقابله هكايا ثم ترجي نادي الجرجيس يتحرر
1: في
2: الدوزيام ميتو ان شاء الله
1: كي الترجي يقدم اكثر وخلى له لي زيسباس باش
2: نجم برشا تقطعات
1: برشا تقطعات حتى في التصفير زاد فما برشا تقطعات
2: ممله حقيقه ممله
0: لانه مش التصفير فقط لكن لانه الماتش فما برشا اون جو فما برشا انجاجمون للاعبين تاع الجرجيس بيان سور كيف كيف ليسبيرونس باش ترد الفعل فما برشا انجاجمون فيزيك دونك لهنا علاش خاطر لونجو نتاع الماتش كبير ياسر بالنسبه للجرجيس
1: اكيد
0: شوف التاريخ بيان سور وكيف كيف الترجي باش ينقض الموسم نتاعو دونك لهنا لونجو كبير ياسر هذاك علاش نشوف برشا انجاجمون وهذاك علاش قال حلمي اللعبه محصوره في وسط الميدان بيان سور باش تكون اللعبه محصوره في وسط الميدان لانه فما برشا ديدويات وبرشا
1: انجاجمون انا ريت حاجه ريت اللي الترجي الرياضي الجرجيسي تقريبا الهجمات نتاعها هذيا في التسديده الاخرى الهجمات نتاعها واضحه اكثر نلقاو انجاجمون اكثر في وسط 18 متر نتاع الترجي التونسي غير الترجي الرياضي التونسي اللي تحسه يلعب شويه مش التالي لكن نقول يلعب اكثر على العرض ويستغل اكثر في كرات الثابت
2: هو توا كما قبيله قلنا الترجي الرياضي التونسي يلعب خطه 4-2-3-1 مع اختيار الرفيع يكون تحت دانو كان لاعب 9.5 باش يموت وقت اللي الترجي الرياضي الجرجيس اش عمل؟ شوف الضغط العالي اللي كنا نحكيو عليه، كل كرة ياخذها واحد من لاعبين الترجي الرياضي التونسي
1: تلقى
2: الا وتلقى اثنين تلقى الكونتر وتلقى يعني البريس والكونتر بريس. لهنا وقت اللي تبدا الكرة عند الترجي الرياضي التونسي، شوف لي ريدو قرب بعضهم برشا يعني ثلاثة خطوط يقربوا برشا، اش يعمل لهنا؟ يخلي الترجي
1: خلينا الساعة تو بعد قول لي اش يعمل؟ خلينا نقراو موجز الأربعة ونص وبعد قل لي ايش يعمل ونمشيو بالطبيعه لثنائي زبير وعطف ليلى مرحبا

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت.
1: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة لكم مستمعين الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري. التونسيون يحتفلون اليوم بعيد الأمهات الموافق للأحد الأخير من شهر ماي من كل سنة، وبهذه المناسبة وتحت شعار حب أمي وحب أسرتي تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بحديقة البلفدير بالعاصمة تظاهرة تنشيطية توعوية كبرى. جمعية المصحف الصغير تنظم بشراكة مع دار اليمامة لنشر الكتاب لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة. وتعد هذه المسابقة التي تجمع بين تجربة الثقافة والتربية والإبداع فرصة استثنائية لكل طفل يعشق القصص ويرغب في تحويلها إلى مشاهد حية تنبض بالإبداع والحياة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أفادت بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم 3 جوان المقبل بمقر الكونفدرالية بتونس العاصمة. المجمع الجهوي لهيكل التكوين المهني الخاص بالمهدية ينظم الملتقى العربي البيداغوجي لمربية الطفولة، وذلك بداية من الأول وإلى غاية 5 جويلية المقبلة بمركز الاصطياف الدويرة بمدينة الشبة. ارتفاع بحوالي 25% سنة 23 و2000 في عدد الأمراض المهنية في قطاعي النسيج والملابس ووضع مقلق بشأن حوادث الشغل وفق معطيات إحصائية نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. تتواصل بولاية بن عروس سلسلة أيام تحسيسية وتوعوية للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدة في صبغته الجديدة وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن ببن عروس جواهر ميلاد. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت،
1: ديمانش فوت مع وفاء.
2: رجعنا لكم في ديمانش فوت بعد موجز اخبار الاربع مساء على موجات اذاعه الشباب، دائما في متابعه لنهائي كاس تونس لكره القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي في التعليق الثنائي زبير وعاطف والتحليل الفني فيصل وحلمي. حلمي تكمل اللي حكيناه قبل الموجز وبعد نعطي الكلمه بتبعها لعاطف وزبير.
3: الترجي الرياضي الجرجيسي تحسوا فيصل قرا جيدا وفهم مفاتيح اللعبه بتاع الترجي الرياضي التونسي، يسكر وقت اللي تبدا الكره عند الترجي، يقربوا لتروالي من بعضهم، يعني يغلق المساحات الكل على الترجي الرياضي التونسي. ظاهر انه حتى اللاعب رفيعه ماهوش على راحته، اذا تشوف لحد الدقيقه هذيا 33 دقيقه بالضبط رفيعه ممكن مس كوره ولا اثنين، ما فماش يعني فما الضغط وفما انه اللاعب محطوط تحت رقابه كبيره برشا، يعرفوا انه هو اللي باش يبدل المسار.
4: هو السور جيرولونس هو عند رفيعه
3: ايضا بالضبط توا اللي في بعيد برشا، يعني تلز انه تقى هو اللي باش يكون فهم انه نقطه ضعف الترجي الرياضي التونسي هو تقى في الرولونس والترانزيسيون. هاك شوف توا تقى ما ينجمش، ماهوش اللاعب اللي نجم يربط لك، خلى بعد رفيعه وخلى الحقيقه تعامل ذكي جدا من الترجي الرياضي الجرجيسي، ذكي هنا باش يلعب لك من بعد. شنو عنده دوزة تو لا تونو ولا اللي خسروا اللي هو الظفلاوي، قعد له مؤمن الرحمن لهنا ردوا بالنا من الترجي الرياضي الجرجيسي في الهجمات المرتده الحقيقه بذكي برشا، يقول لك نخرج الشوط الاول مثل ما صار مع النادي الافريقي والترجي، يخرج الشوط الاولاني بر الامان ثم الشوط الثاني لعبة أخرى والترجي بشوية اللي يجري على السكور وتولي لعبة أخرى.
2: واضح، هاي نرجع لك زبير وعاطف.
5: هذا ما يمنعش زبير سامحني الامتياز بتاع الترجي الرياضي الجرجيسي حضر مباراته كما يلزم قدام مباراته كما يلزم كما ذكرنا في التقديم زبير، انه يعني قلق كل الفرق المتصدره كل الفرق اللي سبقته في الترتيب بما فيهم حتى الاتحاد المنستيري، كنا حكيت على النتائج ضد الترجي النادي الصفاقسي وكذلك النادي الافريقي وترشح على حساب الاتحاد المنستيري في سباق الكاس ضد النادي البنزرتي وكذلك ضد النادي القربي بصعوبه ضد النادي القربي كذلك بضربات الجزاء، لكن الباركور بتاع الترجي الرياضي الجرجيسي باركور بتاع ابطال بما انه واجه عديد الفرق الكبرى اللي الفرق التاريخيه في سباق الكاس في تونس. التوقيت 36 دقيقه بالضبط 35 دقيقه 30 ثانيه، التعادل سلبي 0 مقابل 0 بين الترجي الجرجيس وترجي تونس العصر.
6: كره ترجع لمحمد بن علي مع فلوريون دانو طيبه منه، يوزع تضرب في المدافع تمشي ركنيه او ضربه 6 امتار. المساعد الاول يقول خليل الحسيني ضربه 6 امتار للترجي الرياضي الجرجيسي. الحكم ينبه على سيف الدين الشرفي لصراع باللعب الكوره. دخلنا دقيقه 37 ما شفناش فرص كبيره، ما شفناش باستثناء ركنيه او مخالفه للترجي الرياضي التونسي كوسيل ابو عاليه في القائم الثاني، يخرج الشرفي ويخرجها وترجع للعيب يعاود يوزع تمشي ضربه 6 امتار. تقريبا الاربع ساعة الاول ما شفناش برشا فرص للفريقين الترجي، ربما نسبة امتلاك الكرة اكثر لكن بدون خطورة بدون فرص لكرة. عدو بوجو تمشي كرة في وسط الميدان، امير التاجوري الى لمجد الرجيلي طويلة في اتجاه غسان المحرسي وثم محمد بن علي براس. حكم يقول ضربة مخالفة ضد غسان المحرسي او مخالفة التسلل. ثم المساعد الثاني احمد الذويي ارفع الراية ضد غسان المحرسي، يمشي امان الله مميش حارس الترجي الرياضي التونسي، يرجع الكرة الى تمشي ياسين مرياح الى نضال العيفي على اليسار. نضال ثم عبد الرحمن كوناتي ترجع في وسط الميدان. حمزة رفيعة من جديد بينه يتلعب كرة بينه وبين ياسين مرياح إلى حمزة جلاسي قدم الكرة قدامه المساحة فارغة يربح بعض الأمتار على شكون يدور يرجع إلى نضال العيب إلى عبد الرحمن كوناتي كرة طيبة كوناتي الرا ديارة طيب الرفعة في القائمة الثاني الدفاعية تدخل ثم لمسة اليد
5: حسن بقى حسن بقى يلمس الكرة في باليد والرضا لطيب حكم المباراة كان قريب جدا من العملية يعني في غينيا دانهو حسن بقى يعني حتى من قصر القامة ما يساعدوش باش يلتقي بالراس الكرة الأخيرة وتوزيعة جاك ديرا لأنه جاك ديرا طلب الكرة لكن عمل ليزيتاسيون بعدها بشوية يمكن ضايع خلى الدفاع الترجي الجرجيسي يعود يتمركز في الدفاع سيف الشرفي قريب جدا من خط 18 متر باش ينفذ الكرة الطويلة تتجاوز خط وسط الميدان في اتجاه غسان لاعب محمد قميص رقم 33 غسان المحسي لاعب سابق في الترجي الرياضي التونسي في الأكاديمية للترجي الرياضي التونسي كيف وكيف مؤمن الرحميني ما ياخذش الكرة على التماس تعود تماس الترجي الرياضي التونسي لحمزة الرفيعة يضطر يرجع للخلف باش ياخذ الكرة يلعب الثنائية مع ياسين مريح ياسين مريح في اتجاه نضال العيفي نضال العيفي لجاك ديارا على الرواق اليسار جاك ديارا يحاول يلعب الثنائية بينه وبين نضال العيفي لكن يحافظ على كورته بالفنية يتجاوز الملعب لكن يعود يرفع الكرة في اتجاه دانو أسبق منه السنغالي ديالو محور دفاع الترجي الجرجيسي يبدو أنه ثم التعليمات للسنغالي محور دفاع الترجي الجرجيسي بمراقبة الفرنسي الإيفواري دانو مهاجم الترجي الرياضي التونسي تعود الكرة لفائدة الترجي الجرجي سمير الطاجوري طول الكرة في اتجاه مؤمن الرحماني أو نعمان الرحماني في البعض يسميه ناديه نعمان الرحماني تعود الكرة من جديد للترجي الرياضي التونسي لنضال العيفي على رواق اليسار تبادل الكرة مع حمزة رفيعة حمزة رفيعة يبدل اتجاه الكرة في وسط الميدان لحسام تقاع حسام تقاع يعني تقريبا كلاحظ زبير منذ انطلاق المباراة كل مس الكرة لحسام تقاع ثم بعض الجماهير من الترجي الرياضي التونسي اللي تعبر على غضبها ممكن على الإسراع بناء الهجمة بالنسبة لحسام تقاع أكثر حاجة يلوموا عليها جمهور الترجي الرياضي التونسي البطء في التمرير بالنسبة لمتوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي بعض الاخبار تكون اخر مباراه لي مع الترجي الرياضي التونسي ثم بعض الحديث عن واحد من الفرق الاوروبيه اوروبا الوسطى ممكن مع اهتمامه حسام بقى تنزل
6: ربما هذه تسديده ممتازه من ديارا وممتازه من سيف الدين الشرق مباغته تسديده لكن في المكان المناسب مؤمن الرحماني عكس الهجمه مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني وتم المخالفه وتم الانذار تم المخالفة وتم الإنذار على عبد الرحمن كوناتي كان اللاعب أشرف دين دياب في الكورة ربما بالنسبة لهم الرحماني في الكورة خذ وقته
2: وخطأ الفني تباطأ على نائب فني
6: عبد الرحمن
2: معناه ما خذش لبون ديسيزيون في الكورة معناه في الهجمة خذ الكورة وكمل معها مع
5: ممكن هو اختار انه يثبت الدفاع باش يخلي المساحه
2: ايه ما ثبت الدفاع وما عادش تقول
5: هي اختيارات وفاء هو اختيارات يعني ممكن ما اصابش المره هذه
6: هو ربما ثم زوج لاعبين يعني مع اشرف بن ذيك فالثالث هذيك ربما اللي يخلي ربما
2: عندي انا اخطا اطلب في امتلاك الكوره ممكن في انه خلاه عنده
7: شكون لا عنده حل وحيد ولكن هو كانوا زوج كونتر ثلاثه يعني زوج ثلاثه ما كانش عنده حل وحيد
2: معناه انتم فنين
7: هو
2: ضدي معناه ضدي في الكوره
7: لا في السيتياسيون هذه هو معناه عنده الحق وربح مخالفه ورتح فريقه وفريقه الكل طلع دونك هنا نعرفوا الكرات الثابته معناها اتوم اللي زاتون كبار تو معناها دونك اللي عملوا صحيح 100%
3: وزاد حتى الضغط على كوناتي
7: بالورقه الصفراء
3: كي خداه هو الكره لو جاء عنده الحل الاولاني توش الاولانيه خارج اللاعب ظهر خارج في الظهر باش يمشي للتراجيكتور
7: ترانزيسيون على اللي قالوا حل راهو ترجي جرجيس واضح وواضح وواضح جدا واقف بلوك ميديان يستنى في اي غلطه خاصه في الضعف الكبير نتاع التمرير نتاع وسط الميدان تاع ليسبيرونس وخاصه اتقى ولا بوعاليا ولا ساعات كوناتي في الدريب اللي يحب يعملهم في وسط الميدان يستنى دوب ما تفك الكره فيرتيكاليتي جو ديريكت في
2: الاتجاه يشبهنا شويه ماتش الديربي
5: ممتاز الشرف
6: ممتاز من سيف الدين الشرفي ممتاز من دانو دانو يعني بس
2: هذه تسديده ثانية
6: حط الكرة على ساقه
7: اليمين شو سبب هو سيف الدين الشرفي من بعيد هذه
5: برافو
6: يعني ممتاز من سيف الدين الشرفي في التدخل الاخير ممتاز الترجي زوج كرات تسديده اولى من جاك بيرا وسيف الدين الشرفي يرجع الكرة وهذه المره من فلوريون دانولي بالفعل كان ممتاز سيف الدين الشرف وكان حاسم في الزوز كرات كورة مرة أخرى للترجي ريال تونسي اللي ذاقت متراجع فريق ترجي جرجيس في مناطقه ياسين مرياح إلى حمزة الجداسي كل لاعبي الترجي في مناطق الترجي ريال الجرجيسي كورة يرجع إلى من الله مميش مميش إلى مرياح يخلي كرة تمر إلى العيفي
5: والضغط اللي يحكي عليه حلمي من بكري زباير يجبر الترجي الرياضي التونسي يجبر الشداسي للعودة خلف العودة مميش والكرة تعود من جديد على رواق اليمين لمحمد بن علي يلعب ثنائية مع حسين بقاو حسين بقاو تسير بعالة تايزن باش يوزع على الكرة في اتجاه جيسي هذا الكرة لسيف الدين على الشرف حارس مرمى الترجي الجرجيسي ابن النادي
6: الكرة التوزيعة كانت ماشية الحارس يعني ما كانش خارج على الحارس لو كانت ربما توزيعة كان تكون أفضل لأنه يعني عنده مساحة عنده الوقت يعني ربما تسرع في التوزيع
2: في التوزيع ولا تسديد مش خمم معناها
5: هو الاساس اكد لك وفيه كان توزيع لكن ممكن اساء التنفيذ اساء لعب الكره محمد بن علي الكره كانت سهله لسيف الدين الشرقي لانه ثم زوج ملاعبيه من زملائه في الترجي الرياضي التونسي كان على البربوليني موجود دانو القائم الثاني موجود جاك ديارا يستناو في الكره فقط يمكن اللي فيه شويه بداخل الساق كان نجم الكره تعود لواحد من المهاجمين هذوما لكن كورته كانت مشيت طوندي برشا لحارس المرمى سيف الدين الشرفي اللي يبقى ملقى على ارضيه الميدان بعد التدخل الاخير حارس مرمى كما ذكرت الترجي الرياضي التونسي كانت عنده تجربه مع اتحاد بن قردين وهو ابن النادي الافريقي متالق هذا الموسم في الموسم الفتره سواء مع اتحاد بن قردين او مع الترجي الرياضي الجرجيسي مع دخول طاقم الاداري والطبي اساسا للترجي الرياضي
2: الجرجيسي الميدان ارتاحوا في انتظار عوده اللعب من ملعب رادس شفنا التسديده الاخرانيه مش دانو ديارا
3: شوف علاش قلت لك تعامل الترجي الرياضي الجرجيسي مع المقابله الدقيقه هذه تعامل ذكي جدا فما اللي الترجي الرياضي التونسي في الكروس في التوزيعات ماهوش قادر الترجي الرياضي التونسي ما عندوش اللاعبين الكاليتي الباهيه اللي باش يهز لك الكره ويحطها في الصندوق غاديك في الزور روج ما فماش يخليه يهرب الكره على الكوتي كسوا عند بن علي بن علي والا تمشي حتى لديارا ممكن بتسديده فنيه اي حل فردي اي
2: ايش عمل اللي نشوفه فيه تو الكل حلول فرديه معناتها تسديدات ولا كره
3: من بعيد من البعيد يخليها من البعيد يعرف كي باش تمشي الكره على اللي كوتي راهي مش بتجيب الاخطر الاخطر فاهم اللي الترجي الرياضي التونسي الاخطر يكون في شكون في رفيعه الترجي الرياضي الجرجيسي ايش عامل واحد ضد واحد على رفيعه باش ما توصلوش الكره لكن يخلي اللي باش يعمل الترانزيسيون والرولانس وتخريج الكره شكون اللي هو فيه بطء كبير برشا اتقى قام ينجمش رزين برشا تقابش يخرج لك الكرة وحتى يخمم وحتى عكس رفيع اللي عنده اللي كما نقوله نحن
7: توش تكنيك
3: التوش تكنيك غير هذا ياخذ لك الفورماسيون ويعطي الفورماسيون فيسع فيسع تقا حتى يحط الكرة وحتى يتلفت ويعمل سكان وقتها سي وإلا كونتي اللي صار عليه ضغط بالورقة الصفراء يعني فهم الترجي الرياضي الجرجيسي من العمق الترجي خطير على الاطراف ترجي مش خطير وقاعد يصير في المقابله كما يحبوا
2: وعكس الترجي الجرجيسي اللي قاعد يلعب دفاع
5: ترجي
2: ثم ورقه صفر
6: عكس ديالو تحصل على انذار في العمليه الاخيره كانت هجمه واعده للترجي الرياضي التونسي فلوريون دانو يعني تجاوز باك ديالو عقله والانذار من ايدال التيب للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي
5: اللي مش خليه تحت ضغط كامل المباراه تقريبا الشوط الثاني كامل لانه هو محور دفاع السنغالي محور دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي اكيد الترجي الرياضي التونسي باش يزيد اكثر الهجوم في الشوط الثاني مع الانذار ممكن باش يعمل على شويه ضغط على
6: الحكم الترجي الجرجيسي هو كوقت اضافي في الشوط الاول 6 دقائق كامله
5: لعبنا منهم دقيقه 40 ثانيه
6: دقيقه 40 تقريبا دقيقتين مازالوا 5 دقائق هذه كره ثابته لحمزه رفيع على ما اظن هو مش يلعب ضربه المخالفه للترجي الرياضي التونسي مع نهايه الشوط الاول كره نذكر انه زوج تغييرات اضطراريه للترجي الرياضي الجرجيسي خروج دافيد ليونغ ويوسف القفلاوي هذه كوره كانت تكون بالخطا مره اخرى كوسايل ابو عاليا والدفاع يتدخل كوره لخبطه في منطقه العمليات هذا تمشي كوره من كوسايل حمد الجلاسي عم زي وزع تضرب في كوسايدا كورة يعني ارتباك
5: برشا لخبطة في الهجوم الاخراني بتاع الترجي الرياضي التونسي
6: كوسايدا يحط على ساقه اليسار ضعيف ضعيفة من أبو عالية يعكس الهجمة تمشي أسر بن ذييف طيبة من الحارس سيف الدين الشرفي اللي أفضل لاعب إلى حد الآن في المباراة نحها زوج كرات قوية وربما خطيرة. هذا المؤمن الرحماني فكسي المدافع يمشي مرياح تتعكس الهون تمشي الكرة ما تجوري ترجع الكرة إلى فريق الترجي
5: خليل القصاب في وسط الميدان يرجع بكرة خلفية لفئة الترجي الرياضي الجرجي في محاولة لإعادة الهجمة الكوني خلفها تعود من جديد الكرة لفراس غوما فراس غوما لباب ديالو باب ديالو يطول الكرة على الرواق اليمين في اتجاه أمير التجوري مع نضال العفي الرأسية التجوري يتغلب ويربح على تماسي في هذا الترجي الجرجي تقريبا في العشرين متر الأخيرة داخل منطقة الترجي الرياضي التونسي. ممتاز جدا خروج بالكرة من الترجي الجرجيسي إلى حد الآن في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تنفذ التماس للنيجيريا البديل دخل منذ انطلاقة المباراة وزي كنت توزيع تفيدين أمين الله مميش اللي بنفس الملاحظة زبير وسيف الدين الشرفي بسرعة نرجع الكرة أمين مميش ياخذ برشا وقت ياخذ برشا منتظر برشا زملاء السعودي اللي ممكن يعطل عكس الهجمة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. الكرة تعود خلفية لقائد الفريق ياسين مريح ياسين مريح على رواق اليمين لمحمد بن علي محمد بن علي قدم بالكرة يحب يلعب الثنائية تمش طلب الكرة من قصير أبو عالي يأخذ الكرة حاليا قصير أبو عالي الجزائري ابن شبيب القبيلة الجزائرية تعود بجديد الجزائري ومرة أخرى تعود خلفية لحمزة الجراسي يلعب الثنائية مع زعميله في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي ياسين مريح ياسين مريح نضال العفي نضال العفي يخرج له جاك ديارا ثم يطلب الكرة على الوقت اليسار لكن ديارا يحافظ على كورته حسين بقى حسين بقى بو عالية بو عالية محمد بن علي محمد بن علي مش عاود يدخل وسط الميدان من جديد. ممتاز جدا البناء الدفاعي للترجي الجرجيسي يعني تقريبا اغلق كل المنافذ على الترجي الرياضي التونسي مع اصابه لاحد لاعبي الترجي الجرجيس وحسين بقى عنده الكره تواصل اللعب لقصير ابو عالية داخل منطقه 18 متر وتقطع تتقطع الكرة لفئة الترجي الجرجيسي
6: ترجع كرة هجمة معاكسة للترجي الرياضي الجرجيسي في اتجاه أمير التجوري أو بن ذييف تمشي أمام من الرحماني بعد الكرة بالرأس من مرياح تمشي الرحماني ولا تدخل والتماس لصالح فريق الترجي الرياضي الجرجيسي اندفاع كبير كرة تعبب بسرعة تمشي كرة للترجي الرياضي الجرجيسي يرجع حسام تقاي توصل الكرة مروا خمسة دقائق من ثلاث دقيقة على نهاية الوقت اللي يضافوا الحكم من ستة دقائق كوسيلة مرة أخرى ربما بالنسبة لحسام تقا وحتى براكوني المتنرفز برشا التايمينغ نتاع إخراج الكرة من اللاعب الترجي حسام تقا لأن كوسيلة كان في عنده المساحة
5: نجم نأكدوا زبير نجم نأكدوا أنه إداريا ممكن يواصل ممكن ليه تقا لكن مع الجمهور صايرة قطيعة بينه وبين جمهور الترجي
6: هو في كل كرة اللي أخذها الجمهور يبدأ يزفر هذاك علاش حتى هو ربما مرتبك شوي في الكرات كرة ترجع إلى نضال إلى جاك ديارا على اليسار جاك ديارا جاك ديارا نضال في المعادة تجي الكرة بس اليسار نضال يخرج الشرفي طيبة منه مازال كوسيلة كرة مازالت ترجع من جديد إلى
5: أشرف بن ذييف
6: الرحماني الرحماني الرحماني الرحماني طيبة المراوغة مؤمن الرحماني مؤمن بن أربعة مؤمن الرحماني مع ياسين مرياح مازالت عنده الكورة كيد يرفع الكورة ممتاز
5: ممتاز ممتاز مميش
6: ممتاز ممتاز من أمان الله مميش تبع به الكورة خط عليها في الأخير أمان الله مميش كورة ترجع وفيتي لونة بالذات الحكم ينهي الشوط الأول نضال الطيب بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر طيبة من مؤمن الرحمن يخذ الكورة من وسط الميدان يراوغ يعني بين أربعة لاعبين يخذ الكورة بسرعة فيه يفوت ياسين مريح حاول يرفع الكورة بأمان الله ومتفتن أمان الله مميش في الكورة الأخيرة
5: بغضب كبير من جماهير الترجي الرياضي التونسي على لاعبها على عكس دكة تحتية الترجي الجرجيسي اللي طالب في جماهير الجرجيسي الموجودة من جهة بتاعها ان تشجع لانه يبدو انه سعداء فرحانين بالاداء اللي قدمه الترجي الجرجيسي في الشوط الاول بالنسبة لدكة تحتيات الترجي الجرجيسي بالجهة المقابلة من جهة الترجي الرياضي التونسي ثم غضب ثم صفيرات استهجان ثم حتى ذباب استرميت على لاعبي الترجي الرياضي التونسي على اداء الفريق في الشوط الاول و برشا حديث مش يصير ممكن في ال 15 دقيقه هذيا في داخل
2: يعني حجرة الملك
5: الترجي الرياضي التونسي خاصه على الاداء هذيا خاصه على بناء الهجمه. رجعكم الخط في استوديو اذاعه الشباب نرجع ان شاء الله بعد شويه مع انطلاقه الشوط الثاني.
2: شكرا لكم زبير وعاطف نرجع حلمي وفيصل انا نرجع من الكره الاخرى نتاع مؤمن الرحماني اللي قبلك قلت انا اطنب وانتم فنانين قلتوا لي لا ما لقاش حلول، لكن ربح المخالفه وعمل ضغط على كوناتي في الـ في الـ الهجمه الاخرانيه. لكن في هذية انا باش نقول كان ممتاز مؤمن الرحماني في غزرته للكاج، معناها حتى ولو اللي يشوفه يلقاها مشى ياسر على الكوتي، معناتها سكر على روحه اللي يغزر من بعيد، لكن كي شفناه كيفاش قرا اللعب كيفاش شاف خروج من ميش بعيد على الكاج نتاعو، حب انه لو بيبيعه وهز بها الكره لهنا، عمل ايفور على المجهود اللي عامله الكل وقت اخذ الكره.
3: هو اكثر من ديسيزيون اللي خذاها في الاخر والجماليه نتاع اللقطه هو كيفاش جي ورا مرياح وسبق مرياح وخلط خذ الكره، لان الروح نتاع اللاعب وذي اللي يفرق. مرياح الحقيقه قولها بكل امانه انت هتمد
2: قلتها من الجمعه اللي فاتت، قلت انا جمعتي
3: اي قلت انت هتمد السلوحيه نتاعو في الترجي هذه التونسي. هذا لاعب اليوم الحقيقه ماهوش قاعد يعطي في اضافه ولا عبء ثقيل جدا في دفاعات الترجي هذه التونسي. نقولها الترجي وسط الميدان اليوم ما خدمش كما العاده، ممكن نقطه الاستفهام من عرش فيصل مقابله العمران اللي اختار جي يانساسي رفيعه وين قربوا لبعضهم الا وصار واحد اثنين ودخلوا، شفتوا حتى الهدف اللي صار بين يانساس ورفيعه. علاش اليوم تم التغيير بين ساس وجي رفيعه ما نعرفش شنو بالضبط، توا لازم تغيير نحكي على الترجي هذه التونسي.
2: باهي عطا نحكيو على تغييرات للدوزيام ميتو. خلينا نشوف الشوط اول بزوز اصابات كيفاش شفت الشوط الاول فيصل من الناحيه الفنيه، قداش تقيموا على الاقل من الناحيه الفنيه والفرجويه؟
7: الناحيه الفرجويه ماهوش ما استمتعناش معناها في الميتو، ما استمتعناش لانه ماتش كما قلت فيه برشا حسابات، فيه برشا تكتيك، فيه برشا فيه برشا ثنائيات في وسط الميدان، فيه برشا انجاجمون معناها، دونك ماكش تشوف فيه برشا حاجات معناها فنيه، ماكش تشوف برشا دي كاليتي تكنيك. لكن اللي الملفت للانتباه انه ترجي الجرجيس عمل ميتو ممتاز وممتاز جدا في الثنائيات، معناها ربح برشا ثنائيات خاصة ثنائيات ديفونسيف، ثنائيات اوفونسيف مش برشا، لكن كانوا مخطرين. علاش مخطرين؟ قلت خاطر لأنه طريقة لعب ترجي جرجيس مش من اليوم، عندها مدة من اللي كان أنيس بوجلبان موجود في ترجي جرجيس، اللي هي الفيرتيكاليتي دجو دي كو تتفك الكرة راهو ديريكت في البروفوندور، واللي هو او ميم طون نقطة ضعف من نقاط الضعف تاع الاسبيرونس. كان يحكي حلمي طبعا على محور الدفاع نتاع الترجي، دونك لهنا هذا اللي استغله مؤمن الرحماني، وراه ديما موجود اشرف بن ضياف، وكان يسري الظفلاوي كانوا زوز موجودين، توا نلقاو اقل حده نوعا ما، تشوفوا مؤمن الرحماني هو وحده ويخلط عليه ديما اشرف بن ضياف. هذا حكينا على تجيس. بالنسبه للاسبيرونس، الاسبيرونس حاولت
2: اللي كان قبل مع انيس عمناو سيرتو السيزون اللي فات اللي قبلها كان بالثنائي ثلاثي، كيف بدا فما مؤمن الرحماني يكون معاه سنانه ومعاه اشرف الجبري.
3: صحيح.
2: توا
7: لا فما واحد اخر زاد المهاجم اللي جاء نيجيري اللي خرج من با عمل شتار سيزون ومشى اللي مشى على ما اظن الدوري الجزائري اللي مشى بريسك بمليار حاجه كيما هكا، دونك ما قعدش برشا. دونك ديما المهاجمين في الترجي الجرجيس ممتازين. باش نحكي على الاسبيرونس، الاسبيرونس حاولت كيما حكينا قبيله، قلنا اللي راهو حمزة رفيعة موجود كوم سنتينيل اللي هو سورس نتاع الرولانس في الاسبيرانس، سورس تاع الرولانس لوين الاسبيرانس قاعدة ياسر تتعدى من لي كولوار، ولي كولوار حكيها حلمي قبيلة نقطة ممتازة وصحيحة. علاش؟ لأنه لي كولوار تاع الاسبيرانس ما همش قاعدين يعملوا في الفارق، تصير في الفارق مرة في في في في في حالة واحدة انه جاك ديارا يكون في سيتياسيون تاع ان كونترا. صارت هذه في الربع ساعة الأولانية، صارت مرتين وتعدى جاك ديارا من الديفونسور مرتين، لكن من بعد ديريكت تفطن المدرب نتاع ترجي جرجيس عمل له سوبيريتي نيميريك، ولاو دو كونترا. مستحيل انه تكون سيتياسيون تاع جاك ديارا واحد ضد واحد مع مدافع نتاع ترجي جرجيس، هذه حاجة ممتازة للمدرب نتاع ترجي جرجيس. من بعد ليسبيرونس كي ولا فما سوبيريتي نيميريك ديفونسيف ترجي جرجيس في الشيرة اللي صار تاع ترجي،
2: خدم على كوسيل ابو عاد،
7: كوسيل ابو عاليه اللي ماهوش مستوى تزديدات. اللي ماهوش في المستوى نتاع الترجي هذه التونسي، لا فنيا ولا بدنيا ولا روبلي ديفونسيف ولا اللي هو. دونك لهنا شفنا بن علي تعدى مرتين ثلاثه، لكن الكاليتين دو سونتر ما كانتش على اوتور. ليسبيرونس تعديت الحل اخر اللي هو التسديد. شفنا تسديدة متاع جاك ديارا وتصدي لها سيف الشرفي، ومن بعد كيف كيف دانو وتصدي لها سيف الشرفي. بالله نقطة وحيدة جوست اللي راو تبعت ياسر دانو ربح أغلب الثنائيات، وهذا ما جسد الفوت الأخرانية اللي عملها ديالو اللي كان في محاصرة متاع دانو متاع ديالو، كان في محاصرة متاع دانو وربح عليه الفوت هذيك. دانو ربح برشا ثنائيات وخذ الكور وما عملش برشا أخطاء فنية، والكور اللي وصلوا لدانو يمكن 5 أو 6 كور لأنه عليه محاصرة كبيرة، ونعرفوا ترجي جرجيس يلعب بثلاثة في محور الدفاع، وصلوا له 3 4 ولا 5 كور نجح فيهم الكل دانو. لهنا راو الميتون هذا وفي وتعدى، انا نظن انه باش يكون فما سيناريو اخر في الدوزيام ميتون. الحل نشوفه للترجي انه خروج واحد من متوسط الميدان اللي هما
2: يعني كوناتي، تشكيل الاحتياطي نتاع كل فريق وشنو ما التغييرات اللي نجم كامل.
7: جوست انا نشوف يدخل يا يانساس والا شهاب جبالي، واحد منهم عنده كاليتي تكنيك. علاش؟ لانه ترجي الجرجيس واقف مليح كما قال حلمي قبيله، اللي راهو ماتشوات كما هكا يتربحوا يا اما بالاريتي اكسبلور انديفيديوال فراب دو لوان حاجات كما هكا.
2: هذا اللي قاعد شفناه تو من ترجي الجرجيس، ما شفناهش من ترجي هذا الجرجيس. الجرجيس قاعد يخدم اكثر كيف ما قال، تتفك الكوره ترجي الرياضي التونسي
7: بالله كمل الفكره،
2: قاعد يخدم ياسر اكثر على اللوج على الكرات الثابته،
7: لانه فما مساحات لانه فما مساحات ليسبيرونس تحب
2: عكس ترجي الجرجيس.
7: ليسبيرونس تحب تكونسيرفي الكوره وتتعدى من لي كولوار وتتعدى من لي هالف سبيس. ما تنجمش الزوز نقاط. النقطة الأولانية اللي هو ضعف الكاليتي تكنيك متاع متوسطي ميدان ولي كولوار تاع ليسبيرونس، وكيف كيف الوقفة الصحيحة متاع ترجي جرجيس. دونك لهنا هذاك علاش قلت أنا لازم توش تكنيك بريون في وسط الميدان اللي تتمثل يا إما يانساس وإلا شهاب جبالي. لهنا ما نعرفش نشوفوا نحن العدد الاجانب الموجودين في الترجي.
2: لا لا لا تنجم تلعب على روحك الاجانب نتاعك الموجودين.
7: لا عندك حق في 4 اجانب.
2: لا لا هذاك في وسط اللعبه
3: هذاك. هو براكوني
2: خلينا ناخذوا الاحتياطيين نذكروا بهم للناس باش نجموا نحكيوا للترجي. فما علاء الدين الدربالي، فما وقبلو، فما خليل قنيشي، العجالي، شاب جبالي، هيثم ذوي، ينساس، واشرف الجبري، هذوما لاعبي الترجي الرياضي التونسي. وفما جاسم بن كيلاني، امير تجوري دخل، ادي بوجو دخل، محمد مختار الزيدي، محمد ياسين العريض، ادم قرب، الصديق ياكوبو، والهادي جرتيلا. هذوما بالنسبه للفريق
7: في ثلاثه كهول يعني استعمل
2: أي استعمل زوز مازال عنده 3 فقط.
3: شوف بالنسبه للترجي الرياضي التونسي،
2: واذا وصلنا لل 120 ينجم عنده تغيير سادس ما عنده الفرص.
3: إذا, اذا اذا اذا اليوم الترجي الرياضي التونسي ما لقاش حلول فهذا ترجع للترجي الرياضي الجرجيسي اللي عرف كيفاش يوقف اليات الترجي الرياضي التونسي. كما قال قبيليكا فيصل قال الترجي ولا كتاب مفتوح، الناس كلها ولا تعرف الترجي وتتفرج في الترجي وفهمت اللي حمزة رفيع اليوم القلب النابض للترجي الذي تونسي، وين هز الكرة إلا جاب الأخطر، وين تخل بالكرة هز شعمل كما نعاودها بلوكي خليه بلوكي ما توصلوش الكرة مثال شو خلي تجيني
7: حتى كان مش بلوكي حلمي سمحني حتى كان مش بلوكي يبعدوا ياسر على الترابيتر الأخراني
3: ولي رجعوا كما تحب انتي سنتينيل باش يرجع ياخذ الكرة باش يتنفس يعاود أموا يعاود يحير روحه خاطر راهو جوار كما مسش كرة في 15-16-20 دقيقة حتى مرة المو يتمسر خاطر شنية هو اللي يمس كرة الأولى كرة ثانية كيما الحارس حارس يتخلك في البراد الأولى نية ساي يتخلك في اللعب رفيعة ماريناش مش رفيعة خايب ليه ترجي رياضي الجرجيسي ممتاز جدا وقف اللعب وخليه لبعيد لهنا دوزيام ميتون لازم أنا بالنسبة لي أنا تقا كوناتي يخرجوا يدخل أقبلوكم لعب سنتينيل واحد بركة يلزم الترجي توا جازف سنتينيل عندك ذو الحقيقة اللعبة ذا ورا مؤهلات ممتازة جدا يانسا سي لازم يدخل توا في الدقيقة هذية لازم يصير الشانجمون في وسط الفيستير بالنسبة لي أنا يانساس يقرب للرفيعة وبعد إذا تحب أنت تاخذ نقاط الفوز بدل
2: معناها كسيلة أبو عالية يخرج
3: كسيلة أبو عالية الحقيقة ما طاحت شيء كسيلة أبو عالية
2: كسيلة أبو عالية وحسام تقاع
3: هما ثلاثة تغييرات عندي الأولوية توا حاليا نجم تخلي كسيلة كسيلة يكمل تكمل بيه 10 مينوت أنا حاليا تقاع كوناتي يخرجوا يدخل تساس ويدخل اوكبيلو ويخرج من عرش شكون يحب يخرج منهم واحد دو زيترونجي يزمهم يخرج يا ديارا يا كوسايلا يقلب على سيقو من غاديكا اوكبيلو يدخل باش تمشي للانيماسيون اوفونسيف ساس يزمو يدخل باش يقرب وترجع مثل صار العمران مقابلة العمران محترمة جدا خاطر لقينا يان ساس عنده لا ليبرتي قرب للرفيعة وصارت غاديكا اون دو وصاروا مشاو للسبا حتى اللاعب دانو تنفس أكثر وسجل الهدف فهمت؟
2: أنت موافقوا في التغييرات ولا تشوف تغييرات أخرى للترجي الرياضي التونسي؟
7: هو اللي قالوا حلمي حل من الحلول بيانسور حل من الحلول لأنه علاش هو قال حلمي هكا قال يحب يستغل اكثر الكاليتي تكنيك نتاع حمزه رفيعه قدام اكثر يسبق اكثر ويخلي اوكبيلو في التغطيه الدفاعيه يخلي واحد بركه ويخرج علاش تقى بوكو ديشي تكنيك بوكو باس راتي دونك لهنا راه ما نجمش انا نستغل ريليور ويعطي أربعة ولا خمسة باسات غلطين راهو لي ريليور المهمه نتاعهم الاولانيه اللي هما المعارضه الهجوميه وباش يجي كيما يقولوا برشا معلقين القادمون من الخلف كلمه صحيحه بالكدي كيف في الرولونس راهو لازم الباس نتاعك صحيحه كيف في الديبلوكاج نتاع وسط الميدان
2: هذا يكون ما عملوش حسام تقى
7: حسام تقى عنده الميزه الاولى والاخيره في حسام تقى اللي هي الريكوبيرسيون دو لا بال في فكان الكره حسام تقى من احسن اللاعبين اللي عندنا
2: لكن انك باش يبني على فكانها ما فماش معنى انت مع التغييرات خروج تقى خروج كوناتي خروج كوسيلة ويدخل شكون معناتها اوكبيلو وينساس كهو في
7: ينجم يكون شهاب جبالي
2: ينجم شهاب جبالي كحل معناها نجم يكون فما تغيير في وسط ميدان كامل الترجي
3: الرياضي علاش انا قلت ينساس ينساس على الاقل ينقص الضغط على رفيعة خاطر ينساس كوميم لاعب عنده لي كاليتي ينجم حتى للوسط الميدان
2: عنده فنيات كبيره
7: عنده فنيات حتى مسؤوليه في وسط التيران ياخذ مسؤوليته ياخذ الانيسياتيف
3: شويه باش رفيعة ينجم ياخذ الكره نرجع شويه بالليل تقى نسبه التوم تاع النجاح نتاعو في المقابل في الشوط الاولاني ضئيل جدا الحقيقه بصراحه انا توقعت نشوف في حاجات غريبه
7: وعجيبه
3: يعني بصراحه وقت اللي انت لاعب كما قال فيصل توا توصل تعطي 12 كوره غالطه ولا 13 كوره غالطه على التو قدم الكوره باش تجيك انت باش يجيوك 20 كوره تعطي منهم 14 غالطه فانت ماكش قاعد تعاون ترجي الرياضي التونسي ديما نقولوها مشكلتها في الاوفنسيف ماهيش في الديفنسيف مع الحقيقه لازم مراجعه كما قول اللاعبين اللي تو كيما ليفي مريناش الحقيقه ليفي مش قاعد على الاقل ممكن بن حميده كان كيبدا موجود على الكلوار هذاك الحقيقه بن حميده يطلع ويخلي اللاعب اللي قدامه يدخل على الاقل على السرفاس يولي
7: كانك تشوف يعمل
3: كريس ما فماش تحسوا لاعب ما يفوتش الليفي ما يفوتش شطر التيرا واقف بنزعه دفاعيه اكثر من الهجوميه يلزم يلقى الحلول حالا وراه غلط براكوني نقولوها ما احنا قلنا له يعطيك الصحه في المقابله في الشوط الاولاني غلط الحقيقه بدخول بوعاليا وخلى ساس على البنك قالوا كساس موجود وبوعاليا على البنك اوكبيلو بيس دو ميتريس ما يتنحاش بكل امانه تقى يلزم مراجعه كبيره للعبه
2: واضح ترجي جرجيس منصف مشارك 0-0 شوط اول خاسر زوز ملعبيه بالاصابات يعني تغييرات وبكري منصف مشارك معناتها جيت باصابات شوط ثاني منصف مشارك شنو اللي نجم يعمل يستحفظ على الحداش اللي كمل بيهم الشوط الاول اذا نقولوا احنا نفكر فما جاسم بن كيلاني فما مختار الزيدي فما ياسين العريض هذا مقرب صديق ياكوبو والهادي جرتيله هذوما اللي موجودين بطبيعه خاطر امير التجوري وموديلو دخلوا في الشوط الاول
7: منصف مشارك ممتاز وممتاز جدا خاصه في قراءه الترجي

0: تراجي جرجيس كان اخطر وسريع. تراجي جرجيس سريع خاصه في لي ترانزيسيون اوفنسيف اي ديفنسيف. زوز نتاعهم ممتازين وممتازين جدا باش يكمل هكاكا وباش يستنى الخطا باش
1: يصير من دفاع تراجي. نعطيك بالضبط صاروا سبعه فرص على تالت سبعه فرص ممكن اخطر زوز فرص هما
0: جرجيس معناها تراجي جرجيس في الترانزيسيون اوفنسيف ممتاز وسريع جدا. انا نشوف انه منصف مشارك باش يستنى الخطا باش يصير
1: صحيح.
0: من الدفاع نتاع الترجي وينجم يستغله لو انه تمشي الماتش يقعد في 0-0
1: لانه كان بشاب الضغط
0: لانه كان يتسجل هدف منا ولا منا معناها باش تبدل
2: برشا تغييرات. ترجي ما فماش تغييرات ترجي جرجيس كذلك ما فماش تغييرات في انتظار انه ندخلوا نشوفوا الزوم اكثر على لاعبي الترجي الجرجيسي. ناخذوا نغم قصير قبل انطلاقه الشوط الثاني على وليد.

0: سعادة لحد لين حتى واحد سعيد هذولي لا جرجيس لا لا ترج احنا سعادة احنا سعادة نكملوا ونرجعوا للماتش نشيو اللي زبير وعاطف شنو اللي صاير في الكورة الأخيرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي انطلاقة الشوط الثاني 5 دقائق تقريبا على انطلاقة الشوط الثاني. زبير عاطف زبير عاطف في الانتظار مازال به ما همش حاضرين الاولاد من ملعب رادس. شنو اللي صار فما اصابه اللي لعب ديالو هذيك فما اصابه اللي لعب ترجي الرياضي الجرجيسي
1: حس لاعبين ترجي الرياضي التونسي شويه على اعصابهم هكا فما اصابه ممكن مع دانو شوف راهو تبارك الله اللاعب معناها ما شاء الله معناها
0: بكل بنيه جسديه رهيبه
1: اما تحس اللاعبين نتاع ترجي الرياضي التونسي نحكي خاطر توا كي شفت حتى في طريقه الكلام تحسوا ما
0: فما توتر
1: كبير برشا ممكن المقابله بديت تكبر خاطر ماك تعرف وفيه راهو شوف قد ما تتعدى دقيقه قد ما في صالح ترجي الرياضي الجرجيسي راهو ترجي الرياضي التونسي يزمو يسجل كوت كوت نقولوا نحن باش يضمن المقابله على الاقل نفس خاطر الى حد الان ما ريناش الترجي الرياضي التونسي كيما نحب تدخل عادي تو الى حد الان تدخل هوائي عادي جدا
0: هي ركنيه كانت للترجي الرياضي التونسي وكره بالراس من دانو طلع معاه ديالو في كونتاكت معناتها عادي
1: جدا لاعبين ترجي جرجيسي طالبوا بمخالفه وطالبوا بورقه صفراء لاعبين ترجي الرياضي التونسي تشنج عاديه في الكوره لكن هذا الكل يبين من الجريماس نتاع اللاعبين فمش كل راحه تحس لاعب مرتاح يلعب تحس قاعدين يزربوا لاعبين ترجي الرياضي الجرجيسي قاعدين يسيروا في المقابله واحده ما حبه ذا كان كونتر وعلاش ليه تخطف بيه مقابله والا باش يقعد يلعب ويجري الترجي الرياضي التونسي بنفس النسق نتاع الشوط الاول خاطر الترجي الرياضي الجرجيسي زاد ما قدمش راه باش من الساده المستمعين ما نقولوش يهولون الترجي الرياضي لا يلعب بذكاء قاعد فريق يلعب يسير في المقابله نتاعو بذكاء تكتيكي وهذا موجود في كره القدم غلق المنافذ على اللاعبين غلق كل شيء تكسير الريتم نتاع الترجي الرياضي التونسي وين الترجي يحب يطلع النسق الا الترجي الرياضي التونسي الترجي الجرجيسي يكسر النسق ويعاود الترجي يحب يبني في هذه داخله في كره القدم ما تحس شوف رزينا برشا الكره باش تتعدى شوف جاك ديارا في الجانب الدفاعي يرجع باش ياخذ باش يمسك كره ويعاود تحس ما فميش اوتوماتيزم في الترجي وسط ميدان نغزر ماهوش قاعد
0: مش قاعد
1: رفيع بعيد برشا تحسه شوف لهنا الديول اللي موجود كل لاعب عليه يغزر شوف اللاعب هذا خرج يلقى قدامه
0: وبنجو هذاك اللي مازال نيجيري وهذه التسديدة الأولى بالرأس والشرفي في الكرة فما تسلل لكن ممتاز قراءة التراجكتور متاع الكرة بالنسبة لدانو وكذلك للشرفي
1: وزوز الكرة نحاول الشرفي في الشوط الأولاني هو اللي خليه توت خلف اللعب
0: هذايا بالنسبة للكرة الأخيرة شوفوا دانو كيفاش جاي من تالي في ظهر المدافع
1: لعب ممتاز توصل له كرة لعب
0: في ظهر ديالو مرة أخرى لأنه الجويل ديالو دانو باش نشوفوهم برشا بالطبيعة وحكينا عليهم برشا هاي الإعادة كيفاش دانو خرج من الثنائي غومة وكذلك ديالو واخذ الكرة بالرأس لكن الشرفي موجود نحى الكرة هذه رغم أنه فما تسلل هي الكرة لكن ممتازة للزوز للشرفي في التصدي متاعه ودانو انه كمل وخذ الكرة هجمة اخرى جديدة للترجي الرياضي التونسي نضال تايسون محمد بن علي عنده الكرة تتفك من لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي في هجمة 3 كونتر 3 يرجعوا لاعبي الترجي الرياضي التونسي كرة اللي اشرف بالضيف انتم زيدوا شوفوا معايا يحاول التسديد يحل للتسديد لكن يمرر لو بيجو بعيدة
1: اختيرة.
0: الكرة واختيرة بعيدة واختيرة مشيت مع الـ مع الـ مع البوتو خلو احنا ماشية في القاعة مع البوتو الكرة الأخيرة
1: وين خلطت الترجي الرياضي التونسي في ثلاثة ضد ثلاثة
0: محرزي هو اللي فك الكرة
1: على محمد إلا ياسر على خطر واختير برشا خاصة وقت اللي توصل الكرة للرحميمي الحقيقة لاعب يعرف شنو يعمل شفت كيفاش حل الزاوية حل ثم خلى الشوا للاعب وحلوا لونجر شويه انفيكاسيتي ممكن كوره كيما هذيا تقلق برشا
2: اما زيد راهو الترجي الجرجيسي معناها توا في قريب نعمل ساعه لاعب كي تجيب 3 ولا 4 كوره امام الترجي ما تستغلش وحده ستعاقب ديريكت ولو انه ترجي ولو انه جرجيس معناها وفي الكلوب اللي قلته وقاعد ياكد في الكلوب اللي قلته المقدمه ترجي جرجيس برشا فيرتيكاليتي جو دي كون يفك الكوره باس لونانيه اوبليغاتوار لازم تمشي قدام وجواريته عارفين شنو يعملوا ما فماش كونسيرفاسيون ما فماش كونسيرفاسيون ما فماش احتفاظ بالكوره فما كان نمشي ديريكت للحارس نتاع الفريق المنافس الترجي اون برانسيب باش يدخل توا ياساس
0: ياساس التغييرات العاديه
2: يخش كسالم
0: ويدخل
2: ياساس اذا واحد
1: من طريق ولا كونتي ولا كونتي تقا يخلي ياساس يعطي له ليبرتي في الوسط هذا هو معناه ممكن قراءه هكا ممكن زاد مركز بمركز ممكن مركز بمركز اما الاكثريه
0: باش يخرج واحد تاع كونتي ويظل شخص كونتي اذا نشوف قداش عدد اللاعبين نتاع في الترجي الرياضي التونسي فما كوناتي ديارا ودانو كسيل ابو عالي معناها واحد
2: كيما قلت انا قبيله قلت راهو جبلي وفاسس
3: تكون موجود ملعب رادس
0: يعني يجيك نسمع فيكم ملعب رادس يلا نبدا ركنيه للترجي الرياضي التونسي
3: فقط باش نعطيكم باش كملوا المعلومه باش كل التحليل كامل وفين والثلاثي التغيير يعني ينساس شياب جبالي ويقولوا اوكبيلو
0: معناها هذا اللي حكيناه احنا في الاستوديو
3: شوفر شكوناتي باش يدخل اوكبيلو ساس اكيد باش يدخل مكان
4: ابو عالية
3: هكا باش يخرج توا شياب جبالي باش يعاود يدخل مكان ما نستناو نشوفوا الاختيارات
4: حسام بقى
3: يعني تقريبا نرجع لنفس التشكيله اللي عملنا بها نصف نهائي الكاس ضد شبيبة عمران في ملعب زبيتن منذ اسبوع هذا كل التغييرات الثلاثيه
0: تصير
3: قبل تنفيذ الركنيه كنت حصل عليها الترجي الرياضي التونسي مع الدقيقه ال 12 في هذا الشوط الثاني شوط ثاني في زوز فرص كبيره كرة على الخط سيف الدين الشرفي كان خرجها برأسية دانهو مهاجم الترجي الرياضي التونسي تبع زبير تنفيذ الركنية
4: كرة ترجع لسيف الدين الشرفي يخرج بكل ثبات يخرج كرته الممتازة لحد الآن تقريبا بالرغم من كرة دانهو كانت يعني مسبوقة بتسلل رفع الراية من أحمد الطيوي لكن الامتياز كان قبلها اللي بعد العملية هذه تسديدة من اللاعب البديل اللي دخل في تشكيلة فريق الترجي الرياضي الجرجيسي مش بعيد على مرمى امان الله مميش كوره من ضربه تماس للترجي الرياضي الجرجيسي ثلاثه تغييرات كامله فرد يعني في نفس التوقيت للترجي وهذا الدفاع يدخل تمشي كوره لخليل القصابي يحط كوره في التماس يلعب اللعيب الى مرياح مرياح الى الجلاسي يبدل اتجاه اللعب من اليسار لليمين يرجع الى مرياح يحاول يبني الهجمة فريق الترجي الرياضي التونسي إلى نضال العيفي نضال العيفي يلعب كرة يدخل الدفاع يحط كرة في التماس طيب خليل القصاب تقريبا كل الكرات نضال العيفي قدام جاك ديرا يلعب إلى حمزة رفيعة حمزة رفيعة إلى العيفي إلى أوكبيلو أوكبيلو إلى حمزة الجلاسي حمزة الجلاسي يلعب الكرة شاب شبالي حمزة الجلاسي إلى ياسين مرياح ياسين مرياح يلعب الكرة إلى ينساس ينساس بالخرج الرجل إلى شهاب الجبالي طيب العملية للترجي الرياضي التونسي والدفاع يتدخل يخرج الكرة تمشي الكرة من جديد للترجي الرياضي الجرجيسي ثم الطبع الحكم يقول ما ثم حد شيء هذه تسديدة بعيد على مرمى سيف الدين الشرقي تمشي ركنية تسديدة ممتازة من أوكبيلو للترجي الرياضي التونسي
3: كرة أوكبيلو كانت اصطدمت بسيرة ديالو
4: الأوكبيلو كرة ممتازة تمشي تمر بين المدافعين والمهاجمين ديارا جاكي ديارا إلى حمزة رفيعة حمزة رفيعة يبدل اتجاه اللاعب إلى حمزة جلاسي حمزة جلاسي إلى حمزة رفيعة حمزة رفيعة إلى ياسين مرياح ياسين مرياح ياسين مرياح إلى حمزة جلاسي جلاسي جلاسي
3: جلاسي في موقع نتاع اللاعب رقم 8 يعني تقريبا
4: متقدم برشا ومتراجع برشا متقدم الترجي في مناطق كله في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي وفي اللحظات او في الاوقات اللي يكون فيها الترجي اقوى من الترجي الرياضي الجرجيس يتراجع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي كله الى مناطقه هذه كوره كوره تخرج الى تخرج تمشي الى سيف الدين الشرقي الشرقي ياخذ الكوره يحاول يعكس الهجمه يثبت اللاعبين وكوره على شكون على مؤمن الرحماني او اللاعب بن دياب كوره مختم الدفاع من العيف مسيرة الكورة يدخل حمزة رفيعة بكل ثبات ممتاز ثابت برشا حمزة رفيعة في كل الكرات وبيلو وبيلو لينساس ينساس بخارج الجلد طيبة إلى شهاب الجبالي محمد بن علي يعمل من جديد إلى شهاب الجبالي شهاب الجبالي يلعب الكرة إلى دانو دانو يفكس المدافع عند قصد الكرة تمشي من جديد ما ياخذهاش شهاب الجبالي إلى الفريق الترجيري ديال الجرجيس تمشي من جديد كرة في وسط الميدان ترجع إلى لعب المدافع
3: غسل المحرسي غسل المحرسي يتفك له ممتاز جدا الشرفي الشرفي إذا كتب وتوج ترجي الجرجيسي بكأس تونس الفضل لسيف الدين الشرفي بزوز تصديات ممتازة جدا إلى حد الآن مع الكرة الأخيرة لدانو ممتاز جدا الشرفي ثابت باليد اليسرى يخلي الترجي الجرجيسي في هذه المباراة الكرة في الركنية في الترجي الرياضي
4: هو خطأ فادح من المدافع يقصده دانو الكرة يسدد والامتياز كما كنت تحكي عاطف لشهر سيف الدين الشرفي تقريبا ثلاث كرات محققه هذه مره اخرى
3: وهو الاصابه للشرفي اصابه للشرفي بعد الكره الاخيره الهدف الاول الهدف الاول
4: هدف ممتاز
3: الهدف الاول للترجي التونسي حمزه رفيعه يسجل الاول للترجي التونسي في 16 دقيقه لعب بين معقفين نحطوا هدف الاول للترجي الرياضي التونسي اكيد تم فار اكيد تم رجوع لعمليه التدخل على سيف الدين الشرفي يبدو انه تم اصابه لسيف الدين الشرفي
4: هو المتابعه ربما في المخالفه في التدخل في ال 550 على فريق اللاعب الحارس لاعبين يعني ملحق على ريت الميدان الشرفي وقت تسجل الهدف
3: اكيد وفاء عندك عندك الصوره التلفزيونيه تنجم تشوف انه تم حاجه صارت في عمليه الكره الاولى سيف الدين الشرفي قبل تسديده رفيعه
4: رفيعه سيف الدين الشرفي في الكره الاخيره تسديده ممتازه الكره الراجعه من حمزه رفيعه مشيت في بلاصتها يعني في المحور في الوسط يعني
3: حط كره على ساقه اليمين تخلي محور الدفاع لقى الثغره سجل منهم اكثر من مره الكره هذه سواء مع ليتشي في البطوله الايطاليه تذكر سجل حتى هدف مع الترجي الرياضي التونسي بنفس الطريقه لكن من قرار الفار تفضل وفاء
0: قاعد نيفال الطيف يحكي مع لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي في الانتظار نشوفوا هل انه باش يكون فما فار والا لا لحد الان لانه هذه العمليه نتاع الكره فما من دانو
3: وفاء الحقيقه يعني
0: هي
3: جانب كبير برشا هي جانب كبير برشا من جماهير الترجي الرياضي التونسي اكيد فرحه بالهدف الاول للترجي الرياضي التونسي لكن غضب كبير برشا من جانب جماهير الترجي الجرجيسي حتى من البنك حتى مصطفى مشارك نعرفوا مصطفى مشارك ماهوش المدرب اللي يعمل مشاكل او يعمل حركات على خط التماس لكن عبر عن الغضب بتاعه على رفضه لقرار الحكم يقول انه ثم مخالفه قبل الهدف الملاعبيه الكل تقريبا توجهوا لنضال الطيف نضال الطيف كان يعني من غير ما نسمعوه اكيد ما نجموش نسمعوه لكن واضحه العبارات باليد اللي قالها من نضال الطيف قال اوكي باش نشوفوا الفار ثم الفار ثم نرجعوا ثم حاجه على المباراه على اللقطه الاخيره انا شخصيا بنسبه 80% سيلغى الحكم ممكن ثم مخالفه
0: فما الشرجي هو الشرجي
3: نستناو انا شخصيا وفاء يعني خفت حتى على صحته لانه الاصابه كانت في مستوى الساق الطيف ياكد الهدف للترجي الرياضي التونسي واحد بليش الترجي بهدف حمزه رفيعه في 16 دقيقه لعب في الشوط الثاني
0: لحظه زبير
1: اكسيو ما فيش حاجه كبيره خاطر اللاعب شرجي اللاعب هو الحارس نتاعو موجوده في كره القدم فمش حاجه كبيره حبيت ان اقول لك
0: الموقف فما دخول تاع دانو هو في ايه؟ الطلعه فما دانو فما جلاس
2: ايه؟ لكن بعد ايه؟ على الشرف
1: بعد
0: مع الشرفي مع الشرفي
2: ايه الشرفي نقز
1: جامعة
2: الكرة ونقز ما فماش كونتاكت
1: مع الترجي جرجيس معني الخطا ماهوش خطا كبير اللي باش تشوف غير هذا مانيش نحكي على الخطا هذيك امور نتاع حكم الحاجه البارفه
0: رفيعه
1: شفتوا وين قرب رفيعه وفيك
2: قبيلة
1: قبيله يقرب يعطيك الاخطر يقرب يعطيك الاخطر وجه الهدف.
0: انا فكرني وفكروا معي فينال ولا سوبر كوب لسبيرونس واستاد بوتو قبيلو
2: بالضبط
0: هذا كوب كوب كوب خلينا ناخذ موجز اخبار خمسه نصبات نرجع.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: تحية مسائية متجددة من قسم الأخبار. تتواصل بولاية بن عروس سلسلة أيام تحسيسية وتوعوية للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات في صبغاته الجديدة، وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن ببن عروس جواهر ميلاد. قبل موعد اختبارات امتحان البكالوريا، وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز الامتحان من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش والتي تعرض مرتكبيها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 سنة و5 سنوات. جمعية المصحف الصغير تنظم بالشراكة مع دار اليمامة لنشر الكتاب لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة. وتعد هذه المسابقة التي تجمع بين تجربة الثقافة والتربية والإبداع فرصة استثنائية لكل طفل يعشق القصص ويرغب في تحويلها إلى مشاهد حية تنبض بالإبداع والحياة. من أخبار العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه سيطر على قلعة الشقيف ذات الموقع الاستراتيجي في جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 26 عاما خلال عمليات برية ضد عناصر حزب الله. دعت فرنسا اليوم إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق في جنوب لبنان وسيطرتها على معلم تاريخي لاستخدامه قاعدة لتوسيع الهجمات على حزب الله. ودعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيد اليوم إلى العمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: رجعنا لكم بعد موجز أخبار الخمسة ونص على موجات إذاعة الشباب، مواصلين معاكم حتى نهاية المباراة. تغييرات بعد هدف الترجي الرياضي التونسي، واحد بلاش كرة حمزة رفيع اللي شفناها ضربة بالرأس، هي اللي عملت ديفياسيون، هي اللي عملت الديفياسيون، الكرة من لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي، لاعب النيجيري اللي دخل في الشوط الأول معناتها بعد الإصابة نتاع اللعب بعد 15 دقيقة، بعد ربع ساعة أولى، واحد بلاش للترجي التونسي أمام الترجي الجرجيسي. نرجعوا بالطبيعة في التغييرات ومشاكل كبيرة ورقة حمر وفوضى صارت في الملعب بعد تسديد الهدفين.
2: حمرة من الناس،
1: حمرة من حمرة من
2: لا زوز حمر الترجي الجرجيسي
1: وحمرة للترجي،
2: وحمرة لل
1: هاي ناخذ التفاصيل من عندك عاطف وزبير. يلا
3: ما نجمش نعطيك التفاصيل وفاء، لانه ورقة حمر صارت على دكة تحتيات الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي. يبدو انه واحد من الاطار الاداري، واحد من الاطار الفني للترجي الجرجيسي، واحد من الاطار الفني للترجي الرياضي التونسي. تقريبا ما ضيعنا حتى شيء منذ الهدف، سجلنا الهدف في الدقيقة 61، توقفنا 7 دقائق، اكثر شوية من 7 دقائق بعد تسجيل الهدف، بعد إصابة الحارس المرمى سيف الدين الشرفي والاحتجاجات والدباب بزوف الكلور التونسي العادي.
1: وفما التغييرات
4: نصف مشارك، خروج سيف الدين الشرفي بسبب الإصابة، دخول حمزة الغالمي
3: اللي حمزة الغالمي هو
4: دخول أكاديمية
3: الترجي الرياضي التونسي،
4: وخروج لمجد الرجالي
3: ولمجد الرجالي قيدوم الفريق، قيد الفريق يغادر ويدخل البلكلاني في تشكيلة الترجي الجرجيسي في توقيت 70 دقيقة لعب، مازلت 20 دقيقة على نهاية هذه المباراة. والتماس في إعادة الترجي الرياضي التونسي بأكثر راحة بشارع بحد الترجي الرياضي التونسي، ضغط أساسا على الترجي جرجيس، التماس بفائدة الترجي في اتجاه دانو يسقط الأرض، تعود الكرة لديالو السنغالي محور دفاع الترجي جرجيس خليل القصاب، واحد من أفضل اللاعبين الموجودين على أرضية الميدان خليل القصاب، متوسط ميدان الترجي الجرجيسي، الكرة ثنائية بين فراس غوما ديالو، فراس غوما يطول الكرة في اتجاه مؤمن الرحمن، يسبق منه ياسين مريح رفيعة على رواق لديارة، على رواق يسار ديارة، ينزل الكرة يحاول يدخل داخل منطقة 18 متر ديارة باش يلعب الكرة روتري، لكن يسبق منه المدافع والكرة تخرج في الركنية لفائدة الترجي الرياضي التونسي. جاسم بكيلاني كان التدخل الأخير من جانب الترجي الجرجيسي، ديارة هو اللي يتوجه باش ينفذ الكرة والركنية لفائدة الترجي الرياضي التونسي قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة. الترجي متقدم والترجي سائر لقب كأس جديد في رصيده قبل 18 دقيقة، نجم بصفة برشا حاجات هذايا، لأنه صعب جدا الترجي الرياضي التونسي يتقدم ثم يخسر اللقب خاصة في الأدوار النهائية. ديارة باش ينفذ الركنية بالساق اليمين، تكون في اتجاه حمزة الغانمي كما ذكرت من أكاديمية الترجي الرياضي التونسي، سهل الكرة رأسية تخرج من فراس غوما، فراس غوما أوديبيغو النيجيري البديل، دخل في 5 دقائق الأولى من المباراة في اتجاه مؤمن الرحمن، لكن مؤمن الرحمن يربع المخالفة بعد التدخل الأخير من نضال العيفي اللي ياخذ الورقة الصفراء. الصراع الثنائي كان بين ابن أكاديمية الملعب التونسي، ابن أكاديمية الترجي الرياضي التونسي، لاعب حاليا في الترجي الجرجيسي، واحد من أفضل اللاعبين تقريبا 10 أهداف هذا الموسم بالنسبة لمؤمن الرحماني نجم الترجي الجرجيسي. ثم الزكور موجودين على أرضية الميدان، نضال الطيف يطلب الدخول حاليا على تغيير جديد في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. هيثم ضو الفينومين، هيثم ضو في الأسابيع الأخيرة خاصة بعد هدف مباراة الكأس في بوحاجلة، ولأنه منذ قدوم زبير للترجي الرياضي التونسي الكثير كان يتنبأ بميلاد نجم جديد في الترجي الرياضي التونسي في الكرة التونسية. هيثم ضو كان كله وإلى حد الآن مازالوا يتنبؤوا بمستقبل كبير برشا، ممكن شوية الادابتاسيون بدات شوية عملية دخوله للفريق الأول للترجي الرياضي التونسي، لكن بدا بشوية بشوية يختفي وقت اللعب، منتظر باش يكون واحد من أهم اللاعبين في السنوات القادمة وفي السنة القادمة إن شاء الله للترجي الرياضي التونسي. مازال ما دخلش هيثم ضو، نضال الطيف يطلب الانتظار حاليا باش تصير التغيير ام لا.
4: هو عاطف خليني مرحبا به يعني المريول نتاعو القطع فخرج ما لقاوش مريول اخر ابارامون باش يربطوه الربطه لانه حسب الاشارات انه ما ثماش زي اخر بنفس الرقم اللي يلعب به اللاعب.
1: هو المفروض راهو في كل فريق فما زوز
2: طاقم احتياطي،
1: فما لازم يكون فما طاقم احتياطي، معناتها تصير اي حاجه لازم يكون في طاقم احتياطي.
5: رينيه
1: في رينيه في الهوند موجود تقطع المريول المريول ليه الهوند رينيه في تونس ما ريناش في البرازيل تقطع المريول مريول بالدم
3: رينيه في اربع خمسه فرق كبرى رينيه في اربع فرق خمسه فرق كبرى اللي عندهم الامكانيات الماليه اللي عندهم باش السبونسور. بقيه الفرق التونسيه ما نكتبوش على رواحنا وفي هذيك واقع الكره التونسيه كل الفرق يعني تقريبا نحيو اربع خمسه فرق الاولى في صداره ترتيب البطوله، باقي الفرق بما فيهم الرابطه الاولى والرابطه الثانيه وبقيه الرابطات تعاني معاناه كبيره برشا من الناحيه الماليه في سنوات
1: ال شنو هو الحل؟ انت في اللوائح
3: في دراجه كبيره يغادر ارضيه الميدان تحت صفقات جمهور الترجي الرياضي التونسي. تفضل
1: في لوائح الفيفا ما تنجمش تلعب مريول مقطع. ايش يمشي يعمل انا منصف شارك ما فماش مريول
6: قاعده نروح القانون بيان سور
1: كيف يروح القانون يرقعوه يشدوه بسبارادرا
6: ولا بحاجه ويتعاقب
2: قبل صارت وتبل بسبارادرا ورينيه حتى في مقابله الترجي التونسي والنادي الافريقي في الهوندبول شفناه معناها الى متى باش تقعد الصور هذيا الصور اللي وليت تبرا نقولوها بين قوسين ولا تعار على كره القدم احنا مانيش ناقصين عندنا ملاعب عندنا لاعبين وراكم تشوفوا في النهائي الحقيقة نهائي ممل بكل مقاييس بكل شيء وزيد مريول تقطع ما عندوش مريول قاعد نسكروا التلفزه ونروح
1: نسكروا وروحوا نكملوا
3: خلينا نكملوا 15 دقيقة هذوما مباراة الدور النهائي زال 15 دقيقة ترجي متقدم بهدف مقابل صفر هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 61 من هذه المباراة مملة في بدايتها حلمي لكن بعد تسجيل الهدف وليت أكثر مللا مباراة الدورة النهائية. الكرة من التماس في اتجاه فلوران دانو معاه دائما كالعادة السنغالي محور الدفاع ترجي جرجيس ديالو يربح المخالفة بعد تدخل مغرب شوية تدخل دانو في الكرة الأخيرة زبير العوني يعني تقريبا معركة ما عادش باليد كان دفع مدافع الترجي الجرجيسي اللي هو باش ينفذ المخالفة باش يطول الكرة ليه باش يلعب الثنائية مع زميله في الترجي الجرجيسي في راس غوما وزميله كذلك في محور الدفاع في اتجاه غسان المحسي غسان المحسي على الرواق اليسار لغسان المعروف معروف قطع الكرة لكن بظل طيف يعلن عن المخالفه اللي في اداء الترجي الجرجيس في توقيت 76 دقيقه لعب قبل 14 دقيقه من نهايه هذه المباراه 1-1 لترجي العاصمه امام ترجي جرجيس.
4: كره ترجع لترجي جرجيس من ضربه مخالفه بعد التدخل الاخير من يان ساس كره للترجي لجرجيس اللي حب يرجع المباراه اللي متاخر لحدين هدف مقابل صفر هدف حمزه رفيعه تمشي كره الى خليل قصاب يلعب الكرة طويلة في اتجاه شكون مؤمن الرحماني لا تمشي مباشرة إلى أمام الله مميج يمشي له فريق اللاعب النيجيري للترجي الرياضي الجرجيسي يعود يحط الكرة على القاعة بالنسبة لأمام الله مميج يلعب إلى ياسين مرياح قائد فريق الترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح يلعب إلى حمزة رفيعة حمزة رفيعة ينزل للعيب العيب يرجع لياسين مرياح يضغط عليه لاعب ما تتردد فريق يتردد ياسين مريح عديري وترجع الكرة من خليل القصاب نضال العيفي وقبيلو يلعب الكرة طيب نضال العيفي والدفاع يتدخل يحط الكرة في التماس اللاعب رقم 6
3: كوني خلفة
4: اللي أصبح هاي الفريق بعد خرجوج نمجد الرجيلي نضال العيفي مش يلعب الكرة أجواء جماهير الترجي على أرضية الميدان هزيج أغاني احتفالات شماريخ تقريبا فرحة كبيرة هذه الكرة تمشي إلى هيثم ذو هيثم ذو يدخل تمشي الكرة شهاب الجبالي نضال العيفي تهرب عليه تمشي تماس تماس في الترجي الرياضي الجرجيسي اللي قام بأربع تغييرات إلى حد الآن منهم الحارس سيف الدين الشرفي اللي صراحة كان حاسم في كل الكرات أما المخالفة لا يكون حكم تمشي دانو يستنى المعاده مع ديالو يعطي للكوره الى هيثم داو هيثم دوي رجع الكرة إلى حمزة رفيعة إلى نيتال العيفي إلى ياسين مرياح إلى حمزة لا إلى أوكديلو أوكديلو أوكديلو ياخذ راحته برشا أوكديلو
3: أفضل بكثير الترجي وسط الترجي بدخول أوكديلو في وسط الميدان زبير
4: بالفعل تحكم برشا تحس أنه الترجي أصبح بيدخل أوكديلو بالحكم برشا في وسط الميدان في إخراج الكرة في تدوير الكرة على اليمين على اليسار هيثم ضو في اتجاه حمزة رفيعة هيثم ضو كرة تفنية من رفيعة لكن الكرة تتجاوز الخط الميدان تمشي ضربة 6 أمتار لحمزة الغامي اللي دخل مكان سيف الدين الشرفي في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي بعد الهدف اللي تسجل الإصابة اللي تعرض لها سيف الدين الشرفي في الكرة كانت عرضية خروج
3: الغانمي كان هو الحارس الأساسي في مباراة فين في ملعب رادس في البطولة زباير شكرا لك الكرة تعود في توقيت 79 دقيقة قبل 11 دقيقة من نهاية التسعين الأصلية ولا تقدم للترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر نذكر أنه تقريبا توقفنا 7 دقائق بعد هدف الترجي الرياضي التونسي يعني كما ممكن 9-8 دقائق
1: وقت بديل بعد نهاية هذه المباراة
3: ممكن حتى أكثر وتوقف اللعب حاليا في ملعب رادس رجع الخط وفاء نرجع بسرعة على ملعب رادس إن شاء الله
1: يعطيك الصحة شكرا لي رينا ترجي أفضل ورينا مش نرجع لكلامك كلامكم الزوز ترجي أفضل في التغييرات خاصة مشي وسط الميدان اللي ضيقة وبراكوني في الشوط الأول ونرجع لترجي جرجيس فيصل كي قلت هل إنه ترجي جرجيس بش يواصل صحيح. بنفس المردود صحيح. اللي بدأ به الشوط الأولي
6: هو الحاجة الواضحة إنه ترجي جرجيس بدأ بضغط عالي على المدافعين بتاع ترجي نعرف مدافعين ترجي ما هم مش ما فهمش كاليتي كبيرة ياسر
2: ما يتحملوش الضغط
6: زيادة صف مرياح اللي نوعا ما يخشى مسؤولية لكن عنده بعض الأخطاء خاصة في الرولونس دونك لهنا هذاك شنو حاب يعمل ترجي جرجيس وحاب يسجل من الأول لكن ما صارش هذا جات كما قلت أنا قبيلة
1: قلت ترجي جرجيس
6: ترجي جرجيس تلعب في نهائي كأس أمام ترجي الرياضي التونسي كيلكو سوا السيتياسيون تاع ترجي الرياضي التونسي راك تضيع زوز ثلاثة فرص راك باش تقبل ما فيهاش كلام معناها فهمت دونك هذاك اللي صار ترجي صلح المدرب صلح من روحه في الميتون ترجي تحسن برشا ولات كنا نشوفه في بريمير ميتون كنا نشوفه فما سوبيريوريتي نوميريك ديفونسيف ترجي جرجيس على ترجي تونسي في شطر في شطر الدفاع نتاع ترجي جرجيس توا ولينا العكس توا ولينا نشوفه اكثر ملاعبيه من ترجي تونسي في المناطق نتاع ترجي جرجيس وهذا اللي خلى ترجي تونسي يخلق اكثر فرص وتحكم في الكره اكثر تحكم في الكره مش بالعدد لكن بالكيف
3: نعطيه اخر فيصل سامحني فيصل انه ترجي جرجيس يعني كل الفرق صعيب برشا انه تنجم تتجاوز خذ ثلاث تغييرات اضطرارية في مباراة دور نهائي منذ بداية المباراة يعني معطى يأثر برشا على البنية التكتيكية وبتاع المباراة الكل بالنسبة لترجي جرجيس
6: صحيح كلامك صحيح ولو انه ترجي جرجيس حتى بعد التغييرات في النص ساعه اللي لعبهم بالتغييرات مع دخول التاجوري والملاعب الاخر نيجيري ترجي جرجيس قعد بنفس الاداء يعني قاعد بنفس الأداء وبنفس الروح وبنفس الديسبلين تكتيك خاصة هذا المهم جدا اللي نحكي عليه
1: إلى تغييرات
6: إلى تغييرات نتاع براكوني
1: إلى تغييرات بعد الشوط أي بعد تقريبا 10 دقائق الأولى نتاع الشوط الثاني غير براكوني شنو اللي أضافوا الثلاثي اللي تخل معناتها
6: كما قلت لك أضافوا اللمسة الفنية أضافوا اللمسة الفنية وقرب حمزة رفيعة لل 30 متر الاخرانيين واللي سجل بهم هدف بيان سور هذا ما كناش نشوفوه لا مع كوناتي لا مع حسام تقا اما نشوفوا شكون ياخذ الانيسياتيف من 30 متر ويشوت هذا اللي ريناه مع يانساس مع جبالي مع حمزة رفيعة وخاصه مع لابوي اللي موجود به دانو دونك لهنا تحسن ياسر الترجي حتى في البوزيسيون دو بال ترجي تحسن ياسر ولا يربح في
2: الثنائيات 35
6: ايفيكتيفمون كي كنا نشوفوا نحن ظهر لي 56 بريمير ميتون
1: 54
2: شوف قبيلك وقت اللي سالتني وفاء قلت شنو اللي لازم قلت لك يلزم تغيير اول حاجه دخول بيس دو ميتريس في الترجي الرياضي التونسي
1: قبيله
2: حتى الانشيما تكتيك فيصل تغير تماما في الترجي الرياضي التونسي من 4-2-3-1 إلى 4-1-4-1 لو تشوف تلقى أوكبيلو لاعب سنتينيل الوحيد قدام المدافعين ثم أربعة القدام بدخول ضو ومحافظة على كوسيلة ثم دخول يانساسي، رفيع أخذ أكثر لا ليبرتي. وقت اللي لاعب ياخذ لا ليبرتي وياخذ الشوا الصحاح راهو باش يولي
3: دانو. دانو داخل منطقة 18 متر، سامحني حلمي، دانو والكرة والتدخل المدافع ديالو على ما يبدو خارج الكرة في الركنية، كانت إمكانية الانفراد بالنسبة للمهاجم الفرنسي الترجي الرياضي التونسي.
1: الثنائية ديالو دانو اليوم معناتها
3: هو منذ بداية المباراة يعني كان
6: انجاجمون بيناتهم
3: يعني الديالو كان
6: مدافع
3: الفيزافي نتاعو، الفيزافي نتاعو كان هو دانو. وهاوجي المدول الجديد بالنسبه للمؤمن الرحماني باش ما نظلموش ترجي جرجيس، فقط خذينا شويه وقت ممكن نعرفوا اللوجيستيك في ملعب رادس، ما نجموش ندخلوا بسرعه باش ندخلوا المدول هذايا. وخذينا مدول جديد مؤمن الرحماني ونعمان الرحماني وعاود يرجع، يعني حتى ترجي جرجيس عنده الكيت الاحتياطي موجود برقم 29 رقم
1: مؤمن الرحماني. ما نجمش يكون واحد برك مهما تكون معناها تلعب في رابطه محترفه
2: كملك
1: هاي كملك وبعد نرجع للملعب رئيسي
2: كملك وفعلا هنا تغير وجهه الترجي الرياضي التونسي في تصعيد النسق في خروج بالكره الخروج السليم. ولينا نراو في الترجي الرياضي التونسي في الثلث الاخير بتاع الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي الجرجيسي مع الشوط الاولاني قام الحقيقه بمقابله محترمه في 45 دقيقه الاولى بكل امانه، وقف اليات الترجي الرياضي التونسي ممكن هذا اثر كثيرا على الترجي الرياضي الجرجيسي في الشوط الثاني.
6: والعمل البدني،
2: العمل البدني اكيد جدا، وقت اللي تقبل زاد اللاعب برشا اكيد باش تتقلق باش تقبلوا. نقولوا نحن بلغه الكره قعد العساس، العساس اللي باش ينظف الكره ويعاود يصلح ويعاود يبني، هذا اللي افتقد الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي لعب بزوز لاعبي ارتكاز في الشوط الاول، راه كوناتي تقى نجم تشوفهم زوز لاعبين ارتكاز، يزيد يرجع معاهم الحقيقه لهنا. شوف هذه الحاجات بالله وفيه، كان تسمح نخرجوا شويه من المقابله ومن بعد نرجعوا بالله. اللاعبين المحترفين نتاعهم تو كيما نشوفوا توا حمزه جلاسي لاعب محترف، لاعب انترناسيونال، لاعب
6: خبره كبيره
2: تقو اغص. شوف
3: قبل انذار حمزه جلاسي على العمليه هذه، لانه كان من الجهه المقابله من جهه اليمين بعد الكره والتدخل الاخير على هيثم ضو بالعمليه الفنيه، هيثم ضو كان فسخ المدافع لكن المدافع يرتكب المخالفه ويسقط. حمزه الجلاسي من الجهه المقابله يتوجه للحكم، يبدو انه العمليه الثانيه اللي صارت هذيك علاش يحتاج حمزه الجلاسي، خليت الامور تتشن شويه بين لاعبيه الترجي التونسي وكذلك الترجي الجرجيسي. دقائق قبل نهايه المباراه تقريبا نلعب في 4 دقائق 30 ثانيه الاخيره من نهايه هذه المباراه، في وقتها الاصلي لمسه فنيه كبيره برشا ممتاز هيثم ضو في الكره الاخيره بلمسه واحده كان عمل الفارق الثنائيه بينه وبين حمزه رفيعه للرواق اليسار، خلقت شويه خطر في اللقطه الاخيره. على كل المخالفه لفائده الترجي الرياضي التونسي مع انذار جديد لفائده الترجي الرياضي التونسي. شهاب الجبالي يعني ما كملش من ربع ساعه داخل الميدان، شهاب الجبالي وياخذ الورقه الصفراء، برشا ورقه صفراء الى حد الان في هو لانه الصراعات صارت بعد العمليه والاحتجاج. خلينا نتابع الكره هذه الثابته بعد المخالفه اللي تحصل عليها هيثم ضو، المخالفه يضع الكره على الساق وقبلوا معاه هيثم ضو على ما يبدو هو اللي باش ينفذ الكره بالساق اليمين، باش يكون في اتجاه الغانمي حارس مرمى الترجي الجرجيسي حمزه الغانمي. ننتظروا التنفيذ، ما طلعش ياسين مريح، الكره ارضيه ثنائيه والغانمي يربح الكره سهله، كانت محاوله لعكس الهجوم. فبزوج لاعبين من الترجي الرياضي التونسي ساقطين على ارضيه الميدان، يعني حتى بعد بعيد الكره الحوار الثنائي بين ديالو ودانو مازال متواصل داخل مناطق 6 امتار. الكره من جهه المقابله لفائده من لفائده الترجي الجرجيسي، ويخسر الكره ويخسر ولا مخالفه مع احتجاجات لاعبي الترجي الجرجيسي. يبدو انه اشرف بالضيف قبل ما يخسر الكره هذه كان ارتكب المخالفه هذيك اللي صفرها نضال الطيف حكم هذه المباراه في توقيت 88 دقيقه لعب بالضبط 87 دقيقه 20 ثانيه الى حد الان، قبل دقيقه النص على نهايه التسعين، والترجي متقدم بهدف دقيقه 61 لحمزه رفيعه مع المخالفه والامتلاك الكره في انتظار ماذا نضال الطيف
1: باش
2: يرجع للفيعه باش يعطي ورقه حمراء للاعب ترجي الجرجيس. وذكرني وقلت لك هاني مسكت
1: راهي هي هذيك راهي في العركه الاولى،
3: تحكي على ديالو
1: في العركه الاولى، هذيك في العركه الاولى ذيك العرضه الاولى
3: راهي مش
1: راهي تلعبت بعد المخالفه
2: ومشيت ومشيت غاديكا وباش يرجع لها تو وباش يعطي ورقه حمراء
3: وفي خروج الاول للكره الفار ما نجم يرجع الا مع خروج الكره مواصلة تلعب ثم حد شيء والمخالفه
1: لانه في الضربه الاولى نتاع على ديالو على حمزه رفيعه
3: انذار جديد لشكون انذار جديد للترجي الرياضي التونسي بسبب تضييع الوقت حسب نضال الطيف لانه الكره
4: قبيلو
3: لا مش قبيلو
1: تايزن محمد بن علي
3: محمد بن علي محمد بن علي علاش لانه الكره كانت التمريره باش يرجعها للاعب للجو امين الله ميميش يرجعها كانوا يبطئ في عمليه رجوع الكره للاعب محمد بن علي هذيك علاش واجه نضال الطيف الانذار هذه تنفذ المخالفه لفائده الترجي الرياضي التونسي على قريب جدا من خط الركنيه مع الاعلان عن المخالفه من المساعد الثاني احمد الظويبي كانت قريبه منه العمليه تقريبا زوز او ثلاث امتار الكره لفائده فراس غومه محمد فراس غومه محور دفاع الترجي الجيجيسي باش ينفذ المخالفه ويطلب من الزملاء الصعود لانه تقريبا الوقت انتهى في ملعب راسي بعد الثواني
4: تفضل 10 دقائق باش يزيدها من الحكم لان ثم توقفات التوقفات تم الاصابه نتاع الحارس برشا وقت التغييرات اكيد نتصور
1: تقريبا شويه 10 دقائق
4: 8 دقائق هذا امير التجوري امير التجوري امير التجوري امير التجوري عمل التغطيه على الكره الحكم شنو يقول مساعد يعطيه ضربه مخالف المساعد الاول خليل الحسابي يرفع الرايه ثم كان محافظ على الكورة زوج لاعبين من الترجي
3: قدام خليل الحسيني شافها التدخل بتاع هيثم
4: احتجاجات من جمهور الترجي على العملية الأخيرة يمشي خليل القصاب هون مش يلعب ضربة المخالفة للفريق الترجي الرياضي الجرجيسي
3: مخالفة ركنية هي
4: بعيدة شوية على 400 متر تقريبا على الركنية في شكل ركنية بالفعل كم سيضيف الحكم لوحة الحكم الرابع سيف الوارتيني اكيد 8 دقائق
3: 8 دقائق
4: 8 دقائق دخلنا توا في الدقيقة الأولى نتاع 8 دقائق اللي أضافهم الحكم نضال الطيف خليل
1: هو التوقف 7 دقائق في العركة بركة معنا
4: أنا كنت أتصور أكثر من 8 دقائق
1: أنا أتصور أكثر من 8 دقائق مع الخروج مع التغييرات مع التوقفات معناتها
3: إيه خلينا نعطيه وإحنا حق
4: المخالفة خليل القصاب في القائمة الثانية لشكون بالدفاع طيب العملية والدفاع يرتخم مرة أخرى بازدواجية فوق المرمى كيف العملية يدخل الدفاع ترجع الكرة
3: فقط قبل الملاحظة زبير يعني نزل الطيف كان محترم جدا في أدائه في مباراة اليوم يعني الوقت عنده هو أكيد هو الأقرب هو عنده تقريبا التقدير الأقرب للوقت
4: لكن احنا مرات نشوف ملاحظات ثم برشا توقفات مع التغييرات مع الإصابة نتصور منطقيين أكثر من 8 دقائق
1: هي وقفت على البونتو البونتو تقريبا قداش وقفت 7 دقائق
2: كذا ورقة حمر
3: 7 دقائق
1: وثلاثة ورقة حمر
3: مع التغييرات
1: والتغييرات معناتها تزيد 8 دقائق فقط
4: الشوط الأول ما في حد
3: شيء الشوط الأول عندنا زوز إصابات عندنا زوز إصابات
1: إي ما فماش توقفات كبيرة زاد 6 دقائق والشوط الثاني معناها اللي فيه 7 دقائق توقفت على خاطر بونتو تزيد أنت 8 دقائق 8 دقائق نتاع شنية أنا نرجع ناخو روبير الحكم النمساوي اللي زفر الدربي وقفت في الكراكاج نتاع الترجي 9 دقائق حتى 9 دقائق ومن بعد الوقت البديل معناها 14 دقيقة كانت صحيحة وفي حقها لكن أنت توقف 7 دقائق
3: أعطينا حقنا احنا وفاء أعطينا حقنا احنا وفاء تخلص في الوقت البديل خلينا نكمل
1: مازال عندك 6 دقائق كيف يلا عادي
3: 6 دقائق 30 ثانية شكرا لك وفاء الكرة اللي فائدة الترجي الرياضي التونسي على الرواق اليمين لدانو باش ينفذ يوزع الكرة لكن الكرة تصطدم بالمدافع وتخرج في الركنية لفائدة الترجي الرياضي التونسي مع اقترابنا من نهاية المباراة تقريبا لعبنا دقيقتين من الثمانية دقائق اللي اضافهم الحكم من الجهة المقابلة الركنية اللاعب المؤمن الرحميني هو اللي يحط الكرة في نقطة الركنية لفائدة الترجي الرياضي التونسي اكيد باش يسرع عودة اللعب الكرة باش تكون ثنائية للترجي الرياضي التونسي حسب مرة شاب الجبيري ودانو يطلب من دانو الدخول والنزول داخل منطقة 18 المتر تنفذ الركنية للترجي الرياضي التونسي تدخل كيما جات كرة تسديد هاي الضوء ضايعة ما جاتوش على الساق ماهيش على الساق وبالنسبة لهاي ثم ضوء ذي على الكرة وبالطبيعة الإمكانية الثانية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. حمزة الغانمي بسرعة يحط كرة في سرة أمتار باش يرجع الكرة للعب لفائدة الترجي الرياضي التونسي، يطلب من الزملاء كل زملاء الصعود لمناطق الترجي الرياضي التونسي. رأسية أوكبيلو ترجع الكرة لخليل القصاب، لكن هيثم ضو أو دانو يعود للقيام بالوجبات الدفاعية، لكن تفوت الكرة تهرب على هيثم ضو، التماس بسرعة يتفت من أشرف بولذيف، تعود الكرة للترجي الجرجيسي لفراس غوما، فراس غوما لحمزة الغامي، حمزة الغامي غادر منطقة 13 متر، طول الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه هادي جرتيلا البديل، دخل مكان النيجيري اوبيدو اللي كان هو اصلا بديل في بدايه الشوط الثاني. هادي جرتيلا نتذكر هو واحد من اللاعبين الدوليين اقل من 20 سنه، ثم بوتنسيال بالنسبه للاعب هذا اللي حامل الخميس رقم 10 برودوي 100% ترجي جرجيس. تخرج الكره من جديد لكن تعود دائما للترجي الجرجيسي في الجهه المقابله، هيثم ضو يعود من جديد كانه هو الظهير الايسر، دانو اقبلوا عفوا يحافظ على الكره يضيعها، تعود من جديد لنضال العيفي، نضال العيفي لهيثم ضو، تفوت الكره هيثم ضو، اللاعب خليل القصاب ممتاز جدا، خليل القصاب واحد نعودها مره اخرى ما يصيرش تكرار، واحد من افضل اللاعبين الموجودين على ارضيه الميدان اليوم. اشرف بالضيف على الثقل اليمين باش يرفض المخالفه لفائده الترجي الجرجيسي، براكوني يطلب من اللاعبيه المراقبه، امير التجوري بدون رقابه على الرويق اليمين، تتنفذ الكره من اشرف بوضيف وميميش، خرج الكره بالبوكس لهيثم ضو، هيثم ضو في الجهه المقابله، في اتجاه من؟ في اتجاه الشيبه الاجبالي، لكن المخالفه من الطيف كملت هي المباراه، نضال الطيف يعلن عن المخالفه مع غضب جماهير الترجي التونسي على الكره الاخيره. فراس غوما خليل القصاب، فراس غوما هو باش نفذ الكره لمؤمن الرحماني من الجهه المقابله، يصبح اللاعب على الرواق يسار مؤمن الرحماني، خليل القصاب شد، خليل القصاب ممتازه الكره لكن تصطدم بالدفاع، يحاول يتفادى الركنيه، امين الله ميميش ما يخدش على الكره، والكره في الركنيه لفائده الترجي الترجي الجرجيسي،
5: ركنيه تعب بسرعه للترجي الرياضي الجرجيسي، كره في القائم الاول، بدل اتجاه اللاعب يقول لك ثم شيء الحكم شنو يقول مطالبة الامر مش يرجع للفار والا لا، كرة لصالح ترجي الرياضي الجرجيسي، تواصل اللاعب كرة مازال لاعب القاعدة الميدان، يمشي التماس، تماس للترجي الرياضي الجرجيسي،
3: الحكم لانه باشارات يد يقول ما ثم شيء، عملية سقوط اشرف بورديف داخل منطقة 13 متر في الكرة الاخيرة، ينتظر فقط التأكيد من حكم
5: الفار في العملية الأخيرة، لأنه باقي في نقاش مع لاعبية الترجي الرياضي الجرجيسي، شنو باش يكون؟ كرة خرجت تماس قبل بعد العملية، اللاعب ملقى على أرضية الميدان، كيف ستكون نهاية المباراة اللي متقدم فيها الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر في هذا النهائي لكأس تونس بعد هدف حمزة رفيعة، واللاعب مازال ملقى على أرضية الميدان، شنو يكون؟ يطلب له الإسعافات الحكم نضال الطيب، مش يدخلوا من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي لأرضية الميدان لإسعاف لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي أشرف بن زياف في انتظار لاعبي الترجي الجرجيسي، مازالوا يعني يحكيوا مع الحكم في العملية الأخيرة، إيش ثم؟ ثم المخالفة، ثم الدفع، ثم شنو صار بالضبط؟ على كل ما زلنا في انتظار القرار.
1: في الاعادات، في الاعادات كانت فعلوا مع بعضنا شويه، في الاعادات الحقيقه انا ما شفتش فما كونتاكت، معناتها ما فماش حاجه، هاي الاعادات ما زالت موجوده، الكرة هذيا كرة
3: هو بالنسبة لظل الطيب حسب ما ريت انا وفاء متاكد من القرار نتاعو بمواصلة اللعب، فقط ينتظر كل نهوض اللاعب ومغادرته أرضية الميدان باش يطلب الخروج، لو انه مازال الى حد الان ممكن ثم فار ممكن لا ننتظره مره اخرى،
5: تاكد انه ثم تمييز سيء، ما ثم حد شيء بيديه يقول لهذا الطيف، لانه ربما تاكيد من غرفه الفار انه ما ثم حد شيء،
3: هو من الاشارات من الاول زبير كان متاكد تقريبا 100% من القرار نتاعو، لانه قريب برشا
5: ربما العمليه واضحه بالنسبه لي هو هذا التماس، ربما يكون التماس الاخير
3: لا بعد التوقف هذا باش يزيدوا اكثر من 8 دقائق زياده من الحكم زبير،
5: بعد التوقف هذا اكيد ربما نزار طيف يعني كل القرارات بيد حكم المباراه في انتظار نهايه هذه المباراه، كوره الى خليل القصاب تمشي
4: الى هادي جرتيله تتقصوا الكره تعكس الهجمه لدانو دانو دانو تم المخالفه يقول الحكم كره ترجع لترجي الرياضي التونسي في العمليه الاخيره مع التدخل على دانو كرة مش ترجع من ضربة مخالفة ترجي
3: توا زبير كمل 8 دقائق اللي اضافهم الحكم ما نعرفوش باش يزيد اكثر
4: من 8 دقائق باش يزيد 8 دقائق نتصور دقيقة دقيقتين على اقصى تقدير بعد الكرة هذه نمشي حمزة الجاسي يطلب زملائه بتقدم مشي توا الكرة في المناطق ترجي الرياضي الجرجيسي كرة طويلة يدخل ديالو مع دانو ترجع الكرة في وسط الدفاع ظهير الايسري توا الكرة للترجي في اتجاه الحمد رفيعة تتقصده يمشي اللاعب قصاب خليل قصاب خليل القصاب خليل القصاب
3: ممتاز وقبيلو لاعبي بصراحة إذا غادر البطولة التونسية ستكون واحد من الخسارات الكبرى للبطولة التونسية خسارة كبيرة للبطولة التونسية لأنه واحد من الملاعبية بصراحة يتجاوز بقية الملاعبية بكثير في خط وسط الميدان عملية الرجوع عملية قطع الكرة وأنه مخالفة لكن كان قطع الكرة كانت هجمة واعدة زبير للترجي الجرجيس ممكن تكون الكرة الأخيرة
4: بالفعل هو توا
3: بلدو ماتش نسميوها
4: لربما الكرة الأخيرة لأنه ملاعبية الترجي الجرجيس وملاعبية الترجي يكون في المنطقة أمام الله مميش كيف سيكون هل تكون الكرة الأخيرة أكيد مش تكون الأخيرة نتصور نضال طيب بعد الكرة هذه مش يزفر نهاية المباراة كرة لترجي الرياضي الجرجيسي مش تلعب ضربة المخالفة يعطي سارة التنفيذ والدفاع يتدخل أمان الله مميش بكل كبير يخد الكرة ويعكس الهجمة تمشي الكرة هيثم دو هيثم دو هيثم دو ويخرج الحارس متأخر شوية دانو اكسا اكسا اكسا اكسا اكسا اكسا اكسا
3: حمزه الغامي
4: اكسا حمزه الغامي لانه حمزه الغامي تردد شويه في الخروج
3: هو معترف
4: قبل ما في الهيثم ضو خرج الكوره اللاعبين نتاع الترجي كانوا بعاد برشا على الكوره اعطاهم الوقت خرج متردد يعني خلطت على الكوره يعني طول ثم اللاعب يجي يشد حارس مرمى لانه خمسه تغييرات كامله لفريق ترجي الرياضي الجرجيسي خروج حمزه الغني بالورقه الحمراء لانه خرج من
3: خلينا نكونوا ايجابيين زبير يعني بالعناق يعني بالفضل الكبير لاعب الترجي حمزه الغانمي ذكر حمزه الغانمي من اكاديميه الترجي الرياضي
4: هو لانه اذا كان عنده ضرب اكثر باش يكون يكون هدف اكيد
3: ولو نتصور نضال طيف باش يسافر نهايه المباراه ممكن
4: بعد المخالفه لكن كما قلت امان الله من ايش عكس الهجمه بسرعه امان الله من ايش يعني تقريبا بعد خذ الكره الهيثم جو جزء من لاعبيه جوج ضد واحد
3: ولو ان زبير عندي بعض الشكوك في انه النجم يكون تلغى الورقه الحمراء لانه ممكن دانو باش يكون في وضعيه تسلل لانه ممتاز جدا هيثم ضو مره اخرى
4: لانه فماش تسلل لانه
3: كره الاولى هيثم ضو خرج للمهاجم
4: يعني جاء من الخلف دانو ما تصورش موجود في وضعيه تسلل لانه من غير ما ركع كره هيثم ضو ديريكت معناتها الباس اللي من غير ما يشوف شكون وراه لكن شاف قبل ما ياخذ
3: نهايه المباراه زبير مبروك للترجي الرياضي التونسي لم ينتظر حتى تنفيذ المخالفة نضال الطائف وينهي مباراته للترجي الرياضي التونسي مبروك الكاس الترجي الرياضي التونسي الكل يقول بأنه في حالة أزمة الكل يقول بأنه موسم سيء جدا للترجي الرياضي التونسي لكن نذكر الترجي الرياضي التونسي ثاني البطولة الوطنية لعب نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية صاحب كأس تونس رسميا حاليا مبروك لأحباء الترجي الرياضي التونسي مبروك لكل فريق الترجي الرياضي التونسي حظ أوفر لترجي الجرجيس ولو أنه يعني غضب كبير ونقاشات كبيرة بين الإطار الإداري والفني والمصاحب والملاعبية مع الحكم نضال الطيف أكيد يلومه على عملية هدف حمزة رفيعة في 61 دقيقة لعب لهذه المباراة نتصور بشيخ بارشا وقت نضال الطيف للخروج من البيتش للخروج من معشب ملعب رادس بعدد تقريبا كل بعثة الترجي الجيجيسي موجودة على المعشب الترجي الرياضي التونسي بغير فرحة يعني لاعبية الترجي بسرعة بعد صفيرة النهاية غادروا الميدان وفاء واحد بليش الترجي
1: الرياضي التونسي من غير فرحة هم هانيو في بعضهم هم موجودين يا عاد
4: ولاعبي فريق ترجي جرجيس على الحكم الطيف
5: لانه بعد ما اعلن على نهايه المباراه تقريبا لاعبي الاحتياطيين والبنك الاحتياط والاطار يعني الفني كلهم تحولوا للحكم للاحتجاج. شوفوا حتى مطوق الامن نزال

0: كأس هنشوفوا في لاعبي الترجي الرياضي التونسي الفرحة بتبيعها، لأنه تقعد حتى ولو ما هيش بطولة، لكن تتويج في حد ذاته في نهاية موسم مهم جدا لأي فريق، معناتها أنه باش يفرح به. براكوني صحح أغلاط الشوط الأول خاصة في وسط الميدان، ونجم نقولوا اللي منصف مشارك خانته شويه اللياقه البدنيه نتاع لاعبيه في الشوط الثاني والتغييرات الاضطراريه نتاع الشوط الاول. سؤالي تراوا
1: شوف ساعه قبل كل شيء، الف مبروك للترجي الرياضي التونسي، الف مبروك لجماهير الترجي الرياضي التونسي، لكل محبين الترجي الرياضي التونسي بالكاس هذايا. شوف اكيد جدا الموسم صعيب برشا للترجي الرياضي، موسم ماهوش قد يعني كيفاش نقولوا الناس اللي الطموحات نتاع
0: الجماهير.
1: يوفى بكأس ماهوش خايب الحقيقه، باش ما نكونوش زاد برشا يعني نقصي وبرشا على الترجي الرياضي التونسي، لكن زاد ماهوش هذا الترجي الرياضي التونسي. اليوم الترجي الرياضي الجرجيسي قلق برشا الترجي الرياضي التونسي، وين تطلع شويه الفوليوم الا ويلقى ديفيكولتي. لان ممكن فما اشكال زاد في بعض اللاعبين اللي كيما قلنا في الترجي ما عادش قادرين باش يعطيو اكثر من هكا. اليوم كان نحكيو على الترجي الرياضي الجرجيسي زاد ما يزموش يخجل من الهزيمه هذيا ضد الترجي الرياضي التونسي 1-0، قدم مقابله باهيه، قدم يعني 45 دقيقه اولى الحقيقه تكتيكيا ممتازه وممتازه للغايه،
0: نجم نقولوا حتى 60 دقيقه تقريبا
1: حتى
0: يعني
1: للتغييرات.
0: حتى للتغييرات
1: بكل امانه دخول اونيتشي اوكبيلو اعطى وجه اخر للترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان مع تغيير شيما تكتيك من كما قلنا 4-2-3-1 الى 4-1-4-1 وقت الترجي الرياضي التونسي. وهذا كله شنو يعطينا لهنا وفيه، يعطينا عديد الارقام اللي كانت مش موجوده في الشوط الاولاني. كي تلقى 7 كرات ثابته يعني 7 كورنير للترجي الرياضي التونسي، واحده
0: في الشوط الثاني، واحدة بركة
1: للترجي الرياضي الجرجيس، اللي في الشوط الأولاني زوز ضربات ركنية للترجي، واحدة للترجي الجرجيسي، يعني قريب برشا
0: بالعكس
1: زوز للترجي الرياضي التونسي، واحدة زوز للترجي الرياضي الجرجيسي،
0: واحدة للترجي الرياضي التونسي.
1: في الشوط الثاني يوريك اللي الترجي الرياضي ضغط عالي على الترجي الرياضي الجرجيسي، وبدل كما قلت لك أوكبيلو يانساس ما عمل حتى شيء الحقيقه، رفيعه اوكبيلو هو اللاعب اللي بالحق المحرار
0: غير وجه الترج.
1: شوف انا قلتها اونيتشي اوكبيلو حتى في المعاك في الاسبوع الفارط قلت لك بيس دو ميتريس، اللاعب هذايا بنسبه 90% هو باش يغادر الترجي الرياضي التونسي كان مش اكثر. اذا غادر الترجي الرياضي صعيب ياسر باش تعوض لاعب بالقيمه الفنيه نتاع اونيتشي اوكبيلو، لاعب محترم جدا صغير في السن يعرف شو يعمل بالكور حقيقه. منهني مره اخرى قبل الترجي الرياضي الجرجيس بهذا الفريق، وان شاء الله
0: يبني عليه
1: يبني على الفريق هذا.
0: خانته اللياقة البدنية فريق الترجي الجرجيسي في الشوط الثاني، واللي انت النقطة هذه حكيت عليها منذ انطلاقة المباراة، وكذلك التغييرات اللي صارت، يعني يخرجك الحارس الأولاني ويخرجك زوز لاعبين منذ ربع ساعة الأولى، يعني لهنا لخبط شوية خليني نقول فكرة منصف مشارك في تعامله مع المباراة.
2: لا بالعكس
0: في الشوط الثاني معناها أثر عليه في الشوط الثاني، ولا
2: في كامل المباراة أثر على النتيجة معاك، أما أثر على تعامل المدرب منصف مشارك لا، لأنه التعامل نتاع المدرب منصف مشارك كان تعامل ممتاز وممتاز جدا مع المباراة ككل. المعطيات اللي صاروا في المباراة هما اللي أثروا على النتيجة، ولو أنه حتى كما قلت قبيلة وقت السؤال مع عاطف قال لي اللي راهو التغييرات نتاع ربع ساعة لعب، قلت له ليه حتى بالتغييرات نتاع ربع ساعة لعب في النص ساعة الثانية المردود نتاع ترجي الجرجيس كان ممتاز وبنفس الفاعلية، حتى وكان تبدلوا زوز أسماء كان فاعلية. أنا اللي ريتو فارق في ترجي الجرجيس اللي كي تجيك زوز ولا ثلاثة فرص ما تسجلش واحدة وما تستغلش واحدة في نهائي كأس أمام الترجي أراك تو باي كاش، معناها ما فيهاش كلام هذه، معناها فهمت. مع هذا الترجي تحسن وتحسن بالكدا بالكدا في الشوط الثاني مع التغييرات. صحيح انه اونيتشي اوكبيلو اعطى بوكو ديكيليبر في وسط الترجي الرياضي التونسي، وخاصة خاصة خاصة اعطى نفس حمزة رفيعة انه باش يلعب مرتاح وما عادش يخمم ياسر في الروبلي ديفونسيف وما عادش يخمم ياسر في الريكوبيراسيون دو لا بال، تحرر اكثر حمزه رفيعه ولا يعاف

0: ياسر في الهجوم مع قلت اونيتشي يقبلوا اعطى اكيليبر كبير لوسط الميدان لكن اللي ريتو فارق اللي هما التغيير تروازونا ذاك اللي صار في الترجي بدخول يانساس وشهاب جبالي
1: وقبلوا
0: اعطى اكيليبر كبير خاصه ديفونسيف في الترجي والثلاثه الباقين اللي هما يانساس وجبالي وحمزه رفيعه هذوما ياسر حسنوا من نوعيه ومردود الترجي في النص ساعه الاخرانيه واستحفظوا ياسر على الكره وجاء الهدف في الوقت هذاك دونك لهنا الترجي تحسن وتفرهد ياسر
1: وخلى الضغط على الترجي الجيسي اللي ما خلاش يلقى المساحات اللي لقاها في الشوط الاول مثلا
0: بيان سور لانه علاش نقولوا هكا لانه البيرفورمانس فيزيك نتاع ترجي جرجيس بيان سور
1: بتقل
0: نعرفوا نحن توا يمكن راهو فما ترجي جرجيس ناكد لك توا نحن في غدوه 1 جوان بريسك عنده ما حداش نشهر يترينيو بريسك حداش نشهر دونك لهنا دونك لهنا ما قصروش وعطيهم الصحه انا قلت ترجي جرجيس مرفوع الرأس في نهائي اليوم مع المردود في آخر الجولات لترجي جرجيس ومع المردود في مباراة اليوم وانا نقول راه مباراة اليوم معناها كانت اكيليبري ما شفناش فريق معناها سوبريور على فريق بصفة كبيرة لا بالعكس رينا ماتش اكيليبري ما بين زوج فرق يعطيهم الصحة ترجي جرجيس كيف زاد ما نركزوش كان على الترجي الجرجيس حتى الترجي الرياضي التونسي استحق الفوز اليوم
1: هيكي.
0: ولو انه برشا حاجات للمراجعه
1: شوفوا لهنا رئيس الترجي الجرجيس كيفاش يحكي مع اللاعبين نتاع فضل
2: شوفوا في نكمل مع فيصل نونشيني معاه الترجي الرياضي التونسي اليوم اذا يحب يصلح من الاخطاء نتاعو اليوم التشكيله هبطت مغايره
1: للمباراه
2: خاصه جياسو اللي لونتام دو ماتش تاع مباراه جياسو كان محترم جدا عكس اليوم الترجي الرياضي التونسي ما دخلش كما يجب ممكن التغيير في وسط الميدان هو اللي خلى الترجي الرياضي التونسي في اشكال ما معنى يعني اليوم وقت اللي تلعب بدو جوار كلاسيك اللي هما
1: كوناتي
2: وتقا اللي بالنزعه الدفاعية أكثر من نزعة الهجومية ترجي الرياضي التونسي قلنا ديما ماذا بيه يحاول يلوج على الانيماسيون أوفونسيف لهنا النقطة الباهية الإيجابية في ترجي الرياضي الجرجيسي باش نعاودوا نلخصوا خرج رفيعة نحى رفيعة ما خليهش
1: خليه يزولي رفيعة
2: بالضبط عرف اللي رفيعة عرف هو القلب النابض للترجي في الكرات في الترانزيسيون في التمويل دانو والاطراف نعاود نرجع مره اخرى راهي فما مشكله كبيره في الترجي الرياضي التونسي الاطراف راهو الاطراف نتاعها ما همش ولا بد في الترجي يعني شوف كي الفريق اللي يجي يقرا جيدا الترجي الرياضي التونسي يخليه يلعب على الاطراف حاجه اللي جلبت انتباه الجليسمون التوتال نتاع الفريق الجليسمون اللي قاعد يمشي صحيح يمين يسار يخلي الكره تمشي كره عندك يجلسي مع الواحد في الاخر اللاعب شنو باش يعمل يا باش يسدد من بعيد خارج الكادر باش يسدد بنسبة 5-6% باش تكون صحيحة مع الريوسيت وإلا باش يعاود يرجع ويخدم له الجديد وذاك نجح فيه الترجي الرياضي الجرجيسي بعد الترجي
1: من الناحية الدفاعي
2: في الناحية الدفاعي في الشوط الثاني ما نجمش قبيلة نحكيه هل أنت قادر اليوم باش تكمل 90 بنفس النمط ثم تعمل لك الهجومات المرتدة صعيب برشا معاه أنك في 15 دقيقة 14 دقيقة تخسر زوز عناصر مهمين جدا في الترجي الرياضي الجرجيسي الضفلاوي واللاعب الأجنبي يعني شوف الترجي الرياضي الجرجيسي قدم مقابلة من مستوى محترم دفاعيا تكتيكيا الشوط الثاني لفرق هو التغييرات وقبل ما نبداو قلت لك يلزم يا وفاء فما لاعبين اليوم أنتو شابل في الترجي الرياضي ما يتمسوش أقبلوه اليوم تنجم تبني عليه أقبلوه اللاعب العصري الفكاك الروليور اللي يعرف شنو كي تجي الكره شنو يعمل بالضبط يعني اللعبة ذي تنجم تحطه هو وقت اللي تخلى معاه جبالي تخلى معاه يانساسي رفيعه تحرر خاطر ولاو عندك ثلاثه اللاعب اللي اليوم انا كمدرب نقول احسر هذا واحسر هذا ما عاش فيه مش نعمل رفيعه تحرر وجا الهدف نتاع الترجي الرياضي التونسي كما قلنا ترجي احسن برشا في الشوط الثاني لكن زاد نعاودوا ما نبنيوش على المقابله ذي خاطر الترجي الرياضي التونسي يلزم يتغير الوجه نتاع اللاعبين برشا لاعبين اليوم خاصة نعاود مرة أخرى ياسين مرياح اليوم الحقيقة ما عادش قادر باش يعطي أكثر شفت قبيليكا إيزيتي باش يخرج الكرة مش عارف شنو باش يعمل في الأخير مقابلة راهو كان نحكيو فنيين ما ارتقتش إلى مستوى عالي جدا، ما ريناش مقابلة مستوى عالي
1: كبيرة.
2: الحكم ماهوش ولا بد الحقيقة. أربعة ورقات حمراء، ثلاثة زوز لترجي جرجيس ستاف، واحد لترجي هذه تونسي حارس المرمى، سبعة ثمانية ورقات صفراء. الحقيقة برشا، كم كبير برشا في نهائي كيما هذايا. إن شاء الله الجاي خير، إن شاء الله تتحسن كرة القدم تاعنا، خاطر اللي رينا اليوم كان نربطوا بين اليوم والبارح شتينا بين هذا وهذا،
1: بين فينال شامبيونز ليغ وفينال كاس تونس.
0: جوست باش نعقب على حلمي على ولتشي وقبيلو، راهو جمهور الترجي كان يقول انه ماهوش باش يلقى الخليفه نتاع كوليبالي، كان باش يقول ماهوش باش يلقى الخليفه نتاع فرانكوم، لكن الترجي ما تقفش على ملاعبي. ما قلتش انا اللي هو قال، ما قلتش انت تقف على ملاعبي، ملاعبي ممتاز اعطاه للترجي، لكن كي تلقى ملاعبي ما عادش عنده الرغبه باش يكون معاك، ما نظنش كان اني تخليه. دونك لهنا اونيتشي قبيلو ملاعبي ممتاز، عمل عامين ولا عامين ونص ممتازين وممتازين جدا، اضاف للترجي والترجي اضافت لاونيتشي قبيلو. دونك لهنا صفحه جديده.
2: انت تبارك الله مدرب وتفهم. اليوم اهم عنصر في كره القدم وباش تبني فريق محترم، اولا نمشيو ديما بالعمود الفقري. كره القدم تمشي بالعمود الفقري، ما تمشيش بالاطراف. حارس مرمى ممتاز، مدافع ممتاز، وسط ممتاز، مهاجم ممتاز. يلزم يكونوا عندك هادهم الاربعه، ومن بعد تبني شنو تحب تبني. ارير دروا متوسط، ارير غوش نص الباس نقولوا نحن، لكن اونيتشي اوكبيلو صعيب برشا باش تغير اليوم، باش تجيب لاعب اخر باش يتاقلم باش ينجم يعطيك.
0: هو جا وتاقلم،
2: اي هو جا
0: وتاقلم، وجالي قبله وتاقلم، وجالي قبله وتاقلم.
2: كوناتي ما نجمش اليوم، حتى كان انا
1: فيه معناها في خروج اوكبيلو، كوناتي ما نجمش ياخذ الرول دو اوكبيلو مثلا.
2: أنا براكوني فهم شنو يحب. براكوني اليوم يحب يحاول يلقى توليفه من غير اونيتشي اوكبيلو. هي يدور يدور
1: ويرجع
0: بيانسور، خاطر الاضافه معناها موجوده 100%، ما حكيناش معناها فيه معناها الكلام هذا. معناها اونيتشي اوكبيلو راهو اضافته ديما موجوده في الترجي الرياضي التونسي من نهار اللي حد ساقيه، لكن ما فماش ملاعبي لا يعوض.
2: اكيد
1: حتى ما فماش ملاعبي لا يعوض، لكن نفهم من كلامك، وإذا نقرب لكلام متاع حلمي، الموجود تو في الترجي في خروج قبيلو حتى حد
0: حاليا
1: ما ينجم ياخذ بلاصته، يعني اللي باش يجي مانيش نحكي في تونس، نحكي في الموجود في المجموعة متاع الترجي الرياضي التونسي، حتى واحد فيهم لا ينجم يعوض تواجد قبيلو في وسط الميدان،
2: خاصة كي باش تمشي للنيفو العالي.
1: صعيب باش تمشي هو حتى في النيفو متاع تونس، لقينا فرق كبير بتواجد قبيلو وتواجد كوناتي وتقام من غير قبيلو. يعني لهنا ترجي في صورة ما انه قبيلو خرج، حتى ما تكونش الوجه اللي باين، لانه يعني الاتحاد الليبي ممنوع من الانتداب، إذا خرج قبيلو دونك يلزم هو يفركس على لاعب آخر في قيمة أو أحسن من قبيلو باش ينجم يعوض.
0: هو الأفضل متاع. هو الأفضل للطرفين أنه يقعد قبيلو، يعني كما قلت الإضافة الموجودة للترجي.
1: إيه أنت توا كلامك، أنت قلت قبيلو ما عادش يحب، ما تنجمش تشده معناها
0: بالمعطيات. لا هو بحكم العرض معناها المالي اللي لا
1: العرض المالي جاي من الاتحاد اللي الاتحاد اللي بتوا ممنوع عنده الالوان ما نجمش.
0: اي انا قلت العرض المالي ذاك هو
1: موجود اللي شكون عاطف يلا نشوفوا عاطف والاستجوابات بعد المباراه. عاطف
3: اهلا بك وفاء، خلينا نسمعوا المدرب براكولي في البيت كون ميتو في البيت في بعد الشتاء. اون سافي كون علي فاس نو ان ادفيرسير كورياس كي لي فريمون جوي كرادمون سا شانس. On avait demandé à ce que vraiment on les fasse courir, on développe du jeu. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup plus la maîtrise du jeu. Même si parfois, sur des transitions, ils nous ont fait mal. Dans tous les cas, on a su marquer au bon moment sur un superbe but. Et puis, on a su aussi préserver l'essentiel. Et je félicite mes joueurs parce que c'était des conditions de jeu jusqu'à présent très difficiles après la perte du titre. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont montré qu'ils pouvaient porter fièrement le maillot de l'espérance. C'est une petite consolation, mais c'est un titre quand même.
4: Justement, coach, à l'image de votre saison, elle était difficile. C'est un haut soulagement, cette consolation à la fin. Ça serait une année qui restera dans les annales pour les supporters de l'espérance.
3: Ben, vous savez, quand vous êtes habitué à gagner des titres pendant des années, parfois, il y a un couac. Il y a une saison où ça se passe pas bien. On le voit ailleurs, on le voit avec le Real de Madrid, on le voit avec d'autres grands clubs. Et il faut l'accepter aussi. Ça veut dire que ben, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait à un moment donné, peut-être que les autres, les adversaires aussi se renforcent et travaillent. Donc c'est un petit peu un mélange de tout ça.
5: En tous les cas, il faut en tirer les enseignements et les leçons. On ne peut pas faire une saison comme on l'a faite, même si on a gagné un titre, et puis dire, bon, ok, on verra l'année prochaine. Je pense qu'il y a des grosses discussions à avoir, des réflexions à avoir aussi sur l'avenir. Et puis, justement, pour relancer de manière beaucoup plus l'espérance qui mérite de gagner des titres, voilà.
4: Et maintenant, avec l'avenir, de M. Bracconi, avec l'espérance, ça serait comme entraîneur, ça serait comment?
5: Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui détient la solution. Moi, on m'a demandé deux fois, je suis venu à la tête de l'équipe, deux fois, j'ai montré que je pouvais la diriger. J'ai une adhésion totale des joueurs, mais après, moi, voilà. Je...
4: Franchement, pour vous, personnellement, vous voulez...
5: Moi, j'ai jamais dit que je ne voulais pas.
6: Vous avez déclaré la dernière fois que vous êtes...
4: كان هذا براكوني في المؤسسة أول تصريح وفي بعض قعدت مع الزملاء في التلفزة تعذرني شوية ما نجمش نترجم كل شيء لأنه ما نجمش نكتب ما نجمش نكتب شوية النوت الكلام اللي قالوا لكن قال أنه كانت المباراة صعبة كانوا متأكدين أنه باش يكون المنافس صعيب شوية قال هو كوفياس وقال انه في الشوط الثاني تحسنت الامور برشا بالنسبه لهم هما وبالنسبه للترجي كان فريق محترم برشا كان فريق قوي برشا لكن كانوا حسنوا الامور في الشوط الثاني ويقول الحمد لله كملنا المباراه هذه بتتويج يقول انه الترجي الرياضي التونسي مش متعود انه ينهي المباراه من غير تتويج على الاقل هذه كونسولاسيون صغيره بالنسبه له هو يقول تربية صغيرة على الموسم ككل هذه تقريبا أهم ما صار في
1: سؤالك أنت باش يقعد وتحبوا يقعد ولا لا وهو يحب يقعد ولا لا هذاك أهم حاجة في السؤال
4: الأهم حاجة اللي قال لي أنا عمري ما قلت لا يعني تم الرغبة بالنسبة لي هو بالنسبة لي ونشوفوا المستقبل كيفاش بالنسبة لبراكولي مع الترجي الرياضي التونسي نحاول شوية نجاة أخرى لأن لعيبة الترجي دخلوا الدكتور باش يبدلوا بالمراول نتاع التسويق نحاول نشوف شويه مع لعبيه الترجي
1: مازال عندنا برشا وقت عاطف مازال عندنا الوقت
4: وفيات نحكيو كابتن صاب نستنى شويه فريق القصاب من تصريح لبعض الزملاء الصحفيين كل عام الحاضر معنا ان شاء الله في
1: الخط مفتوح معك
4: في المباشر ان شاء الله خلي القصاب واحد من افضل اللاعبيه اللي في ترجي هذا الموسم فقط بعض الثوادي وفاء المستعدات من ناحيه اللوجيستيك موجوده لخليل خليل في المباشر سامحني في المباشر في اذاعه الشباب في تونس للاسف السيزون بالنسبه لكم كنت حابب التتويج ما جاش الا التتويج لكن يعتبر موسم محترم جدا من ناحيه شخصيه بالنسبه لكم ومن ناحيه ترجي في التتويج
7: من ناحية شخصية معناتها جاتني إصابة خفيفة اللي عطلت معناتها الحمد لله بعد رجعت وديريكت وعملت سيزون باهية بالنسبة لترجي الجرجيسي الحقيقة راضيين على الباركور اللي عملناه سيرتو في الكوب خرجنا الكبار الكل اليوم لا تلعب بالنسبة للنجم على السيران كما تعرف معناتها فينا يتلعب على جزئيات صغيرة اليوم معناتها جاونا دو تروما زوكازيون ما صغليناهمش ترجي أول غلطة عملناها معناتها ماركتنا مبروك للترجي ان شاء الله
4: على البوط نتاع الترجي الرياضي الكونسي حسب رايكم كان ثم مخالفه قبل
7: والله ما عنديش فكره والله ما ريتهاش والله ما ريتش معناتها والحقيقه ما ريتهاش معناتها ما نجمش نقول لك على اكسيون وانا معناتها ما ريتهاش وكا هو معناتها هذاك هو
4: برافو خالد الحساب واحد من افضل لاعبي الترجي الجنسي هذا الموسم و يعني بتاثر كبير برشا اكيد انه خصوصا المرحله هذه تتكلم على الخطوات من التتويج تخرج باش تكون الامور النفسيه على العالم لكن في صحه قبل كنت حاضر معنا في المباشر في اذاعه الشباب رجع لك الخط وفي انتظار ان شاء الله النزول بعد شويه من العبيد
1: مازال باش يكون فما التتويج والكل ما نعرفش نلقاو فما برشا اللاعبين يحكيو مازلت انا قداش وليد دقيقه على الموجز
2: بالله فما نقطة مهمة جدا توا سل خونا سل المدرب براكوني وسؤال مهم جدا
1: خونا
2: عاطف سامحني أنا بدي ساي خونا عاطف اليوم سألوا باش يبقى ولا فما برشا راهو ترجيين اليوم يقول لك براكوني هو فورماتور أصله ما ينجمش يكون مدرب حبيت نذكر الناس قبل راهو ترجي الرياضي التونسي في يوم ما جابت فورماتور ونجح اللي هو توني بيتشينزيك
1: توني بيتشينزيك في الثمانينات
2: اللي هو جاء على أصل أنه باش يكون فورماتور نجح مع الترجي الرياضي التونسي ونفس المعطيات ونجح وكم كرة القدم ما تحكمش تحكم كل العمل هو ناجح أرقامه هي اللي ناجحة بالنسبة لي أنا قادر باش يقعد المدرب ذي لو فما آليات باهي نجم ينجح مع الترجي هذه التونسي.
1: واضح. احنا نمشيو لموجز اخبار الستة ونص على موجات اذاعة الشباب وبعد نرجو نواصلوا معكم المشوار في ديمونش فوت حتى للسبعة ونص.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت مع وفاء.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية مسائية متجددة من قسم الأخبار. نظمت مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليان اليوم قافلة صحية ورشات تثقيفية وأنشطة جماعية لفائدة متساكنات المنطقة وأطفالهن، احتفالا بعيد الأمهات بالاشتراك مع مصالح المندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري وقرية الأطفال سواس وعدة أطراف أخرى. وبمناسبة عيد الأمهات، أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري اليوم بالحديقة الوطنية بالبلفيدير على تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى لإفادة الأمهات وأطفالهن بمشاركة عديد الهياكل العمومية وجمعيات من المجتمع المدني والكشافة التونسية. التظاهرة تضمنت خيمات وأجنحة خدماتية وإرشادية للأمهات وأطفالهن حسب القائدة بالكشافة وفاء الخرزي. نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية بالمنتجات الغذائية خلال عيد الأضحى أكثر من 560 تدخلا رقابيا وتحسيسيا بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 مايو الجارية. مثل إحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية بالعاصمة سيول محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية. من أخبار العالم، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان جنوب لبنان، خصوصا السكان الموجودين جنوب النهر الزهراني، كما شن غارات عنيفة على مدينتي صور والنبطية. قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب من فرنسا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: نرجع مباشرة لملعب راديو العاطف.
2: واهلا بك وفاء. نحاول ناخذ معايا السيد مصطفى مشارك مدرب الفريق مع الزملاء بعد نحاول نكتبوا مع بعضها. نجي لعبتها بشكل.
3: تعبنا معناتها احنا فرق كبيرة واتحاد المسيري في المسير والأجنبي شواقي بشواقي. بداية المباراة كانت ممتازة معناتها بالنسبة لنا اللي خططنا لك يعني انتشار ممتاز. كنا منظمين بالبداية وجبنا فرصتين ثلاثة.
2: وفي الاستماع ان شاء الله مدرب مصطفى مدرب تحدي الاستثماري ان شاء الله معنا بعد شوية تصريحاته بعد المباراة.
1: علاش قص مصطفى مشارك؟
2: عاودي وفاء.
1: علاش معلش ما كملش كلامه معناه؟
2: لا مش هو لانه تم بعض الزملاء بس يقولوا بلا سلام على الزملاء كل التصريح. أنا بعد شوي بحضر معنا في البيت مع الشباب يبدو بأكثر وضوح على المباراة كله على التسوي ضايع كيف صارت التطورات المشاركة الأخيرة وبعد شوي
1: باهي واضح ناخذوا
3: ماشي بالضرورة لكن أعطينا حقنا كما تعطينا تقول حقكم كما حكيت أنه خيان 2005 كان الله يذكره بالخير في هشام قيراط كان عادة أعطي كل واحد حقه وهذا ما يمنعش أن ترجي تحقره ومبروك عليهم وأردك لنا أحنا هذا هو معناته احنا فهمنا برشا ايجابيات في الفريق عملنا مرتبة مشرفة معناته نحكي على الفترة اللي قضيت فيها الفريق في 11 مقابلة ربحنا 8 مقابلات وتعادلنا في مقابلتين ونهزمنا مقابلة واحدة سجلنا 14 هدف وقفلنا كان 4 أهداف وصلنا نهائي الكاف وعملنا مرتبة مشرفة اللي هي المرتبة التاسعة ب 41 نقطة وترشحنا لكأس الكاف هذا كله توا انتهى الموسم نقعدوا نرتب امورنا نشوف رواحنا وان شاء الله خاطر كي نمشوا للكاف يلزمنا نشرفوا الرايه التونسيه هذا هو
2: كوتش في المباشر في اذاعه الشباب زيد الحديث على التكتيك وعلى كل شيء بعد المباراه تتويج ضايع تم شويه حقره تم شويه رجري
3: أكيد أنا بالعكس أنا والله فخور باللاعبين نتاعنا معناتها الله غالب عملوا مجهودات كبيرة وصلنا للنهائي مش من طريق مفروش بالورد بالعكس تعبوا سفرينا باش وصلنا لهني لكن الله غالب الحمد لله ممكن الإصابات اللي صابتنا في أول مقابلة هي اللي خفت لنا معناتها الخصم التكتيكي بتاعنا لكن الحمد لله إن شاء الله الجاي خير احنا الحاجات الإيجابية اللي بنعلها عليها والسلبيات إن شاء الله نحاولوا أن نصلحوا
2: المصطفى مشارك معروف بسامي حمتي عور عايد مش كل المدرب اللي يزيح اللي عايد برشا لكن عملية الهدف كاني قلقتك شوية
3: قلقتنا برشا اللي حسينا في المشاعر
2: عاود شفنا بعد التصويرة ولا
3: وراهم للناس كلها وحتى في القنوات الكل حكوا لي انها مخالفة ديجا انت حارس في السميتار وانا شايف ان شاء الله خذوا ديرك شايف السميتار حلال ما موقع كذا مركز على ترشي وعادي جدا احنا بكرة قدم جيد كل شيء معناته وارد لكن كي تحسب كلها شافتها مخالفة الا الحكم وحكم الفار ما شافوهاش حسبي الله ونعم الوكيل
2: شكرا لك مشارك مدرب الترجي تقريبا هذه عمليه كان مع الترجي نحاول ونسول بعد شويه بعد التسويق وفاك نرجعوا مع جمهور مع لاعبين الترجي
1: اكيد
2: نبداو داخلين شويه
1: هذه عمليه تتويج
3: هذا سوفا
1: رادس يلا زبي
3: معنا في المباشره مشاهده اذاعه الشباب ايمن المنافق حبينا ناخذ لحظه وفاء خليك معايا لانه تم في الهاتف يتكلم ايمن المنافق تم شكون او موجود معانا ايمن المنافق المدرب المساعد في ترجي جرجيت
4: ان شاء الله يحكينا على المباراه والدور النهائي اليوم امام الترجي الرياضي التونسي. اكيد خساره كبيره باقي تشوف على وجوه اللاعبين وكذلك الاطار الفني وبرشا كلام واحتجاجات الكل حتى الاطار الفني الكل على مردود الحكم وكذلك غرفه الفار اللي ما سمعش استدعاء الحكم بكل اللقطات اللي موجوده. هو معنا ايمن منافق اللي يحكي معنا في المباشره مجلس اداره الشباب. ايمن خساره كبيره واحتجاجات من كل اللي شفناها اليوم.
5: حصلة كبيرة للطبيعة حصلة كبيرة بعد الرومون الكبير اللي عملوا له ليه تعب تشوف معناها الاف تحوله من جزيرة ومن خارج زي ناس حابين نفرحوهم اكيد تكون حصلة كبيرة وما نرزموها كما نعود ونحكوا على التحكيم اوموها على الاقل في اكسيون واحدة اوموها ما قلناش ترجع في البيلانتية اوموها في الاكسيون بتاع البونتو يا اخويا السيد حكم الفار يعيط للحكم الرئيسي اجي اشوف واحكم بعدك معناها الناس كل فوت شفناه ما طال فار يناديه باش يشوفها هذا معناها حاجه من برشا حاجات صارت في المقابله ونعرفوا كوره بيا ونعرف وقت الحكم يولي يظفر منا ويطيح في الريتم منا وفوت في البلاصه هذه يظفرها ومنا ما يظفرهاش ما لي رزمه اليوم ما نجم نقول كم فرحانين بالفريق نتاعنا فرحانين بالموسم الكبير اللي عملناه حبينا نتوجوا بالكاس على غالب ما كتبش مبروك للترجي مرتبة ثالثة مشاركة افريقية الحمد لله موسم ناجح ان شاء الله الحضر الموسم الجاي على بكري ونتاسفوا بالمناسبة جمهورنا اللي يتنقل الحق مسافة هذه الكل معناها وروح روحش فرحان في توب
4: هو ايمن كان نحكو كروين اليوم مشيتش معاك من الكرة قبل بنهار عملية للعب اليوم زوزي ثبات في 10 دقائق
5: هي غياب معتز معنا العمل اوبيراسيون هاري الثاني كيف معنا 10 دقائق يخرج لك زوز ركائز من فريق خسن اللي وصل الميدان وكارف اليوم معتز مش موجود خروج دافيد اثر الحق عناش الوحيد اللي نجم يكون في البرتا هاكي اللي هو محتاج شوشان مكانش موجود دونك اضطرينا باش نعملوا تغيير معناه السيد اللي لعب في الملاعب اللي لعب في البرتا تاع دافيد حق ما معناه ما هوش نفس البروفيل مع خروج سيف شفتوا الحال زود شونجمات اللي صارت 10 دقائق فرعتونا شويه حق فرعت الحسابات بتاعنا شويه ما يقريت لا عملنا شوط محترم اول كنا نجم نخرجوا فيه بهدف على الاقل الشوط الثاني شوط نضال طيب مبروك عليه وان شاء الله ان شاء الله نشوفوك في كوب دي مونس شوط نضال طيب
4: يعطيك الصحة ايمن منافق نهاية بتاع انه تم تصريحه بتاعه بالعبارة بتاع الحكم تم حصر كبيرة تأثر كبير هدية الموجود في ملعب رادس اكيد انه الحسره حتى انه طاقم تحكيم اللي مش يستلم ميداليات يعني مر امام اللاعبين فريق الترجي الشرجيز اللي احتجوا عليه حتى في مراسم التتويج اكيد انه الحسره واحتجاجات كبيره على مردود الحكم نعطيك الخطوه فاف الدار ايش يكون معنا ملاعبيه اخرين ولا الترجي الفريق المتوج اكيد فريق الترجي مش يمر توا ليش يسلم الميداليات بتاعه بازياء خاصه لهذا الحفل والتتويج بكاس
1: يعطيك الصحة شكرا ليك اكيد الخط مازال مفتوح معاكم توا مرور بالطبيعة تقب التحكيم ميدان وكذلك الفار لتسلم الميداليات وبعدها يطلع فريق ترجي الرياضي التونسي هات نغنيو مبروك للترجي الرياضي التونسي بتتويجه بالطبيعة بكأس تونس الموسم هذايا قسمة وخيين نقولوا بين الترجي والافريقي الافريقي البطل موسم 25-26
6: وننتظروا ان شاء الله السوبر يكون من مستوى عالي
1: طبعا نحكيوا على برشا لاعبين باش تخرج بالفريق الترجي الرياضي التونسي نحكيوا اكثر على منصف مشارك وكذلك براكوني منذ توليهم الترجي الجرجيس والترجي الرياضي التونسي

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: كنا أكيد في المواكبة الفورية لنهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. مبروك مرة أخرى لترجي العاصمة تتويج بلقب كأس تونس بعد الانتصار في مباراة اليوم أمام الترجي الجرجيسي بهدف مقابل صفر. هدف كان لحمزة رفيعة, كان حاسم وكان هو هدف التتويج بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. بعد لحظات باش يكون بتبيعة انتظار يكملوا اللاعبين الكل ياخذوا الميداليات الذهبية متاحهم وبعد يكون التتويج بلقب كأس تونس مع المدرب براكوني اللي باش نحكيهم بعد أرقام حلمي مع براكوني في عدد مبارياته مع الترجي الرياضي التونسي. براكوني بعد خروج ماهر الكنزاري شد تقريبا 3 لقاءات بعد جاء بوميل, خلى بوميل يخدم لكن موجود معاه في ستاف براكوني, ما خرجش من ستاف الترجي, ما رجعش الخطة الأصلية اللي جاء عليها لتونس وللترجي اللي هو مدير فني للفريق.
2: مدير فني مساعد
3: كريستوف هو المدير الفني الأول
1: وبراكوني مدير فني مساعد.
3: كان مدير فني مساعد ومدرب الفريق فريق النخبة فريق ثاني للترجي. هذا كانت القصة نتاعو.
4: توا هو اللي طلع من الله واللي طلع اللاعبين اللي تشوف فيهم صغار خاطر كانوا يدربوا عند معني كلام فيصل صحيح.
1: ومن بعد يخرج بوميل ويعاود يرجع براكوني للدكة الفنية لفريق الترجي الرياضي التونسي. تقريبا تغير وجه الترجي بين بوميل وبراكوني, اللي تغير اكثر ممكن تجسيم اللي الترجي يعرف يقتل مباريات واللي هي كانت نقطة قوته الترجي الرياضي التونسي اللي خسرها مع بوميل في المباريات خليني نقول الأخيرة اللي خسر بها البطولة, مش حتى وقت اللي في الشامبيونز ليغا كاو حتى في البطولة التونسية. يعني الترجي ما يعملش سيري متاع 3 أو 4 مباريات دون انتصار, لهذه تقريبا في تاريخ الترجي أول مرة تصير 3 أو 4 مباريات دون انتصار للترجي الرياضي التونسي. يعني أرقام ممتازة لبراكوني مع الترجي. وحتى في سؤال لعاطف قال أنا عمري ما قلت اللي ما نجمش يشد الفريق الاول للترجي وما عبرش انه ما نجمش يشد الفريق الاول للترجي, لكن كلها ترجع بالطبيعه للاداره. فما مدير رياضي, فما نائب رئيس ليه بفرع كره القدم اللي هو شكري الواعر, وفما كذلك رئيس فريق هذيا شكري الواعر في صوره مع قائد فريق الترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح باش يمشي بالطبيعه مع اللاعبين وتتويج فريق الترجي بلقب كأس تونس. هذه الفرحة بتبيع على لاعب الترجي الذي تونسي. وأكيد بعد شوية باش نلقاو عاطف باش نجمو ناخذو لاعبين الترجي.
4: فما لقطة عجبتني برشا توري روح المجموعة. نشوفوا في قميص يوسف المسيك, نشوفوا في قميص محمد أمين توغاي اليوم غايبين. أنا قلت قميص يوسف البليلي اللي بالأزرق نمرو 11, قميص الأبيض
1: اللي توغاي 15.
4: يعني روح المجموعة كانوا إهداء زاد للاعبين اللي زاد متساهمين في الـ في الـ في الكأس هذايا. نرجع للسؤال نتاعك نتاع براكوني. براكوني النجم نقول لك كان قبيلك رفيع سجل هدف لبس الماسك خاطر ولات عادة جديدة جديدة ولات في الصالات في الهاندبول حاجة باهية احتفال جميل. هو يظهر لي سبايدر مان نتاع الترجي الرياضي التونسي انا سميته براكوني اللي الحقيقة وقت اللي الترجي لقى روحه في ديفيكولتي القى على الأقل القى كيما صار مع طارق ثبت.
1: نسمعوك يا عاطف تفضل.
5: مبروك التتويج بعد نهايه الموسم صعيبه نسبيا للترجي.
2: بيان سور الاسبيرونس ديما متعود على التيتروات تعريف في عام خسرنا زوج تيتروات مش متعودين مش هذا ماليكا كنت قدم لازم الجمعية الكبيرة والعباد اللي لعبوا فيها لازم ديما يقفوا على تقريبا في صافيصة اليوم تيتر زاد للاسبيرونس مبروك على جمعية الرجال الكل مبروك على الناس الكل ان شاء الله ان شاء الله مزيد من الارقام وان شاء الله ربي معنا وان شاء الله الاسبيرونس في اثنين ساعة ان شاء الله
5: شخصيا
2: الله اعلم اني على
5: الرقم تاع مسابقه المونديال في
2: المدينه لا الحمد لله لا لا والله لا الحمد لله كتبت ربي انا راضي باللي اعطاه لي ربي سامحني بالكلمه بكل تواضع لعبت الالقاب الكل لعبت الكومبيتيشن الكل في العالم الكل تخيلوا لعبت الحمد لله ان شاء الله اصحابي يا ربي يعملوا احسن كوب دو موند ان شاء الله الطالب يعمل احسن كوب دو موند واللي معاه بيان سير نتمنى له الخير ونسال خويا برشا ونحبوا برشا ان شاء الله يعملوا احسن كوب دو موند ان شاء الله الكيب ناسيونال فرحنا الحمد لله يا رب
5: برافو يا صلاح ياسين مريح مسؤول برشا الكلام تاع ياسين مريح خارج خرج هذا اللي فوت الكلام الشباب الجديد في التطبيق مع دعم الوطني كاس كاس ابو محمد استاذ محمد بن علي مبروك التتويج تتعاود اكثر من مره السؤال محمد موسم صعيب برشا على الترجي الذي تكون لو انه النتائج ماهيش كارثيه برشا لكن صعيبه كانت نهايه الموسم
2: والله صحيح نهايه موسم صعيبه تعرف عندنا عامين بريسك راهو اكثر جمعيه لعبه ماتشات في تونس معناها هذا مش مبرر اما ذاك قدر الترجي معناها لازم تلعب على كل شيء ان شاء الله ندير كل الاخطاء نتاع السنة عام كامل الحمد لله اليوم وصلنا حتى بشوي فرحنا شوية جمهور نتاعنا ان شاء الله عام الجاي الترجي تكون بخير واحسن ان شاء الله
5: صراحة صراحة جاو برشا على اليمين في الترجي التونسي بودين كايتا زراق غيره بن علي سايد ديما موجود شنو السر الحكاية
2: والله ما فما حتى سر وما فما حتى شيء معناها ديجا معناتها لك تشوف العام كل مره واحد يلعب المهم ماني قلت لك الترجي تكون في سكه صحيحه ومعنا حد شيء راه بينا بعضنا خيان ولا في البستير وراه عباره ما انت نعيشوا كل اخوات واللي يستحق يلعب او قاعد يلعب واللي ما يستحقش معناه ان شاء الله يخدم على روحه ويلعب وكان انا ما لعبتش نخدم على روحي نلعب كان هم ما لعبوش نخدم على روحهم يلعبوا ان شاء الله
5: مبروك عليك مره اخرى يبقى في الستر بالتاريخ شكرا لك محمد بن علي بعد نهايه المباراه بين الميكروب اللي عاد الشباب نحاول نشوف قيد الملاعبيه نبعد شويه على الحس نتاع الانيماسيون في الملعب
1: يلزمك تدخل شويه عاطف
5: اي لازمني زاد نعمل حسابي يعني ما تبعش برشا حسابي لازم تكون الفوط
4: انا نشوفوا فيك على المباشر ديجا
1: انت تشوف فيه
5: نشوف فيك نشوف فيك اعترف الجبري خير ما يكونش حاضر معانا نحاول نشوف قية اللاعبية فقط ساعدني شوية
1: في عقلك في عقلك الخط مازال مفتوح مازال تتويجات بتبيعة وفرحة تتويج فريق الترجي الرياضي التونسي ولاعبيه بلقب الكأس وكل مرة قاعدين نشوفه بملاعبي ياخذ في اللقب وقاعد يتصور بالكأس هذا عاطف
5: tour for Tunisian Radio your last game with Esperance
2: no maybe not my last
5: you can explain
2: maybe I say
5: مهم التصريح هذا
1: اي قال لك maybe not my last يعني ماهوش اكيد انه باش يغادر الترجي او قبيلو
5: هيثم لو شفت في التاريخ البوتو بتاع الكاس تونس ممكن الصورة اللي باش تربط بكاس تونس بالتتويج ترجي الثاني شكون الهدف نتاعك انا في التعليق بكري في اذاعه الشباب قلت انه هيثم لو في وقت وصوله للترجي الرياضي التونسي كنا نستناو في انفجار في اكسبلوزيون بتاع ملاعبي موهوب برشا تاع فلسه جديده في الترجي الرياضي التونسي صارت حكايه شويه لكن في نهايه الموسم خذيت الفرصه كنت قد مسؤولين
2: والله أول حاجة الحمد لله يا ربي أول حاجة ذي توفيق من عند ربي كل شيء بالخدمة يجيب الحمد لله يا ربي وما لقاتني جمعيتني استحقاتني لقاتني موجود سوا مالية كان بالخدمة وبالصبر وترج معنا ديما في العلالي
5: مزيانة تبدأ المسيرة مع ترجي كثير بكيس خاصة في موسم صعب شوية
2: والله شو أقول لك هذيك هي الكورة ترجي ما تصير بسرعة فيها
6: الحمد لله ربي لقاتني وقت اللي لقاتني معناتها وقت اللي سحقتني لقاتني موجود الحمد لله ربي معليا تو كان بالخدمه ونقدم افضل ان شاء الله عايش.
5: ميرسي هيثم غوف واحد من شبان الترجي الرياضي التونسي لتصريح ما بعد المباراه ناخذ شويه وقت نخلص على الملاعبيه في الجهه الاخرى نمشيو نسير احتفالات الترجي الرياضي التونسي للاحتفال مع الجماهير اللي بقات السنه بعد يتم اكثر من ساعه من نهايه المباراه. نحاول نشوف نحاول نشوف الملاعبيه امين امين امين
1: امين نعرف هذه الظروف المباشر صعب جدا انك باش تشدهم لعبي
5: كوسايلا ابو عائلة كوسايلا اللي الاذاعه التونسيه مباشر ممكن كلمتين كوسايلا كلمتين الاذاعه التونسيه مبروك التتويج مبروك التتويج في المباشر في الاذاعه التونسيه
6: مبروك علينا الكل مبروك لفاميلي كيرونتيس ان شاء الله مزيد من النجاحات ان شاء الله.
5: موسم ما كنت فيه بالنسبه لكم
6: بيان سور كان في دربتش نطلعوا بها المورا لك اهو.
5: شكرا لك سيد ابو عاليه حمزه الزرقي سير عدم التصريح سيد اللاعب
1: بافل
5: والموجودين ماذا بيا نرجع جدا شكري الواعر
1: شكري الواعر تلقاه مع التلفزه الوطنيه يعني انا نعاونك شويه امشي وين التلفزه الوطنيه تتلقى شكري الواعر ونخلي لك الوقت معناتها باش تتنقل بتبيعه فينا التلفزه الوطنيه تتلقى وين الاستجوابات وين يعملوا الاستجوابات التلفزه الوطنيه تتلقى شكري الواعر غاديك اكيد فرحه كبيره انك تقعد تدور مع اللاعبين اللي قاعدين فرحانين بتبيعه باللقب مع الجماهير نتاعهم لكن الخط مفتوح معاك عاطف وتاخذ الكلمه وقت اللي تكون حاضر. اهم تصريح نتشو قبله وقت اللي قال
5: هو مزدوج وفين تم الميبي بتاع نتشو قبله خاصه وقت نعرفوا خلفيه بتاع مساله انه تغيير في الاداره في الاتحاد الليبي ممكن تبدل شويه الامور بالنسبه لقبله
1: هو تغيير الاداره والمنع من الانتداب راه هي خاطر ممنوع من الانتداب الاتحاد الليبي هذاك علاش اي هذاك علاش توقف العرض توقف العرض وتوقف التعاقد اكثر منه عرض معناتها بينه وقبلو والاتحاد الليبي هو الثاني
5: تاع جري بادي كوجو بولي فان تاع براكوني
1: عمري
5: ما قلت ما نحبش
1: براكوني
5: ثم الرغبه تاع براكوني انه يكون
1: مدرب او
5: زود في الترجي الرياضي التونسي كمدرب اول يعني شكر الواعر صعب شويه في الوقت هذا وفاك
1: لا موجود حاول انا قلت لك انا وين اسلام هيك اسلام تاع في الانترفيو
5: موجود تم برشا سنوات تلفزيونيه تبث بالمباشر حاليا شكر الواعر اكيد يعني المدير الرياضي للترجي الرياضي التونسي باش سوليسيتي برشا مسموع برشا من الاعلام هذيك علاش شوية وقت
1: الخط مفتوح معاك عاطف مازال عنا الوقت الخط مفتوح معاك من ملعب رادس وقت اللي تكون حاضر اكيد تطلب الكلمة انا قلت تصريح زوز تصريحات مهمين لان حكينا على تصريح نتاع براكوني وحكينا على براكوني وعودته للترجي في الدكة الفنية بعد ما قبل بوميل وما بعد بوميل لكن مهم جدا كلام ونتشو قبلو خاطر سمعنا برشا كلام عليه وحتى هو حتى ما عبرش بطريقة مباشرة اقبلو لكن فما برشا اخبار تقول لي اقبلو ما عادش مرتاح في تونس ما عادش مرتاح في الترجي ويحب يغير الاجواء لكن الكلمة اللي قالها توا ونتي اقبلو انه ماهيش معناها تنجم تكون ماهيش مباراته الاخيرة مع الترجي لهنا نجم نقولوا فما حسابات اخرى تغيرت هل انه العرض او اللي صاير لاتحاد ليبيا خلوا قبلو يعاود يقرا حساباته من اول وجديد ام انه شكر الواعر وتواجد شكري الواعر ينجم يغير في كلامه مع قبيلو، غير توجهه نتاعو ويحب يستحفظ عليه اكثر ما يمكن. شكون ينجم يكون
3: طريقه التعامل شكري الواعر مع اللاعبين هذا وعاونته بيان سور اللي الاتحاد الليبي ممنوع من الانتداب وكيف كيف استقاله الهيئه نتاع الاتحاد الليبي، ينجم يكون كل الظروف كانت ملائمه باش انه تعاود تتحل قنوات الاتصال نتاع تجديد العقد لونيتشيو كبيلو. بالله باش نقول كلمه بركه على لونيتشيو كبيلو
1: طول ما نايم غير بالله
3: خاطر لا الملاعبي كان تري بروفيسيونيل. الناس كل يعني في مخاخنا حتى اداره فريق الترجي كانت في بالها اللي لونيتشيو كبيلو ما باش يكمل مبارياته وباش يمشي، لكن العكس تماما، كان ملاعبي بروفيسيونيل على الاخر حتى في الميدان كان
1: لحظه فقط يلا تفضل
5: هذاك. شكري لواعر في المعزومه اللي تحط لي بس الحاجات اللي كون واحد يرجع بتيتر، رجعت بتيتر والمجموعه الكل، لكن التيتر ما يزموش يغطي الحاجات اللي ما همش باهيه. يزمنا نبنيو عمل، يزمنا نعملوا عمل قاعدي باهي، فما برشا حاجات يزمها تتصلح، برشا لوجيك نتاع الكوره يزمو يتحط، لانه اليوم جمهور اسبيرونس يستحق افكتيف معناتها اقوى من هكا. جاي الايامات الجايه باش تكون ايامات يعني رزين عليا ولا سيد حمدي المد، فما برشا جوارات باش تمشي، فما برشا جوارات باش تجي، مدربين باش تمشي، مدربين باش تجي، اصناف الشبان، هيكله الاداره، هذا كل حاطينه في البرنامج انا وسي حمدي على الطاوله. ان شاء الله بارتير دو دومان ان شاء الله نبداو في الدوسيه.
7: كابتن شكري، موضوع البلايلي لو تسمح لنا تعطينا جديد شنو صار فيه.
5: بلايلي اتصل بيا يوم السبت هكا ولا يوم الجمعه، طرح علي المشكل نتاعو. الحقيقه كان متعطل في حاجات، صرحتهم له، اتصلت بالمحامين الناس كل حتى، وعملنا فيديو كونفيرونس مع المحامين نتاعو في سويسرا باش يدخل للتاس افيك ان دوسي سوليد المره هذه. البلايلي كلك سوا يمشي ولا يقعد، اللي احنا نحبوه يقعد، البلايلي ولدنا واحنا باش نعملوا اللي يلزموا يتعمل لمصلحه البلايلي. كلك سوا البلايلي يمشي ولا يقعد، ولدنا وعطاه الكثير للترجي، واحنا جاهزين باش نوفروا له اي حاجه تقوي له الدوسي نتاعو.
7: عندنا تصريحات شكري
5: وقبلوا
7: شوف، قال لي تصريح، قال لي بيبي، قال لي ممكن، قلت له ياسر مبارك، قال لي ممكن
5: وقبلوا. الحقيقه تعرفوني الناس الكل ديريكت وقبلوا، وضعيه خاصه، وضعيه خاصه يصعب الحديث معه لانه كان رافض باش يتحدث في الموضوع. اليوم نظرا للوضعيه وين عملنا بري كونترا الامور ماهيش باهيه، بدينا نحكيو هكا، بدينا نحكيو معها بشويه بشويه، ان شاء الله ابارتير دو دومان نبداو نشوفوا الوضعيه. لكن نقول لجمهور اسبيرونس راهو من الاول كان رافض حتى باش يحكي على الموضوع.
7: وانا قال لي، قلت له ما عبرتش على رغبتك باش تواصل في الترجي تكون الهيد كوتش، تكون المدرب الاول، قال لي انا عمري ما قلت له مانيش رافض.
5: نشوفوا على كل، ما

0: 1000% ولو مش غادر باش نلعب المباراه اخر مباراه
1: لوج لوج تتوقع
0: لوج لوريان لوريان
2: نوتات
0: نحاول نشوف مع المهاجم الترجي هذه التوتي لوريان بوغ لا غادي تونيزيان فلوريان قاعد شويه في الصور مع المعجبين فلوريان سي ان بو ديفيسيل لا سيزون بوغ ديفيرون بان هو يرفض التصريح يقول ما عندوش تصريحات خير انه يبقى تم كلام ممكن مع الاداره حول مواصلته من عدمها في الترجي الرياضي السعودي على كل وفاء نتصور خذينا
1: يعطيك الصحة
0: الممكنة
1: يعطيك الصحة
0: شكرا لك وفاء
1: يعطيك الصحة شكرا لك عاطف كفيت ووفيت كيف ما يقولوا في الاستجوابات
3: وجبت لنا ديسكو
1: الاستجوابات ما بعد المباراة شكرا لك عاطف الزنيدي تحية كبيرة لك وزبير العوني ونادر الكميدي في الهندسة التقنية وقاد الرحلة من رادس شكرا على المجهود الكبير اللي قمت به سمعنا كلام سمعنا براكوني سمعنا وقبلو زوز اللي خاصة وقبلو الجماهير الترجي تنتظر شنو اللي باش يصير في ملف وقبلو لأنه فما لاعبين متأكدين من خروجهم من نهاية عقد معناتها كيف ما ينساس نهاية عقد وخارج
3: تقريبا أوفيسيال أوفيسيال ينساس بشير بن سعيد نجم زيد نقولك بصفة كبيرة برشا باش يغادر الترجي التونسي ممكن ثم زاد حديث على ياسين مرياح تقا زاد بنسبة كبيرة برشا باش يكون يغادر الترجي التونسي
1: يعني أربعة تقريبا لاعبين
3: أكثر
1: من أربعة لاعبين
3: أكثر من أربعة فما بعض اللاعبين اللي كيما قلت لك ما يقدروش اليوم همش قادرين
1: باش يجريو النسق
3: تاع الترجي شوف لازم روح جديدة في الترجي التونسي عجبني شكري تو في الكلام اللي قالوا كلام موزون وكلام في بلاصته وهذا اللي لازم يتقال اليوم فما لاعبين مالونا الترجي رزلنا عليهم راهو صحيح اليوم راهو ترجي بطل تونس في كأس تونس واضح لكن ما هذا ما يغطيش الفشل الذريع اللي صار في الشامبيونز ليج وفي بطولة تونس الحقيقة يعني من نجموش اليوم نغطيه عين الشمس بالغربة نقولوا ترجي اليوم هز كأس تونس لذا سافا الامور بيه لا لا لا فما اخطاء لازم تتعالج
1: وهذا اللي قالوا شكري
3: لازم من غدوه يقعدوا ويشوفوا مصلحه الترجي الرياضي التونسي تشامبيونز ليج الجايه قريبه برشا برشا بعد غدوه نلعبوا
1: في سبتمبر نبداو تصفيات
3: ردوا بينا واذا حاجتك اليوم باش تمشي لبعيد لازمك تغير هيكله كامله ومش مشكله لاعبين راه انا لي ميساج اللي بعثهم واضحين من مدربين من شبان من لاعبين من مسيرين لازم برشا تتغير وبرشا تغيير جذري في الترجي الرياضي التونسي
4: يدخل بقوه شكرا
1: يا شكري انا باش نخليك تتكلم
4: من غدوه بدا ديجا التغيير
1: انا باش نخليك تتكلم فيصل ما دور يزيد المنصوري في الوجه الجديد نتاع الترجي الرياضي التونسي انه باش تدخل بالكارير نتاع لاعب كبير متاع مسير زاد قبل في الترجي الرياضي التونسي مع نعرفوا الكاريزما متاع شكري الواعر في حديثه في كلامه وحتى في تدخلاته معناتها وقت اللي قال ما نعرفش انا ما نعرفش نسبق لكن قال فما غدوه باش نقعدوا مع رئيس النادي ما فماش مدير رياضي لانه الترجي عنده خطه المدير الرياضي واللي هو تحمل مسؤوليه اللاعبين والمدربين في الانتدابات الصيفيه وكذلك الشتويه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي لكن في كلام شكري قال غدوه باش نقعد مع سيد حمدي المدب وباش نحكيوا على برشا حاجات وقال كلمه باهيه زاد راهو التتويج ماهوش باش يغطي اللي عشناه في الموسم هذا
4: تفضل باش نعطيك معلومه
1: نحب المعلومات انا
4: انه اقاله يزيد منصوري تمت قبل ما يتعين شكري الوعي
3: وقبل حتى رياض بن نور نعطيك
4: قبل رياض بن نور قول شكري الوعي لانه صار اشكال معناها حتى اللي يعرفوا لي كوليست على الاسبيرانس اللي يسمعوا فيا صار اشكال في مباراه نادي البنزرتي وبعد مباراه نادي البنزرتي
1: على الكلام اللي قالوا
4: كان لا لا لا كان باش تكون تتم اقالته الكلام اللي قالوا هذاك حاجه اخرى كان باش تتم اقالته كومبليتمون تتم اقالته هو وبوميل لكن من بعد صاروا حاجات اخرين معناها ما نجموش نقولوهم دي كويزين انترن لكن اقالته تمت عندها برشا معناها
1: رغم هو موجود
4: موجود لا موجود يباشر العمل نتاعو بكل حرفيه هذه معناها هذا لا يمنع ذاك

0: معناها فهمت كل حاجه في بلاصتها
1: تكمل تكمل معاك فايزه يعطيك الصحه في الكلمه. هو راهو الناس هذوما راهو محترفين والترجي الحاجه البيه اللي ولات محترفه عندك كونتراتو عندك كونتراتو
0: نشوفوا
1: نقص لك في الصلاحيات نتاعك اولا خاطر تحسوا حتى الصلاحيات نتاعو قلت بكثير ثم اليوم هو اخر اليوم كلوتور نتاع الموسم
2: ايه الموسم يوفى 30 جوان مازال عندك شهر
1: بالنسبه لي
0: ما
2: فماش ديزيشيونس لكن فما كونترا انت باش تعمل كونترا
1: تقييم رياضي
2: تقييم رياضي
1: تقييم رياضي للموسم الرياضي 25-26
2: وفي اليوم
1: عنده نص ساعه لتاني غدوه باش نقعدوا والتقييم هاك فاش اخطات وغاديك
0: نجم نزيد ناكد لك حلمي اللي راهو شكري الوعر وحمدي المدب اتفقوا على برشا حاجات وفما برشا قرارات معناها اتخذت ديجا فهمت اتخذت ديجا ويستنيوا كما قلنا يقعد الاعلان وتوقيت الاعلان نعرفوا فما حاجات قانونيه فما برشا حاجات ديزاكوتي لكن اللي ناكده لك اللي شكر الوعر دخل بقوه مش داخل بقوه دخل ديجا من اول نهار موجود فيه في الترجي دخل بقوه وباش يحاول باش يحاول يعمل تغيير جذري في برشا حاجات في الترجي حتى على مستوى الشبان وحتى على مستوى
1: المدربين
0: معناها فما برشا حاجات بلاك حكيت قبيله ما كملتش حكيت على اوكبيلو اللي كان تعامله باحترافيه كبيره وكان معناها بروفيسيونيل بصفه كبيره حتى اليوم شفناه معناها على بنك الاحتياط وهبط معناها عمل 35 دقيقه على مستوى عالي لا حتى بلوغه الناس معناها الناس اللي تسمع فينا لازمنا نبسطوا لهم المعلومه لا يخاف على ساقيه لا يحسب في ماتشوة الاسبيرانس لهم يحزنون معناه يهبط يعطي 100% ملاعبي محترف حتى كلامه معناه حتى شكري لو يعرس معناه كيفاش يحكي على معناه على الملاعبي كلمة أخرى زي كيف على ملاعبي خارج نجم ما نحكيش على برشا ملاعبي أخرين لازمني نحكي على ينساس اللي عندي أنا من أحسن الانتدابات في الترجي في الخمسة سنين الأخرانين ملاعبي عطال الاسبيرانس جاء
1: فترة
0: الأخيرة مش ولا بد معك
2: كثرت لي
0: لكن لكن, لكن ماهوش مرتبطه كان به هو الفريق كامل مش ولا بد وهو اون بيس دو فورم دونك لهنا تصير معناها صوره معناها واضحه للناس لكن يانساس عمل عامين ونص ولا ثلاثة سنين في الترجي ممتازين كان حاسم في برشا مباريات واللي نرفعوا له القبعه يانساس كان تذكروا رودريغيز معناها ما كانش محترف 100% في الرجوع وكان تأخر وما يحبش يترينا لكن ينساس ليه مثال يخدم حتى كان نذكره في العطل متاعه ينساس في الستوري ودار تيسر في الريزو سوسيو شفنا ينساس يخدم حتى في العطل متاعه دونك كان محترف وكان أعطاني إضافة للترجي التونسي من نجم كان نقوله له برافو وإن شاء الله نلقاهم لعبية كسوة في الاسبرانس ولا في كل الفرق في تونس يجيونا ملعبية يعطيوا الإضافة لكرة القدم التونسية
2: في الأجانب
1: هذه بركة الأجانب الترجي الذي التونسي بالنسبة لي أنا وراي يهمني يهم يعني يخصني أنا اللي نجم يقعد في الترجي حاليا راي نعطي الإضافة أونيتشي أوكبيلو الحقيقة كما قلت هذاك بيس دو ميتريس
0: انديسكوتابل
1: أي ودانو الحقيقة دانو لعب ذي بالنسبة لي أنا لو يلقى لاعبين وراه مثل رفيع واطراف ممتازين كيقول يعني اللي جوش واللي دروات يعني كيحط كروس نتاعو يوصلها بالتايمينغ بالدقيقه بالثانيه باللي تحب انت باش يعمل العجب باللعبه ذي اللاعبين البقيه الكل واللي جايين راه ما تنساوش اللي ترجي عندها لاعبين زاد في اعاره كيما ماكوينا مثلا شنو هو المصير نتاعو هل باش تم التفريق
2: فيه باش لاعبين اعاره باش يرجع بطريقه تكون فما غربله اخرى
1: ديارة اللي ماهوش في قيمه الترجي ديارة صحيح برز في سليمان نوع ترجي تونسي نوع اخر نادي الافريقي نوع اخر نجم الرياضي الساحلي نوع اخر الفرق الكبرى ذي راهو يلزم تجيب جوار كاليبر فما اتصالات انا حسب هكا شويه فما اتصالات مع عدد من الاجانب المحترمين اللي بالحق تقول اجنبي محترم
2: معناها موجودين في البطوله التونسيه ولا برا
1: لا خارج تونس فما زوز اللي ان شاء الله كان كتب منهم واحد اللي هكا حسب من البعيد
2: لبعيد شنو البوست
1: ما نجمش نقول لك شنو البوست مش نقول لي بوست اللي نعرف انا في بالي كسيل ابو علي زاد كيف ممكن فما
2: ماشي كمل
1: مو امكانيه كبيره انه زاد بشي غادر الترجي هذه التونسي الله اعلم
2: هو ذا اللي 27
1: الله اعلم كسيل ابو علي اي وسط الميدان زاد كيف كيف قلت لك وسط الميدان يلزم الحقيقه مراجعه وسط الميدان. شفت اليوم وقت اللي الترجي الذي التونسي صلح وسط الميدان وقت اللي لعب بالتوليفه الصحيحه التريانجل
2: الصحيح
1: صلحت الترجي هذيك الترجي اللي نحبوها ترجي باش تلعب لك بدو يعني جوار خايف ولا لا ما تنجحش ترجي ما تنجح كان باللاعبين الممتازين ترجي والفرق الكبرى راه وقت اللي يبدا عندك صانع العاب تعمل العجب.
0: ذكرتني يا حلمي راه في فتره ما حمزه رفيعه كان يخمم انه باش يفسخ العقد نتاعو في جوان في الترجي الذي التونسي في فتره ما
1: في
2: فتره ما لانه ما لقاش روحه يلعب معناها جاي لقى روحه مش يلعب. خليوني نسال سؤالي خاطر انا باش نعاود نرجع ليزيد المنصوري وشكري الواعر ما نجبش نعدي.
0: جاوبتك ديجا؟
2: لا لا نعرف جاوبني في بالي قلت لي تمت الاقاله لكن في الخطه نتاع شكري الواعر اللي هو نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم هل انه باش تكون كخطة ادارية ام انه باش يكون ادارية فنية معناها هو باش ياخذ الخطة نتاع المدير الرياضي ما عادش نلقاو اسم جديد باش يجي للترجي كمدير رياضي.
0: بالنسبة لقرارات حمدي المدة قال اللي لازم البوست هذيك لازم تكون موجودة علاش باش يكون المحاسب كما يزيد منصور
1: بالضبط
0: باش تكون المحاسبه
2: يعني هو باش تكون
0: ما فماش دزنا هو باش يكون مدير رياضي باش يكون نائب رئيس مكلف مشرف عام على فرع كره القدم بصفه عامه ماهوش كان على الاكابر فقط وباش يكون فما
2: ديريكتور سبورتيف معناها
0: فما ديريكتور سبورتيف وفما دي ديريكتور سبورتيف من ابناء الترجي صار اقتراح معناها مازالوا ما خذاوش القرار النهائي
2: اما من ابناء الترجي
0: برشا اسماء واسماء معروفه وخدمه البوست هذيك كسوا في تونس ولا البرة من ابناء الترجي اقترحوا على حمدي المدب وشكري الواعر لكن مازالوا ما خذاوش فيهم القرار. شوف.
2: هو فما اسم تطرح اللي هو طارق ثابت خدم كديريكتور سبورتيف ومن بعد لا ما نحكي يعني ومن بعد هبط كمدرب
1: اللي تكون تأكد منه انه شكري الواعر رجل ميدان انا تمنيت الحقيقة يقعد شكري وتمنيت رياض بن نور يقعد زاد انا في نظريتي انا للترجي
2: راح يكون اداري والاخر يكون فن
1: بالضبط لكن رياض حسب الضغط الضغوطات اللي صارت
0: وتعب
2: وبرشا جماهير معناتها
1: هو احنا ما تعرف في تونس الله غالب ديما نراو قدامنا ما نراوش ورانا سيدة ذي عطاز هذا للترجي الذي توصل
0: لكن فما اعتراف فما
1: اكيد
0: صار فما برشا ضغط على غضب هذاك غضب يتسمى وضغط على رياض بن نور على خاطر هو الواجهه معناها الاولانيه هو حمدي المدرب لكن اعترفوا برشا جماهير اعترفوا بقيمه
1: اليوم شكري باش تتغير الفلسفه في الترجي الرياضي التونسي كي يبدا رجل ميدان هذه اهم حاجه الاهم من هذا الكل هو عوده رجالات وابناء الترجي واللاعبين القدام ما معنى يعني اليوم
2: معناتها عوده معناها هو كان مسكر عليهم الباب رياض بن نور ورجعوا توا مع شكري
1: لا ما جيتش نحكي على رياض بن نور
0: استراتيجيه
1: الترجي الرياضي التونسي راهو كانوا اللاعبين قبل يحاولوا انهم ما يدخلوش في حتى شيء نقولوا الناس كلها حاولت تبعد لكن توا اليوم رجعت مع الخيبه اللي صارت خاطر خيبه تشامبيونز ليج مش بطوله هو فيها ولا كاس احكي على تشامبيونز ليج حاولت انها تلمل ممكن الخيبه ذي باش تعاود تقوي الترجي رجعت الناس كل حطت اليد في اليد وباش نشوفوا توا
2: كثير من غدوه
1: باش نشوفوا نجموا نشوفوا هيثم عبيد نجموا برشا برشا برشا ناس نجموا نشوفوهم يرجعوا لي نجموا
2: خالي كوديفور يهبط مثلا
0: من الاسماء اللي اقترحت
2: كمدير رياضي
1: وقت اللي تعيط لك امك اليوم مريضه راك تنجم تجي وتخلي وتجي باش وشفنا برشا برشا مدربين وبرشا لاعبين وقت تلازم تلقى كان ولدك علاش ديما نقول انا الفرق الكبرى خاصه الترجي والفرق هذه الكبرى الكل ليدونتيتي الهوية نتاعك هي اللي تضرب عليك هي اللي تخليك كلمة اللي قالها قبيلة ديريكت مع عندنا شكري قال راهو اليوم فما لاعبين ما عادش ينجموا يقدموا الإضافة يلزمهم يمشيوا كلام محترم كلام معقول يلزمك اليوم فما لاعب اليوم يفهم اللي هو راهو لاعب كرة قدم محترف قبيلة جبد المثال بسيط أونيتشي أوكبيلو أونيتشي أوكبيلو تقول عليه معناها ابن متكون في الترجي الرياضي التونسي لاخر دقيقه وهو عامل بري كونترا والراجل يلعب ما غير تخاذل بالرغم الضغط بالرغم كل شيء فاليوم شوف نحب نني باش نشوفوا وجه اخر للترجي التونسي اكيد جد، لكن من نجم نشوفوا وجه اخر زاد لازم بطوله تونس تحسن وفيرة، ولازمنا نحكيوا على بطوله تونس اليوم، اليوم لازمنا عوده النجم الرياضي السياح، لازم ترجع النجم الرياضي السياح باش تقبل البطوله نتاعنا اليوم.
0: شفنا التشويق الاخر الاخر جوله، علاش؟ لانه الافريقي في حاضر ونادي صفاقسي خلط خلوط لكن بدا يتعافى النجم وعم جاي نشوفوا تشويق
1: وقت اللي انا النادي الرياضي صفاقسي اليوم عنده مشكل اداري ومشكل توا النادي الرياضي صفاقسي فما ستابيليتي فنيه تحس فما لاعبين وفما ستابيليتي وفما الكره قاعده تتبع
0: ان شاء الله يخليهم،
1: لكن فما مشكل مادي، هل اللاعبين مش يقعدوا ولا مش يقعدوا، يعني استمراريه نتاع العمل نتاع الموسم
2: ماهيش ماهيش
1: لازم تبني يعني عكس الترجي، الترجي يقول لك انا اليوم عندي نوات عندي كذا عندي خدمه، بدلت مدير فني باش نحي يزيد منصور باش نعمل باش نقد كل شيء ونعاود نبني نادي الافريقي هز بطوله، هل باش يبني على البطوله عنده تشامبيونز ليغ، هل الطموح نتاعو باش يقدم كما قلنا راهو النادي الافريقي في الدور الاولاني باش يصطدم فريق ممكن ومتاكد
2: في الدور الثاني يصطدم فريق
1: في الدور الثاني ده لهني لازمك تحضر روحك من تو، لازم البطوله ترجع كما شفناها سنين بطوله باهيه بطوله نظيفه اللي يستحق ويزيونا ما كل الواح، خلينا راهو كي تقوى الكره في رقم تاعنا يقوى شوف وكيد. اليوم يا فوفي راهو في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاقليم ناكلوا بعضنا، الوقت اللي تخرج لبرا عاش عندنا مستوى مستوانا طاح برشا، اليوم عاش نلقاو شوف تلقى الجيش تلقى الرجاء تلقى الفار تلقى السيربي تلقى الفرق الفرق اللي بي اليوم اللي جاي على مال انتدابات قيمه انتدابات كبيره حتى الفلوس، يلزم اليوم احنا كفرقه توانسه نخدموا على رواحنا نعملوا بنيه تحتيه باهيه نتلاقوا بالشبان نمنوا بالمواهب نتاعنا نحطوا الكره البيوزينا من التحكيم والفار، خلينا نخدموا الكره نتاعنا ساعه خلينا نرتقيوا بالمستوى نتاع البطوله نتاعنا.
2: كلمه اخيره فيصل يلا.
0: ترجي داخل على كما قال هو قال شكرا داخل على شانتي كبير معناها، لانه ساعات راهو لازم تغيير معناها ساعات استراتيجي معناها تخدم بها معناها مده كبيره وتلقى الفشل في الاخر، مش معناها راهو استراتيجي غلطه 100% لا، لازم لازم تجديد في الاستراتيجي وتجديد في الوجوه وتجديد في الدماء زده كيف كيف، لازم برشا حاجات تتبدل في الترجي، نستناو الناس كل نستناو القرارات اللي باش تخرج بها اداره الترجي الرياضي التونسي، انا اهم زوز قرارات نستنى فيهم من الترجي الرياضي التونسي هما الملاعبيه المغادرين وهما تعيين المدير الرياضي وتعيين المدرب الاول، هذوما اكثر قرارات معناها واضحين، ولو انه زاد كيف كيف في الاصناف الشابه في الشبان في الاسبيرانس سمعت اللي فما باش تكون غربله كبيره
2: انه ترجي ماخذ ولا لقب
0: لا مش مربوطه بالالقاب مش مربوطه بالقلم مش مربوطه بالالقاب بقدر ما هي مربوطه بقدر مربوطه صحيح تاي بقدر مربوطه ما هي بالاختيارات وما باللي صاير في الترجي الرياضي التونسي، واكثر من هذا فما توجه في الترجي التونسي اللي خذا فرصه ونجح ولا ما نجحش حان الوقت للتغيير.
2: واضح.
1: كلمة الختام الساعة نحب الحقيقة نشكر الناس كل الرياضيين الكل في تونس، نحب نهني فريقي أو كنقول في الأخر ديما الترجي الرياضي التونسي، نقول له ألف مبروك بطولة كأس تونس، مبروك للنادي الإفريقي بطولة تونس، إن شاء الله الموسم القادم يتعدى أفضل من الموسم هذايا، إن شاء الله كما قلت ترجع البطوله نتاعنا الى احسن الاشعاع نتاعها، بطوله سنه شفنا فيها برشا حاجات جميله، من اهم الحاجات اللي شفتهم هو صعود سقيت الدير اللي مره اخرى نهنيهم بالصعود
2: نهنيهم سقيت الدير ونادي حمام الانف الرياضي بحمام سوس
1: والامل الرياضي بحمام سوسه، هذوما الفرق وخاصه الهمهامه فريق هذايا العزيز على التوانسه الكل كيف وكيف الاولمبي الكبير اولمبي النقل ان شاء الله يرجع سالف الاشعاع نتاعو، ان شاء الله البطوله سنه تتعدى العام المقبل خير احسن، ان شاء الله بنية تحتيه تكون باهيه، ان شاء الله نشوفوا امبيونس باهيه نتاع كره، شكرا لكل الرياضيين اللي انشحوا لنا الموسم الرياضي ذا، وزاد يلزمني ما نتعديش
2: 10 ثواني
1: اي نشكر صحابي الكل الناس الكل، وان شاء الله موسم رياضي يتعدى على احسن ما يرام، يعطيكم الصحه لكم انتم وبارك الله فيكم الناس الكل،
2: يعطيكم الصحه، شكرا لك حلمي عون، شكرا لك فاصل العروسي، شكرا لسليم كوثر زبير وكذلك عاطف، هكا وصلنا لختام موعدنا معكم اليوم من ديمونش فوت السهريه على موجة اذاعه شباب تنطلق اليوم 9:30 سهره الابطال اللي تعودتوا بها عليها كل عام تتويج بتبيع على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مبروك لكل المتوجين الفرق اللي صعدت وكل اللاعبين اللي نجحوا الموسم الرياضي 2025-2026. أنا أقول لكم ليلتكم زينة ناس الكل، نتلقى معكم إن شاء الله غدوة في أفتر فوت. إلى اللقاء.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت مع وفاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، تونس تحتفي بعيد الأمهات. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أرقام مفزعة عن ارتفاع نسب التدخين في صفوف الشباب واليافعين. تحت عنوان تحدي المطالعة ومسرحة القصة، إطلاق مسابقة ثقافية تربوية موجهة للأطفال. والترجي الرياضي يتوج بكأس تونس لكرة القدم. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. يحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات، يوم آخر للاعتراف بما تقدمه الأم من تضحيات في سبيل عائلتها ومجتمعها. وبهذه المناسبة أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري بالحديقة الوطنية بالبلفيدير على تظاهرة تنشيطية وتوعوية لفائدة الأمهات وأبنائهن بمشاركة هياكل عمومية وجمعيات. التظاهرة حملت شعار أحب أمي أحب أسرتي، وتضمنت خيمات وأجنحة خدماتية وإرشادية للأمهات وأطفالهن. القائدة بالكشافة فوج بلطة بجندوبة وفاء الخرزي:
6: اولا صار افتتاح احتفال صغير بعيد الامهات مع السيده الوزيره، بعد قام تحيه العلم، بعدها صار احتفال مع كورال، فما ورشات شاركنا في ورشه الحمايه المدنيه، تقصي على سرطان الثدي، تقصي على السيدا، ورشات اللي تابعه وزاره الصحه الكل. الاولاد نتاعنا الكشافين مشاو شاف كل ورشه على حده، فما تابعين اداره الاسره بسويس قمرت جاو، وقع تكريم عديد الامهات في عديد المجالات.
5: ورشات حول الإرشاد النفسي أثثت أيضا التظاهرة الأخصائية النفسية بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس وصال ناجي.
7: شاركنا في التظاهرة من خلال ثلاث ورشات، ورشة تحسيسية الأولانية عملناها لفائدة الأمهات، وين يحكيوا أكثر مع الصحة النفسية، الصحة الجسدية، التربية الإيجابية، كيف وفرنا ورشات متاع براعات يدوية ورشة فنية. حاولنا في الورشة نفسروا شنو هو عيد الأمهات، يعبروا الأطفال على مشاعرهم لأمهاتهم، يكتبوا لهم رسالة ولا يصوروا لهم.
5: هذا اليوم مثل أيضا مناسبة للأطفال وأوليائهم للاستمتاع والاستفادة بمختلف الأنشطة.
8: أعطونا كدوات دبنا، أنا زادة شاركت صنعنا القلوب العجينة والسلسال، وعطونا الأمبير وقصص، أنا فرحت برشا. نتمنى الكل اللي يشاركوا ربي يفضلهم وربي يطول في عمرهم.
9: الورشة مزيانة، رسمت واحد في جبل واقف حاط العلم تاعو يحيوا
10: يتفرهد الصغار شوي، وعملوا حاجة مناسبة عيد الأمهات وحصوا روحهم من الهدوء لي حاجة.
11: بالحق الكل أبدعوا، عملوا تنظيم متاع صغيرات على الانترنت شنو يعبر الصغير، حاجات حلوة برشا،
12: تفرهدوا الصغار، سمتعوهم وسمتعنا احنا.
5: في سياق متصل وبمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، أدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري اليوم زيارة إلى قسم طب النساء والتوليد بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس العاصمة، حيث شاركت الأمهات حديثات الولادة الاحتفال بعيدهن وقدمت لهن التهاني وتقاسمت معهن أجواء فرحة الأمومة وفق بلاغ للوزارة. زيارة تزامنت أيضا مع اختتام الحملة الوطنية لصحة الأم تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، التي انطلقت يوم 20 مايو الحالي بمناسبة إحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم. تحت شعار كشف النقاب عن جاذبية التبغ مكافحة إدمان النيكوتين والتبغ، تحيي منظمة الصحة العالمية وشركائها في مختلف أنحاء العالم اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بهدف تسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى اعتماد سياسات فعالة للحد من استهلاكها. وفي تونس تفيد الأرقام بارتفاع نسب التدخين خاصة في صفوف الشباب واليافعين، وهو ما أكدته رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا الدكتورة سونيا معالج.
13: دراسة جديدة في 2024 تخص المراهقين بين 13 و15 سنة، 14% يتعاطوا أنواع التدخين، وكي نزيدوهم الفاب نوصلوا حتى 23%، اللي زادا يقلقنا ونفغيمان خلينا خيرين على الشباب نتاعنا، وأنه في تونس العمر اللي يبدأ فيه صغير يتكيف عمر صغير برشا، المعدل 7 سنين يبدأ يتكيفوا السيجارو لوليني، 17% الصغيرات اللي أقل من 13 سنة يتعاطوا تدخين، أرقام مفزعة لأنه فما علاقة ما بين العمر اللي يبدأ فيه الإنسان يتكيف ومدار التدخين. قد ما يبدأ الإنسان يتكيف عمر صغير، قد ما الريسك لأنه يعمل مدار التدخين تكون كبيرة.
5: السجائر وغيرها من وسائل التدخين تسبب أيضا أمراضا خطيرة، والإقلاع عنها ممكن بالعزيمة وباللجوء إلى العيادات المختصة وفق الدكتورة سونيا معالج.
13: اليوم نحكيو على الدخان والمضار نتاعو، راني نحب نأكد اللي مش كان السيجارو العادي اللي يعرفوه الناس الكل، راهو التدخين جميع أنواعه. الشيشة اللي هي ظاهرة قاعدة تستفحل للأسف في تونس أكثر فأكثر، وتمس خاصة الشباب نتاعنا، كي واحد ياخذ شيشة كاملة وحده عبارة كيس باكو ونص دخان. فما أنواع تويكا الدخان المسخن نقولوا، نبه الشباب نتاعنا وكلهم يضروا يسبوا في أمراض كثيرة للجسم نتاعهم. ينجم إنسان يكون مقتنع والعزيمة نتاعه قوية ينجم في ليلة ونهار ويبطل، وانا نقول تبطيل الدخان كل نهار بطل قبل تربحه في حياتك، وكل نهار تبخر به باش تخسره في حياتك. بالنسبة للإنسان اللي الإدمان نتاعه قوي وما نجمش يبطل وحده، يلتجأ للعيادات الإقلاع تتقوم.
5: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة، أطلقت جمعية المصعف الصغير بالشراكة مع دار اليمامة لنشر الكتاب مسابقة ثقافية تربوية تستهدف تلاميذ المدارس العمومية والخاصة وأطفال المحاضن المدرسية والمراكز المندمجة بكامل تراب الجمهورية. المبادرة تهدف إلى ترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء واكتشاف المواهب الأدبية والفنية الواعدة وفق المنسق العام لجمعية المصعف الصغير شكري بالطيب.
14: تحدي المطالعة ومسرحة القصة، يعني علاقة الإلقاء القصصي مع المسرح، هذه موجهة إلى الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات تحت شعار المسرح يقرأ بالشراكة مع دار اليمامة للنشر والتوزيع. الأهم أنه أحنا نوصلوا المعلومة، أنه نصعفوا الكتاب بعيد على الهواتف وبعيد على الشاشات اللي هي توا ولات سيدة في الوسط العائلي. حابين نرجع للكتاب، نرجع للقصة، نرجو للإلقاء القصصي بفن الخطابة، ونرجو أهم حاجة أنه المسرح يكون موجود، لأنه الطفل هنا محتاج أنه يتحرك، أنه يعبر، أنه يتكلم، أنه يخرج الطاقة نتاعه ويكون فاعل ويكون محب للكتاب بطريقة المسرح.
5: في الشأن التربوي دائما بمشاركة 180 تلميذا من أقسام السنة التاسعة من التعليم الأساسي بمختلف المؤسسات التربوية بولاية المهدية، التأمت اليوم بإعدادية هيبون أولمبياد العلوم الطبيعية. منسق التظاهرة محمد علي صالح وتفاصيل إضافية لنادرة إسماعيل.
15: اليوم انتظم في الإعدادية بالشراكة مع جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض الأولمبيات الخاصة بمادة علوم الحياة والأرض لتلاميذ السنوات التاسعة أساسي بولاية المهدية، كانت المشاركة فيها 180 تلميذ من مختلف المؤسسات، دارت في ظروف طيبة. الخمسة الأوائل عندهم جوائز مقدمة من جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض. تمتعها هي برنامج اللي درسوا فيه تلاميذ السنة التاسعة أساسي، يقع اختبار مدة ساعة فيها أسئلة، يقع فيها امتحان كأنه تحضير الامتحان المناظرة النافية. وهذه تظاهرة دابت عليها جمعية علوم الحياة والأرض، كل سنة تنعقد يقع فيها تقديم جوائز للمتفوقين.
5: في الشأن الرياضي الوطني، توج الترجي الرياضي التونسي بكأس تونس لكرة القدم إثر فوزه على الترجي الجرجسي بهدف دون مقابل في مباراة الدور النهائي التي أقيمت عشية اليوم بملعب حمادي العقربي برادس، وهي الكأس 17 في رصيد الترجي الرياضي والثانية على التوالي، فيما أحرز الترجي الجرجسي تتويجا وحيدا يعود إلى سنة 2005. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، تونس تحتفي بعيد الأمهات. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أرقام مفزعة عن ارتفاع نسب التدخين في صفوف الشباب واليافعين. تحت عنوان تحدي المطالعة ومسرحة القصة، إطلاق مسابقة ثقافية تربوية موجهة للأطفال. والترجي الرياضي يتوج بكأس تونس لكرة القدم. إلى اللقاء، مع أجمل تحية زبيدة القصوري.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
16: عدل مشتك،
3: تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
4: مع كل حصة نعيش رواية.
3: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه. 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. رومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت.
5: 100%
6: مرحبا بكم في 100% لإذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. اليوم عيد الأمهات، إن شاء الله كل عام وكل أم حية بألف خير، وإن شاء الله ربي يفضل لنا لكلنا أمهاتنا ويرحم اللي توفاو. وعلى هذايا اليوم في 100% باش تكون رحلتنا خاصة بعيد الأم وبأغاني الأم، وباش نبداو مع جواهر دعوتك يما.

كما ما فيصل عزيزي معاكم في 100% على إذاعة شباب، ومن أشهر الأغاني اللي تغنيت للأطفال على الأم زادة نسمعوا ماما زمنها جاية محمد فوزي.

ويا جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول واك واك واك.

0: الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مجدك تسمع صوتك.
5: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. قبل موعد اختبارات امتحان البكالوريا، وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتيازي الامتحان من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، والتي تعرض مرتكبيها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. تحيي منظمة الصحة العالمية وشركائها في مختلف أنحاء العالم اليوم اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بهدف تسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ، والدعوة إلى اعتماد سياسات فعالة للحد من استهلاكها. وفي تونس تفيد الألقاب بارتفاع نسب التدخين خاصة في صفوف الشباب واليافعين، وما أكدته رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن ممي بأريانا الدكتورة سونيا معالج. مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة نظمت اليوم بمعتمدية سليانة الجنوبية قافلة صحية ورشات تثقيفية وأنشطة جماعية لفائدة متساكنات المنطقة وأطفالهن احتفاء بعيد الأمهات. في أخبار العالم، قال كبير المفوضين الإيرانيين أن إيران لن توقع اتفاقا إطاريا مع الولايات المتحدة إلا بعد تأمين تنازلات ملموسة من بينها الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدتها المجمدة. أمر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم قوات الاحتلال بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر من 6 أسابيع. هذا وقالت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب فرنسا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
8: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
9: مع كل حصة نعيش رواية.
8: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%

أمي من أشهر الأغاني اللي تغنيت بالأم للفنان التونسي صابر رباعي، معاكم في 100% على إذاعة الشباب. إن شاء الله كل عام والأمهات الكل بألف خير يا ربي. يا ميمة هكا غنى زياد غرسة.

إلى حضن أمي. كانت هذه ذكرى محمد معكم في 100% على إذاعة شباب، واللي نوصل معها الختام لقائنا اليوم، واللي كانت رحلتنا معكم خاصة بأغاني الأم. وباش نخليكم مع شكري بوزيان محلاك يا أمي، إن شاء الله كل عام وكل الأمهات بألف خير يا ربي. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
2: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
3: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور والي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس فيق الأنباء أن هذه هي زيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. وأوضح أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. بمناسبة عيد الأمهات، أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم بالحديقة الوطنية بالبلفيدار على تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى لفائدة الأمهات وأطفالهن، بمشاركة عديد الهيكل العمومية وجمعيات من المجتمع المدني والكشافة التونسية. جمعية المصحف الصغير تنظم مشاركة مع دار اليمامة لنشر الكتاب لأول مرة في تونس والعالم العربي، مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة. في أخبار العالم، وجه الجيش الصهيوني انذارا عاجلا بالإخلاء لسكان جنوب لبنان، خصوصا السكان الموجودين جنوب نهر زهراني، كما شن غارات عنيفة على مدينتي سور والنبطية. وقالت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب فرنسا. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك

0: كرة القدم بالقفلة متاع الموسم ونهاية موسم الرابطة المحترفة الثانية أكيد كان شاق على الجميع، اللاعبين، المدربين، المسؤولين، الجماهير، الصحفيين أيضا، وكان شاق علينا احنا في برنامج استاديو، لكن أكيد هام جدا نقوموا بالواجب متاعنا على نفس المسافة من كل الفرق ومع احترام الجميع. نعطيه حق الناس الكل، أكيد غلطنا نعتذروا أولا، ولكن ديما نصلحوا لبعضنا ونتعاونوا ونتفاعلوا في باب وفي كنف الاحترام والروح الرياضية. يعني حبينا نجتهدوا كإذاعة الشباب وكالإذاعة التونسية بمختلف إذاعات الجهوية والمركزية نوصلوا صوت الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم. ديما نحكيوا إعلاميا ناقصة، اليوم عنا التصويرة، مشكورين جدا زملائنا من ديوان سبور، إن شاء الله التلفزة الوطنية على الأبواب باش تنقل المقابلات، ولكن تاريخيا إذاعة الشباب والإذاعة التونسية المصدر الأول للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. اليوم معكم فريق كامل من أحد النزول بضحية قمرت، معكم هيدي جبنيني في الإعداد في التقديم، عطف زنيدي في الإعداد، وتحية كبيرة للفريق الكل اللي اليوم أمن هذا النقل المباشر من صابر بن ظافر، من خالد الشابي، من عادل الملولي، وبالحسن الطبوبي، زملائي الكل اليوم حاضرين من هذا الحدث. طبعا بعد نعمل دورة ونوريكم الضيوف ونوريكم وقتش تبدأ السهرة، خاطر عنا برشا جوائز وضيوف باش يتم تكريمهم، وسعيد جدا باستقبال الأصدقاء وأخواتي والمدربين متاعنا اللي ديما نأكد عليهم يعني احترام الجميع ونعطيه حق كل لاعب وكل فريق دون عاطفة أو مجاملات ولا حتى محسوبية، ما عنا حتى شيء، نختموا الكرة للكرة ونعطيه حق الملاعبية. نسلم على سي أيمن الكنيني، مساء الخير سي أيمن، مرحبا بك.
1: مساء النور هادي ومساء الخير للسادة المشاهدين والمستمعين إذاعة الشباب. إن شاء الله نكون عندنا عام ممتاز، ما قصرناش، تعبنا ما غير مقابل، جست حبا في الرابطة الثانية وفي إذاعة الشباب اللي من صغرنا عدينا معها أحلى أوقاتنا، ومعك أنت خاصة هذه أخونا وصاحبنا زياد الخياري، زيادة ما ننساوش، فهمت؟ إن شاء الله نكونوا ما ظلمنا حتى حد. هذيك هي كرة القدم اللي ما مهوش موجود السنة، إن شاء الله عام الجاي كيما عام ناوي ثم شكون موجود والسنة مهوش موجود. الحقيقة عنا برشا، تفرجنا برشا برشا كوار جاية في الرابطة الثانية، إن شاء الله ياخذوا حظهم أكثر في المستقبل.
0: شكرا لك أيمن، وديما راهو نقول إذاعة الشباب قوتها في شبكة المعلقين، اليوم حاضرين في مختلف الملاعب، أتنسمي من بعد صحابي الكل وزملائي اللي في ظروف عمل صعبة واشتر ظروف عمل كما يقول زياد، وأنه الناس الكل يوم كانت حاضرة في مختلف الملاعب من شمال إلى جنوب تونس، فشكرا جزيلا لشبكة المعلقين وألف شكر لمستمعينا ومشاهدينا على طول العام. سيراد العوني مساء الخير، مرحبا بك.
2: مساء الخير هادي، ومرحبا بك ومرحبا بمستمعي ذات الشباب. معناها إذاعة الشباب كيقول واحد إذاعة الشباب يقول إذاعة معناها الرابطة الوطنية الثانية، الرابطة الثانية ديما عند إذاعة الشباب. نحن إن شاء الله نكونوا موافقين في اللي عملناه، معناها اللي يقول غو المحللين نتاعك ما يتفرجوش ولا ما يشوفوش المقابلات، رانا نشوفوا وحافظين، معناها لاعبين كرة برشا ونفهموا كرة برشا، عندنا خبرة في التدريب وعندنا خبرة في الكورة، معناها مش نجدد، ورانا حاولنا باش ما نظلموا حتى حد، مشنا نحنا وحدنا اللي عملنا التشكيلة المثالية كما قلت أنت هادي، فما برشا معناها دخلت فيها الاستاتيستيك وال معناها برشا حاجات أخرى. نحنا إن شاء الله نكونوا اجتهدنا وإن شاء الله نكونوا ما ظلمنا حد، فما عباد كانت موجودة عام ناول السنة ما كانتش موجودة، فما اللي كان موجود عام ناول واستاهل وكان موجود معناها سنة معانا، ان شاء الله نكونوا قدمنا الإضافة لإذاعة الشباب والرابطة الثانية.
0: شكرا سي رياض، ونسلم ايضا على سي شكيب مهوش، مساء الخير سي شكيب، مرحبا.
3: مساء النور هادي ومساء النور مستمعي ومشاهدي برنامج ستاد 2 والرابطة الثانية، سعيد جدا ديما بتواجدي معاك هادي مع الأخيين رياض وايمن وحفيز، ان شاء الله في كلمة اجتهدنا وان شاء الله نكون وفقنا في اختيار التشكيلة المثالية. سوسون دي شوا كما اي مدرب، احنا زاده محللين زاده المصداقيه نتاعنا هي اكثر حاجه تخلينا نخدمه في اي برنامج في الميدان هذا، ان شاء الله نكون وفقنا في اختيار تشكيله مثاليه واحتياطيين كيف المدربين من الافضل المدربين، وبالتوفيق للجميع سواء الموسم هذا او الموسم الجاي، وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل.
0: شكرا لك، ونرحب ايضا بسي حفيظ زغرور. مرحبا سي حفيظ، نورتني. مرحبا.
4: مرحبا بك خويا هادي، مرحبا بكافه متابعي برنامج ستاد 2، رخيان الحاضرين، ومرحبا بكافه الرياضيين والمشاهدين. ان شاء الله خويا سناء كما ديما نقولوا نحن، الرابطه الثانيه عندها جو خاص، عندها رونق خاص. سناء الحقيقه قدمنا برشا حاجات باهيه للمشاهدين والرياضيين ومتابعي ستاد 2، دونك حتى التشكيله المثاليه كما يحكيوا الاخيين، كل واحد والرؤيه نتاعو والنظره نتاعو. ان شاء الله نكون وفقنا باش توصلنا باش نختاروا التشكيله المثاليه بالنسبه للرابطه المحترفه الثاني.
0: نعم، ونذكر وانه اليوم فما برشا من لاعبيه باش يتكرموا، افضل هداف، افضل صانع العاب، ايضا الحارس المرمى اللي سجل هدف وحيد، عمر الجبنوني، المدربين الكل. حقيقه شوا كان صعيب للملاعبيه اللي سجلوا دي تريبلي السنه، شوا كان صعيب. انا نحب نوجه تحيه للملاعبيه الكل، شكرا لكم الكل على اللي قدمتوه طيله هذا الموسم الرياضي. ومن بعد يعني فما تشكيله مثاليه وثم امور نتاع اختيار، وهي في الاخير يعني تبقى جوائز تحفيزيه لا اكثر. ديما الهدف وانه نثمنوا دور اللاعب الرابطه المحترفه الثانيه، ونقولوا ما ثم حتى فرق بين الرابطه المحترفه الثانيه والرابطه المحترفه الاولى، والامثله عديده. دونك خلينا نوريو شويه الامبيونس معاك امين. اكيد تبارك الله الملاعبيه الكل جاوا قاعدين يدخلوا الى القاعه، من مدربين، من لاعبين، من مسؤولين، من عائلات اللاعبين. دونك الناس الكل موجوده. احنا باش نعملوا ترتيحه مع الموسيقى لحظات، معك سليم القصيبي مخرجنا في الاذاعه، ثم نعود ونواصلوا سهريتنا على صفحه ستاد 2.

0: Stade 2.
1: Stade 2 مع هادي جبنيني.
0: ماتش ريبلاي.
2: عدنا من جديد، اهلا وسهلا بكم، الناس الكل مرحبا. من نزل من احد نزول بضاحيه قمرت انطلق حفل تكريم سهره ابطال الرابطه المحترفه الثانيه بحضور اعضاء مكتب الرابطه والجامعه التونسيه لكره القدم، وهي سهره تنظمها مكتب الرابطه بالاشتراك مع مؤسسه الاذاعه التونسيه واذاعه الشباب ومنصه ديوان سبور وبرنامج سادو خاصه الذي يعتني بالرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. ديما نحاولوا ندوروا شويه ونشوفوا الحضور ونستدعاوا ضيوفنا تباعا. في الأخير نحب نذكر بالتشكيلة المثالية، والتشكيلة المثالية كان هناك عديد المقاييس اللي اعتمدناها في اختيار التشكيلة. أول مقياس المحلين متاعنا على امتداد عام كامل، سي رياض العوني، سي شكيب مهاوش، سي ايمن الكناني، سي حفيظ دغرور، شبكة المعلقين متاعنا أعطوا آرائهم، فقرة رجل المباراة وفقرة أصحاب التمريرات الحاسمة، وأرقام الأستاذ عماد الكيليني. يعني مش معقول نختاروا ملاعبي لاعب شطر موسم أو لاعب 10 مقابلات، لازم على الأقل عنده معدل محترم. عنا نذكره في البطولة عنا 26 مباراة، والحمد لله يعني المقاييس كنت تم اعتمادها الكل بنجاح، وحاولنا والحمد لله تمكننا من إنتاج فريق 11 ملاعب أساسي والتسعة على بنك البدلاء برسم تكتيكي 4-3-3 حبيناه. هاو نذكره باش نتفاعل مع الحضور بالتشكيلة المثالية متاعنا. محمد أمين الحزقي كحارس مرمى أساسي، هو حارس أمل حمام سوسة، عمل 12 كلين شيت السنة. على اليمين مصعب العجيلي من تقدم سقيت الدير، لعب 24 مباراة على 26. شوقي الزيتوني في محور الدفاع، مدافع مستقبل القصرين، مدافع هداف، لعب 24 مباراة على 26. بيرم نويسر من نادي حمام الأنف، مدافع محوري، لعب 24 مقابلة. خليل سيسي ظهير أيسر ملعب الجيبسي، هداف وصاحب تمريرات حاسمة، لعب 26 مقابلة، يعني لعب البطولة الكل ولعب البارج نتاعو. خليل سيسي في الوسط ثلاثة ملعبية، أفضل صانع ألعاب 11 تمريرة حاسمة، محمد الرويسي لعب 24 مقابلة، لعب جندوبة رياضية. هارون العياري عنده 14 هدف في الوسط، لعب اتحاد تطاوين، لعب 24 مقابلة. حمدي الجهيناوي من تقدم ساقط الدير، لعب 25 مباراة. في الهجوم ثلاثة ملعبية، نورماني 24 مباراة 19 هدف، وهو الهدف التاريخي لأمل حمام سوسة. هيني العمري 15 بونتو سنة وستة تمريرات حاسمة، لعب 25 مباراة، نحكي على مهاجم سيكاك الحديد السفيقسي. ووائل الفرجاني لعب 22، ووائل وريد الجربي مهاجم الملعب الجيبسي، لعب 25 مباراة وكان سجل 13 هدف في البطولة. ولو أنه احنا نقوله على بنك البدلاء لكن نقوله 20 ملاعبي نسل كل ما بعضها. حمدي شعيرات حارس مرمى ملعب الجيبسي، منتصر بالله المعروفي من جندوبة الرياضية المدافع الهداف، لعب 22 مباراة على 26. عزيز قبلية 25 مباراة، مدافع اتحاد تطاوين. الياس الطيف 23 مباراة، مدافع أمل حمام سوسة. خير الدين المداوي لعب الملعب الجيبسي 25 مباراة. وائل فرجاني 22 مباراة، مهاجم مستقبل القصرين. وخليل السعيدي لعب 26 مباراة، خليل السعيدي من القلعة الرياضية، عنده 8 تمريرات حاسمة. مهدي خيري مهاجم أمل بوشمة 9 بونتو، لعب 23 مباراة. ومحمد بالغيث مهاجم اتحاد قصور السيف، مسجل 12 هدف، 6 تمريرات حاسمة، لعب 24 مباراة على 26 طيلة هذا الموسم. يظل يخذينا برشا وقت لكن أعطينا كل التفاصيل سرياض، وعادي جدا القائمة هذية، عادي جدا بكل احترام نختلفوا، تعجب برشا عبيد وما تعجبش برشا عبيد، ما يصيرش.
3: هذه إرضاء الجميع ديما راهي حاجة صعيبة برشا، احنا عملنا اللي علينا، وكما قلت أنت إن شاء الله معناها نحن مقتنعين باللي موجودين، وتنجم تكون فما كانت عبيد أخرى تنجم تكون موجودة، كانت معناها من 28 جمعية باش تجبد 20 لاعب، معناها راهو صعيبة وصعيبة برشا. إن شاء الله نكونوا اجتهدنا، وإن شاء الله اللاعبين الكل استحقوا هذا التكريم.
2: مرحبا بك سرياض، شكرا لك سرياض. ونبداو خاطر ضد الوقت، تبارك الله عندنا سويعتين وعندنا أكثر من 30 مدرب ولاعب باش يتم تكريمهم. سعيد جدا باستقبال المدرب سيسري بالكحلة، مدرب تقدم ساقية الدير، مبروك التروفية هذايا. عن جدار حكينا برشا مرات، الساقية بطل الرابطة المحترفة الثانية، الساقية عندها ربع نهائي كأس تونس، الساقية سنة بخطى ثابتة سيسري، وأكيد وأعتقد الناس الكل اقتنعت وحكيت وأنه الساقية تمتع كورة وفما بروجي وفما فكر من هيئة إلى ترفني وإلى اللاعبين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشكورين الناس يتحون الفرصة أن نتسلموا معتها انتروفي كيف هكا نيابة عن الإطار الفني كامل متاعي نيابة عن الفريق. الحمد لله هو الموسم معتها رياضي معتها في بالنسبة سقي الدائري تسمى ناجح. أنا على رأس الإطار الفني كيف كيف معتها على مستوى النتائج حتى على مستوى اللاعب وعلى مستوى معتها كيف ما نقول وإحنا العمل على موسم كامل 10 شهور كان موسم ناجح. أنا شخصيا معتها استمتعت السنة هذه بالعمل في الرابطة الثانية ومع مجموعة اللاعبين معتها اللي من مستوى نعود نقول مستوى انضباطي وأخلاقي قبل المستوى الفني معتها مستوى عالي. الحمد لله حققنا الأهداف الهدف الأول معتها اللي تعاقدت عليه على النادي اللي هو الصعود وكيف كيف معتها أهدافي الشخصية اللي هو أنه معتها نعمل الموسم باهي فنيا وكيف ما نقولوا احنا معتها حتى على مستوى الإحصائيات معتها كانت إحصائياتنا جيدة وكبيرة في في في الموسم الرياضي هذا.
2: باش نكمل بسوير ما نعطلكش برشا سألتك في الساقية قلت لك تكمل ما تكملش فهمت شوية وأنه قلت لي فما انفتاح نذكر هالكلمة
0: صحيح.
2: وفما ما نقولش اتفاق فما رغبة مشتركة فما فكرة متاع يسري بالكحلة العام الجاي في الرابطة الأولى مع الساقية
0: هو والله إن شاء الله هو توانا مع تقريب برشا من المسؤولين معتنا المست معناتها أنهم كيف ما نقول وإحنا راضيين على العمل الكبير اللي قمنا به كيف كيف أنا معتها قلت معتها في عديد المناسبات كسواء معتها مع الإدارة ولا حتى في وسائل عليها مني معناتها فرحان بالعمل بالأجواء اللي لقيتها بالاحترافية معتها في بيئة معتها تساعد أي مدرب مش كان يسر بن كهلة على النجاح. دونك هذا هو إحنا منفتحين تكلمنا في عديد المرات معتها في الأيام الأخيرة مع تعلم كنية تقعد ما عاش أنا كمدرب محترف معتها منجم نتكلم ما نجيبش نتكلم باسم الإدارة معتها نعلن حاجة ولا فهمتي هكا كيف كيف كمدرب محترف معتها نهار اللي يصير تعاقد الرسمي مع تعال الأوراق معتها في بعض جزئيات معتها المهمة معتها خاصة معتها في وضع الأهداف معتها للموسم الجاي معتها كسواء أنا ولا غيري معتها هذه أشياء نشوف هنا مهمة معتها قبل الاتفاقات المادية والاتفاقات معتها العقد وفي أقرب وقت معناتها كسوا معايا لو تصير الامور هذه معناتها نعبر بسرعه راني تعاقدت مع تقدم سقي الدائر ان شاء الله.
2: سي يسري شرفتني بحضورك
0: بارك الله
2: ان شاء الله بالتوفيق والف مبروك هذا التتويج برافو لفريق سقي الدائر شكرا ليك سي يسري بالكحله السلام على سي عماد جاب الله مرحبا بكم نكملوا بطبيعه احنا في المباشر توا تفضل سي زوير سي عماد تدخل الميكرو ظروف المباشر سي عماد جاب الله مرحبا بك واحد من المهندسين البرزيين والفاعلين في صعود الأمل الرياضي بحمام سوسة ديما نعطي الميريت وانت نعرفك قلبك كبير وتعطي الميريت لكل مدرب نسلم على سي ماهر المهيري خدمة كبيرة خذ عليك الروليف في ظرف صعب عماد كريني زاد حول وبدل وجه الفريق مع هيئة مديرة سي منصر عمارة مع ملاعبية عندك هدف البطولة نورماني مبروك هذا التتويج
4: بارك الله فيك خويا هادي ديما نقول من ديال المدرب هو في الواجهة لكن راه فما الناس تخدم معاه راه إطار فني وهي فرصة الواحد باش ينجم يذكر الإطار الفني اللي معاه اللي هو ما كان معنا سي ماهر المهيري في كمساعد مدرب نسل عزوزي كمعد بدني بيرم عبود مدرب حراس عندنا سي يسري بوسعيد وعلي في الديكيني عندنا سي جمال هريش اللي هو طبيب الفريق مع سي مهدي جديد يضم طاقات كبيرة في الطب معناها في تونس كاملة سي الله الحمد لله سي نوس دحمان سي جلال دحمان معناها ضم قامات الهيئة المديرة اللي قامت بكل ما بيوسعها أبداها من سي القنطاوي النوري اللي بدي الموسم اللي هو على رأس الفريق وبعد مشي في خطة النائب رئيس الرابطة ربي يوجهه خير ويخذي بعده سي منتصر عمارة الكل الناس كل مع الجماهير الناس كل قام
2: في قريعة
4: سلوت في قريعة سينوار الكل يزاد في الموج علينا هكما ديما نقول جنود الخفاء انكم نستخدم في الخفاء لكن دورهم كبير الحقيقة
2: هذه حمزة الكاتب العام
4: حمزة الوسلاتي بيان سور حمزة الوسلاتي معناها الناس كل ما يقول الإدارة باش من واحد ما ينساش اسمي
2: وانا زاد يتغشوا عليه وسي رمزي سليمان
4: نحبهم ايش قلت لك تسأل اسم تولي في اشكال لما ديما نقول ان الإدارة كي يقول رئيس النادي ديما رئيس النادي لو يشمل الإدارة كاملة قاموا بدور كبير برشا الحقيقة السبيسيفيسيتي اللي صارت السنة الأرقام اللي صارت السنة حاجة راهي اكسبسيونيل في حمسوسة ماهوش سهل باش تطلع ب 51 نقطة راه ماهوش سهل معناها بالكل عندك هدف فريق تقريبا أحسن خط أحسن خط هجوم عملنا تقريبا دو سري دو سانك فيكتوار سكسيسيف معناها هذه ما صارتش تقريبا في الرابطة الثانية أعطيتني رقمتي المرة اللي فاتت قعدت الحقيقة قعدت عندي بتاع سي عماد الكيلاني اللي هو قال عماد جاب الله أحسن معدل نقاط على في كل مدربي البطوله اللي هو 2.35 في كل مباراه تقريبا، معناها هذه ارقام ما تنجم كان فرحني وتخليني نخدم اكثر، وان شاء الله بحول الله فرحان برشا باللمة هذه. تشوف زملائي معناها مدربين اللي كيما توصل الناس في جابس ما نجمش نشوفه يعني في لكن نفرح كي نشوفه تو نتلاقاو بعضنا ديما على اتصال بعضنا بالهاتف، لكن نفرح برشا كيف نشوفه اون ديريكت ونشوف خويا يسري بالكحل ونشوف الزملاء نتاعي ونشوف الملاعبيه فما ناس تعداو معايا قبل وتوا، فرحان برشا كي نتلاقاو بعضنا والحمد لله معناها اليوم اللمه هذه نزيد كان فرحنا وزيدنا كان اصرار باش نزيدوا القدام ان شاء الله.
2: برافو سي عماد، ان شاء الله ديما نتقابلوا في الخير. شكرا لك، يعطيك الصحه، مبروك التتويج و نقعدوا خلينا نكملوا مع الفرق الصاعده في المدربين. انت ولد الاذاعه اقعد بحذايا هكا قاعد سي زوير الناصفي، مرحبا بك. خلينا نستقبلوا سي شمس الدين الذويدي مدرب نادي حمام الانف اللي ما زال متوج بالصعود مع فريقه مؤخرا بعد ما فاز على البراج على الملعب الجيبسي 3-0 وحظ اوفر لفريق الملعب الجيبسي، هذا الفريق العريق. مبروك نادي حمنف. سي شمس الدين تفضل. مرحبا بك سي شمس الدين، خلينا نكملوا مع الفرق الصاعده. مرحبا يا خويا، الف مبروك، خذ الميكرو شمس الدين الذويدي كوتش. اهلا وسهلا بك في المباشر في اذاعه الشباب في حصه ستادو، الف مبروك هذا التتويج. المعادله الصعبه بين اربع فرق تطاوين ستيدا ومستقبل القاسرين، نادي حمل نفرف كيش يربح دومي فينال والفينال وتوج بالصعود، مبروك التتويج.
5: عايشك هادي، يبارك فيك. مبروك على جماهير نادي حمل نفرف اول حاجه اللي يسحقوا الفرحة ذي، الحمد لله جات فرحة روتار، مي شفنا معناها الفرحة الكبيرة البارح، مدينة كلها براتيكمون استنيونا في الفرون بوان، البلاصة اللي يتلم فيها جمهور نادي الحملنف. الحمد لله معناها أنا فرحان برشا اللي فرحنا العباد ورجعت الحياة للمدينة، إن شاء الله نعدوهم بالمزيد من العمل إن شاء الله، وتقعد حملنف ديما فريق كبير وتقعد امورها كما يلزم في الناسيونال ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه كوتش، شكرا ليك، مبروك التتويج مره اخرى سي شمس الدين الذويدي. ونستقبل بحذايا سي زهير الناصفي مدرب الامل الرياضي ببوشمه. سي زهير، اليوم الامل فرض روحه في رابطه المحترفه الثانيه في اول عام لي، قرع الكبار، لعب ماتشات كبار بامكانيات ماليه باللي نجم، لو خاين في المدير يعطيهم الصحه محترمة ومحدودة في بعض الوقت، لكن لقيت جروب، لقيت ناس غيورة على الفريق من أحبية ومسؤولين، ولقينا زيادة زهير الناصفي اللي عام كامل خدم دون تغيير، ثبات واستقرار فني.
6: والله أول شيء بارك الله فيك سي الهادي على الاستضافة، كما نحب زادة نشكر الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة المحترفة الثانية على التكريم هذايا واللمة الحلوة باش نشوفوا خيانا المدربين. الحمد لله ثم ثقة ما بين المدرب والهيئة المديرة، ما هيش متاع موسم بركة، معناها أني تويك عندي 5 مواسم متتالية في الفريق. بالمناسبة هذه نوجه التحية للرئيس النادي السيد وليد أحمد، الكافة أعضاء الهيئة المديرة، للجمهور زاد لكل مقابلة كان واقف معنا من أول مقابلة لآخر مقابلة، زاد ما نجمش نتعدى ما غير ما نسمي الإطار الفني اللي خدم معايا سي مراد مسعود وسي منعم الشيباني مساعدين مدرب، سي سليم مسعدي المعد وسي علي الزيدي مدرب الحراس. الحمد لله ان شاء الله هذه مالها الا كان بدايه متاع مدرب طموح ان شاء الله، وان شاء الله معناها الاسم هذا باش تسمع برشا في كل كسوة في الرابطه المحترفه الثانيه، وان شاء الله بشوي بشوي باش تسمع في الرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله.
2: ان شاء الله المكتوب فيه بالكدا قصه 5 سنين 6 سنين مع عمل بوشمه قد ايه؟
6: 5 سنين.
2: 5 سنين خطوة جاية إن شاء الله، وديما فما حاجة باية في كلامك ما تحبش تحرق المراح، قلت لي هدي خطوة بخطوة ما نعملش كالتنجيزة الكبير، لا ستيب باي ستيب. زهير توا شو هني مبرمج وين ماشي إن شاء الله وين باش نلقاوه إن شاء الله على الشلال العام الجاي؟
6: والله كيما قلت لك هادي وحكينا فيه الموضوع، باش نعمل إن شاء الله السلوم نطلعوه درجة درجة إن شاء الله، باش تلقاني في فريق من فرق الرابطة المحترفة الثانية الموسم القادم إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة سي زهير، شكرا ليك، شكرا ليك، بالتوفيق سي زهير الناصفي. نكملوا احنا باستقبال ضيوفنا في الاثنين. سي حفيز خذ الميكرو، سي حفيز مرحبا بك.
7: وبيك عايش خويا.
2: كوتش ديما نقولوا احنا الرابطة الثانية قريبه برشا للرابطه الاولى وملاعب في الرابطه الثاني نجم يلعب براحه في الرابطه الاولى.
7: صحيح هذه هذا ديما نحكيوا فيه حتى موسم كامل. فما الحقيقه برشا فرق ورات اللي هي تستحق مكانها في الرابطه الاولى كسوا لاعبين ولا حتى فما زاد مدربين اللي كانوا بحذان الحقيقه. حتى كي نبداو نحلوا في ماتش في وسط في اثناء الموسم تحس فما افكار فما فما فما مدربين قاعده تعرف ايش قاعده تعمل ملاعبيه فيها مروحه. دونك الرابطه الثانيه الحقيقه كسوا فرق ولا مدربين فما فما فما برشا يستحقوا انهم يكونوا موجودين في الرابطه الاولى. خويا هادي
2: يعطيك الصحه سي سي سي, سي حفيظ. قاعدين نشوفوا في الملاعبيه ميسيلش نحطوا الكاميرا على الملاعبيه. حاليا يتم تقديم اللاعبين اللي في التشكيله المثاليه كافضل حارس مرمى امين الحزقي كظهير ايمن افضل ظهير ايمن مصعب العجيلي. نلقاو على اليسار خليل سيسي محور الدفاع شوقي الزيتوني مستقبل القصرين وايضا بيرم نويسر عن نادي حمام الانف. برشا وجوه الحقيقه ريتهم اليوم جاوا بحذانا عائلات اللاعبين عائلات اللاعبين الملاعبيه الكل سلمنا عليهم حكينا عليهم ميسيلش حكينا عليهم الملاعبيه الكل. خليل سيسر الان يتم تقديمه في الاثناء. سعيد جدا باستقبال نائب رئيس مكتب الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه في انتظار التحاق البقيه اكيد سنوري القنطاوي شرفتني مرحبا.
8: شكرا سي
2: هادي. دون مجامله تحيه خاطر نعرفك بالكدا مربي قبل كل شيء 20 سنه مع امل حمام سوسه تقلدت عديد المناصب من الكتابه العامه الى الرئاسه. اليوم خطوه جديده في مكتب الرابطه واليوم ديما نقول انا ديما نحس على الرابطه الثانيه بيدرة طيبة هذية لازم إن شاء الله تكمل خطر ملعبي في الرابطة الثانية سي النوري ما يقلش أهمية على الرابطة الأولى بصراحة وينجم يلعب.
8: أكيد أكيد سي الهادي بالنسبة لنا بالطبع مش نكونوا حريصين على إعادة السنة الحميدة هذية سهرة الأبطال ومعلش لا نعموها الموسم القادم تولي رابطة أولى ورابطة ثانية لأنه سمعنا علاش ما تكون الزادة في الرابطة الـ الـ الـ الأولى. بإذن الله سهرة نعتبرها ناجحة الحمد لله. تتويج مجهودات لاعبين مدربين ومسؤولين والفرق زادة اللي تميزت بالروح الرياضية وبالجمهور المثالي. نشكر الحضور كل رئيس الجامعة سي معز الناصري أعضاء المكتب الجامعي أعضاء الرابطة رغم أنه الفترة كانت قصيرة 3 شهور برك لكن الحمد لله وفقنا في أن نخرجوا الموسم الرياضي والموسم الكروي لبر الأمان والحمد لله. مبروك للفائزين للمتوجين للصاعدين للرابطة الثانية الرابطة الأولى وحظ أوفر للفرق اللي ما حالفهاش الحظ.
2: اليوم زاد ايضا من دورنا وانه ديما نقولوا علاقه تاريخيه تجمع الاذاعه التونسيه اذاعه الشباب بالرابطه بالجامعه. اليوم مش اول مره والحمد لله يتم الاشتراك بتنظيم السهره هذه.
8: الحمد لله الحمد لله وباذن الله مش تكرر مرات ومرات كريم باذن الله وتكون معناها سنه قلنا نوليو نثبتوها وندعموها ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه سنوري نورتنا نائب رئيس مكتب الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه. الى جانب اللاعبين اكيد فما جوائز نتاع فرق الفريق المثالي والروح الرياضيه واليوم جائزه الفريق المثالي لفريق يلعب الاخضر والابيض في المجموعه الثانيه اول عام لي في الرابطه المحترفه الثانيه بنتائج بدون مجام نعتبرها محترمه جدا خط هجوم قوي برشا ملاعبيه تبارك الله عليهم العينين وانطلاقا رئيس هذا النادي هو ايضا لاعب عنده اجازه لكن ما ريتكش سنه كورت.

0: جمعية بسيطة شوية.
1: بربي خلينا نحكي حاجة بعد إذنك، أنا نذكر حتى للسيد المشاهدين والمستمعين، وقت اللي باش تاخذوا الفريق قاعد أنت ونسلم على الشاحي، يعني قاعدين في القهوة شو مش نعملوا شو مش نعملوا، يعني شوف كيفاش جيت، جيو الأحباء أزموا وإحنا معاكم.
0: الحقيقة هي في معناها السبب كان فراغ إداري،
1: فما حد باش ياخذ الفريق
0: وفي العام فما حد تلمينا أولاد الفريق كيفاه باش نسيبوه، ما نسيبوهاش، كونا هيئه من السي ا يظل بدينا من السي ا، مشيت معانا الكوره الحمد لله ربي وفقنا وطلعنا بها للرابطه المحترفه الثانيه، وهاك تشوف معنا بالبركه وبالالتفاف تاع الاحباء الكل واللمه نتاع الخيان الكل، الحمد لله نقولوا عام مرضي كاول عام في الرابطه المحترفه الثانيه.
1: مدرب محترم جدا سي هشام بن جيمة، كيف كامل عام كامل، ما قلتش خنبدل شويه الجو كيما عملوا برشا في رابطه.
0: والله الحقيقه هذه ممكن حاجه ممكن ما تعرفوها،
1: هو ساعه
0: في فرنسا، والله
1: في فرنسا
0: اعتذر ومسلم على الاولاد الكل ووصل لكم سلامه ان شاء الله في فرصه اخرى يكون موجود بحذاكم. على فكرة اللي ما تعرفوش ممكن هاشم صح عقد 5 سنين في الجمعية، ممكن ما في بالكم شبهها سناكي، طلعنا مصح 5 سنين وبريسك الأولاد
1: مدرب مصح 5 سنين؟
0: 5 سنين
1: هذه مرة نسمعها،
0: ايه 5 سنين
1: وإحنا مدرب يتبدل بعد جولة وجولتين، ايه
0: 5 سنين وعنده كامل الصلاحيات في الاختيار الملاعبية، اختيار ستاف اللي معاه اللي بالحق معنا نوجه لهم تحية بالمناسبة هذه، قاموا بعمل كبير، نبدأ بسي حمدي الميلادي، سي صادق أيوب، سي إبراهيم الجريبي، كيف سي أيمن أخصائي للعلاج الطبيعي، سي رمزي الكلثومي اللي ساهر على كل شيء معهم، الحقيقة يعطيهم ألف صحة وربي يبارك لهم، كيف أخواتي اللي هم الملاعبية الكل عملوا موسم ممتاز، كانوا ديسيبليني على ممكن من الجمعيات الوحيدة اللي ما عملوش كراف السنة اللي حسب ما قاعد نشوف، جمعيات الكل دخلوا في كرافات الحمد لله هما كانوا.
1: بورتون سي كريم أنت نذكر تعبت برشا سنة، حتى كتبت ذولي ستاتيو ولا بليغ، قلت صحيا ساعة ما عشان
0: خليني نحكي ديريكت، إمكانيات الجمعية هكا والحجم نتاع المصاريف وكذا بعيدة برشا الحقيقة معناها، هذا الشيء اللي خلانا احنا تو نطلبوا طلب فزع في الجمعية، يلزم يكون شخص موجود، رانا جمعيتنا ديما موجودين فيها وديما نعاون وهيك بلادنا ونحبها وتربينا فيها، لكن يلزم الحقيقة يلزم وقفة كبيرة ويلزم لفة كبيرة، معناها ان شاء الله نلقاو الشخص اللي ينجم يضخ اموال، الشخص اللي نجم يوقف للجمعيه باش نمشيو بها القدام ان شاء الله يا ربي.
1: يعطيك الصحه سي كريم قالول، شكرا لك. عم جي كوارجي ولا رئيس فقط؟
0: الاثنين كالعاده، رئيس ان شاء الله نلقاو رئيس ساعه يكون
1: نعرف الجمعيه، حطوا بليغ وقلت وكا هو الموندا
0: حالين باب ترشحات وفات الموندا نتاعنا، حالين باب ترشحات ان شاء الله يجي الرئيس اللي يلبي رغبات الاحباء ويلبي رغبات الجماهير الكل، وان شاء الله ربي يوفقنا، ديما مصلحه الجمعيه فوق الناس الكل.
1: شكرا لك سي كريم قعلول، بارك الله فيك، رئيس اتحاد قصور السيف. حاليا كما تراو اكيد في الصور واحنا قاعدين نعديو في الحصه في المباشر، لكن اللي يحب يتفرج فينا صفحه اذاعه الشباب وصفحه استادو قاعدين نشوفوا فيلم لعبيه التشكيله المثاليه اللي صعدوا توا على المنصة، هي التشكيلة المثالية والتشكيلة الأساسية، وتوا نستقبلوا الضيوف نسمعوا الملاعبية باش يحكيوا معنا بعد هذا التتويج، أكيد مهمة صعبة باش نجيبوا الملاعبية الكل، احنا إن شاء الله في كلمة باش نسمعوا الناس الكل الحقيقة من اللاعبين والمدربين والمسؤولين. نعاود نذكر بالتشكيلة المثالية للرابطة المحترفة الثانية، محمد امين الحزكي كحارس مرمى السيسي، مصعب العجيلي، شوقي الزيتوني، بيرم نويسر، خليل سيسي رباعي الدفاع، في الوسط محمد رويسي، هارون عياري، حمدي الجنيوي، وفي الهجوم هاني العمري، نورماني، ووائل الفرجاني. يلتحقوا بيا الملاعبيه في المباشر، مرحبا بكم شباب ادخلوا معنا. خليل سيسي ظهير ايسر ملعب الجيبسي، هارون عياري مرحبا بك، تفضل هارون خذ الميكرو خليل، شكرا. محمد رويسي ايضا مرحبا محمد ادخل معنا في المباشر، كلمه ما نعطيو لكمش الاولاد. خليل السيسي غني عن التعريف خويا، اخلاق وكره، هرد لك قبل كل شيء مع السيده هذا الفريق العريق، ولكن اليوم زاد خليل سيزون معبيه، اذا سي عماد الكيليني لعب مقابلتك الكل في البطوله، مخالفات ركنيات تمريرات حاسمه واخلاق وكره، مبروك خليل السيسي.
2: اول حاجه مشكور هادي على الترحاب، نشكر جماهير الملعب الجابسي اللي وقفت معانا والمدربين المعنية اللي مروا علي الكل موسم كامل، الحمد لله توفيق من عند الله، وفقنيش ربي باش نسعد وان شاء الله نتمنى معناها الصعود معناها الملعب الجابسي في المواسم القادمة. حسرة كبيرة الحقيقة البارح. الله غالب الحمد لله على كل حال، هذه مشيئة ربي.

0: الحقيقة أنا سنة معناها خدمت مليح معناها على مستوى معناها الفردي، الحمد لله ربي وفقني والحمد لله يعني على كل حال.
1: تمريرات حاسمة، مخالفات وتمريرات حاسمة، ضربات الجزاء، يعني ركيزة أساسية في الكرة الثابتة تبارك الله.
0: والله صحيح، هذه خدمة كبيرة معناها مع الستاف تكنيك معناها كل شيء، ربي وفقني معناها في عديد المقابلات باش نكون معناها حاسم يعني في التمريرات الحاسمة، الحمد لله معناها ربي وفقنا ونطلب اعتذار معناها الجماهير الملعب الجابسي وجابس الكل معناها ان شاء الله معناها ربي يوفقهم معناها في المواسم القادمه ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه خليل سي بي الشيبه نادي الافريقي كارير ما شاء الله، وان شاء الله ربي يبقى الستر عليك. شكرا، يعطيك الصحه خليل، ميرسي خويا. ونكمل مع ضيوفي هارون العياري صانع العاب اتحاد تطاوين مع العائله ما شاء الله كيما ريتها في حمنف موجوده، لاعب المستوى عالي اخلاق وكره. قديم بونتو هارون السنه
2: 14 هدف
1: ان شاء الله مبروك، واليوم موجود في التشكيله المثاليه. كيفاش كان عامك في تطاوين بالارقام المتميزه هذه؟
2: والله اول حاجه الحمد لله على كل نعمه ربي عطاها لنا. هذا تتويج فردي لي انا، لكن كان الحسره الكبيره انه ما رجعناش الاتحاد الرياضي لتطاوين للرابطه الاولى. ان شاء الله اخويا جمعيه ترجع عام الجاي لبلاصتها الصحيحه. نشكر جماهير الاتحاد الرياضي بتطاوين ورئيس النادي وسي توفيق القاصر، مش ما ننساش حتى حد. وان شاء الله اخويا الموسم المقبل ترجع، وعلى الصعيد الشخصي الحمد لله 14 هدف صانع العاب مش بالسهل، هذا نتيجه الخدمه والانضباط، وان شاء الله اخويا جاي خير.
1: الشاب بونتو في ال 14 ضد شكون وكيفاش؟
2: شاب هدف ضد جمعيه مقرين على بعد 33 متر. هذيك
1: قد بعيده شو تنذكرها؟
2: بعيده صحيحه، ما كان يتصورها حد، هو واخويا اعطيت الثقه في روحي والحمد لله ربي جميل في الصوت.
1: يعطيك الصحه هارون،
2: عايش
1: ميرسي خويا بالتوفيق، ان شاء الله نراوك في اعلى المقامات والفرق بمهاره عاليه. شكرا لك هارون العياري،
2: عايش كريم عمرك.
1: نستقبل ولد عند راهم النجم الرياضي الخميري، يعني السنه في الاذاعه كي نسمع منتصر بليل معروف في مركي ديما نقول راهو حط له ركنيه على راسه، وهذاك اللي صار. 11 تمريرة حاسمة في البطولة، أفضل صانع ألعاب محمد درويسي لاعب جندوبة الرياضية. مساء الخير محمد وألف مبروك هذا التتويج.
3: مساء الخير هو أخويا هادي، والله كي تشوف يعني الإحصائيات هذه الميريت يرجع لأصحابي أكيد، خاطر كان ما كانوش هم ما كانش تكون الإحصائيات هذه، وزيد ترجع لجماهيرنا لأن احنا يستحقوا مخير يعني من اللي صاير معاهم. ان شاء الله معناها ما نتهنوا الا ما ترجع جندوبه لبلاصتها، خاطر اسم كبير تحب ولا تكره يعني ماشي بلاصتها بيه ولا حاجه، وان شاء الله ربي يوفقنا يعني باش نواصلوا في النيفو هذايا وباش نخلوا جمعيتنا في بلاصه باهيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله جندوبه فيها برشا ملاعبين من على الطراز، وديع المجري، ماني المحمدي، مفتاح، خالد في الوسط ما شاء الله، هرويري في التيران. اكيد فما ظروف مرت به الجندوبه الرياضيه السنه، لعبت على الطلوع، ان شاء الله القادمه وافضل فريق عريق. احسن باس محمد رويسي السنه؟
3: والله الحق هو الكل باسات معناها باهين، اما الحق معناها يعني هو ماهوش في البطوله، اما كونتر سي اس اس هذاك
1: في الكاس ريك البونتو نتاع
3: هذاك احسن اسيست لي.
1: برافو، كملت مع جندوب السنه ولا؟
3: لا والله ما زلت معناها
1: مازال عندك في العقد نتاعك ان شاء الله.
3: ان شاء الله
1: وبالتوفيق. ولد عين درهم؟
3: اي ولد عين درهم، اكيد نجم الرياضي الخميري بعين درهم.
1: برافو
3: محمد.
1: محمد قويش ولا باليمين تلعب؟
3: درواتية
1: باش العباد اللي تتفرج وتوا مش حتى وكالي الاعمال يتفرجوا الدنيا. الرويسي شنو حواله؟ ربي فضلك محمد، مبروك خويا، صانع افضل صانع العاب سنه في البطوله. ونستقبل ايضا لاعب سيكاك الحديد الصفاقسي، تو بعد نجي نحكي مع الهداف تبارك الله، عندي خط هجوم مرعب بحذايا توا، هو الثالوث جاب بحذايا. خلينا نبداو، جينا من فوسينا. قبل كل شيء ديما نقول الله يرحم وينعم سي الفاضل الوالد، كنا نحكيو برشا. هين العمري مهاجم سيكاك الحديد الصفاقسي، اسيستويت و15 هدف في السنه في البطوله، مبروك وبرافو التتويج.
0: يعطيك الصحه خويا هادي، يعيشك على الاستضافه هذه، الحمد لله يا ربي ما فماش حتى حاجه تجيب السهل، فرحان برشا بالتتويج هذا الحقيقه. العام اللي فات كنت متواجد في التشكيله المثاليه لكن على بنك الاحتياط، السنه في التشكيله المثاليه
1: اساسي دخلت
0: اساسي. الحمد لله يا ربي فرحان برشا، و فماش حتى حاجه تجيب السهل، الخدمه والصبر واكيد ربي باش يجازيك.
1: 15 هدف وستة تمريرات حاسمة في البطولة. في البطولة
0: 15 هدف وخمسة تمريرات حاسمة.
1: خمسة أنا زدتك باس ميسيلش. أحسن بوتو في الخمستاش
0: والله يا أخوي هادي كنت الحمام لم في دقيقة سيء.
1: 2-1
0: واحد بليش.
1: مباراة الإياب الأخرانية
0: أي فرحة كبيرة هذيك الحقيقة. الله غالب حبينا نتوجه بالصعود ما سهلش فيها ربي إن شاء الله جاي خير و... والرلوية أكيد جمعية كبيرة وتستحق ما خير بقدرة ربي جاي خير إن شاء الله.
1: كملت سنة ولا مازال عقدك مع السيكك؟
0: مازال عندي
1: مازال إن شاء الله بالتوفيق. فما رغبة باش تكمل ولا حاطت هكا دي بلان تخمم
0: والله يا أخوي هذي نحن نسعى واللي فيه الخير إن شاء الله ربي سهل فيه الحقيقة ما فهمش حتى جوير ما يحبش يلعب في الآه هذه حاجة معروفة وإن شاء الله إن شاء الله زادا نشوف الرلوي في الناسيونال ونفرحوا الجماهير هذيك خطر تستحق بالحق فرحة إن شاء الله.
1: لاعب رواق مهاري هين العمري
0: لاعب رواق
1: بحذيك الزين بونتا
0: زين بونتا وبالقاسم المهذب يسنا لعب كل وقت
1: سلام علي بالقاسم ربي فضلك وسلم على خالك يصور فيك يعطيك الصحة هيني شكرا لك خويا نورتني بارك الله فيك مبروك التتويج نتاعك خويا يعطيك الصحة وسعيد جدا أيضا باستقبال مهاجم الملعب الجيبسي تو يرجع لنا نورماني ولكن خلينا نحكيو مع الهداف وليد الجربي مرحبا وليد نورتي خويا مبروك التروفي
4: عايشك خويا يبارك فيك
1: شو حبيلك خويا هرت لك الستيدة فريق عريق ما نختلفوش فيها اثنين بديك الكورة
4: صحيح هذيك هي الكورة حابين خلينا نفرحوا جمهور الستيدة وفقناش ربي فخر خير طرح الحقيقة معنا تعبنا سيزون كاملة في الأخر ما عرفناش كيفاش معنا نلعبوا طرح الأخراني وفقناش فيه خير ربي إن شاء الله ملعب الجيبسي معنا يرجع في خير أقرب وقت خاطر ملعب الجيبسي عنده معنا يراه جمهور كبير برشا يحب جمعيته برشا وإني خير متأكد اللي يستيدا معنا بترجع على قريب إن شاء الله
1: هديف مع المكنين سابقا باسل جرجيس اليوم زاد حكاية مزيانة مع الملعب الجيبسي على مستوى الهجوم مرتون ملعب الجيبسي عنده مهاجمين من أعلى تيراس فما أنتي فما الزغدود فما برشا ملعب آخرين وليد برافو
4: سايح الحقيقة معنا كما قلت أنت معنا بيوتور مع مكنين جرجيس قروان جابس حبيت سنين الحقيقة
1: قروان عاد نسيت مع البيجي عم كامل نتوا البيجي مع بعضكم
4: سايح حبيت سنين الحقيقة معنا يكون السعود الثالث معنا روعة توالي موفقنيش فيه ربي الحقيقة معنا الأكثر خممت فيها على اللقب هذايا معنا السعود الثالث على التوالي معنا متأكد معنا فما حتى جوار عملها معنا طلع ثلاث مرات مع ثلاثة جمعيات مختلفين موفقنيش فيه خير ربي هذيك هي واحد قاعد معنا يخدم على روحه يحاول في كل جمعية معنا يمشي لها يعطي معنا حق العباد يكون فرمي إن شاء الله جاي خير إن شاء الله
1: يعطيك صحة وليد
4: عايش
1: سمي
4: عايش
1: على وسام برشا خويا إن شاء الله متألق وليد الجربي مهاجم الملعب الجيبسي باش يرجع لنا نورماني ونحاولوا تو الكريسي هم فارغين بحذايا لكن اكيد باش نكملوا نستقبلوا ضيوفنا او التحق بينا مثال عنده برشا جوائز في ديت يقول لنا شنو الحكايه نتاع الجوائز مرحبا بك نورماني الهدف التاريخي لملحم مسوسة وهدف البطوله ب 19 هدف مبروك شو حكيت هالالقاب هذه
5: والله يا سلام هو هادي ونشكر على الاستضافه ونشكر استاد دو واذاعه الشباب زاد هذه الحقيقة موش مقصرين معنا لوكدو كل عينين ولات علينا ونتبع في لوكدو بالطرف
1: شبيز انت عندك زوز دو تروفي ورويسي عنده تروفي والاخر تروفي علاش انت عندك زوز
5: والله يا الحمد لله توا لحد الان مازال الثالث ان شاء الله الحمد لله هذا تروفي نتاع تشكيله مثاليه تشكيله اساسيه في لوكدو خذيت وتروفي هدف البطوله والله نقول لك ديما واحد يسعى وكل شيء توفيق من عند ربي هذوما حاجات رمزيه وتفرح بهم على الاخر بعد تعب عام كامل وبرفورمانس تعملها فما عباد ترى بيه وتراكش عملت وتوش لك تعبك والكل قلت لك تروفيات هذوما ممكن اني شخصيه فرديه انا ما والله تروفيات ما نشوف فرديه الا ما تكون فما مجموعه وتكون فما ايكيب ما شاء الله في الافكتيف نتاعنا ما شاء الله تكون فما انترونور واطار طبي واطار فني واطار اداري وجمهور كل دار بالجمعيه ممكن اني نتوج بالحاجات الفرديه اما الاهم حاجه توجد حمصوصه بالصعود الناسيونال انا قلت لك واحد ديما يسعى والحمد لله كل شيء توفيق ما عند ربي
1: نصور اهم سؤال نور وين عم الجاي يعني اخر مره حكينا في حملنف احترام كبير لامل حمام سوسة وايضا تخمم في كاريرك زاده
5: والله قلت لك واحد ما نحيش خشمه من وجهه هذيك واحد ما نحيش خشمه من وجهه هذيك كيبي لم مريضي بحام سوسة وكل الحقيقه مزيت مع رشوين بالضبط اما نجم
1: كم وفي عقدك مع الامل
5: مزال دو عامين
1: عامين
5: يعني مزيت سو كونترا يعني اما 80% نورمالمون عشان خاطر مريضي بحام سوسة ان شاء الله اللي في خير ربي سهل فيه لي والجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق. احسن بونتو في 19 سنه في البطوله.
5: والله انا قلت لك احسن بونتو ديما نقول بونتو قرق.
1: خاطرتي مركيت بالطرق الكل
5: الحمد لله. نقول لك ديما احسن بونتو نقول راني مركيت بونتو قرق قدمتها للديفونسور ومسقتها بالجول. اما ديما عندي اهم بونتو هما لي روتور حمامنم في اللي هما يكون مهمين في الطلوع نتاعنا.
1: يعطيك الصحة. شكرا ليك نور. برافو. أفضل هداف صاحب ثلاثية كما برشا ملاعبية. عنا 10 ملاعبية سنة مركيو ثلاثيات في البطولة وضمن التشكيلة المثالية. أفضل حارس مرمى سنة في البطولة في منافسة كانت قوية جدا مع حمدي شعيرات اللي هو موجود أيضا حارس ملعب الجيبسي. نحكيو على محمد أمين الحزقي حارس مرمى أمل حمام سوسة. مرحبا محمد. ألف مبروك خويا التتويج في التشكيلة المثالية وأيضا كأفضل حارس مرمى.
6: معاش خويا. خويا هادي بارك فيك خويا.
1: شو قصة هالتروفيه هذوما؟ جاو بعد أعتقد تعب وتضحيات كبيرة وتركيز وعام كان طويل على الناس الكل.
6: بالحق بعد برشا تعب بعد برشا خدمة في البريباراسيون بالحق واحد ولا يرقد بكري يحرم في روحه في برشا حاجات ما يتفرهدش ما يخرجش ما يعمل حد شيء. الحمد لله كيف راه هكا نفرح برشا والحمد لله وكا
1: تأثر شوية نحس فيك
6: برشا مش شوية
1: بالحق. تخمم تهديهم لشكون ولا في مخك شخص عزيز عليك ولا ما
6: نادي بالنسبة اليوم عيد الأمهات نهديهم لأمي ونهديهم لخطيبتي وعائلتي الكل إن شاء الله.
1: برافو خويا. أحسن كورة نحيتها سنة محمد أمين الحزقي. أنا ريت برشا
6: برشا.
1: أي أحسن كورة سنة
6: برشا برشا. شو نبدأ لك تروح الساقية القلاء والكورة دقيقة 6 دقائق تروح بن عروس في بن عروس في دقيقة 90 برشا برشا كورة برشا برشا.
1: ماتش هذاك اخترناك رجل مباراة ضد بن عروس نذكر وقتها.
6: الكورة بالحق أصحابي تلفتوا لي قالوا لي حزقي بعد ما عدنا قالوا لي حزقي لعبة عندك باش نزيدوا المركيب الثاني سينو أنت عندك أنت اللعبة ما نقبلوش التالي. قلت لهم مريقلين جاوكم به ما مقعدوا مركزين تعرف 90 دقيقة الكونسنتراسيون تاع الجوارات تطيح ما تنجم تكون كان أنت مركز وتفيق فيهم التالي. والحمد لله بالكونسنتراسيون وبالتركيز ناحية الكورة وعاونت بهم أصحابي وتكون هذيك نقطة مهمة برشا باش طلعنا بها الناسيونال.
1: في كلمة قصيرة تخمم في الكلينشيت نتاعك ديما ولا؟
6: بالطبيعة تروح تتاوين ربحين فين بلاش عاد ماركونا الاول دقيقه 92 حاجه كيف هناك في الماتش نسب في الياس قدام الرئيس.
1: حبيت على الكلينشيت.
6: حبيت الياس نسب فيه سيكت شو الله يسمح لي وكاو.
1: السنه عندك 12 في البطوله مع سي عماد الكيليني.
6: 12
1: في البطوله وحمدي شعيرات 11. مبروك مره اخرى اخويا. ان شاء الله باللقطات هذيا ديما نحفظوا الملاعبيه وتعمل من خير. امين الحزق تسير كل خير خويا.
6: عايش خويا هادي وربي يبارك لك خويا.
1: يعطيك الصحة. احنا باش نخفوا لحظات مع نشرة اخبار 10:30 ثم نرجعوا لكم ان شاء الله كالعادة في بث مباشر من احد النزول بضحية قمرت ومتابعة لسهرة ابطال الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
7: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش، قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش. قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6. عدل مجدك تسمع صوتك. عدل

0: نشرة الأخبار. وفي عناوين نشر رئيس الجمهورية يؤكد من أريانا أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. تحت شعار حب أمي وحب أسرتي تونس تحتفي بعيد الأمهات. وتحت عنوان تحدي المطالعة ومسرحة القصة إطلاق مسابقة ثقافية تربوية موجهة للأطفال. إلى التفاصيل. نشرة العاشرة ونصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور ولي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. وفي سياق متصل دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة.
1: نحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم، ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى. وليتحدث كما يتحدث المأجورون، الدولة تدار بشعبها، مستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فهناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه.
0: وأكد رئيس الجمهورية من جهة أخرى أن دولة تدار عبر مؤسستها وقوانينها، مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات.
1: أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب، وأن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
0: يحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات، يوما آخر للاعتراف بما تقدمه الأم من تضحيات في سبيل عائلتها ومجتمعها. وبهذه المناسبة شرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري بالحديقة الوطنية بالبلفيدار على تظاهرة تنشيطية وتوعوية لفائدة الأمهات وأبنائهن بمشاركة هيكل العمومية وجمعيات. التظاهرة حملت شعار حب أمي وحب أسرتي، وتضمنت خيمات وأجنحة خدماتية وإرشادية للأمهات وأطفالهن، القيد بالكشافة فوج بلتا بجندوبة وفاء خزري.
2: اولا صار افتتاح احتفال صغير بعيد الامهات مع السيده الوزيره، بعد قام تحيه العلم، بعدها صار احتفال مع كورال، فما ورشات شاركنا في ورشه الحمايه المدنيه، تقصي على سرطان الثدي، تقصي على السيدا، ورشات اللي تابعه وزاره الصحه الكل، الاولاد نتاعنا الكشافين مشاو شاف كل ورشه على حده، فما تابعين اداره الاسره بسويس قمرت جاو، وقع تكريم عديد الامهات في عديد المجالات.
0: هذا اليوم مثل أيضا مناسبة للأطفال وأوليائهم للاستمتاع والاستفادة بمختلف الأنشطة.
3: شاركنا في التظاهرة من خلال ثلاث ورشات، ورشة تحسيسية الأولانية عملناها لفائدة الأمهات، وين يحكيوا أكثر مع الصحة النفسية، صحة جسدية، التربية الإيجابية، كيف وفرنا ورشات متاع براعات يدوية ورشة فنية. حاولنا في الورشة نفسروا شنو هو عيد الأمهات، يعبروا الأطفال على مشاعرهم لأمهاتهم، يكتبوا لهم رسالة ولا يصوروا لهم.
0: إذن مثل هذا اليوم أيضا مناسبة للأطفال وأولئهم للاستمتاع بمختلف الأنشطة.
4: أعطونا كدوات دبنا، أنا زادة شاركت، صنعنا القلوب العجينة والسلسال، وعطونا الأمبيل وقصص، أنا فرحت برشا. نتمنى الكل اللي يشاركوا ربي يفضلهم وربي يطول في عمرهم.
5: ورشة مزيانة. رسمت واحد في جبل وقف حاط العالم جوا يحيوا
6: يتفرهد الصغار شوي وعملوا حاجة مناسبة عيد الأمهات وحصوا روحهم من الهدولي حاجة
7: بالحق. الكل أبدعوا عملوا تنظيم متاع صغيرات على الانترنت شنو يعبر الصغير حاجات حلوة برشة
8: تفرهدوا الصغار سمتعهم وسمتعنا احنا.
0: تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة أطلقت جمعية المصحف الصغير بالشراكة مع دار اليمامة لنشر الكتابة مسابقة ثقافية تربوية تستهدف تلاميذ المدارس العمومية والخاصة وأطفال المحاضن المدرسية والمراكز المندمجة بكامل تراب الجمهورية. المبادرة تهدف إلى ترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء واكتشاف المواهب الأدبية والفنية الواعدة وفق المنسق العام لجمعية المصحف الصغير شكري بالطيب.
9: تحدي المطالعة ومسرحة القصة يعني علاقة الإلقاء القصصي مع المسرح هذه موجهة إلى الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات تحت شعار المسرح يقرأ بالشراكة مع دار اليمامة للنشر والتوزيع. الأهم أنه احنا نوصلوا المعلومة انه نصعفوا الكتاب بعيد على الهواتف وبعيد على الشاشات اللي هي توا ولات سيدة في الوسط العائلي. حابين نرجعوا للكتاب نرجعوا للقصة نرجعوا للإلقاء القصصي بفن الخطابة ونرجعوا اهم حاجة انه المسرح يكون موجود لانه الطفل هنا محتاج انه يتحرك انه يعبر انه يتكلم انه يخرج الطاقة متاعه ويكون فاعل ويكون محب للكتاب بطريقة المسرح.
0: بمشاركة 180 تلميذا من أقسام السنة التاسعة من التعليم الأساسي بمختلف المؤسسات التربوية بولاية المهدية التأمت اليوم بإعدادية هيبون أولمبياد العلوم الطبيعية. منسقة تظاهرة محمد علي صالح وتفاصيل إضافية لندر إسماعيل.
10: اليوم انتظم في الإعدادية بالشراكة مع جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض الأولمبياد الخاصة بمادة علوم الحياة والأرض لتلاميذ السنوات التاسعة الأساسي بولاية المهدية. كانت المشاركة فيها 180 تلميذ من مختلف المؤسسات دارت في ظروف طيبة. الخمسة الأوائل عندهم جوائز مقدمة من جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض. تمتعها هي برنامج اللي درسوا فيه تلاميذ السنة التاسعة الأساسي يقع اختبار مدته ساعة فيها أسئلة يقع فيها امتحان كأنه تحذير الامتحان المناظرة النافية. وهذه تظاهرة دابت عليها جمعية علوم الحياة والأرض كل سنة تنعقد يقع فيها تقديم جوائز للمتفوقين.
0: إلى أخبار العالم، قال كبير المفوضين الإيرانيين أن إيران لن توقع اتفاقا إطاريا مع الولايات المتحدة إلا بعد تأمين تنازلات ملموسة من بينها الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدتها المجمدة. أمر رئيس وزراء كيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم قوات الاحتلال بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر من 6 أسابيع. قالت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب فرنسا. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد من أريانا أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة شأن العام خلال الفترة القادمة. تحت شعار حب أمي أحب أسرتي تونس تحتفي بعيد الأمهات. تحت عنوان تحدي المطالعة ومسرحة القصة تلاقوا مسابقة ثقافية تربوية موجهة للأطفال. إلى اللقاء.
11: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
12: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
13: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
12: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
14: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.
11: ستاد 2

0: خير، مرحبا من جديد، يعطيكم الصحة. شكرا لكم الناس الكل، معودة من جديد إلى أحد النزول بضحية قمرت ونكملوا نستقبلوا أبطالنا. تبارك الله قاعدين نبدلوا بسرعة كما كل فريق يعمل شونجوماناتو، احنا ما نحبوش نقلبوا ماتش خاطر نتائجنا إيجابية والحمد لله. برشا من لاعبين كانوا حاضرين معنا في المباشر، وديما نذكر بالليفينمون اليوم تكريم أبطال الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التشكيلة المثالية، المدافعين، لاعبي الوسط، الهجوم، الهدافين، التمريرات الحاسمة، المدربين، المسؤولين، الروح الرياضية، كالعادة القفلة متاع الموسم هذية وهذه التثمين لجهود اللاعبين. سعيد جدا باستقبال خيرة المدافعين قاعدين معنا، ثم بعد تلتحق بنا التشكيلة الثانية. شوقي زيتوني، مرحبا المدافع الهداف، مدافع مستقبل القصرين، مبروك التتويج ومبروك اختيارك في التشكيلة المثالية شوقي.
1: مرحبا بك خويا، مرحبا بالمستمعين إذاعة الشباب الكل. والله الحمد لله ماتش عام ما كانش صعيب، وصعيب أمم طون فيه ديو ديبا، الحمد لله معناتها صحيح ما توجناش بالصعود آخر الموسم، حظ أوفر المستقبل ذي بقصرين. مبروك لساقيت الدير، مبروك الحمام لنف وحمام سوسة الصعود، وإن شاء الله حظ أوفر للجمعية اللي لعبت على الطلوع، وحظ أوفر لي أنا وإكسيبسيونيل مو، وإن شاء الله في قدم مواسم واحد ديما يقدم ما خير ويعطي البلوس للجامعات اللي كور فيها.
0: كمدافع هداف مش غريب عليك، الشبكة مش غريب عليك، مع جندوبة كنت تمركي، مع القصرين تمركي توازيت.
1: والله الحمد لله، والله شنو هي خدمة بتاع أونترينور، خدمة بتاع ستاف، خدمة بتاع جوارات الكل، توفيق من عند ربي والحمد لله. واحد يقول ديما الحمد لله.
0: قدم بونتو سنيك مدافع؟
1: 5 بونتوات
0: كلهم بالراس ولا
1: في بلاريتي؟ كلهم بالراس بالساكين.
0: شكون تخدم في القصرين؟ شكون يحط عليك؟
1: والله اول عام ما مشيتش بالكدا، اول عام خاطر ما مشيتش في البلاريتي، ما كنت بونتو في الالي. من بعد مع ايهاب مع بن مسعود كانوا برشا ديز اسيست منهم الحمد لله.
0: ايهاب الترود يمين بن مسعود.
1: ايهاب الترود ويمين بن مسعود.
0: برافو، سيزون محترمه، راضي على ارقامك على ظهورك.
1: والله الحمد لله، الحمد لله ثاني موسم على التوالي معناتها في التشكيله المثاليه، الحمد لله. هذا واحد يشكر يقول كان الحمد لله.
0: برافو شوقي،
1: عايش كويس. عايش كويس.
0: وعلى يساري افضل ظهير ايمن في البطوله، بطل الرابطه المحترفه الثانيه، مصعب العجيلي، قائد فريق تقدم ساقيه الدير. مصعب مرحبا، مبروك خويا التتويج، مبروك الصعود زاده.
2: يبارك فيك خويا هادي، مرحبا بك وبكافه متابعي اذاعه الشباب وبرنامج استاد. الحقيقه فرحان بتواجدي معناتها الليله هوني في السهره، سهره الابطال، والمساهمين معناتها نشكر المساهمين في تنظيمها، ونشكر معناتها على الاستدعاءات وعلى كما نقولوا اللمه الحلوه هذه نارا معناتها في برشا وجوه معناتها اصحابنا و كما نقولوا عباد نعرفوها، عباد لعبنا ضدهم ورينا منهم معناتها كان البي، وممثلين النوادي اللي كانوا موجودين. الحمد لله معناتها التتويج بالهدف الاول معناتها للنادي اللي هو الصعود للرابطه المحترفه الاولى، والحمد لله معناتها بالنسبه لي على المستوى الفردي نتوج معناتها بالجائزه هذه. الحقيقه جائزه نهديها للزملاء في الفريق، الحقيقه كان مش الزملاء نتاعي راني ما نكونش متواجد هوني. الجائزه هذه عمل جماعي مش عمل فردي، وان شاء الله من حسن الى احسن، وكيف كيف الاطار معناتها الاطار الفني اللي خلينا نتطوروا معناتها كلاعبين، عندنا معناتها برشا حريه، هي الحاجات اللي خلتنا معناتها نقدموا، خلتنا نظهروا معناتها بوجه باهي ونظهروا كره مزيانه. كيف كيف معناتها الاطار الطبي زاد اللي كان معناتها ساهر معناتها على كل شيء، على كل كبيره وصغيره معناتها ما خليناش متقلقين على طول الموسم. وان بليس نشكر زاد الهيئة المديرة معناتها بالاساس، خلينا نحكي على روحي اللي كما نقولوا عطاتني الفرصة باش نتقمص معناتها زي كما نقولوا الفريق التقدم الرياضي بساقية الدير. ونشكر الجماهير معناتها اللي ساندتنا على طول الموسم، وطبيعة العائلة وبطبيعة الأصحاب والأقراب والعباد اللي أمنت بينا معناتها باش نجمنا نكون اليوم لهنا، مش من فراغ، الرحلة كانت طويلة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: يعطيك الصحة مصعب، برافو ومبروك التتويج خويا. هو انت ظهير ايمن، احنا اخترناك، اما انت حتى مهاجم نلقاوك خاطر مدافع بوليفالون، لعبت اكسونتري ولعبت في الوسط، تنجم تشد جول ولا
2: الاكثريه نجم؟ الحقيقه ما عنديش معناتها
0: يرد له يوسف توج
2: صحيح، تخاف على روحه. لا يوسف توج هيك اخويا، وكيف كيف مجدي منصر معناتها زوز من معناتها ابرز حراس معناتها الحقيقه. انا بالنسبه لي نبدا على ارضيه الميدان معناتها متهني، نبدا نكور متهني، نعرف اللي عندنا معناتها اسود معناتها في حراسه المرمى، وكما كنا نحكيوا راه الشيء هذايا اللي ظهرت به سنة معناتها يرجع بالاساس كما قلت لك الاطار الفني اللي عطاني معناتها ليبرتي كبيره اللي خلتني معناتها نعاضد معناتها الهجوم معناتها في كل كره نلقى روحي القدام كيف كيف زاد المعدل البدني نحب نشكره معناتها شخصيا معناتها اشرف قدور حقيقه معناتها من افضل المواسم اللي عديتها معناتها توا هذوما في مسيرتي ان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله في قادم الانجازات وقادم الاستحقاقات ان شاء الله.
0: شكرا نورتني مصعب العجيلي. شكرا لك خويا مدافع تقدم سقيت الدير. نقعد مع المدافعين ومبروك الصعود بيره من ويسر. بيره من البارح بالدموع قابلتك في سوسه ساعه وانا نقول لك هز راسك وانت تبكي حتى من بعد المساج نتاعك كان مؤثر برشا الحقيقه خاطر على المستوى الشخصي رجعت من بعيد.
3: والله ساعه بارك الله فيكم كل من ساهم في اللمه هذه المزيانه. والله كيما قلت انت البارح الحق انت ما لقيتها فرصه انت زاد والله راهي سامعك وكا
0: ريت الفيديو
3: ريت والله ريت الحق بتاع ربي والله يعني قلت لك سيتي فريمون الكا معناها الانسان يتعدى برشا حاجات في مسيرته فما دي سيبروف اللي تقويك اللي تخليك نهار اللي توصل للحاجه توصل تعمل حاجه تقول والله معناها تقول معناها سيتي فريمون دور الحمد لله كمان عملتها. مازلنا في اول الباركور معناها هذه الحمد لله زاد التتويج هذا كمل بالاكسيسيون البارح. كما قلت انت تعال الواحد كي يتعدى راه بحاجات في الدنيا هذه بزيبروف يخليه واقف على ساقيه راه فريمون معناها حاجه اكسبسيونيل انا راها بالنسبه لروحي ان شاء الله هذه ما تنجم تكون لي كان معناها حاجه موتيفاسيون اللي باش تخليني نزيد نخدم اكثر على روحي ونحضر للسيزون اللي جايين اللي لازمني ناخذ دي زوبجيكتيف اخرين ما اكبر نحاول الله.
0: ديفونس تروا في حمل انفا بحذاك صعيبه شويه العباسي وبن فرج
3: بالعكس
0: بتسكروا ليني
3: بالعكس فما اون سيرتين تيليباتي بيناتنا اللي خلتنا معناها نكملوا العام مبوتي الحمد لله كيما هكاك كملنا ميور ديفونس على لي دو بول. ما كانش من فراغ برشا خدمه برشا بيرسيفيرونس برشا ديسيبلين في لي زونترينمون برا من لي زونترينمون برشا خدمه شورتو برشا ايمان من ستاف تكنيك زاده انه فما زاده برشا كويزيون حتى من الاولاد من بقيه الجروب. الحمد لله دي خدمه زاده نتاع جروب كامل اللي معناه الديفونس صحيح اما فما خدمه فاز خدمه نتاع جروب كامل معناه من لي زاتاكون من الميليو تيران من الناس الكل هذاك علاش كملنا محسن ديفونس الحمد لله.
0: برافو بير بن ويسر مدافع نادي حمام النف مبروك خويا والف مبروك للهمهمه تتويجها بالصعود. اجا بحذايا عزيز قبليه اما خلينا نحكي ساعه مع مدافع هداف ايضا زاد المدافع هذايا يعني اصابه بعت بها برشا مديده على الميادين ورجعت باكثر عزيمه واكثر اصرار مدافع هداف منتصر بالليل معروفي مع فريق عريق اسمه جندو برياضيه مبروك منتا مبروك نصري خليني اقول
4: عايش كيدي. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه شباب ومتفرجين اذاعه شباب. والله يا عام كان صعيب علينا في جندوبة شوي حاولنا لو ماكس باش نكونوا كيما العامين اللي فاتوا كده نلعبوا على الاكسيسيون لكن صارت برشا نكسات السنه اللي خلتنا نتعداو بسيزون ماهيش ولا بد الحمد لله على التكريم هذا تكريم جاء بعد برشا خدمه برشا تضحيه كما قلت صحيح تعديت بريود خايبه عملت لي جامون كروازي والحمد لله تجاوزتها وبكل عزيمه واصرار وحاولت نبدا من جديد ونرجع اقوى من قبل والحمد لله ربي وفق.
0: هو قاعد يصور فيك توا اما سنة قلت له كي نسمع في الراديو المعروف في ماركه هو يحط لك الكرة على راسك.
4: اكيد اكيد محمد درويس يا خويا من احسن اللي عاديه وباسيت في تونس اللي بالاريتي كل الحق كل ما يهز بالاريتي في الانتريمون في الماتش ديما نحكيه في الديسكور هذاك الحمد لله عمل لي اعطاني اربع اسيست سنة ان
0: شاء الله
4: واربع ضربات جزاء سجلت ثمانية اهداف والحمد لله.
0: برافو مونتا مبروك خويا
4: عايش كبير
0: على اخوك برشا
4: يبلغ ولا عايش
0: ربي يفضلك وبالتوفيق لفريق جندوبة الرياضية. نواصلوا في استقبال ضيوفي ونرحب بمدافع اتحاد تطاوين ايضا موسم متميز ليه عزيز قبليه. مرحبا عزيز مبروك خويا كافضل مدافع.
5: عايشك يا خويا يبارك فيك واحد خدم على روحه ترينا
0: ترينا
5: بالكدا خدم وهذايا نحب نهديها بالمناسبه هذايا الاتحاد التطاوين الكل اللي يلا غالب ما حلفناش الحظ باش نصعدوا عملنا اللي علينا خدمنا على رواحنا. نحب نشكر اتحاد تطاوين وخاصة يعني جماهير اتحاد تطاوين اللي ضحت معانا، وان شاء الله حظ اوفر لاتحاد تطاوين وان شاء الله الراه يرجع لمكانه الطبيعي.
0: مدافع شاب بمهارات عالية وكنت قريب من المنتخب الاولمبي.
5: صحيح اخويا هادي
0: الاولمبي اللي تو راني فيه نسبو جلبان
5: اللي راني فيه
0: اليوم جلبان. ربحنا الكونغو الديمقراطية 3-0.
5: ان شاء الله مبروك عليهم بالمناسبة هذيا، ان شاء الله يعملوا ترنوا باهية وان شاء الله يا ربي يروحوا بالتيتر علاش لا يعني. خويا هادي والله خدمت على روحي، هذا كله راه ما ينجم كان يكون تعب عام كامل وخدمة نتاع عام كامل. ترانيت عبيد أمنة بيا زاد يرحم والديهم، كسوا الكوتش هشام كسوا الكوتش لطفي من بعد جاي كمل الخدمة نتاع الكوتش هشام. صحيح فرحة أما على غالب بشوية مرارة يعني برشة مرارة من شوية اللي يعني في الأخر هذا تعب حبينا نكونوا يعني تعب نتاع جروب كاملة يعني نفرحوا الناس نفرحوا جهة كاملة. الله غالب هيك اللي كاتب وان شاء الله يا ربي القادم افضل لاتحاد تطاوين لي انا.
0: عزيز ترى في تطاوين انت ولد فريق عريق اسمه
5: نادي رياضي البنزرت
0: سي بي. ان شاء الله بالتوفيق عزيز قبليه.
5: عايشك عايشك
0: سلمي على برهان السعيدي برشا برشا خويا
5: يبلغ عايشك
0: ربي يفضل خويا برهان السعيدين يسلموا عليه. ونكمل باستقبال ضيوفي ان شاء الله لاباس ديما نقولوا لطف عليه. ما نحبش نحكي كيفاش تضرب ولا تقول انت كيفاش الاصابه نتاعك. ليسر طيف مدافع عمل حمام سوسة مبروك التتويج. الإصابة نتاعك لاباس وين هذه صارت؟
6: صارت في الاحتفالات بعد مباراة نادي حمام لنف.
0: يكمل انت وين؟
6: فوق الحافل
0: فوق الكار. انت فوق الكار تحتفل وشكون جاي ما عملش بالعاني؟
6: قدر ربي تضربت والحمد لله ان شاء الله الاسبوع الجاي الناحية هذه وندخل في المساجات
0: ان شاء الله
6: وقدرة الاله نرجعوا للميادين ولباس الحمد لله
0: ان شاء الله. مبروك خوي هذا التتويج.
6: يبارك فيك
0: خويا عمل حمام سوسه. مبروك الصعود ايضا عام ما كانش ساهل جمله يعتقد.
6: والله الف حمد وشكر. والله عام عدينا عام باهي لاعبين خبره ومع لاعبين شبان ما نجم يكون كان موسم الصعود.
0: مستقبلك توا الامل في الرابطه الاولى تكمل بالاصفر والاسود ولا تبدل الاجواء؟
6: والله فما عديد العروض ان شاء الله قاعدين ندرس فيها وبقدرة الله فما حاجه به.
0: يعطيك الصحه الياس ان شاء الله لاباس مره اخرى. معاش تطلع فوق الكار الياس خذ الميكرو خويا نرحب بيك. اعتقد من احسن الملاعبيه سنه بصراحه رغم انه فريقه لعب على ضمان البقاء لكن برز كان في منافسه مع زميله في التمريرات الحاسمه امين جرايه.
7: محمد امين جرايه
0: سلموا عليه. خليل السعيدي مرحبا بك خويا.
7: مرحبا بك
0: تبرقه والجو ذاك الكل. برافو موسم استثنائي لعب مقابلتك الكل في البطوله تمريرات حاسمه ما شاء الله وموجود في افضل 20 لاعب سنه.
7: والله الحمد لله هادي عام سنه كان صعيب برشا سورتو على جمعيتنا القلعه الرياضيه. الحمد لله كنت شاركت في 26 مباراة براتيكمو الماتش الكل لعبتهم ساهمت في 11 مساهمة مع الفريق ما بخلتش معناها على الجمعية. ليفكتيف نتاعنا كان في الفازة اللي محترم جدا كنا في المراتب الأولى مي على غالب في الفاز روتور صارت برشا مشاكل وظروف مادية بالنسبة لفريق القرعة الرياضية خليت برشا جواريات تخرج وكل مي الحمد لله ليسونسيال في الأخر فريق القرعة الرياضية ضمن البقاء والحمد لله خليل السعيدي قدم موسم محترم وكان ينجم يكون الموسم نتاعو خير سنة. وتحية لزميلي وحنا مين جراي لو كان سجل أهداف لحتى أولو خليل السعيدي كان ينجم يكون محذانا. بالمناسبة دي نشكره ملاعبي برشا أخلاق وكل خويا لعبنا مع بعضنا معناها براتيكمو أربع سنين توا في القلعة الرياضية. إن شاء الله واحد يخدم على روحه من حسن لأحسن وإن شاء الله علاش لا يشوف يمشي بالي أخرى ويتحسن ونشكرك مرة أخرى.
0: أحسن هادي. باس خليل
7: أحسن باس جيت في البراتيكمو البونت الرابع كنت رقاوه في القفصة ماركيت فيه زوز أهداف والأسيست على الهدف الرابع كان السونتراج مزيان برشا الخويا سيف الزويري اللي حط كرة في الشبكة كان هدف ممتاز جدا. بالمناسبة دي نشكر الأولاد أصحابي كل الجواريات اللي بالرسمي تعبوا برشا وضحوا وبرشا في السنة وان شاء الله الناس الكل تكون يد واحده ويقفوا للجمعيه. واهم حاجه هذه نحب نقولها انه ان شاء الله العباد اللي ضحات هذيك الكل في الاخير تاخذ مستحقاتها الماديه خاطر مازلنا الناس الكل مازالت قاعده تعاني برشا في الجمعيه وان شاء الله كل شيء يتحل ان شاء الله العام الجاي خير ومن حسن لاحسن. خويا
0: يعطيك الصحه خليل السعيدي شكرا ليك خويا صانع العاب القلعه الرياضيه. خذوا الميكروويت الوليد اقعد بحذايا انت خاطر قصتك اقعد بحذايا خلينا نستقبلك من بعد خاطر قصتك مزيانه برشا تنشوفوا الحارس الشاب شو يعمل بحذانا وشو جايزته. ونستقبل ايضا مهاجم خبره هداف فترات ذهبيه مع عديده الفرق برزها المحيط القرقني وتلعب برقم اثنين كان مانيش غلط مانيش فاهمها تاكون تلعب بمور اثنين. وائل فرجيني مهاجم مستقبل القصرين الهداف مبروك التروفي وائل.
8: عايشك بارك
0: فيك. تريبلي ايضا سنة عن جدارة.
8: الحمد لله.
0: برافو وائل فرجيني الف مبروك خويا.
8: عايشك الله يبارك فيك. الحمد لله. عام كان صعيب في برشا ضغط برشا ستريس مع جمعية مستقبل القصرين. الحمد لله عملنا اللي علينا حبينا نفرحوا الجمعية لغالب ما كتبش. وصلنا لمرحلة البراج ما كناش موافقين 100%. الحمد لله واحد راضي على العام اللي عديه وان شاء الله اخويا يطمح القدام وكهو.
0: ويل ضربات جزاء وهدف مهم عمرها ما كانت سهله.
8: صحيح بالاخص سنة خاطر ثلاثه ولا اربع ضربات جزاء جاوا في وقت صعيب كنا مستحقين شكون يتحمل مسؤوليه وشكون يماركي. الحمد لله توفقت في الاولى وبعد كملت. ما تنساش راه حتى البلانتيات راهي مسؤوليه بالطبيعة. كبيره
0: بالطبيعه
8: بالاخص في اوقات راه صعيبه برشا. الحمد لله ربي وفقني ونجحت المهمه ان شاء الله.
0: برافو وائل ان شاء الله ديما موفق خويا. شكرا لك مهاجم مستقبل القصرين. يخو الميكرو هو ابن الترجي الرياضي التونسي سنة تقمص ازياء نسر جلمه عمر الجبلوني الحارس الوحيد سنة اللي سجل هدف. يعني القصه نتاع البونتو الفيديو موجوده عمل ديجاجمون سجل لأولمبيك سيدي بوزيد فيها برشا زادة ريوسيت لكن فيها ثقة حبيت تشيع الكرة مشيت ودخلت. مرحبا عمر الجبلوني مبروك تتويش خويا.
9: نعيشك خويا
0: والله. شو حل شو قصة البونتو ذي؟
9: والله باش نقول لك بونتو معناها كنت باش نقول لك بونتو كنت نقصده مش صحيح. الحكاية كيفاش صارت الاربيتر زربني بالوقت خزرت يمين يسار ما لقيت حتى سوليسيون باش نلعب كره اللوت حتى القدام ما فماش البلوك مازال داخل بعض. دونك شنو هي الحل اللي لازمني من بعد الكره لو ماكسيموم على الكاج نتاعي مع الجارديان تاع سيدي بوزيد مقدم لوبيت بيه الكره هكا
0: ودخلت وصدقت البونتو ولا ليه؟
9: والله اللحظه نتاع البونتو مانيش نخزر للتيران اصلا كان ترجع تفرش
0: في البونتو علاش سلتك
9: قاعد نتعارك مع البنك نتاعنا علاش خاطري عيط عليك كيفاش لعبت الكره طويله فهمتني في عقلك عيط لي لفت نسمع في العياد نلقى كره في الشبكه.
0: برافو سبيرون سمعوا بالبونتو تبعوك كلموك
9: والله الحق نتاع ربي كلموني برشا الصراحه. ثم لونترينور نتاعي سي صدام الجيزاني نوجه له التحيه كلمني اصحابي بطبيعه استغربوا العائله بطبيعه كيف كيف مع بعد مش مصدقه تسال تستفسر شنو هي الحكايه فهمتني.
0: برافو عمر يعطيك الصحة شكرا لك خويا ان شاء الله مستقبل واعد ليك عمر الجبلوني حارس المرمى. نستقبلوا الابطال بحذانا تفضلوا ضيوفنا في المباشر ميسالش في انتظار التحاق البقية. اجا بحذايا حمدي الجناوي سي فادي الدرقيش حطي الكوب من الغادي مرحبا سي فادي. اي باهي هكا خذوا الميكروويت شباب. بون باش نقول شكون ماركة تريبلي السنة هو نبداو به هو فادي الدرقيش مرحبا بك خويا.
10: عايشك سيدي مرحبا بك انت ونشكرك على الاستضافه.
0: مبروك من امتع ما فما سنه ساقيه كوره وانضباط واكثر من مجرد فريق شعار في بلاصته تحط تكملوا بعضكم الملاعبيه الكل تريبلي وهالكاس المزيانه هذه اللي جات بحضنا مبروك التروفي خويا.
10: عايشك يبارك لك. الحقيقه احنا جروب سوليدير كومباكت سيرتو معناتها كومباتيبل نركبوا على بعضنا تلقى فينا البيتور تلقى فينا اللي عنده اجريسيفيتي معناتها عنده جرينتا ويعاون في الديفونس تلقى صانع الالعاب حمدي ما شاء الله اثناء عطاه برشا اسيستات وكان حاسم في برشا اتراح والحمد لله هذيك هي وصفه النجاح تكون فما خلطه باهيه في وسط الجروب ما ينجم يكون كان فما نجاحات.
0: لعلوي ما حقوش ماركه تريبلي راك انت هزيتها وحدك
10: حكينا
0: فيها
10: حكينا فيها الحكايه ما هذاك زيد خونا والحمد لله ديجا 80 كان معنا اليوم قالوا لي هو ما خلطش التروفي نتاعو انه يكون موجود نهدي له ديجا التروفي هذايا نتشاركوا معاه وكيما حكيت لك المره اللي فاتت زيد ملاعبي غني عن التعريف وعاوننا برشا سنين باش حققنا الصعود.
0: برافو فيدي، يعطيك الصحة أخويا، شكرا ليك. شهادة كبيرة قدمها زميلك صاحبك محبة كبيرة حمدي جيناوي، من أحسن سنة خطوط وسط الميدان، برافو حقيقة. باش ما نكبروش حمدي جيناوي، حمدي جيناوي، فادي درقيش، الوسط مسكر، خبرة حسن المسعدي، هارون بن عامر قدام، الأسعد بوراوي، تكملوا بعضكم. حمدي كيفاش كانت السيزون؟ مبروك التروفي، مبروك البطولة، نكتشفوك حمدي جيناوي.
11: مرحبا بكم الناس الكل وشكرا على الاستضافة. والله هذا جاء كان يعني باللحمة نتاع الجروب، ديجا معنا الجوائز الفردية ما تجي كان بال يعني بالنجاح الجماعي، خاطر ما ينجم حتى حد يجيب جائزة فردية واحد ولا ما يكون الجروب كامل معناها يعني عاونوا في الحاجة هذيك، والحمد لله احنا عاوننا بعضنا الناس الكل باش نوصلوا للحظة هذه. يعني ديجا يعني التروفي هذا أهم من هذا برشا، وان شاء الله ديما نقدموا الجروب كامله ويعني ونورمالمون نتوجوا كل احنا في الجوائز الفرديه.
0: مش عندك ارقام سنه خلال هذا الموسم؟
11: والله يا اسيستات نورمالمون عندك انت، ما نعرفش في الباقي.
0: عندك تسعه
11: بيه.
0: عندك تسعه ونحكيوا مع بعضنا، تقول لي الرويسي ايش عامل؟ يقول لك 11 وقت قلت لك مازال كان ماتش برك حمام سوسه، لوشت عليهم الاسيستات، حبيت تعمل ديزاسيست؟
11: والله الحقيقه لا، في وسط الماتش يعني ما نلوش على اسيست ولا بونت ولا حاجه، يجي كل شيء بطبيعته.
0: اي
11: والحمد لله احنا كي توجنا من كل شيء كما قلت لك معناه، وثمانية اهداف السنه، ثمانية اهداف، ان شاء الله العام الجاي نكونوا خير. ديجا قابلنا جمعيات في الآ معناه ما كانوش خير منا، كنا يعني ربحنا الطرح الاول وكنا نجموا حتى نربحوا الطرح الثاني، الله غالب ضربت حظ. ان شاء الله نزيدوا نطوروا من رواحنا، زاد احنا ما نوقفوش في بلاصتنا، خاطر العبد لازم ديما يقدم واش تطلع يعني لازمك زاد خدمه دوبل وانضباط دوبل وكل شيء، وان شاء الله احنا الجروب كامله يعني على نفس المنوال نمشي، ورانا بقدره ربي باش ننجحوا، وعام الجاي ان شاء الله الساقي زاد التوج بحاجه اخرى، علاش لا ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق، يعطيك الصحه حمدي فيدي، نورتني خويا، شكرا لكم شباب، ان شاء الله بالتوفيق للبي اس اس كما يقول احمد بهلول، نسلموا عليه بي اس اس تقدم،
11: نسلموا زاد على جمهورنا العزيز والزرزور هذاك هو المحب له فيه معناه هاي سقيت الدير زهير،
0: زهير جمل،
11: زوير الجمل الزرزور،
0: نسلموا عليه
11: وبلا نسلم على اصحابي الكل معناها، خاطر الحقيقه راني قلت لك نورمالمون الكل يتوجوا بالجوائز الفرديه والجماعيه، الكل ما قصروش والله غالب الحمد لله، ان شاء الله المره الجايه يتوجوا هما مش احنا ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحه شباب، خليكم تعملوا تصاور، نكمل نستقبل ضيوفي. مهدي مرحبا بيك، مهدي محمد بالغيف تفضلوا، مرحبا. وليد جربي، خير المداوي، حمدي شعيرات، زوز وينهم روحوا؟ ما عاد في لحظة أخوي في المباشر. مرحبا بكم الوليد، خذوا الميكروات، لا واحد واحد برك، واحد بركة. نبدأ بمهدي خيري، مرحبا مهدي خيري، مستوى محترم جدا خويا، من أيامات لا يزداد أكيد الملاعب يطور في مهاراته، السنة 9 أهداف مع ملبوشمة، ملبوشمة أول عام في الرابطة الثانية، فرضت روحها الفريق، فرض روحه قرع على الكبار، ومهدي خرج بأرقام متميزة.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. هدود، انت تعرف من ايامات جمعيه جربه اللي بالمناسبه هذه جمعيه الام نقدم لها تحيه وفضلها كبير يبقى. والله الامر هذه ببوشمه جمعيه قارعه الكبار كما ريت، جمعيات كبار ربحتها لورتور، جمهورها واقف معاها، تشوف معناتها كل ما تشوف الجمهور كيفاش يدز، كيفاش يخدم في الدخلات، وكيفاش كيفاش يتصرف مع الجمعية من نهار، من أول نهار تاع اونترينمون، ماهمش جمهور نتاع ماتشوات، تلقاه البرة في الشارع في الستاد في الاونترينمون ديما موجودين، يحبوا جمعيتهم، ما عندهمش حاجة يمكن جديدة توا في جيل في بوشمة هذه خويا، الانتماء نتاع الجمعيات الكبار والترجي والكلوب ما عندهمش، كلها تحب الأمر هذه بوشمة، كلها تحب جمعيتهم. وهذه الحاجه اللي يمكن
0: ذكرى من بوشمة، يعني بوشمة معتمديه في ولايه قابس، اللي عندك زيد ملعب القابسي ومستقبل قابس.
12: صحيح والله، بالنسبه لي انا
0: العام الجاي لا ملعب شلاب زوز زربيت، احنا ونشوفوا بعد تقسيم المجموعات.
12: صحيح
0: بارك الله
12: صديفهم زوز زربيت، ان شاء الله بالتوفيق لهم اول حاجه، خاطرني انا
0: انت كملت مع الامل،
12: كملت
0: احسن بوتو في التسعه ساعه،
12: احسن بونتو في التسعه، بونتو القصرين اول 3 بوان الامل بوشمة في الرابطه المحترفه الثاني. وقتها عملنا اكس مع المكنين دوزيام جورني، قعدنا تذكرك السيكل تاع 3 ماتش الاولانيين 3 زيكس
13: صحيح.
12: جاء ماتش القصرين وهو سيرتو القصرين جمعيه كبيره وعريقه فهمتنيش هكا، جاء بونتو سمح وديجا من قبل الدزويت بونتو يبقى يبقى في التاريخ الحمد لله.
0: اليوم جيت شوحتك، جيت مع العائلة؟
12: جيت مع العائلة اللي الحمد لله من اللي جاني الاستدعاء هذا، ما نجم نكافئهم كان باش يكونوا معايا اليوم. الوالدة وخويا وجداتي، الوالد ما كانش ينجم يكون موجود لأسباب عائلية، نقدم له بالمناسبة هذه تحية شكر، وبالله هذه تحية شكر للأمل الراذي بوشمة كجمهور وكإدارة وكلاعبين. خاطر أنا ما نكذبش عليك، كان وصلت نجحت في المرحلة هذه، كان العباد غاديك حبيتك خلتك تخدم مرتاح تخمم كان في الكورة، يرحم والديهم بالمناسبة هذه، ودارنا اللي واقفين معايا وزملائي والزميل الناس كل معناتها.
0: برافو مهدي.
12: واللي كنت بلاي هذول
0: من غير مزيلة واجب خويا، تشكيلة مثالية وصاحب ثلاثية هذا الموسم تريبلي، برافو مهدي.
12: الحمد لله، إن شاء الله واحد يزيد يخدم على روحه ويزيد يقدم، وإن شاء الله بقدرة ربي توا بدينا كما نقوله، توا بدينا بقدرة ربي باش كل عام واحد باش يزيد يطور من روحه وباش باش يوصل الأهداف اللي حاططها إن شاء الله في مخي.
0: إن شاء الله بالتوفيق خويا، يعطيك الصحة مهدي خيري. شكرا ليك. ما نبدأ نحكي معاك إلا ما توريني في الكاميرا طريقة الاحتفال متاعك، كيفاش تعمل يديك، خلينا نشوف طريقة الاحتفال هذيا متاع سي محمد بلغيث مهاجم اتحاد قصور السيف. منين خذيت هذيا طلعتها انت متاع شكون؟
14: مش حكينا في الموضوع
0: يا عاود يا في الديريكت عاد.
14: مثالش نعاود الموضوع. والله فكرة هذه متاع كما نقولوا لاعب شاكيري، كان تسمع شي بيه
0: شاكيري السويسري.
14: السويسري كي يحتفل يعمل الاحتفال هذاك، انا جات سبونتاني الحكاية عجبتني.
0: وانت ما لقيت تبع كان شاكيري، ما لقيتش ملاعب اخر
14: عجبتني الاحتفالية متاعه، مش معناها هكا مشات هكاك صحيحه برك.
0: وكي تمركي بونت اللي يدخل على الصفحه الرسميه نتاع القصور يلقاها التصويره والاحتفال،
14: مشات سبونتاني مزيانه وقعدت تبع فيه برا. هذيك
0: محمد بلغيث 24 مباراه على 26 في البطوله، قداش من بونتو سنه؟
14: 12 هدف.
0: وقداش من تمريره حاسمه؟ عندي الحساب راهو
14: 6 نورمالمون، والله ما
0: 6 تمريرات حاسمه ليه صحيح. برافو، 12 بونتو دون ضربه جزاء.
14: دون ضربه جزاء،
0: برافو محمد، مبروك هذا التتويج خويا.
14: عايشك ربي يبارك لك اخويا، فرحان برشا اني كنت متواجد معنا في الاحتفال هذا، ان شاء الله ديما موجودين مش اول مره واخر مره، وفرحان برشا بالاحتفال هذا وان شاء الله ديما موجودين معنا في احتفالات كيف هناك.
0: القصور اول عام في الرابطه الثانيه، برشا سامي برزو، محمد بلغيث، نور الحق ضيف الله ويمشي للستيدا، الهدي منتصر، قويعه في الكاج، شيحي الاكسبيريونس، زيدني زياد عبد السلام، نصف ابراهيم، بخروف،
14: كلنا ما شاء الله معنا مجموعة مزيانة من عمناول نكبر مع بعضنا، حتى كي طلعنا سنين معنا زدنا حكاية فارغة مثلا في كلك بوست، اما الحاجة القوة لما يزدنا على الجمعيات هي كما نقول التلاحم معنا المجموعة، معنا متجانسين كل مع بعضنا، وحتى كي نغزل بعضنا نفهم بعضنا، فهمت معنا جمعية متجانسة.
0: وبربي من غير ما ننسى ديماريا امير بن تركيا زيادة، ما نحبوش يتغش عليه، احسن بونتو في ال12 محمد بلغيث.
14: لا يمكن بونتو الجندوبه، خاطر فيه كيما نقولوا شحنه معينه، معناها في دقيقه 90 في رمضان ماك تعرف صيام واحد، ومعناها كل واحد معناها بحراره الروح اخر دقيقه نكونوا سجلنا معناها 3 بوان اللي كانوا حاسمين بعد بريود خايبه مثلا كيما نقولوا، تعدينا فيها ثلاثه ولا اربع ماتشات ما ربحناش، كيما نقولوا ماتش جندوبه ذاك جاتنا في اخر ماتش معنا اخر كرتوش باش نرجعوا ساقينا في القاعه، والحمد لله معنا يجي الانتصار في دقيقه 90.
0: اهدافك العام الجاي نراوك بالوان القصور،
14: والله والله ان شاء الله ان شاء الله كل شيء وارد،
0: كل شيء وارد،
14: كل شيء وارد.
0: سي كريم يقعد ولا ما يقعدش محمد بلغيث؟ حلوه نتاع رئيس الاجابه اللي في الخير ابي سالي.
14: كاو اخويا لا قال لك هو الله يبارك، سوا كان يلزمني نقعد ما كان يلقى لي الخير، ما نصورش معنا بشي
0: بالطبيعه. ان شاء الله بالتوفيق، وانا نحب نشكركم الكل في حق قصور السيف، مفاجاه مزيانه برشا السنه.
14: عايشك عايشك،
0: وديما نقول هو في فرنسا اعتقد سي هشام بن جيمه، خاطر تم تكريمه اليوم المدرب الاول، برافو لي للرئيس للملاعبين الكل للجمهور، خاطر قصور السيف ربما اللي يعرفها بكره اليد قبل كره القدم.
14: صحيح
0: اليوم الفوتبول بكلمته في قصور السيف.
14: صحيح ان شاء الله يواصل التألق هذا ومعنا كما نقوله ما يبداش نفحه وطير وان شاء الله يتواصلوا هكا وان شاء الله ربي معهم وربي معنا الناس الكل.
0: أعطيك صحة حمى، شكرا ليك خويا، برافو مبروك، خذ الميكرو. سعيد جدا باستقبال رئيس تقدم ساقية الدير سي منير ملاك، نبركولك مرة أخرى رئيس على هذا الصعود، وربما ثم عبيد ما تعرفش رئيس ما خنقولها مثالش، حقيقة إنسانيا من أحسن الرؤساء.

0: ماذا بينا وهذاك راهو الاصل في الشيء كما نقولوا نعاودوا الرياضه هذيك لازم كيفاش تكون هي الرياضه تحابب وتقارب وتعارف احنا بقدره الاله معناتها ماشي في المنهج هذاك كما قلت عم ناول كما سنا كما عم جاي ان شاء الله والعوام اللي انا ما زلت ان شاء الله معناتها في رئاسه الجمعيه ماشي نمشي في الشيء هذاك وان شاء الله يا ربي الرؤساء الكل ينسجوا على لحن النوال نتاعي خاطر هي راهو المسؤول نبداو من المسؤول هو اللي حافظ على هدوء العصاب في الملعب كما نقولوا احنا اعضاء اللي هي المديره المسيرين المسؤولين كلمه مسؤول راهي معناها يلزمك تكون مسؤول على اعصابك على اخلاقك على تربيتك على كل شيء معناها في ميدان اللي احنا تو الرياضه الكلها نتاعنا الكره التونسيه نتاعنا ماشيه بالتوالي مش قاعده تقدم ومش قاعده تتحسن وهذاك الشيء راهو كله هذيك الشيء اللي قاعد صاير توا في الملاعب نتاعنا السبب نتاعو هل كما قال احنا تشنج الاعصاب اللي ياسر برشا برشا العباد اعصابها متشنجه على الاخر مسؤولين ما هماش ينجموا يتحكموا في اعصابهم نشوفوا معناها من المدرب من الملاعبيه من الكل ولات الاخلاق كلها ماهيش معناتها باهيه واحنا نحاولوا كيفاش نصلى يا ربي نحسنوا من الشيء هذا وان شاء الله ننهضوا بالكره نتاعنا ونحسنوا المستوى الرياضي في تونس ان شاء الله.
1: عم جاي في المهيري تلعب ان شاء الله؟
0: اكيد اكيد ما عندنا
1: حتى الفار زار ملعب الساقيه
0: زار شفت الفار كيفاش عملنا زاد هذاك راه جمعه العشريه وحنا نحضروا في المنصه هذيك مش بسال ان شاء الله يا ربي لفت الساقيه الدائر خاصه وجيت صفاقس بصفه عامه يعملوا لنا مركب رياضي يليق بمدينه صفاقس وبجماهير صفاقس كيما سي اس اس كيما الرلوي كيما لوسيكا كيما عقارب كلهم ما عندناش ملاعب اللي راهي اومولوجي نقولوا احنا ما عدا الطيب المهري وما عندنا حتى حل احنا تو هو 2 مارس يجعلوا يززي لوسيكا والرلوي والسياب الكل.
1: سي منير مليك رئيس تقدم ساقية الدير شكرا لك سي منير.
0: يعيشك سيلادي ان شاء الله
1: في استاد ربما ما عادش نسمعوا صوتك برشا اما في اذاعه الشباب نحبوا نسمعوا ديما صوتك.
0: اكيد اكيد ان شاء الله وبالمناسبه هذه نوجه لكم تحيه على الاحتفال هذا والمهرجان هذا اللي اول مره نشوفه انا تحيه للمتوجين الكل تحيه للابطال تحيه لرؤساء الجمعيات كيف كيف راهم رؤساء الجمعيات من حق معايا طول مخاطر مناضلين هذوكم في الوقت الصعيب هذايا وفي الشح الماده وربي ان شاء الله يعيننا ويوفقنا لما فيه خير الرياضه التونسيه.
1: شكرا لك سي منير مليك رئيس تقدم ساقية الدير طريق السلامة بارك الله فيك على الحضور. قبل ما باش نستقبلوا المحللين نتاعنا كما بدينا كما نسكروا البرنامج سي نهاد بن حميدة لو امكن عن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. الحقيقة حبيت نعتذر منكم خاطر عندنا بعض اللاعبين اللي خرجوا وغادروا. خير المداوي كان باش يكون حاضر معنا مستيدة حمدي شعيرات من ملعب الجيبسي. حكينا تقريبا مع الناس الكل. اعتقد كان نعم كان حمدي شعيرات حارس ملعب الجيبسي وكان خير الدين المداوي كانوا معنا الحقيقه سلمنا عليهم وباركنا لهم على التروفي نتاعهم لكن اكيد باش ياخذوا ثنيه الى جيبس ان شاء الله الطريقه السليمه للناس الكل. هي الحفله كان نجموا ندوروا شويه الكاميرا ما يصيرش هي الحفله وفات باش نكملوا احنا استوديو نتاعنا حتى 10 دقائق اخرى وحتى اقل نكملوا بزوز تصريحات اخيره. سي رياض العوني سي حفيظ دغرور سي ايمن الكنيني طول التحق بينا ايضا من بعد سي نهاد بن حميده تفضلوا الشباب مرحبا بكم احنا في المباشر توجينا سي نهاد بن حميده باش ياخذوا كلمه معاه عضو مكتب الرابطه خاطر التنسيق الكلي والمباشر كان مع سي نهاد بن حميده او يجي معنا. سي نهاد مرحبا بك في المباشر قبل ما نسكروا الحصه عندك تروفي في يديك انت زاد السي نهاد مرحبا تفضل السي نهاد خذ الميكرو شو حوالك السي نهاد؟
2: الحمد لله مرحبا بسي الهادي مرحبا بإذاعة الشباب
1: مرحبا الحفلة تعديت لاباس
2: الحمد لله مالجري بريسي برشا بالوقت خاطر جات في آخر لحظة كفكرة إن شاء الله نبنوا عليها العام الجاي إن شاء الله نعملوا ما خير زربنا برشا الوقت الحق نعتذر من المؤسسات الاعلاميه الموجوده في تونس واللي تغطي حتى هي في النشاط نتاع الرابطه الثانيه. ان شاء الله العام الجاي نستدعو الناس كلها وان شاء الله راهو

0: ما عندكمش فكره على الوقت بالحق. رانا في ظرف جمعه هذه انت كنت حاضر معنا، حبينا نفالوريز الرابطه الثانيه. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ناخذ وقتنا ونخدموا حاجه خير من هيك ان شاء الله.
1: الحضور ممتاز، جيت بارك الله.
0: لا الحمد لله صارت عدت ما شاء الله بحضوركم انتم بحضور ديوان سبور، خدمنا برشا الفتره هذه مع بعضنا والحمد لله. ان شاء الله تكونوا موافقين في اختياراتكم، ان شاء الله ما ظلمنا حتى حد، وان شاء الله نشوفوا تكريمات اخرى العام الجاي ان شاء الله.
1: وانا نحب نشكر بصفه شخصيه سي نهاد،
0: عشاك هادي
1: تعبنيك شويه على امتداد هذا الاسبوع. انت تحكي على الضغط ماتش البارح،
0: انتم عندكم ضغط زاد من الفينال تعديتوا ديريكت للسهره.
1: اي والمنتخب واليوم فينال ترجي وترجي جرجيسي،
0: صحيح،
1: وغدوه مباراه تونس والنمسا.
0: الحمد لله خويا الحمد لله، استغلنا وجود السيد رئيس الجامعه خاطره مسافر، دونك اخترنا الوقت هذا. يلا غالب معناها جات مع الفينال نتاع الكوب، تعب لكم انتم زاد، يعطيكم صحة الناس الكل، وان شاء الله موافقين ان شاء الله في القادم المحطات ان شاء الله.
1: ديما نحكي على العلاقة والشراكة بين الرابطة وبين الإذاعة التونسية على امتداد سنوية ان شاء الله.
0: أكيد هي علاقة تاريخية، وإذاعة شباب مسلطة الضوء، وأنت ما شاء الله معناها في الاستاديو في الباجيت الناس كلها تتبع فيك. دونك ان شاء الله ان شاء الله نعطوا حق الرابطة هذه خاطر فيها 28 جمعية، والحق الريتم تاع بكري نحكي مع رئيس الأولمبيك مدنيا قال لي معناها رابطه ثانيه بالحق معناها قيمه نتاعها كبيره برشا بال بال بالناس الموجوده بالجوارات بالهيئات الموجوده. ان شاء الله الاضواء تتسلط اكثر على الرابطه هذه العام الجاي ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه سي نهاد، شكرا ليك، بارك الله فيك على الاشراف على سهره اليوم. يرجع لي سي رياض العوني، وينو سي شكيب؟ وينو سي شكيب بمهاوش؟ خليته منرفز شويه في التليفون اما زال يحكي باهي. طيب يرجع لنا من بعد. شباب مازالوا لي 10 دقائق من غير اسئله، كل واحد يختار القفله نتاعو على امتداد هذا الموسم. هي حصه الدو مازالت متواصله، ربما تجيو الاسبوع القادم، اما ما نعرفش باش نحكيو. طيب نشوفوا، نبدا بك سي حفيظ دغرور، شرفتني ونورتني في كل اسبوع، نتعبك برشا، ماتش سبت وماتش احد وتحاليل وتكتب وتتبع وتعمل تليفونات كيما انت كيما سي رياض سي ايمن سي شكيب سي محمد علي ضيف الله سي بسام الورهاني، شكون زاد باش ما ننساو حتى حد، سي محمد السويح اللي بدا معانا مؤخرا، نجا حمادي،
2: اسكندر مجبوره،
1: سي اسكندر مجبوره،
2: فما شكون جاو معانا برشا،
1: سي نبيل الجوبيلي، خليل عبيد، الكل وليد الرابطه الثانيه وليد الاذاعه التونسيه. هاي سي حفيظ،
3: نشكرك هادي على الدعوه هذه، ونحن ديما نقولوا برنامج استاديو في الرابطه الثانيه من اقوى البرامج الحقيقه، مجهود كبير تقوم به انت البرنامج، نحن الوخيان ان شاء الله نكونوا قدمنا الاضافه وقربنا صوره اكثر كما نقولوا لاولاد الرابطه الثانيه. دونك الحقيقه برنامج يتابعوا به برشا رياضيين، ان شاء الله نكونوا وفقنا في البرنامج هذا، وان شاء الله نكونوا قدمنا الاضافه. وبالمناسبه زاد نحب نبارك للجمعيات اللي طلعت الرابطه الثانيه وكما النجم الرياضي الخلادي اولمبيك الكاف، ان شاء الله العام الجاي زاد يحصل لنا شرف
1: والملعب السوسي اولمبيك مدني.
3: يسالوا نسيناهم يسامحونا، ان شاء الله العام الجاي في الموسم المقبل يحصل لنا شرف باش نحلوا الماتشات نتاعهم. دونك الحقيقه كما قلت لك برنامج من احسن البرامج في الرابطه الثانيه، وان شاء الله من احسن الى احسن.
1: شكرا سي حفيظ. سي رياض العوني،
2: شغلك لك هادي، انا عمني عشت في الرابطه الثانيه، اما اول مره نحس اللي ستاد دو معناها عندها قيمة كبيرة برشا في الرابطة الثانية. أنا حسيت عباد تعرفنا بالكدا، حسيت عباد تتبع فينا يقول لك أنت في بالي أنا ما فما جواريت ما يعرفونيش، معناها يسمعونا معناها ظهروا حتى يعرفونا ويسلموا علينا. صحيح التجربة باهية برشا هذه، أنا بالحق معناها عجبتني الحفلة وعجبتني التكريم، وإن شاء الله كل موسم هكايا تتعاود هالحكايات هذه، وان شاء الله استاد دو كيما عودنا مستمعي ذات الشباب واحباء الرابطه الثانيه، ان شاء الله ديما نكونوا في المستوى، ان شاء الله نكونوا ما ظلمناش حتى حتى حتى لاعب، ما نقولوش جمعيه حتى لاعب، ان شاء الله نكونوا معناها المقابلات اللي حللناهم ولا اللي تفرجنا فيهم ولا اللاعبين اللي اعطينا فيهم راينا ولا كذا، ان شاء الله نكونوا معناها مقتنعين بينا العباد وبالحاجات اللي نعملوا فيها. وحب حاجة، نحب زياد الخياري خونا وصاحبنا مش موجود معنا اليوم، نحب نقول له كل عام وانت حي بخير. البارح عيد ميلاده
1: هو محمد علي بن مرزوق
2: ما جاش، قال لي
1: رئيس القسم ونائبه،
2: قال لي تو نجي اليوم ما جاش
1: فرد
2: بالحق، قال لي ما جاش، قال لي تو نجي اليوم ما جاش. خويا زياد نسلموا عليك ونقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: يعطيك الصحه السريال. سيمن الكنيني خويا،
4: انا ولد الرابطه الثانيه، كورت ودربت وهاني نحلل فيها. الحقيقة ممتع على الرابطة الثانية، ما هيش كما بقية الرابطات. الرابطة الأولى يعني شارج نفسي كبير برشا، الثالثة والرابعة مازالوا في الهوات، إن شاء الله تتحسن الظروف متاعهم. الرابطة الثانية لا، الرابطة الثانية فيها شارم خاص، ناس باش كانت في المحترفة خايفة لتيح للهوات، كما زادة باش تطلع توري تكون في الصورة أكثر في الرابطة المحترفة الأولى. دونك عندها شارم خاص، عندها متابعينها. نتذكر من قبل أنا في إذاعة الشباب ولا الوطنية الثانية كانت برامج يعني تعدي في الرابطة الثانية. الحقيقة حاجة ممتعة، أنا فرحان. إن شاء الله عدينا عام ممتاز، ما قصرناش، ما ظلمناش. هذيك النظرة متاعنا في الملاعبية، كسوة يعني شبش نقول، اجتهدنا، عنا يعني جزاء متاعنا، ما اجتهدنا، اجتهدنا واصبنا. دونك عنا زوز نصايب. دونك شبش نقول أنا، إن شاء الله أخويا عام الجاي يكون عام ممتاز خير، واللي سقطوا إن شاء الله يعودوا يرجعوا، واللي طلعوا من الرابطة الثالثة للرابطة الثانية نقول لهم مرحبا بكم، وإن شاء الله تورينا وجه ممتاز في الرابطة الثانية، واللي صعدوا مبروك عليهم، واللي ما صعدوش بقاوا لآخر وقت، إن شاء الله ربي يوفقهم عام الجاي.
1: شكرا لك خويا أيمن. كملوا بسي شكيب مهاوش كوتش، كلمة الأخيرة.
5: قبل كل شيء شكرا هادي على الثقة اللي حطيتها في شخصي باش نكون في البارمي ستاف اللي معاك في التحليل، حاجة نعتز بها برشا. إن شاء الله قدمت لي إضافة في الاختيارات بتاع اللاعبين، إن شاء الله قدمت لي إضافة في التحليل في المقابلات اللي خدمت فيها من كل معاك، إن شاء الله نكون أعطيت حق اللاعبين والمدربين والجمعيات اللي تفرج فيها وحللتها في الرابطة الثانية كيف التشكيلة المثالية اللي يعطينا الرأي متاعنا بكل حياد بكل مصداقية. حاجة نتمنى للجمعيات اللي نزلت من الرابطة الثانية ترجع نقول في أسرع وقت، ومنهم جمعية الأم الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة. نتمنى وزادة كيف التوفيق للجمعيات اللي صعدت من الرابطة الثالثة. وحاجة كما قال أيمن، أنا ولد الرابطة الثانية لعبت فيها برشا عوام ومدرب، تشويق كبير برشا وأمبيونس كبيرة برشا، شارم فيها من أول مقابلة لآخر مقابلة، وكيف الجو تو اللي ريناه اليوم في تكريم اللاعبين هذوما اللي يعطيهم انا نقول حماس، ويعطيهم حاجه اسمها الرغبه والشغف باش انه يزيد يطلع وتكون الكورب نتاعو باهيه ويطمح باش يلعب في مستوى خير من الرابطه الثانيه.
1: شكرا لكم شباب. الكلمة الأخيرة باش نتوجه بها للشكر لكل الزملاء والزميلات اللي كانوا حاضرين معانا على امتداد هذا الموسم، باش نسمي الناس الكل ومانيش ننسى حتى حد إن شاء الله. بداية من موعد حصتنا اليوم، عاطف الزنيدي رئيس قسم الرياضة، محمد علي بن مرزوق نائب رئيس قسم الرياضة، وزميلنا العزيز زياد الخياري، العميد فوزي بن سالم، زبير العوني، زميلتي منى حمام، وفي فدو، كوثر البديوي، بشير خلف الله، احمد بن روينا، المراسلين نتاعنا من صفاقس، سي محمد الحمروني من قابس، سي عبد الرزاق بن حسين من عقارب، كمال البكيري مازال معانا، خيري بدر الدين من القصرين، مراد بقره من قفصه، مكرم الهداجي، سي محمد الملولي، سكيلاتشي، عبد الرزاق الغيليني، وجين زقروبه زميلتي العزيزه ما ننساهاش ايضا، محمد بوراسي، ما نسيت حتى حد، سميت الناس الكل، ومحمد رياحي مرديف اكيد نسلم عليه حما. في الاخير نحب زاده ورمزي القلعي زاده ما يسيرش مرحبا رمزي السلام عليك برشا برشا ونحب نسلم على زملائي زاده راهو استوديو هذايا الصوت والاخراج والصوره راهو الناس الكل مساهمه فيه بدايه من سي عادل الملولي في التنسيق سي بلحسن الطبوبي ايضا في التنسيق سي خالد الشابي ايضا في التنسيق والديكور يعطيك الساعه خلوده ومخرجنا سي صابر بن ظافر سليم القصيبي السلام عليه برشا برشا تعبناه اليوم في استوديو حصة ستادو ولو كملنا بطولة الرابطة المحترفة الثانية ما زالت متواصلة إن شاء الله حتى نهاية الشبكة هذه شكرا لإدارة إذاعة الشباب مدام هند العسكري مديرة الإذاعة وللسيدة رئيسة المديرة العامة على الثقة هذه أهم حاجة وأن إذاعة الشباب تعطي حق الرابطة المحترفة الثانية والرابطة المحترفة الثانية على إذاعة الشباب منذ عام 1995 يعني بديت وقت اللي أنا عمري 7 سنين كان معكم هيدي جبنياني نتقابل إن شاء الله في الخير باي باي نسكل

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. قبل موعد الاختبارات امتحانات البكالوريا، وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز الامتحان من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، والتي تعرض مرتكبيها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. تحيي منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في مختلف أنحاء العالم اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، بهدف تسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ، والدعوة إلى اعتماد سياسات فعالة للحد من استهلاكه. وفي تونس تفيد الأرقام بارتفاع نسبة التدخين خاصة في صفوف الشباب واليافعين، وهو ما أكدته رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا الدكتورة سونيا معلش. مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليان نظمت اليوم بمعتمدية سليان الجنوبية قافلة صحية ورشات تثقيفية وأنشطة جماعية لفائدة متسكنات المنطقة وأطفالهن باحتفاء بعيد الأمهات. في أخبار العالم، قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن إيران لن توقع اتفاقا إطاريا مع الولايات المتحدة إلا بعد تأمين تنازلات ملموسة من بينها الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدتها المجمدة. أمر رئيس وزراء كيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم قوات الاحتلال بزيادة التوغل في لبنان في إطار معركة ضد حزب الله المدعومة من إيران، رغم وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر من ستة أسابيع. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: RG Music Playlist.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: Welcome.